0: ونستي مع إنيس الغرياني.
1: ماضي الإذاعة ناس أبدعت
0: درر من الأرشيف.
2: أعداد وتقديم عبد الله زند،
3: محمد البندال،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد هادي الصغير،
7: أحمد وسكتة،
8: محمد زرقات،
9: الهدي بخري،
10: عبد القادر عقيل.
1: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
12: قصة لحم
13: مع بورقيبة. الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة،
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب،
17: طريق السلامة.
1: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: سيدتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم جميعا في متابعة هذا العدد الأول من برنامج درر من الأرشيف. الليلة تسهرون في الجزء الأول من هذه الحصة مع برنامج فنان في البال. فنان في البال للزميلين فتحية جلاد في الإعداد والتقديم وخالد الشرفي في الإخراج، في استضافة للفنان محسن الرايس. هذه الحصة وقع بثها بتاريخ 2 جويلية سنة 2008، فسهرة رائقة للجميع.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. كما قال منذ قليل لسعد وربح أيضا، سنلتقي مع فنان دائما يكون في البال. فنان في البال، حصة تتويج لفنان تونسي أعطى وما زال يعطي للأغنية وللفن التونسي. يكون ذلك دوما من أجل التواصل، وبالتواصل نلتقي. اليوم باش يكون معنا ضيف، أكيد هذه الموسيقى تكلمت عنه وتقول من هو، من هو هذا الضيف، كيف هو هذا الضيف، ومن أين أتانا هذا الضيف. إجابة أولى مع خالد.

0: فتح فتح ورد مع فل.
1: على ضفاف عروس البحر نلتقي اليوم، نلتقي ضيفنا يتغزل بالأميرة السيدة، فقد أرهقه حب البنية. ضيف هذا اليوم يعيش أحلام الشباب، ولأنه كذلك تكون الدنيا سفر والدنيا حب أمان. من أجلكم يتغنى بأهل الكيف في الصيف، تغزل بالعيون السود منشدا الله الله علينا هواه. وإن تغنى أحمد حمزة بجار حمودة، فضيفنا تغنى بباب عمار لأن شغلوه العينين، وعندما تنفر منه الغزالة يقول لها فتح على قلبك واحفل ورد مع فل. ولكن لا ينسى الأمل، فلولا الأمل ما تحلى السهرية أنا وهي. طبعا هذا الكلام للضيف المبجل، لأن الرحلة دائما ما زالت متواصلة. يهمس الضيف الكريم ليفيدك صديق المستمع ويقول

0: إذن مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في أول حصة من برنامج فنان في البال. وأكيد عرفتوا ضيفنا الكريم الفنان محسن الرايح. صباح الخير، أهلا وسهلا بك، أتيتنا من تونس العاصمة خصيصا إلى المنستير.
1: تحية إلى إذاعة منستير، وتحية إلى كل الموجودين. كنت باش نقدم لهم أنا تحية، يا أخي أنت قدمتهم من الأول.
0: تحية الفنان سي خالد
1: شافي، السيدة سامية صقلي، والسي خليفة زيدي، وحضرتك فتحية جلال. والإذاعة مستير مش غريبة عليا أول حاجة، ونحبها برشا، ونحب المستمعين نتاع إذاعة مستير. وطبعا الحصة دي إن شاء الله تكون خفيفة على كل المستمعين، وإن شاء الله نمتعون بأحسن ما يحبوهما
0: إن شاء الله. احنا بدينا في المقدمة وقدمنا الفنان في مجموعة، كان لاحظت سي محسن في مجموعة لبس بها من
1: طبعا المقدمة بتاعك تصلح بيت أبيات شعرية
0: أخذ بالعناوين عناوين الأغاني بتاع سي محسن الرئيس، وقدمت المقدمة، لكن بقي التقديم
1: الرسمي
0: تقليدي إن صح التعبير الرسمي من الفنان محسن الرايس. كما قلت في بداية الحصة، هو الحصة هذه تواصل
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، لكن ما زال الفنان هذا يعطي، وما زال الفنان هذا رغم اللي هو ادخل في الذاكرة وادخل في البال وادخل في خزينة الأغاني التونسية.
1: شكرا.
0: لكن ما زال موجود على الساحة، وذلك هو الهدف. زيدوا نتعرفوا أكثر، خاصة شبابنا الآن اللي مغروم بالراب وبالبوب وبال
1: ما يمنعش ثم من شبابنا اليوم، والكثير من الشباب اللي يسمع وصدقني يسمع لرياح وصالحة، ولا كما يعني كل البلدان العربية الشباب ما يمنعوش باش يسمع القديم، واللي كما نقولوا احنا الانغام على البال، وباش يسمع الراب ويسمع كل شيء. الاختيارات الموسيقيه يعني متنوعه، وكما في الدراسه، كما في الرسم، كما في اللي تحب انت، اي انسان يبدا عنده موسوعه كبيره في سواء في السمع ولا في اي حاجه في الموجوده في الدنيا هذه.
0: نعم، هذايا اللي باش نلاحظوه ان شاء الله مع التسجيل الخارجي اللي قامت به الاخت الزميله كريمه بن يوسف. ان شاء الله باش نلاحظوا ايضا اللي شبابنا الان يعرف الاغاني والكوكتيلات اللي قدمها محسن الرايس. هو اكثر من فنان، هو فنان تجمع العديد من العلاقات مع
1: والله انا نقول فنان، يعني فنان مادام نقول
0: فنان،
1: هو فنان متكامل كمال الله. فنان يعني في الرسم، فنان في الهندسه المعماريه، فنان في الغناء، فنان في العلاقات مع الاصدقاء، فنان في الحب، حب الناس. يعني كي تقول دائما تجمل كلمه فنان، هي يلزم تكون فيها المواصفات هذه كلها.
0: الرحله الفنيه سي محسن،
1: نعم،
0: وقتاش انطلقت؟
1: في الستينات.
0: الستينات،
1: وكانت رحلة طيبة مع يعني الفنانين
0: مجموعة
1: اللي
0: كبيرة.
1: مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار اللي بما فيهم علي رياحي، فتحية خيري، ونعمة، وعليا، ويوسف ميمي، والهادي المقراني، والصفية الشامية، ناريمان، وغيرهم وغيرهم. يعني كل المطربين، ما يلزمش ننسى حتى إنسان، ولكن حتى كنت عندي بالنسبة لي كنت كحلم، خاطر انا كنت يعني وقتا نقرا، ولك يعني الناس هذوما اللي كنت راهم يعني وليت انا يعني حاضنين يوم الكل، يعني من المجموعه هذه الكل. بعد يعني كيفك الانسان اللي هو في الدراسه نتاعه هو قاعد يحلم، والحلم ذاك كان حلم جميل، خاطر التواصل نتاعه كان يعني نجم نقولوا اماني، كنت اللي كنت تمنيته إن شاء مع قدر السميع العليم لقيته.
0: أنت مهندس معماري، وأنت فنان تشكيلي، رسام
1: طبعا،
0: وفنان في اللبسة، وتقد لبستك وحدها. شنو المستمعين
1: مدام اللي قالوا؟ أنا خريج الفنون الجميلة بتونس وباريس. أنا نرسم في الوقت اللي كنت أنا مثلا نقول في الستينات سبعينات ثمانينات، نرسم أنا كل اللباس متاعي. تبقى توا مع العصر ومع الوقت توا وليت يعني غير اللبس اللي كنت تلبسه في الوقت ذاك، وكان اللبس عطيك طبع خاص مع يعني طبعا اختيار أغانيك واختيار الألحان وجمال الألحان اللي تختارها، فهمت؟ كان يزيد
0: يعني البصمة الخاصة بالفنان،
1: البصمة الخاصة طبعا.
0: يعني ترى أنت اللباس يصنع نوعا ما الفنان.
1: لا يعطيك، خاطر عليه نقول لك بصراحه، خاطر كان في أي فنان يطلع يغني بنفس اللباس اللي متاع الجمهور اللي يبدأ قدامه. نظن ما فماش يزم حاجة ميزة اللي الجمهور اللي يتفرج فيك ما ينجمش هو يلبسها.
0: إلى جانب ذلك ما عندهم فماش كان اللباس، فما الصوت، فما الحركات، الاستعراض، اختيار الكلمات، اختيار اللحن، هذا الكل ظهر لي باش نحكيه فيه بعد. فما العديد من الضيوف معنا إن شاء الله اللي باش ينزلوا كتحية للفنان محسن الرئيس، كونوا معنا.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
2: فنان في البال،
3: فنان في البال،
2: فنان في البال،
3: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
2: من اقتراح
3: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: أهلا وسهلا بكم. هذا كوكتيل لسي محسن الرئيس الفنان الأصيل. وظهر لي سي محسن أنت مغروم برشا بالكوكتيلات.
1: مش أنا مغروم، هي ما بديت أنا وبعد بعد هذاك
0: في السبعينات مع يونس
1: يونس مقري وليلى نصري، وكانت الكوكتيل أول كوكتيل عربي في العالم العربي نجم نقوله بدا.
0: وبعد كي رواج كبير كبير سي محسن،
1: نجم نقول لك أكثر ما يمكن، حتى جاوني عروض اللي في النجم نقوله في الشرق وفي لبنان وفي كل العالم، ولكن بأغنية واحدة ما تجمش تعمل يعني التورنيه كاملة.
0: جاتك عروض باش تكون فنان عالمي؟
1: جاتني عروض باش تكون فنان عالمي، ولكن حتى توا راني نحمد الله ونشكره.
0: نعرف تحمد أنا الله ونشكره. أنا جاتك الفرص ما عرفتش، مش ما عرفتش، بس غليتهاش نظرا للظروف.
1: ما نجمش استغلها بأغنية واحدة. بعد عملت كوكتيلات أخرين، وبعد عاد جات الموضة الكوكتيلات، ولكن هي فرصة يعني، كانت نجم تكون يعني فرصة جميلة، وكانت نجم تكون فرصة كيف فرصة أخرين
0: طبعا.
1: أما هو ذاك الفكرة حلوة برشا، وشدت يعني نجم نقوله سنوات، اللي في كل يعني في كل استجواب مع أي إذاعة ديما تبولي الكوكتيل هذاك. وبعد عملت الكوكتيل اللي يعني نسقولي عبد الحكيم بلقايد الفنان الكبير، عملت بطاقة تعريف، خذيت الأغاني متاعي مثلا اللي ماخذين اللي خذاوا الصدى في حياتي الفنية وجملناهم في كوكتيل، يعني باش كل ما تمشي الإذاعة اللي لأول مرة تزورة من الإذاعات الخارجية يعني مش التونسيين
0: العربية
1: مثلاً، تقدم الكوكتيل هذاك باش تعطيهم نجم نقولوا كيما بطاقة تعريف
0: الفنان. وهذا الكوكتيل اللي استمعنا
1: هذا اسمه الدنيا سفر والعمر سفر، واحنا مسافرين رحلة أشواق وقلبي مشتاق يشوف الحلوين.
0: نعم إن شاء الله ديما أيامك حلوة. اللي معروف أيضا على الفنان محسن الرئيس هو فنان الغربة إن صح التعبير، باعتباره عشت
1: هي الغربة فرنسا. الغربة مش ليا، الغربة للناس اللي هما في الغربة، حتى أنا
0: أنت
1: كنت
0: عشت في فرنسا،
1: عشت من الستينات وأنا في فرنسا يعني، وأنا ولكن الفترات الصيفية الكل نجي لتونس طبعا.
0: نعم.
1: والفنانين يعني والناس اللي هما اللي حسوا فاسوا في الغربة أنا كنت نسليهم بالأغاني الأغاني، ولكن أنا من حتعبرش نفسي غريب في حتى في أي بلد، مدام عندك الناس كل اللي تحبك تجيك وانت تغني لهم يعني نحس كأنك عندك عائلة في كل بلد. نعم. تمشي تكون الجمهور هذاك يولي كين وعائلة.
0: نعم. سألتك السؤال هذا على خاطر دخلنا الآن الانترنت وكتبت محسن الفنان محسن الرئيس، ولكن ما لقيتش، ما عندك السيت ذهلي
1: نزل إن شاء الله على القريب،
0: ولقينا اسمك موجود في مقال لأحد صحفيين العرب، كونه لابد من الإشارة في هذا السياق. نعم. يعني هذا نص المقال. نعم. لابد من الإشارة في هذا السياق إلى الدور الذي لعبه الموسيقيون والمغنون العرب الذين أقاموا أو يقيمون في فرنسا، كفوزي العايدي العراق ومحسن الرئيس تونس وعايشة رضوان المغرب إلى غير ذلك.
1: إن شاء الله عن قريب يعني عن قريب باش نعمل سيت، خاطر لازم طلبوا لي يعني بإلحاح فهمت، ومن المفروض يزم يكون عندي سيت في الانترنت، وإن شاء الله تشوف فيه الكثير من الأعمال سوى الفنية ولا الرسم ولا يعني، خاطر أنا عندي مكتبة كبيرة ياسر في بيتي، أكبر مكتبة نجم تصورها فنية.
0: فيها الأغاني
1: خاصة والتسجيل التلفزية يعني خاطر هذيك غرامي أنا. كل إنسان مع الرسم هذيك الغرام الكبير يعني.
0: يعني أي حصة تكون ضيف فيها يمكن يكون عندك؟
1: لا مش حتى حصص نتاعي أنا، حتى زملائي ساعة يعدي يحس بالمباشرة، اللي هي ما تقعدش مسجلة في التلفزة، أنا سجلها يقاوى عندي أنا.
0: يعني أرشيف تبارك الله عليك.
1: هذيك الغرام تاعي أنا من اللي كنت صغير مغروم بالسينما، وبعد جات التلفزة يعني ولد سينما وتلفزة، وبعد جاءوا المنوعات ولد سينما وتلفزة ومنوعات، وبعد اللي بشي جي بعد تو بشي ولي سيت وبشي ولي انترنت
0: يعني تواكب
1: نواكب العصر بما فيه
0: بما فيه. السؤال المطروح هنا باعتبارك قلت يعني مغروم بالسينما.
1: نعم.
0: علاش ما استغليتش في الستينات والسبعينات والثمانينات اسمك وحضورك سينمائيا؟
1: يا ريت يا ريت كان عندنا احنا في تونس السينما وبتاع
0: حتى على سعيد العربي يعني.
1: لا سعيد العربي كان انا شاركت في بعض افلام امريكيه يعني في باريس يعني ادوار صغيره طبعا، ولكن في الصعيد العربي ما كانش عندنا مجاز كل الفنان التونسي اللي لقيته شارك في على الصعيد العربي في السينما.
0: مثلا محمد الجاموسي.
1: لا محمد الجاموسي بأغنية. شو محمد الجاموسي والكل بأغنية. ما تسميش مشاركة. أما المشاركة الصحيحة هي وقت تاخذ دور في فيلم عربي مثلا, قولوا احنا افلام موسيقيه عربيه, وان شاء الله تولي عنا احنا في تونس, حتى مش لينا احنا, حتى للاجيال هذه. خاطر عليه الراوى ان اللي يخلد اسم الفنان هي السينما.
0: نعم هيك.
1: طبعا التلفزه توا التلفزه, ولكن السينما اكثر, خاطر التلفزه يعني منوعات وكفاء, ولكن الافلام تتعاود على مدى الزمان, والأغاني هذيك تقعد يعني ديما عايشة وللأجيال والأجيال القادمة.
0: وهك علاش يعني العديد من الفضائيات العربية يرجعوا الآن للسينما باش يشدوا المتفرج بالأغاني أيام زمان.
1: أنا مغروم ياسر بالأبيض والأسود.
0: نعم.
1: مغروم. نجم أقول لك زادة عندي مكتبة كبيرة من الفنانين اللي طبعا حتى سي محمد جاموسي في الأغنية اللي
0: كانت
1: الأغنيتين لا الأغنيتين اللي قلت عليهم من نظرة عيون البدوية والأغنية اللي سجلها
0: هي حطيتهم التلفزة.
1: أنا عندي مسجلين, ولكن ما يكفيش, ماذا بينا أكثر, ماذا بينا أكثر, خاطر ثمة تبارك الله أجيال وأجيال جديدة, يعني ما نقعدوش مربوطين إلا بالكليبات, وخاطر الكليب يتكلف غالي إذا ما تكون الشركة تسجل الكليب. يعني ما فماش الفنانين هذوما اللي باش يطلعوا جدد كيفاش باش يلقاو طريقهم يعني في الساحه الفنيه. يلزمنا سينما او يلزمنا يعني شركات كيما في العالم اجمع, احنا ما ناش انقص منهم.
0: لكن السؤال المطروح الان فما برشا فنانين في مصر او في العالم العربي بصفه عامه مهمش خير منك في المؤهلات, بكل المؤهلات, لكن عملوا اسم اكبر من محسن الرئيس. انت علاش ما استغليتش كونك فنان استعراضي, كونك فنان انيق؟
1: ورجعنا بالنفس نفس الطريقه, قلت لك هما السينما خدمتهم.
0: ممكن احنا ما نعرفوش نصنعوا النجوم برشا,
1: مش ما نعرفوش, لو كان جات عندنا السينما تولي فما خط عليه باستمرار, كي تثم عندك انتاج باستمرار يتصنع النجوم.
0: نعم.
1: طبعا. اما كي يبدا عندك الا بالاوقات اللي ما تكفيش
0: الموسمية
1: فهم, يلزم كل الحاجه اللي تقعد باستمرار الناس تبدا تنتظر فيها.
0: نعم.
1: ان شاء الله ان شاء الله تولي عندنا
0: ان شاء الله ان شاء الله. علاش دائما الانسان يطمح؟
1: انا اقول بانجاز المدينه الجديده الاعلاميه هذه الثقافيه ان شاء الله تكون فما
0: ان شاء الله يكون عندنا مستقبل واعد, وخاصه مع النجوم
1: علينا. احنا نتكلموا على الاجيال اللي جايه, ولكن ما يمنعش اللي هما الاجيال اللي جايه ينجموا يردوا الاغاني كما نشوفوا في كل البلدان العالمية.
0: ما قلقتش انت كي غنيوا لك اغانيك سي محسن؟
1: بالعكس, انا عطيت انا اغنيه, فما شكون طلبني من اغاني نتاعي عطيتهم له. علاش خلقك؟
0: وفي الحقيقه هذايا الهدف نتاع البرنامج كونوا التواصل, وحبينا
1: يكون
0: هنالك فنان من اجيال الجديده باش يغنيوا للفنانين اللي ينزلوا ضيوف على الفنانين.
1: احسن ما ثم ذاك طبعا.
0: نعم. احنا باش نشوفوا راي اخر خاصه لفنانه نحترموها كثيرا, وهي فرضت الاحترام طيله مسيرتها الفنيه. الو صباح الخير.
2: صباح النور, تحيه لكل المستمعين في ولايه المسير وولايه سوسه وولايه الجنوب وكل المستمعين
0: الولايات الجمهورية الكل اللي يسمعوا في إذاعة المنسير واللي حتى ما يسمعوش في إذاعة المسير. مرحبا, أهلا وسهلا.
2: أهلا بك حبيبتي
0: زهيرة سالم الفنانة الكبيرة. في يوم من الأيام مثلتي, أو نقول زهيرة سالم أو فايزة أحمد تونس, هذا صحيح ولا؟
1: زهيرة هي تبقى زهيرة
0: لهلوبة الأغنية التونسية.
1: أنا زهيرة صوتها يعجبني برشا ونحبها ياسر, وأغانيها يعجبوني, وزهيرة تعرف نفسها, تعرف معزتها عندي.
2: علاش؟ لطفك يا محسن, لطفكم الزوز.
0: مرحبا بك أختي زهيرة. إذا كان باش تحكي لنا على سي محسن الفنان شنو تنجم تقول؟
2: والله محسن مبدع في كل شيء, مبدع في الفن, مبدع في الفاتير, مبدع في الخلاق, متكامل, فنان متكامل.
0: فنان متكامل.
2: إيه.
0: باش نعملوا رحلة قصيرة سي محسن.
1: نحب نسمح حاجة.
0: سي محسن يحب يسمعك حاجة على خاطر اختياراته الكل بإمضاء محسن الرئيس في هذه الحصة.

0: هذه الأغنية ذكرنا بأيام زمان وزهيرة سالم عندما كانت لها جولات عربية.
1: والله الحمد لله احنا عملنا جولات عربية وجولات أوروبية وخدمنا الفن للفن وخسارة ما يقدروش المسيرات الكبيرة بتاع الفنان القديم.
0: عليه سيدة زهيرة في تونس في إذاعة المستير عنا في تونس يوم الثقافة عنا في إذاعة المستير برنامج فنان في البال الإذاعات التونسية
1: عمري ما تكلمت عليه. لا نتكلم على أشياء أخرى. فما فنانين ما يقدروا الفنانين الكبار ما يقول لك هذاك شو العمل بالنسبة لي هو إحنا ما عملنا شيء. لا أنا نعرف خلفيات يعرفوا محسن. لا
0: على كل إحنا ما نحكيوش بالخلفيات
2: يا زهيرة كي يكفي باش تسمع في حاجة في ضحكته
0: ننسى الدنيا كلها طبعا.
1: لا فما يا امي فما
2: لا نعرف انا اقول لك
1: فما طول الليل
0: فما برشا اغاني
2: رصيدك لقيته كامل هوني في الاذاعه.
0: احنا العديد من الاغاني موجوده للسيده زهيره.
2: عندك هديه وعندك يا حبيبي كلمني. بالنسبه لي هم يا حبيبي كلمني كلمه كلمني لا هي كل قريبة مني بصراحة. صوت زهيرة صوت أنا
0: هو صوت زهيرة صوت جميل جدا وهذايا مش احنا باش نقولوش زهيرة يعني صوتها معروف خاصة دوا كيف جات لي الإذاعة أخيرا كنت في ضيفة في إذاعة المنستير سيدة زهيرة. وقالوا زهيرة عندها صوت مش نورمال ممكن كي تسمعوا أنت منك ليها خير من اللي تسمعوا في الإذاعة.
2: زهيرة تطربك
0: مطربك. على كل حال شكرا لك سيدة زهيرة. هذه تحية منك للفنان محسن الرئيس.
2: عايشك زهيرة عايش.
1: تحية كبيرة برشا تحية للفنانة كبيرة سيدة نعمة.
0: مرحبا بك يا دلال.
1: تحية للأختي الكبيرة ذيك الفنانة العظيمة اللي عندها ما عملوا حد في الفن التونسي.
2: عايشك زهيرة
0: شكرا عايش. لك زهيرة وهذايا اعتراف ولزمنا الكل نعترفوا كونه الفنان التونسي فعلا أعطى وهيك علاش إذاعة المنستير تقدم مثل هذه البرامج. نذكروا اللي إذاعة المنستير في البرمجة قبل الفارطة كان عندها برنامج اسمه شريط الذكريات اعترافا بما قدموا الإخوة المنشطين والإعلاميين بصفة عامة وهذا فوج أو ثاني إن صح التعبير وحصة موالية من فنان على البال. تحية وتكريم وإكرام لكل الفنانين التوانسة اللي أسميهم رسخت في البال. أكيد بعد زهيرة سالم هنالك المسيرة متواصلة. تحكي لنا شوية سي محسن على حياتك الحالية بعد هالسفرات وبعد ما قدمت للأغنية التونسية عدة صواصل أكيد هي موجودة في خزينة الأغاني التونسية.
2: حياتي الحالية هي سعادة مع سعادة مع سعادة. سعادة بنفسي وسعادة بأصدقائي وسعادة بكم وسعادة بكل شيء وهذه حمد من عند الله. والإنسان قد ما يحمد ربي وشوية في كل شيء على خاطر إيش أن رأى في مسيرتي كلها يعني مشيت كما كل فنان يتمنى باش تكون فهمت على حسب الظروف وعلى حسب الحاجات اللي عندنا فهمت. واللي نتمناه هو للأجيال الأخرى باش تكون عندهم أكثر وأكثر وأكثر.
0: نعم هذايا تمني جميل والإنسان بطبعه طموح وأكيد انطلاقا من هذه الكلمات نعرفوا اللي عندك عنوان اسمه أحلام الشباب.
2: أحلام الشباب هذايا يعني وقتي أنا كنت صغير فما أغاني كنت نتمنى ولو كانوا هما ملحني ليانا وكان نفس الشيء يعني أنا وسي عبد الحكيم بالقايد نظمنا الكلمات وكل المقاطع الفنية وحطينا الأغاني اللي كنت نتمنى أنا لو أنا غنيته.
0: من الأغاني اللي حبيت باش تغنيهم ومن الأغاني اللي جاتك الفرصة باش تغنيهم لكن ما نجمتش
2: كيفاش كان جيني الفرصة نجم
0: حكينا قبل ما ندخل الاستوديو فما أغاني اللي وصلوا لك حبيت باش تغنيهم لكن ربما لي ظروف
2: طبعا انا مثلا جاتني ظروف مع محمد الموجي في لبنان. نعم. جاتني ظروف مع بالي حمدي يعني ما عدا مش هذا يعني باش يمنعني باش نقول لك واني غنيت لاكثر ما يمكن من ملحنين توانسة ونعتز بهذه الالحان ولكن هذوما الفرص اللي تجيك يعني كهديه. سيد مكاوي غنيته محمد وجي غنيت له عطيه شراره غنيت له هذوما نعتبرهم هديه اللي انا نعتز بهم اغنيه تونسيه نتاع الملحنين التونسيين والمؤلفين التونسيين.
0: نعم من الاصوات اللي نعتز بها محسن الرئيس وهنالك اصوات اخرى. الو صباح الخير.
3: صباح الخير اخت فتحيه.
0: اهلا وسهلا
3: معك عبد الكريم اللواتي.
0: مرحبا بك. ما غير ما تسمي روحك أنفاسك تدل عليك. أهلا وسهلا عبد الكريم.
3: أهلا وسهلا وأنسب بصديقي الفنان الأصيل محسن الرئيس.
2: الله يخليك عايشك يا عبد الكريم.
0: كانت مش تكون هنالك علاقة مع محسن الرئيس وذهل لي ما كنتش
2: لا تكون لازم تكون بقدر ربي أنا ما شفلتو عبد الكريم الفلتوش لازم تكون
3: لما أغنية معنا من كلماتي والحاني حب عليها هو وانت مسافر عنوان وانت مسافر خذ ديما مسافر وديما مكان
0: ديما
3: مسافر ما عادش مسافر تريك رجوع نهائي
2: خليها نسافر معلش
0: لا تسالش هي هو كان في السفر الان اصبح على الارض
2: مع عبد الكريم يعني انا بصراحه نحب نغني نزيد عبد الكريم خاطر ما غنيتلوش حتى اغنيه ولكن لازم بقدره السميع العليم لازم نغني لعبد الكريم اغنيه
0: هذا وعد
2: على الاقل باش تكون تذكار عندي انا
0: ان شاء الله على كل من خلال الحصه هذه يكون العمل هذا عبد الكريم
3: ان شاء الله انا شرفني محسن حساس جدا انا يعجبني محسن خاصه في اداء اما يكون الاداء الايقاعي الشبابي والا الايقاع الفني الحساس معنى الكلاسيكي هذاك يبدو هو كما يقولوها
0: نعرفك عبد الكريم كونك تقدم برشا كلمات وليده اللحظه شنو تنجم تقول واحنا نتحدثوا الان مع الفنان محسن الرئيس شنو تنجم تقول شعرا وشنو تنجم تكون مثلا شنو تنجم تقول كتابة أنا ونعرفوك صحفي أيضا وعندك قلم لا بأس به
3: أولا أنا ما تعودتش على الارتجال لكن
0: الارتجال للرجال راهو سي عبد الكريم بهيشي
3: يقول لك إذا كان يقول لا تقول المغني غني حتى للشعر لا تقول له أن يقول شعرا يولي ارتجال يولي فبرك معناه أكل الفبرك أنا ما نحبش لا فبرك لا نحب كيما يقولوا اللحام أنا كيف الحين يقول لك يلحم ما نحبش اللحام نحب ديما الإبداع يجي طبيعي يجي بإحساس
0: ننتظر هذا الإبداع عبد الكريم
3: إن شاء الله
2: واللي يقول لنا شوية من كلمات السفر هذه والهجرة اللي قلت عليها ما مقطع
3: الهجرة
2: اللي قلت عليها يعني كانت موعودة ليانا قل لي عليها مقطع
0: شكون غناها شكون
3: يطير وانت مسافر وانت دي طائر الذي يغرد دائما يسافر يطير وانت مسافر رد على غالينا هذه الفكرة معناها
2: اي بيه ان شاء الله على قريب العاش
0: وشكون غناها هو
2: مازال ما غني حد
0: مازال ما غني حد
2: غني تونس حب منام
0: تتفاهم مع بعض سي محسن
3: هو كان مش غني مطربة صديقته جدا هي صفوة فاتلي ما كيف قالوها ما انا كلمها قال نحب نغني الاغنيه هذه فقالت اوكي لانه فما ولفه بيناتهم مع صفوة الفنانه كبيره صفوة فما تماش بيناتهم صعب صنعتك عدوك بالعكس ثم صعب صنعتك
0: هو اللي يعجبك سي محسن الرئيس اي فنان كلمته يقول لي محسن الرئيس ما فماش واحد عنده علاقه غير طيبه مع محسن الرئيس يعني صحيح. علاقاته طيبة والحمد لله مع جميع الفنانين وجميع الصحفيين وجميع الناس
2: احنا عائلة واحدة فمش واحد عائلته يكون عنده علاقة مش طيبة معها
0: عافيك صح هذا هو الفنان شكرا عبد الكريم
3: ينطبق عليه صاحب صراط اخوك مش صاحب صراط عدوك
0: يعطيك الصحة هوك لقيتها ريتك نقول لك تلقى حاجة على الطاير هذه شكرا لك عبد الكريم إلى اللقاء الرحلة مازالت متواصلة أكيد سيدة صفوة باش تكون أيضا من ضيفات هذا اللقاء
2: يا ريت أن كلهم يكونوا ضيوف على خاطر أنا تعرف حتى اللي مش باش نلقاهم فهمت على الهاتف واللي مش يعني راهم في قلبي ساكنين
0: نعم.
2: كلهم
0: نحكيو شوية على المهرجانات الصيفية وعلى اللقاءات مع الإذاعات مع التلفزات نبدأ بالمهرجانات الصيفية
2: والله المهرجانات الصيفية احنا عندنا مهرجانات تعطيه من الوزارة وعندنا مهرجانات يعني
0: مدعمة احنا
2: مدعمة من الوزارة وبارك الله فيهم يعني خاطر باهي اللي احنا مثلا كل صيف يعني نمشيوا للولايات ونقدموا الجديد والقديم متاعنا وفما مع من مندوبيات كذلك فهمت يعني هذا احتفال هو الصيف كله هو الصيف ضيف والاحتفالات كلها يعني كما تشوف انت المهاجرين اللي يجيوا ويحبوا يشوفوا اكثر ما يمكن والناس تبدا حافله بالصيف وفي نفس الاحتفالات ثم مهرجانات واحنا نقدموا احسن ما يمكن عندنا يعني احسن ما يمكن عندنا احنا للناس اللي تجي تتفرج
0: نعم سي محسن نفهمش من كلامك هذا اللي عندك عروض في الصيفة
2: عندي طول حد الان عندي عرض في تونس وعرض في يعني في منزل جميل وعرض في تطاوين وفما عروض ان شاء الله في قروان وفي زغوان فهمت هذوما وما زلت خاطر علاش الناس على الفتره الصيفيه الكل يبداوا يبرمجوا فهمت واحنا تحت الطلب يعني ما فماش مشكله ويا ريت تم عرض في مستير خاطر نحبها برشا
0: مرحبا بك
2: عايش.
0: العروض في المهرجانات الصغرى فما بعض الفنانين اللي يتعلاوا شوية.
2: ما فماش تعالي على الجمهور بصراحة، العرض هو عرض والجمهور هو جمهور أينما كان وأين وأي أي مكان وأينما كان هو. كمثل كيفاش أنت الناس هذيك اللي تحبك أنت وتجيك، أنت يزمك تكون في المستوى متاع حبهم ليك أنت. فماش واحد يقول ما نحبش نمشي للبقعة الفلانية أو البقعة الفلانية، هما ناس باش تجيك باش تتفرج فيك وباش تسمعك، طبعا جاي على خاطرك أنت، يزمك أنت زادة تمشي على خاطرهم هم.
0: نعم، لكن مش تمشي يلزم يكون تحذير، يلزم عندك تحذير لبأس به.
2: نحاولوا طبعا طبعا يلزم تحذير، يعني فما بقايا يلزمك تحذر برامج خاصة حتى ذوق الجمهور يتنقل
0: يختلف
2: من يختلف. أنت ولا الأماكن اللي بتغني فيها، وأنت برنامجك واسع وعريض تتصرف كما تحب أنت.
0: تغني أغانيك وإلا الأغاني
2: العالمية؟ لا، في المهرجانات أغانية طبعا.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرف.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
3: درر من الأرشيف.
4: أعداد وتقديم عبد الله زند،
5: محمد البندالي،
6: محمود بوعلي.
7: تقديم علال الشريف،
8: محمد هادي الصغير،
9: أحمد وستة،
10: محمد زرقات،
11: الهدي بخري،
12: عبد القادر عقيل.
1: برامج تميزت،
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
14: قصة لحم
15: مع برجيبة، الإنسان
16: بين دور الشعب والثقافة،
17: بكل صراحة
18: بين دور الشعب،
19: طريق السلامة.
1: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف.

مرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا. في الجزء الأول من الحصة استمعنا إلى فنان في البال واستضافة للفنان محسن الرئيس، أما في الجزء الثاني فنستمع إلى تسجيلين نادرين لحفلين لكوكب الشرق أم كلثوم في خمسينات القرن الماضي ضمن برنامج أنغام زمان مع الزميل المرحوم عبد العزيز فتح الله.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا

0: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
2: وهنسجل ومعايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه؟ إيه كده؟ أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوا لنا. لا.

مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في أنغام زمان، وتحية إلى عشاق الفن الذي كان.

سيدتي أوانسي سادتي، التسجيل الذي نقدمه لكم في هذه الحلقة هو تسجيل من حفل أقامته أم كلثوم بدار السينما بدمشق يوم 16 سبتمبر 1955. تسجيل اليوم له علاقة بالمليونير فخر الدين البارودي الذي اشتهر بتشجيعه للفنانين والوقوف وراءهم، ومنهم صباح فخري الذي أخذ منه اسمه. فخر الدين البارودي من أكبر مستمعي أم كلثوم التي يعشق غناءها وصوتها عشقا لا مثيل له. كان فخر الدين البارودي مواظبا على حضور حفلات أم كلثوم في القاهرة وأينما حلت بالبلاد العربية. وحين قدمت أم كلثوم إلى سوريا سنة 1955 احتل فخر الدين البارودي كرسيا في أول صف بوصفه من علية القوم. وبوصول أم كلثوم للوصلة الثانية أخذ التأثر بفخر الدين البارودي مأخذه، وأصبح من كثرة انفعاله يشاكس إلى درجة أنه كان يتكلم كل ما يأتي على فمه ويقف على كرسيه رافعا يديه في حركة جعلت أم كلثوم تتوقف عن الغناء في بعض الأحيان. وحين تتوقف أم كلثوم يعود فخر الدين البارودي إلى الجلوس ويهدأ ثانية، وتكمل أم كلثوم المقطع، وهذا مثال من هذا الموقف.

الله يبليك بحبي، عبارة أطلقها فخر الدين البارودي فأصبحت مشهورة في الوسط الفني بسوريا وبالقاهرة، ويليته توقف عند هذا الحد، بل قال لها كذلك وفي نفس السياق: ربي قدرني ويجيب النصيب يا الله. هذا الموقف سيتوضح بعد استماعنا إلى هذا المقطع.

والآن أترككم مع جدتي حبك ليه التي غنتها أم كلثوم بدار السينما بدمشق في 16 سبتمبر 1955 ومن خلال هذه الأغنية. أرجوكم متابعة مشاكسة المليونير فخر الدين البارودي لأم كلثوم.

0: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
2: وحنسجل ومعايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه، أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوننا.
4: لا

0: حفر حضره أحد الملوك الشبان الذي عرف بتقديره لأم كلثوم وبعشقه لصوتها والهال. الحفل أقيم في 1958.
1: أيها السادة، غنت أم كلثوم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي، بمناسبة قدوم جلالة الملك الشاب. غنت لهم من كل قلبها وقدمت لهم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي. أيها السادة، في خلال فترة الاستراحة حدثت لفتة ملكية كريمة من الملك الشاب، كانت جميلة رائعة ولا أود أن أنقلها إليكم الآن. أخذت أم كلثوم مكانها لكي تقدم الهدية الثانية، هدية الفن العربي إلى المستمعين العرب في هذه المناسبة الكريمة. الآن يتجه سعادة سفير في مصر ناحية الميكروفون ليزف إليكم هذه اللفتة الملكية الكريمة التي وجهها.
2: بإذن حضرة صاحب الجلالة، أعلن أن جلالته قد أنعم على صاحبة العصمة مطربة الشرق، ولا أخشى أن أقول مطربة الغرب، السيدة أم كلثوم الفنانة العظيمة بنيشان النهضة من الطبقة الثالثة، تقديرا وإنعاما لها. وإني أقدم تهاني الحارة لحضرة عصمتها على هذا التقدير، وأرجو أن تأذنوني بأن أقدم باسمكم أيضا تهانيكم على ما نالته السيدة صاحبة العصمة من تقدير وإعجاب مليكنا المعظم.
1: دعيت السيدة أم كلثوم لكي تصافح جلالة الملك، وقد سلم إليها هذا الوسام الجميل، وتفضل جلالته فوضعه على صدرها تكريما لأم كلثوم. الآن تتقدم السيدة أم كلثوم لكي تلقي كلمة في هذه المناسبة.
3: أشكر جلالة الملك تفضله بالإنعام علي بوسام النهضة، أشكره باسم بلادي وباسم الفن في البلاد العربية.
1: وبعد أيها السادة، استقبل الحاضرون جميعا هذه الكلمة التي ألقتها السيدة أم كلثوم وهي تحمل وسام النهضة، تحلي بها صدرها، وهو مصنوع من الذهب والفضة، وقد كتب عليه اسم جلالة الملك. تسابق الكثيرون في التقاط الصور، والسيدة أم كلثوم ترتدي هذا الوسام الجميل فوق صدرها. بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى دور الغناء. ستغنينا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنيتها العذبة، أغنيتها الرقيقة الجميلة، أغنية يا ظالمني. أم كلثوم كانت تحلي صدرها بدبوس من الماس كبير، يتدلى الآن تحته وسام النهضة ذو اللون الأبيض والأصفر، لأنه من الفضة ومن الذهب، ونقشت عليه عبارات عربية جميلة، وهو مثمن، ارتدته في الناحية اليسرى من صدرها، وأخذت مكانها الآن بين الأنون وبين العود لكي تبدأ الحفلة الثانية في سهرة الليلة، السهرة الجميلة.
0: في هذا الجو الحافل وفي هذا الخذل من الأصوات والخطب، والقلوب قد أنعشها الطرب، يرتفع تصفيق غريب عن المألوف، وإذا بالكل يسكت وتبرز مجموعة صغيرة في وسط هذه الألوف.
4: Are you?
0: هكذا أطلق المحامي الشاب حنجورته بهذه التحية لأم كلثوم نيابة عن بلده تونس. وهذا هو الذكاء في هذه الأجواء التي يحضرها كثير من المسؤولين. أراد هذا التونسي أن يتباهى بجمهورية عمرها سنة ونصف. ولنستمع إلى هذه التحية من جديد.
4: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
5: يا حبيبي يا حبيبي.
0: ونواصل معكم هذا الحفل الذي أقيم في 1958 بحضور الملك الشاب.

يحتشي الملك الشاب ويقف ثم يصعد على خشبة المسرح ليصافح أم كلثوم ونسمع همهمة حديث بينه وبين أم كلثوم.

0: وهكذا سيداتي أوانسي سادتي، نأتي إلى نهاية هذه التغريد، على أمل اللقاء بكم من جديد في نغم آخر جديد.
1: أنغام زمان.
2: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
2: وهنسجل ومعايا الوسائل.
3: بقول لك ايه؟ ايه كده؟ انا بكلمك عن طريق الاذاعه بيسجلوا لنا. لا.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

في غفلة مني ومن الزمن القابع في حضن التمني، وضعك القدر أمامي فكنت أجمل الأماني، وأقصى مرادي ومرامي تسللت أحاسيسي من نفسي ومن الدنيا وممن حولي، توجهت إليك يا قبلة الروح، أين أنت مني؟ أين ابتسامتك الساكنة نبضي وهمسك الذي يشتتني؟ أين أنت يا وطن الحنان؟ أنهكتني براكين الشوق وأثقل كاهلي تراكم الحنين في حقيبة الأمنيات. ما زلت أقف هناك على أرض حلمي، أعزف نغم حزني وبعض الترانيم ألمي، أغرس آخر أمنياتي وما تبقى من أملي، أحاول أن ألتقي بك تحت ظلال الآفاق، فأشق غمار الهجر بتراتيل روح تبكي، تبتهل عودة الحبيب من رب السماء. شريعة الغاب أوهنتني وأثقلت كاهلي، أتشرنق بحزني وعيوني ترتجي غفوة. ارحم قلبي يا من بعشقك.

سوف أرحل وأترك قلبي أمانة في قلبك، فقلبي أبى الرحيل معي، وفضل أن يعيش قلبي بين يديك. تفعل به ما تشاء، فهو ملك عينيك، وأنا راحلة جسدا بلا روح وإحساسا بلا قلب، فقلبي اختار روحك التي احتوتني بحزني وفرحي، ورسمت لي عالمك الجميل. لكن أين هذا العالم الآن؟ فقد أصبح عالما بلا وجود. سأرحل وفي قلبي همساتك الجميلة وذكرياتك التي شاركتك بها. أرجوك حبيبي لا تندم بأنني سوف أرحل. سأرحل وسوف أبكيك بصمت. سوف أرحل فلا تستعجل الفرح. تمهل بقلبي وبأحاسيسي، فما عدت أستطيع أن أتحمل. سأرحل وقلبي سكن روحك فحافظ علي. سأرحل وأعزي قلبي بالرحيل.

كيف تهون عليك دموع الشوق البريئة من قسوة غيابك؟ كيف تهون عليك أيامك وعطري يفوح حبا في دروبك؟ افترشت لحضورك ورود الكون لتعطر دروبك، وأنا أدمنت حبك وقلبي في دربك شقاني، ووهبت لك عمري شمعة حب حتى لا تنساني، وأسكنتك روحي بعيونك دارا لإحساسي، وجعلت كل الدنيا من أجلك مدن المنافي. آهن يا ظالما لنبض المشاعر، بظلمك تهت المعالم وتحجرت المدامع وأظلمت سماء نفسي وروحي، وغرقت أحاسيسي وشجوني. آهن من غدرك تترجى وتتوسل، أغفر لك ذنوبك، لا يا تارك دربي وناسي حبي. دربك تاه من قلبي.

رفع الستار عن جرح يكبر معي اليوم وأنا أسترجع ذكرياتي. استوقفتني بعض لحظات معك، ولماذا اليوم بالتحديد أتذكرك؟ كنت أعلم حقيقة مشاعرك تجاهي، اقتحمت حياتي بكلماتك الرقيقة وأسلوبك الهادئ الغامض، ولكن لم أكن أعلم حقيقتك وحقيقة مشاعرك تجاهي. ظننت أنني حب حياتك كما قلت لي ببادئ الأمر، ولكن بالنهاية علمت أنني لم أكن سوى رهان، فقد راهنت الجميع على اقتحام حياتي وعلى كسب ودي، وكسبت الرهان. لماذا فعلت كل هذا بي؟ هل هذا جزائي؟ أتعلم كم أحببتك؟ بنيت لك كل ما هو ندي، بنيت لك القصور والأحلام، وأيقظتني على واقع مؤلم لن أسامحك مهما طال بي الزمن، لأنني وهبتك يوما قلبي وسألتك البقاء وعدم الرحيل. لن أسامحك.

الصمت وانت الخنت يا حبيبي.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.

لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك

عنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

بالله من الاول صعب.

Thank you.

والغنوة الحلوة.

رميت الورد طفل الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

الصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ كامل اللالا يتلو ما تيسر من سورة هود.

0: داود.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ كامل اللالا ما تيسر من سورة هود.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: الله.
1: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.

0: من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعله لنا شفيعا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا مفرج الكروب، فرج كروباتنا، واغفر زلاتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء يا عظيم الرجاء.
1: في رحاب الأنبياء.

بعد أن أبلغ أهله المقربين برسالة الله سبحانه وتعالى، مضى النبي إدريس عليه السلام قدما في نشر دعوته المباركة بين أبناء قومه وبلدته، فكان حينا يجد آذانا صاغية من بعضهم، وحينا يجابه عنة وصدودا من البعض الآخر. ولم يدخر النبي إدريس وسعا في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى، بل كلما زاد القوم نفورا وفتنة زاد هو إقداما وصبرا وجرأة على الوفاء لله تعالى بنشر دعوته الصالحة.

0: يا قوم أيها المخلصون للآلهة المقدسة، لقد بلغ إدريس بن يرد مبلغا وقحا ومشينا في حق آلهتنا المبجلة، وهو يدعو إلى عبادة غيرها ويحض الناس أن يكفروا بها جهارا، فانظروا ما أنتم فاعلون بهذا الجاحد.
1: نوقفه عند حده بالقوة، نقتله يا عقور، بل نحرقه هو ومن اتبعه.
2: تمهلوا أيها الناس، تمهلوا رويدكم.
1: هذا عم إدريس، إنه العجوز من أهل إدريس.
0: هل جئت لتمنع الناس عن ابن أخيك يا ابن مهلائيل؟ لن تفلح أيها العجوز.
2: ضيحك يا عقور، ومن في الناس خير من ابن أخي عقلا وحلما وشهامة؟ أسألكم بالذي تعبدون أيها الملأ، هل علمتم على إدريس منقصة منذ نشأ بينكم يتيما وحيدا؟
1: لا، حاشاه من المنقصة.
2: هل رأيتموه يسعى إلى الشر يوما ما؟ هل سمعتم منه كلمة في غير محلها؟ هل وجدتم في البلدة أحدا غير إدريس يعين الضعيف ويغيث الملهوف ويتفقد حال المساكين والفقراء؟
0: لا لا لا لا، كل ما ذكرت من فضائل لإدريس لن تشفع له من عظيم غضبنا تلقاءه، وقد جهر بين الناس على ترك آلهتنا وعدها من صنع الشياطين.
2: ولكن ماذا لو تحليتم بالصبر قليلا معه وأصغيتم لما يدعو إليه؟ تسمعون منه ويسمع منكم، تلقون بحججكم ويلقي هو بحجته عليكم. صدقوني يا كرام الملأ، إن إدريس لا يدعوكم إلى باطل ولا يصدكم عن معروف أبدا، إنه يدعوكم لما يحييكم وينجيكم من غضب الله.
1: لا بأس، كلام صائب. نعم، يجب أن نتحدث إلى إدريس، نذهب إليه غدا ونسمع منه.
0: إذن سنمهله فرصة واحدة لا غيرها، سنجتمع بإدريس نهار الغد ونجادله في دعوته حتى يتبين للناس الحق من الباطل.
3: إن الذي دعوتنا إليه يا إدريس لهو الحق المبين، وهو النجاة والفوز برضا الله سبحانه، وقد نالني من الإيمان والهدى ما لن تزعزعه عصير الضلال ولن تهده زلازل الفتن. ولكنني لا أدري ما أقول لك يا ابن عمي، وأنت نبي هذه الأمة دون ريب. ألا تفتر عن الطواف بين الناس رويدا هذه الأيام؟

نعم، أنا أخشى عليك بطش أولئك الجبابرة الذين توعدوك بظهر الغيب، يريدون الفتك بك إن أنت خرجت تبسط بين أيديهم دعوة الله. إنهم قوم أكل الجحود بأفئدتهم وشرب يا إدريس، يكفيك من اتبعك وصدقك من أبناء البلدة على رغم قلتهم.

معاذ الله من الشيطان الرجيم. أجل، لعلني أسرفت في الخوف عليك يا نبي الله، ولكن صدقني يا إدريس، والله عليم بما تضمر سريرتي. إنما أثرت نجاتك وسلامتك من أن يظفر بك الفجرة الضالون فيفجعوا بك أكبادنا. والآن لا أقول لك والله إلا أن تمضي قدما لما أمرك الله، وهو خير الناصرين.

0: انتظر يا رميس.
1: ماذا تريدين يا أمي؟
0: قضيت الليل كله في الدار ينتظر عودتك، وكنت أبحث عنك نهارا أنا وابنة عمك منى، ولا أدري كيف تسللت إلى الدار خلسة ليلة أمس بعد أن تمكن النعاس مني.
1: هات ما عندك يا أمي ولا تطيلي علي الكلام، فإني على عجلة من أمري.
0: تريد أن تخذل إدريس ابن عمك وتكذبه وتحرض الناس عليه ليبطشوا به؟
1: لا أنكر هذا يا أمي، ولا أخفيك كرهي وحقدي على إدريس. لقد سلبني منه التي أحببتها، وسلبني السبق والمهارة في كل أمر، واليوم يريد أن يسلب الناس آلهتهم ليدخلهم في دين لا أدري من أين افتراه، أو سأقتله. نعم أنا ذاهب لأقتله يا أمي.
0: إذن ما من نصح ينفع معك أيها العاق الكافر. اقترب مني، اقترب أكثر. خذ
2: تطعنينني بالخنجر يا أمي؟ ساموت.
0: مت يا ظل الشيطان، ولتحيا دعوة الله إلى دينه الحق.

ونجح النبي إدريس عليه السلام نجاحا عظيما في محاججته الذين أرادوا أن يمحقوا دعوته، وألزمهم كلمة الله وإقام الدين السوي بين الناس، ورفعه الله بينهم مكانا عليا، وقيل رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء الرابعة، والله أعلم. فسلام على سيدنا إدريس في العالمين.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. يواجه الكثير من الناس خلال حياتهم صعوبات وحوائق في إنجاز ما يطمحون إليه، ولذلك عليهم أن يكثروا من ذكر الله تعالى والدعاء له، لأنه وحده الذي يسهل الأمور الصعبة. ولكن يجب أن يكون الدعاء بنية صادقة وخالصة لوجه الله تعالى، وهذه بعض الأدعية التي على المسلم أن يدعو بها عسى الله أن ييسر له كل صعب. الإكثار من الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله، والدعاء بالاسم الأعظم، ودعاء الكرب، ودعوة يونس عليه السلام لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. وقوله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرج الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. عن أبي بن كعب قلت: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجة من حديث أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. روى أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا
قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أخرج أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء جديد مع مسك الختام ودروس وعبر نستلهمها من السيرة المحمدية، هذه السيرة العطرة لنبينا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أعزائنا، أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع إسلامي جديد بحكمة وبتدبير غير مسبوق، فكانت صورته الظاهرة بيانا وآثارا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة.

سأله رجل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وكان يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ويقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله.

وكان صلوات ربي وسلامه عليه من تربيته وتعليمه لأصحابه يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ويقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.

وكان صلى الله عليه وسلم يعلم ويؤدب ويربي، فيقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه، ويقول: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويعدها شعبة من شعب الإيمان، ويقول: الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار، ويقول: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وبجانب هذا كان يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، فكان يعد المسألة كدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل، اللهم إذا كان مضطرا، كما كان يبين لهم ما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله، وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا، فكان يقرأه عليهم ويقرؤونه، لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من الحقوق من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. وهكذا أيها الأعزاء، هذب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكيرهم، ورفع معنوياتهم، وأيقظ مواهبهم، وزودهم بأعلى القيم والأقدار، وصولا إلى أعلى قمة من الكمال عرفت في التاريخ البشري بعد الأنبياء.

0: بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعاتي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبة نور الصباح، أوفياء إذاعة المونستير، حيثما تشرق الشمس تشرق الكلمة، فصباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة ومع كل نور من أنوار الصباح. صباح الخير لكل من ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة الطيبة والدعوة الجميلة ويقاسمنا أنبل المشاعر وأرقها. تصافحكم من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم متابعة شيقة.

اللهم اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح رزقا طيبا ودعوات مستجابة. اللهم أرزقنا رضاء النفس وزكاة الروح وزينة العقل وطهارة القلب، واجعلنا ممن تزودوا بالتقوى وفازوا بالنجوى وتزينوا بالدعوة ونالوا رضاك والجنة. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ظلت أنفسنا طريقها فردها إليك ردا جميلا.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: اللهم يا فاتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، افتح لنا في هذا الصباح أبواب رحمتك، واكتب لنا فيه سعادة لا تفنى. اللهم ألهمنا رشدنا، ووفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وتقبل دعاءنا، إنك أنت السميع العليم.

يقول علي شريعتي: العشق هو الغرق في البحر، والحب السباحة فيه. عزيزي المستمع، ليس أفضل من الجلوس أمام البحر والتمتع بزرقته والتنعم باتساعه وجعل البصر يسرح دون حدود؟ فالبحر يلهم الروح كي تتحدث، ويشذب الأفكار كي تكون أكثر وضوحا وجمالا. ومن أراد أن يرى الجمال كله مجتمعا في مشهد واحد، فما عليه إلا أن يراقب البحر وقت مغيب الشمس ويسبح لله على إبداعه لهذا المشهد الرائع. مشاهدة البحر تعطيك إحساسا بالراحة والمتعة، وتساعدك على التأمل والخيال والابتعاد عن ضجيج الحياة. وليس بغريب أن يكون أداة للتشافي. يقول أدريان هاستينجر: سحر البحر وملحه علاج لمرارة الأيام. أحبة نور الصباح، البحر هبة من الله، فلا تضيعوا أوقاتكم في الجلوس أمام شاشة التلفزة أو في المقاهي لساعات طويلة، بل أطيلوا البقاء أمام البحر وفي البحر، واجعلوا منه بلسما لجروحكم ومرفأ للراحة والاستجمام لنفوس كدها التعب وأجهدها النصب.

أيها المستمع الفاضل، الراحة لا تعني الانغماس في الكسل والتمدد على سرير مريح أو الاتكاء على كرسي مجنح كامل اليوم، ولو كان ذلك كذلك لما مل الناس من هذه الراحة ولما فروا منها إلى العمل. الراحة تعني التغيير من حال إلى حال، والراحة هي البحث عن التجديد للتغلب على الرتابة والملل اللذين هما سبب لكثير من الشرور. فانصراف التلميذ عن الدروس هو نوع من الملل، وخمول الموظف والعامل عن الجد في العمل هو نوع من الملل، والجمود الفكري هو نوع من الملل. وكثيرا ما تكون الخلافات التي تنشأ في العائلة بين الزوجين أو الأبناء نتيجة للملل. لذلك عزيز المستمع، لابد من التغيير والتجديد، ولأجل هذا كانت العطلة فرصة للتغلب على الملل، وكان الصيف مناسبة لكسر الرتابة، فاجعلوا منه فرصة للتغيير. فالصيف ضيف، الصيف يعني أيام الأفراح والليالي الملاح، فاغتنم الصيف قبل انقضائه، اغتنم الصيف للتنزه والتزاور والاستمتاع بمباهج الاحتفالات والمهرجانات داخل الأسرة وخارجها، اغتنم الصيف للتعرف على العادات والتقاليد الخاصة بالمناسبات السعيدة، اغتنم الصيف للتثقيف وتهذيب النفس وإصلاح ما عوج من انكسارات داخل ذاتك. أيها المستمع الكريم، لا تترك الصيف يمضي دون أن تغنم منه ما به يكون لك عدة وذكرى جميلة في قادم أيامك.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أصدقاء نور الصباح، ما زلنا معكم على أمواج إذاعة المونستير. صباح الخير لكل من التحق بنا، وشكرا لكل من انضم إلى مجلس أنسنا الذي ترافقكم فيه هذا الصباح. وعلى امتداد الساعة شد لي العبيد لي. أيها المستمع الفاضل، التعلق المرضي ليس حبا، بل هو فقدان توازن. هو أن تربط سعادتك بشخص وتخاف فقده أكثر مما تحب نفسك. ومن علاماته التفكير المفرط فيه والخوف الدائم من الابتعاد عنه، وإهمال نفسك لإرضائه، وتقبل ما يؤذيك فقط لتبقى العلاقة. الحب الصحي يريحك، أما التعلق المرضي يرهقك. اختر نفسك أولا، فالعلاقة التي تفقدك ذاتك ليست حبا.

قيل الانسحاب جبن إلا في ثلاثة مواضع: الانسحاب من نقاش عقيم لا نتيجة له، الانسحاب من علاقة رديئة لا مستقبل لها، الانسحاب من مكان لا يعرف أهله قيمتك. يقول الشاعر الجاهلي عنتر بن شداد: حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطلي.

أكدت مجموعة من الدراسات والبحوث أنه يمكن الاعتماد على نوعية الخط لتحديد الملامح الرئيسية للشخصية. فهل حقا يمكن الاعتماد على التوقيع في قراءة الملامح النفسية لشخص ما؟ والجواب عزيزي المستمع نعم، أن التوقيع غالبا ما يكون المفتاح لكشف طبيعة الشخص، بل إن الأمر يبدأ من اختيار نوع القلم ولونه. فصاحب سن القلم الرفيع غالبا ما يكون رهيف الحس ميالا للدقة والعزلة، وصاحب سن القلم السميك ميال إلى فرض سيطرته على من حوله في غالبية الأحوال، وصاحب القلم الرصاص إنسان بسيط غالبا فيلسوف أو أستاذ طيب القلب. وإذا ما اقترن استخدام القلم الرصاصي باستخدام أوراق بيضاء صغيرة نسبيا، فنحن أمام شخصية ذكية وحريصة، صاحبها دقيق في استخدام عباراته واختيار أسلوب حياته. ومن جهة أخرى صديق المستمع، يمكن أن تستنبط أسرار الشخصية من خلال دراسة المسافات المتروكة بين كلمة وأخرى، فهذه المسافات كلما طالت كلما كان الكاتب من النوع الرصين الذي يستمع أكثر مما يتحدث. أما لو كان العكس فهو كاتب يخشى من الغدر، سواء غدر الناس أو الحياة. إن الكاتب الذي ينسى النقطة أو بعضها ينسى أيضا الإساءة، هو بسيط التصرفات وبعيد عن المكر. أما الدقيق في رسمه للكلمات والذي لا يفوته التشكيل فهو شاعر أو مفكر حريص أن يظل في الصدارة وعند حسن ظن القراء. والخط أيها المستمع الكريم يحمل صاحبه إلى درجات النجاح المتفوق أو يهبط به درجات اليأس، فالخط والشخصية يتلازمان، كل منهما يؤكد الآخر. فالخط الصاعد إلى أعلى هو في الواقع تأكيد لطموح صاحبه وميله الغريزي إلى الارتفاع عن زملاء الحياة، والخط المنتظم والذي يحرص أن يكون دائما على السطر يؤكد أن صاحبه يؤثر السلام والسلامة، والخط المنحدر من السطر ليسقط يعبر عن ميل غريزي من صاحبه إلى اليأس أحيانا أو الإحباط. ونضيف إلى كل ما سبق نوع الحبر المستخدم بشرط أن يكون الاختيار مقصودا، فالأحمر لمن يريد أن يتميز عن غيره، ولكنه يكشف أحيانا عن غريزة تسلط وميل للسيطرة، والأخضر ميل للانفراد بشخصية مختلفة. صاحب القلم الأخضر قد يضيق بالآخرين وقد يضيق أحيانا بنفسه، والأزرق لون الاعتدال والانسجام مع النفس وأحيانا النزعة إلى الانفراد بالنفس، والأسود لون الرصانة والميل إلى الجدية، أحيانا هو أيضا لون القيمة الفلسفية للنظر إلى الحياة.

على إيقاع البحر ونسمات الصيف نصل أيها الأحبة الكرام إلى خاتمة هذه الفسحة الصباحية المعطرة بشذى الكلام والأنغام، والتي نرجو أنها وجدت هوى في أنفسكم، مع أجمل تحيات كل من شدلي العبيد لي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. وإلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان 26 و2000 إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال ماي وأفريل 26 و2000 و5% خلال مارس، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء. وفسر المعهد تراجع معدل التضخم بتراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.1% خلال جوان مقابل 8.2% في ماي 26 و2000. كشفت احصائيه حديثه صادره عن ديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى الى جانب معطيات رسميه قدمتها وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري والتجاره وتنميه الصادرات، كشفت عن وجود اختلالات هيكليه في قطاع تربيه الماشيه بالبلاد انعكست بشكل مباشر على تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع اسعار المواشي، وخاصه وذلك خلال الفتره الممتده من سنه 10 و2000 الى سنه 26 و2000. خلصت دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات لا تزال تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها، مؤكدة أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب تعزيز النضج الرقمية وقدرة المؤسسات على استيعابها. عقدت الهيئة المديرة لمهرجان أوس الدولي اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي جمعيات التطوع، وذلك لبحث الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بيوم الألعاب الشاطئية، مع استعراض ومناقشة برنامج التظاهرة في إطار كرنفال أوس الدورة 63، وسيكون الافتتاح يوم 11 من جويلية الجاري بتخصيص يوم الألعاب الشاطئية من خلال أنشطة رياضية ومسابقات بشاطئ بوجعفر. تحتضن مدينة الحمامات من 8 إلى 10 من جويلية الجارية الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

6:05 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الاثنين 6 جويلية 2026. صوت

ست وسبع دقائق صبحية جديدة، نهار جديد، نبدأوه مع بعضنا كما العادة من توا حتى للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله ما فيه كان إلا خير كما العادة. تحية توصلكم من عند هيثم والناس اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. بعد شوية كما العادة ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم، تستنوا بقية الفقرات، نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، وأيضا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. البداية مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها لستة وخمسة دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 6 جويلية 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك وطريق السلامة للجميع. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم شيكون فما سحب قليلة بأغلب المناطق، فتدريجيا تكون كثيفة بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر يكون متموج فقليل الاضطراب، وبالنسبة لدرجات الحرارة باش تشهد ارتفاع طفيف. ناخذ أكثر تفاصيل بعد ساعة ونص من توا من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية نرجع للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، لكن قبل خلينا نواصلوا مع الغناية. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين، وشكرا على اختياركم إذاعة المنستير.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناية. Let's go. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
3: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
4: 6:37 دقيقة، تحية لكل مخلط يسمع فينا في بشائر الصباح. حتنرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
5: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قل وركيبة قالنا كذا.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
7: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
8: حدث في مثل هذا اليوم.
4: في نهار كيما اليوم 6 جويلية سنة 1483 تتويج ريشارد الثالث ملك على إنجلترا. أيضا من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم سنة 1573 تاريخ تأسيس مدينة قرطبة الأرجنتينية. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1630 إنزال 4000 جندي سويدي على الشواطئ الشرقية لبروسيا، وكان هذا في إطار حرب الثلاثين عام. في 6 جويلية 1785 اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة الأمريكية، وسنة 1893 إعصار قوي يضرب ولاية أيوا في الولايات المتحدة، وأدى الإعصار هذا إلى تدمير شبه كامل البلدة الصغيرة وفي الولاية ووفاة 71 شخص وجرح 200 آخرين. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1940 اغتيال السياسي السوري الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، وفي 6 جويلية 1966 الإعلان عن قيام جمهورية ملاوي، وكان هذا بعد عامين من استقلالها. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
5: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قل وركيبة قالنا كذا.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
7: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
8: حدث في مثل هذا اليوم.
4: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية جديدة على غزة. الأخبار هذا وأخبار أخرى باش نرجعوا لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: صباح بلا حدود.
1: شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة؟ صباح بلا حدود. البداية من موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم: نتنياهو يزعم أنه قرى مسيحية في جنوب لبنان طلبت الانضمام إلى إسرائيل. من العناوين الأخرى: 10,000 يشاركون في تشييع خامنئي لليوم الثاني في طهران بغياب نجلو وخليفته مجتبى. أيضا من العناوين الأخرى: الولايات المتحدة 19 وفاة في ولاية نيو جيرسي جراء موجة الحر الشديدة وقتلى ودمار في قصف روسيا على كييف عشية قمة الناتو. نمشي إلى موقع الجزيرة أيضا اللي تكتب بخصوص الوفيات بموجة الحر في نيو جيرسي والإعصار بفي يضرب جزيرة روتا. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية جديدة على غزة. وفي الشأن الروسي: قتلى بقصف روسي على كييف وأوكرانيا تهاجم سيباستوبول. وفي ذكرى الاستقلال: أمريكيون يطلبون الاستقلال عن إسرائيل ويحرقون عالمها. نمشي إلى موقع البي بي سي اللي تكتب اليوم: المرشد الأعلى الإيراني يغيب عن جنازة والده بحضور كبار المسؤولين. وسؤال اليوم في موقع البي بي سي: كيف يختلف النظام الإيراني الجديد اختلافا كبيرا عما كان عليه سابقا؟ ومن العناوين الأخرى في موقع البي بي سي أيضا: الأكثر دموية منذ سنوات، مقتل وإصابة عشرات من القوات الحكومية اليمنية إثر هجوم حوثي. أيضا في موقع سكاي نيوز العربية: حسب مصادر مختلفة، 4 أهداف تقف وراء استعجال نتنياهو لقاء ترامب. وثائق 7 أكتوبر: كيف تحول الرهان على إيران لوهم عملياتي. وحسب مصدر لسكاي نيوز: حماس تتجه لحل إدارتها الحكومية بغزة. وبعد 400 يوم مركبة فضائية صينية تصل إلى كويكب قريب من الأرض. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
1: وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. شكرا على الاستماع. السلام عليكم من ما كنتم موجودين. طريق السلامة للجميع. إذا كان شديتوا إلا ثنية للخدمة، وإلا إذا كان مروحين أيضا من الخدمة، نقول لكم ربي يعينكم وإن شاء الله نهاركم مبروك. 12 دقيقة يفصلونا على موجز أخبار 7. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
1: بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
2: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش.

0: تمام السابعة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان 26 و2000 إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال شهري ماي وأفريل 26 و2000 و5% خلال شهر مارس، وأوضحت وفق ما أوضحته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء. وفسر المعهد تراجع معدل التضخم بتراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.1% خلال جوان مقابل 8.2% في ماي 26 و2000. تستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحدة وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل خلال الفترة من 8 إلى 10 جويلية الجاري فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي للأمن السيبرني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة. خلصت دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات لا تزال تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها، مؤكدة أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب تعزيز النضج الرقمي وقدرة المؤسسات على استيعابها. كشفت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية والتجارة وتنمية الصادرات، كشفت عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد انعكست بشكل مباشر على تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي، وذلك خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2010 و2026. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء.
2: كل نهار موعد للقاء.
3: إذاعة المنستير.
2: وجوكم مع إذاعة المنستير. ديما على الكيف.
3: على الكيف.
2: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة
3: تبع الموجة تبع الموجة.

0: مازالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة بتاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث عدنا. نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبداو نستناو وقت اشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبحروا شويه كي الناس الكل، لان زغوان تعرف اللي ما عندناش شط، ما عندناش بحورات، لانه الملاذ الوحيد كان عندنا هي الكشافه، كشافه التونسيه كانت تقبلنا كاشبال اللول وبعد كشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هما اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قايد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقايد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقايد علي غلاب، وقادة خريق من زغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البرسدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا، وهذاك الشيء خدنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيو نعوموا فيهم في السواني لهنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جديد سيدي عبد الخادر، جديد المرشي، جديد ببالي، جديد سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنو هي هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وإحنا إنا نعدي ونهير مع الكشافة منا نعوموا في اللافارية، لافاري، سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: مازالت البركة.

محمد عبد نوصل مع أهل 27 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 6 جويلية 2026، بداية أسبوع موافقة إن شاء الله لكم الكل، إن شاء الله أنهار وإن شاء الله أسبوع جديد ما فيه كان الخير. تحياتنا لكم إذا كان وصلتوا للخدمة متاعكم، إذا كان ما زلتوا في الثنين نقول لكم طريق السلامة للجميع. ساعتنا ثانية وشو ما زال يستنى فيكم دقيقة صحة كما العادة، تستناو أيضا عناوين نشرة الأخبار، الأخبار الرياضية في سبور أنفو. وقبل ما نمشيو لنشرة أخبار 8 الموعد مع أحوال الطقس، نكتشف ونشوف تفاصيل طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا غنايات حلوين يستناو فيكم، ونذكركم أنه تنجموا تختاروا الغناية اللي باش نختموا بها اليوم الموعد كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. وغادي زادة باش تلقاو سؤال ينجم يربحكم اليوم كما العادة 100 دينار. تونا نرجعو بأكثر تفاصيل بعد شوية، لكن قبلها ونتنجموا تمشيوا للصفحة الرسمية وتاخذوا فكرة على السؤال وتصوتوا للغناية اللي تحبوا تسمعوها في آخر بشائر الصباح لليوم الاثنين 6 جويلية 2026. قبل هذا الكل خليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: كرون مع ريم الهام.
1: السلامة، أنا اسمي محمد، عمري 4 سنوات. أنا في الليل ما نحلمش، على خطر ديما نتفلش في أشياء باهية. ما حلمت حتى شيء اليوم، ما نذكر حتى حلم. أنا باباتي يخلص الباب وبعد يمشي في الصالة، أنا نشلي الدوبة حاجة، نشلك حاجة لوز ولا مع ماما. بابا يأكل معايا اللج وبعد يمشي نرقد، وأنا نمشي نرقد وماما ترقد معايا. وبعد دبي الصباح عندي لبسة كبيرة قد الدنيا الكل، نلبسها توش. نقولكم باي باي.

0: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اخترت اليوم باش نحكي على الكبد الدهني الاستياتوز إيباتيك، على خطرها وضعية مقلقة جدا في العالم وفي مجتمعنا بسبب تفشيها وتكثرها المستمر. السبب الرئيسي هي السمنة، وخاصة السمنة في الكرش. اللي يلزم نعرفوه هو أن في أغلب الحالات المريض ما يحس بحتى شيء ويعيش حياته عادي، لكن في 30% من الحالات هل التشحم باش يتولد عليه التهابات في الخلايا وشياح في الكبدة مع المضاعفات الخطيرة اللي تولدها كما الأورام. عافانا وعافاكم الله. عاد نحميو أنفسنا باتباع نظام غذائي سليم، نبعدوا على الخبز ونكثروا من الخضروات ونتداولوا شوية رياضة. اللي يلزم نعرفوه هو أنه التشحم ينجم يتقلص كيف نقصوا من الوزن. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
1: دقيقة صحة
2: إشهار.
3: صيف السنة مع فيبر تيتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
4: صباح الخير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. النقابة العامة للأطباء والصيادلة وطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمناسيرة تنظم اليوم مسيرة سلمية للمطالبة بوقف نزيف العنف داخل المؤسسات الصحية. أهالي مدينة تقليبة ينفذون وقف احتجاجية للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين قرنز وإنقاذ المدينة من التلوث. ومن القيروان، متابعة لحرفية حولت أعمالها اليدوية في صناعة المكرمية إلى قطعا فنية. نلتقي في الثامنة.
5: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7.
6: 95.7
7: بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
8: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان

0: الرجل.
1: طريق الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع، تمشي وترجع.
1: في طريق الأمان، السلامة أولا.
2: معلومة تهمك،
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: الحصول على جواز سفر لأول مرة أو تجديده بالنسبة للتونسيين المقيمين بالتراب التونسي. شروط الانتفاع بالخدمة: أن يكون الراغب في الجواز حاملا للجنسية التونسية، ألا تكون له الموانع المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 75900 المؤرخ في 14 من ماي 75900 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والنصوص المنقحة والمتممة له. الوثائق المطلوبة: تعمير استمارة الحصول على جواز سفر عادي مقروء أهليا وإمضاؤها بصفة شخصية داخل الخانة المعدة للغرض، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل أو مضمون ولادة بالنسبة للقصر، صور شمسية حسب المواصفات، ما يفيد الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، ترخيص الولي بالنسبة للقصر مصحوبا بنسخة من بطاقة تعريفه، وصل خلاص معلومة الطابع الجبائية المستوجبة، إضافة الجواز القديم في حالة تجديد، تقديم طلب على ورق عادي عند الرغبة في الاحتفاظ بالجواز القديم، مكان إيداع الملف مركز الأمن، شرطة أو حرس وطنية حسب مرجع النظر الترابية من أجل الحصول على هذه الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب.
2: معلومة تهمك،
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المونستير. نبدأ بالمونديال، يتواصل المفاجآت والنرويج تفجر مفاجأة من عيار الثقيل بعد ما سجل المهاجم هيرناند زوز أهداف، وأكيد باش يتيحوا بالمنتخب البرازيلي 2-1. نذكروا البرازيل حملت اللقب 5 مرات في قياسية من ثم نهائي مونديال 26 في كرة القدم. البرازيل كان في بداية المباراة أهدرت ضربة جزاء عن طريق برونو في أول ربع ساعة من المباراة قبل ما يضرب المهاجم النرويجي بقوة وسجل زوز أهداف في دقيقة 79 دقيقة 90، رفع رصيده لسبع أهداف كاملة بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي باش يكون على موعد في الدور الربع نهائي. البرازيل رغم أنها سجلت هدف في الدقيقة 100 يعني في آخر المباراة عن طريق اللاعب نيمار من ضربة جزاء ما كانش كافي باش يرجع البرازيل، وهكا النرويج يترشح للدور الربع النهائي بعد ما زاح فريق المنتخب البرازيلي 2-1. وهكا البرازيل تخفق اكيد بالبلوغ للدور الربع النهائي بعد نسخة 1990 في إيطاليا. مباراة أخرى كانت مشوقة ونجح المنتخب الإنجليزي بصعوبة كبيرة باش يترشح للربع النهائي كأس العالم بعد ما ربح المكسيك 3-2 في فجر هذا اليوم في مباراة كانت مليانة إثارة على الملعب أرتيكا. الإنجليز دخلوا بقوة وسجلوا سجل جود في زوز أهداف زوز دقائق فقط مستغلين تمريرة من بوكي ساكا بعد تمريرة أيضا من هاري كين وخلى الجميل المكسيك في بهتة قبل نهاية الشوط الأول. رجع خوليان الأمل للمكسيك بعد ما سجل هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني. تعقدت الأمور بالنسبة للمنتخب الإنجليزي بعد ما طرد اللاعب جاريال في من ورقة حمراء بعد تدخل الفار. كمل اللقاء بعشر لاعبين رغم النقص العددي، سجل هاري كين الهدف الثالث من ضربة جزاء. المكسيك حاولت ترجع في المباراة، قلصت الفارق في آخر المباراة من ضربة جزاء لكن الوقت ما كانش كافي باش تعدل النتيجة، ونذكر المباراة أخرت بساعة كاملة قبل انطلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية. في الأخير حسمت الإنجليز التأهل ويضرب موعد مع منتخب النرويج في دور الربع النهائي يوم السبت القادم في مدينة ميامي. اليوم الموعد مع فرجة بصراحة للمباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب الإسباني، مباراة الساعة 8 بتوقيت تونس، مباراة أخرى منتخب الأمريكي منتخب البلجيكي. كما قلت المباراة هذه مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي نهائي مبكر بين زوج منتخبات اللي يحملوا تاريخ كبير وطموحات مشروع المنافسة على لقب كأس العالم. المباراة هذه بتكون في مدينة دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، باش يديرها الحكم الإنجليزي أنتوني. أهمية استثنائية ليست فقط بسبب القيمة الفنية وقوة الزوج منتخبات، أشهد أيضا مواجهة بين زوج أساطير، البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي باش يواصل كتابة التاريخ بقميص منتخب بلاده، والنجم الإسباني الشاب لامين يامال أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية في صراع يجمع بين الخبرة الكبيرة والطموح الشاب، وأكيد باش تكون إضافة للإثارة في قمة المرتقبة كما قلت بين البرتغال وإسبانيا الساعة 8 بتوقيت تونس. نطوي صفحة كأس العالم ونحكي على البطولة في المغرب، وأحرز المغرب الفاسي اللي يضم في التونسي صلاح الدين الغدامسي لقب البطولة المغربية لكرة القدم المرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على ضيف أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة اللي جمعت الأمس على أرضية المركب الرياضي بفاس. حساب الجولة الأخيرة سجل أهداف المغرب الفاسي أنيس طاهري وأمين أيمن الشيباني، ورفع المغرب الفاسي رصيده 59 نقطة بفارق 2 نقاط من نهضة بركان صاحب المركز الثاني بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني اللي يتغلب في الختام على الدفاع الجديدي 3 أهداف مقابل هدف. وهذه البطولة الخامسة بالنسبة في سجل المغرب الفاسي بعد سنوات 65 79 83 85. ذكروا في المغرب الفاسي ونهضة بركان باش يكونوا في في رابطة الأبطال الإفريقية، في المقابل الرجاء باش يكون في كأس الكاف. منتظر أيضا اليوم في فريق النجم الرياضي الساحلي باش يتم الإعلان عن التركيبة الرسمية للهيئة التسييرية لفريق النجم الرياضي الساحلي، أكيد اليوم باش يتم بصفة رسمية الإعلان الرسمي. في فريق الصاعد الجديد لفريق تقدم سقيت الدير صاعد جديد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونعطيكم التركيبة الكاملة. اليسري بن كحلة هو المدرب، مساعد المدرب حمدي بن بركلة، مدرب الحراس عبد الكريم بن سالم، معد بدني مهدي شبشوب، المعد البدني كريم الزواغي. هذه التركيبة الأساسية للطرف الفني لتقدم سقيت الدير. النادي الافريقي في كرة السلة يتعاقد بصفة رسمية مع عمرو بوعلاق لمدة 2 مواسم قادم من فريق النجم الرياضي الساحلي. نهاية سبور انفو، نشارككم اسعد الايام، يرجع لكم محمد كمل معكم بشير الصباح، الى اللقاء.

0: فلسطين.
1: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: ترجع بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: جوزيف عطية نوصل مع أهل 57 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح، صبحيتنا مازالت متواصلة حتى للتسعة، وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد. صباح النور.
1: صباح الخير خويا محمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات منستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هيتخل ناخذ فكرة على أحوال الطقس اليوم وبداية الأسبوع بصفة عامة، كيفاش باش يكون إن شاء الله؟
1: نعم إن شاء الله. بالنسبة لليوم إن شاء الله يتوصل الاستقرار في العوام الجوية، طقس صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد. اللي يميز أكثر حالة الطقس هو تقلص في سرعة الرياح، وبالتالي البحر باش يكون متموج تقريبا على معظم السماح سواحل. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم مقارنة بالأيام الفارطة، تتراوح القصوى ما بين 30 و34 درجة قرب السواحل ومرتفعات، ما بين 35 و39 درجة داخل البلاد. إن شاء الله اليوم سجلوا بجهة المنصير كحرارة قصوى بعد الظهر 31 درجة. يوم الغد يتواصل استقرار في العوام الجوية مع إمكانية ضعيفة لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للوسط. رياح من قطاع شرقي ضعيفة فمعتدلة يتواصل مع البحر تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل. الحرارة في نسق الارتفاع، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، فمش ارتفاع كبير بالنسبة لجهة الساحل، تقريبا في حدود 32-33 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وتصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب. يتواصل هذا الاستقرار في العوامل الجوية، تقلص واضح في سرعة الرياح، وبالتالي البحر بش يكون قليل الاضطراب على معظم السواحل بالنسبة للأيام القادمة الكل تقريبا. والحرارة تتواصل في نسقها الارتفاع، درجة الحرارة إن شاء الله يوم الخميس ترتفع أكثر على كم بلاد مع ظهور الشيلي، يمكن نسجله نهار الخميس والأربعاء بجهة المنستير تقريبا 36 درجة، ويتواصل هذا الارتفاع تدريجي في درجة الحرارة، يعتبر أكثر بقليل من المعدلات العادية ولا يرتقي إلى موجة حر إن شاء الله.
0: شكرا لك سي صبحي، تحياتنا لك ولكل العاملين وكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة كما كنتوا تسمعوا. الأيامات الجاية باش تكون سخونة شوية، إن شاء الله نلقاو الماء، لأنه المسلسل متاع قصان الماء مازال متواصل. وكنا من الأسبوع اللي فات وإحنا نحكيه على قصان الماء وكيفاش السناد ما تعلمش قبل ما تقص الماء، وهو السناد البارح هبطت بلاغ أعلمت فيه أنه في ولايات سوسة المستير والمهدية باش يتم قصن الماء من نص الليل حتى للخمسة. يظل في البيان واضح، لكن اللي صار البارح مش كما اللي تقال في البيان، لأنه كي تقول من نص الليل حتى للخمسة متاع صباح هكا تو الناس تفهم روحها، تحضر روحها، تقرأ حسابها، تعبي الماء خاصة مع سخانة هذه. لكن اللي صار انه البارح في بعض المناطق فما بلايس قص فيهم الماء، مطلسة متاع القائلة فما بلايس قص، الأربعة متاع القائلة، الخمسة متاع القائلة. يعني اللي جاء في البلاغ حاجة والواقع حاجة أخرى، يعني في عدة مناطق مش بلاصة ولا اثنين راهو قبل بساعات طويلة من الموعد المعلن الماء مقصوص لهنا، لأن برشة تساؤلات تولي إذا كان غير قادرين على احترام التوقيت اللي أعلناه، كيفاش باش تكون فما ثقة بين المواطن التونسي وبين السناد. يظهر لي عادي أنه المواطن يتحمل ظرف استثنائي، وهذا ديما نقولوه، لكن ما يجيش أنه نتعامل معاه بمنطق المفاجأة في السخانة هذه. يظهر لي الماء ما هوش رفاهية، وديما نقوله أن الماء هو حق أساسي. الأزمة تنجم تكون مفهومة، أما احترام التعهدات يظهر لي حاجة لازمة، والعكس ما يمكنش تبرير. وأقل حاجة يظهر لي يستحقها المواطن اليوم هو الدقة في المعلومة باش يتمكن من الاستعداد واتخاذ الاحتياطات متاعه. يعني كي نقولوا باش نقصوا الماء من نص الليل حتى للخمسة، مش معناها نقصوه لأربعة متاع القائلة وماضي ثلاثة متاع القائلة في السخانة هذه. يعني الواحد على قال خليوه باش يحضر روحه وياخذ الاحتياطات اللازمة. 57 دقيقة، دقيقتين يوصلونا على نشرة أخبار 8. نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نذكركم أنه تنجموا تربحوا معنا اليوم واصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء إمزالي جي اس ام المنستير. سؤال سهل موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تجاوبوا غادي وبعد شوية نعطيكم اسم الفائز وإلا الفائز. الاعزاء مرحبا بكم وبالتوفيق.
2: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026. إذاعة المنستير منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم
5: 28-000-666.

0: مطالبتي بوقف نزيف العنف داخل المؤسسات الصحية. أهالي مدينة قليبيا ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين قرنز وإنقاذ المدينة من التلوث. ومن القيروان متابعة لحرفية حولت أعمالها اليدوية في صناعة المكرمية إلى قطع فنية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. على إثر تواصل الاعتداءات على الإطار الطبي والشبه الطبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية، عقدت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير تجمعا دعت فيه إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات وتنظيم مسيرة اليوم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير. محمد عدنان الحنشي طبيب وأستاذ جامعي بكلية الطب المنستير وكاتب عام النقابة.
1: تنظيم تجمع مستشفى اليوم على الساعة 10 تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مشكلة على الأطباء أو على كل مهني الصحة اللي ولا خبز يومي نعاني فيه في مستشفياتنا أمام صمت الإشراف وكفائها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة اللي عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء الشفين جمعي قالوا كفاء راهوا نطالبوا إجراءات عملية.
0: وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية محمد المكي فرج أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. نفذ أهالي ومتساكنو مدينة قليبيا في ولاية نابل وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين قرنز وإنقاذ المدينة من التلوث البيئي الذي يهددها. مزيد من التفاصيل حول الوضع يوافينا بها هيثم محفوظ ناشط بالمجتمع المدني الذي تحدث في ميكروفون زميل فاطمة بن عثمان.
2: وهذه الحجر كارثة بيئية حقيقية متضرر منها البحار والفلاح والطبيعة والطيور. طلبنا عديد المرات من وزارة البيئة بالتدخل العاجل والسريع من أجل أنقاذ الشريط الساحلي. بصراحة معناتها مثورة إلى حد هذه اللحظة. ديوان تطهير يحتاج إلى أكثر تجهيزات بما أنه مياه الصرف الصحي من معتمدية حمام الغزاز وقليبيا وأرياف قليبيا الكل تصب في ديوان تطهير اللي هو في مدخل قليبيا، وكي ما عادش طاقة الاستيعاب ما عادش تتحمل يولي يصب ديريكت مباشرة في واد الحجر، واد الحجر يولي يصب في شاطئ إنجرنس. لهنا احنا طلبنا بعديد المرات وعديد المراسلات من أجل أنقاذ الشريط الساحلي. نطلب من رئاسة الحكومة، المجلس المحلي بقليبيا، المجلس الجهوي بنابل، الولاية، وزارة البيئة يتدخلوا وراءه تدخل عاجل وسريع من أجل أنقاذ الشريط الساحلي اللي واد الحجر كارثة بيئية حقيقية.
0: وفي ولاية المهدية تتواصل حملات تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ الولاية من قبل مصالح وكالة حماية الشريط الساحلي والمصالح الأمنية، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير جملة من المخالفات. الزميلة نادرة إسماعيل ومتابعة للموضوع.
3: في إطار حملة تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولاية المهدية، نظمت مصالح المنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية بالشراكة مع مصالح بلديات قصور السيف والشابة والمهدية والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالولاية ومصالح هيئة السلامة الصحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة حملة مراقبة شملت شاطئ مدينة المهدية وشاطئ سلقطة والشابة لمراقبة مدى احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري. وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 20 محضر بحث وحجز معدات وتجهيزات بمنطقة سلقتة من معتمدية قصر سيف ومعتمدية الشابة وشواطئ مدينة المهدية. وتؤكد وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن هذه الحملات ستتواصل بصفة دورية ومكثفة طيلة الموسم الصيفي لمراقبة مدى احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري.

0: هو لردع المخالفين. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر التشغيل، إرادة الشباب يفتح خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 من جويلية الجاري باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين عن شهائد معترف بها. عن شروط المجالات المستهدفة يوضح المسؤول الوطني للمشروع بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية محمد عبد السلامة.
2: الشروط هي الإقامة في إحدى الولايات قبل الإعلان على طلب الترشحات، والمقيم في الولاية هذيك سن ما يفوتش 35 سنة، لكن في استثناءات. بالنسبة للمرأة ما فماش حدود للعمر، حاملية شهادة التعليم العالي ينجم يكون 40-45 سنة، هذا الناس ينجموا يشاركوا في المشروع هذا. المساهمة بتاعه في حدود 10%، كل طلب ترشحات موجه لفئة معينة. طلب الترشحات الأول موجه لحاملية شهادة التعليم العالي ومخرجي التكوين المهني اللي عندهم من نفو سموه BTS. بالنسبة للمنظومات اللي نجم الشباب يقدم فيها كيف كيف، زاد كل طلب ترشحات عندنا منظومات نجم متوجه لها وهي ذات أولوية في المناطق هذه، المشاريع الفلاحية، المشاريع متاع تقطير النباتات العطرية. في طلب الترشحات الأول عندنا 8 منظومات نجم الشباب يقدموا فيها. بالنسبة للطلب والترشحات الثانية 9 مجالات.
1: سمية البليش حرفية في صناعة المكرمية، هي لا تبيع مجرد منتجات بل تقدم قطعا فنية تحمل جزءا من روحها. عندما تشتري تعليقة نباتات أو فانوسا أو سجادة حائط فأنت تأخذ معها ساعات من الصبر والدقة والحب المصنوع يدويا بالكامل. متابعة نادرة بن رجب.
3: إنها ليست مجرد حرفية، إنها مهندسة الخيوط التي تثبت كل يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التفاصيل التي تصنعها سمية البليش حرفية في صناعة المكرمية.
4: خوشي هي تخدم بالإبرة، إبرة وخيط، تعمل جميع الأنواع الغرز كلها معمولة بالإيد. تعلمتها وحدي لمحالة، أنا متحصلة على الأستاذية في التصرف، خدمت بيريود وبعد حبيت نحل حاجة وحدي، أمشي بخوجي وحدي. بديت من الأول بالديكوراسيون ميغال كي دي ميغوار ديكوراسيون في الحيط بالخيوط وكل، وبعد توسعت جيت لهم في الكوسان، بعد عملت لي زباجور صغار والكبار ونوعيه تاع ربطان خيوط تعمل في انواع متعدده من العقد بايدك كسوا اي نوع تاع خيط.
3: حين تغلق الابواب لا يجد الانسان المبدع مفرا سوى الهروب الى الداخل ليحول طاقته السلبية وخوفه إلى طاقة إنتاجية. سمية البليش حولت الأزمة من مجرد عقبة إلى مادة خام للإبداع.
4: المجال هذا عندي توا 3 سنين، واحد في بيريود نتاع الكورونا بعد ما قعدنا في الدار وكل شيء، بجيت تحل وتشوف نتفرج تعلمت، بجيت واحد جي نربط في الخيوط ونقد، وأنا بتبيع شي دوي في توسكي في ما من قبل من اللي احنا كنا نقراو ديما فك العطلة نخدم الكروشي، وخذيت الشهادة نتاع حرفية وتحصلت عليها وحليت البروجي نتاع.
3: يبقى التزود بالمواد الأولية أهم عائق أمام الحرفيات في القيروان.
4: المشكله في المواد الاوليه في القروين كنا احنا في القروين ما عندناش، معناها لازمنا نعملوا اون سي دي بلاس باش نجيبوا للماتيير بروميير نتاعنا. ديجا فما عندي بنات يحبوا يجيو يتعلموا ان شاء الله في الصيف السنه. ترويج عبر المعارض، انا لوكال حالين انا وبنات صاحبتي حال شاركنا وحالينا لوكال اللي نخدموا فيه ونعلموا فيه ونبيعوا فيه المنتوج نتاعنا. فما اقبال على الصناعه هذه الحق.
3: نادرة برجب من القيروان لاذاعه المنستير.
1: مستجدات الوضع العربي، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد ما لا يقل عن فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في اعتداء إسرائيلي بغارة جوية على مدينة غزة. يأتي هذا الاعتداء في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ أكتوبر الماضي، حيث تستمر الغارات من الطائرات الحربية والمسيرة والقصف المدفعي والتمشيط بالرصاص وعمليات نسف المنازل والمباني. في ختام النشر نذكر بأبرز ما جاء فيها. النقابة العامة للأطباء والصيادلة وطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير تنظم اليوم مسيرة سلمية للمطالبة بوقف نزيف العنف داخل المؤسسات الصحية. أهالي مدينة تقليبي ينفذون وقف احتجاجي للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين قرنز وإنقاذ المدينة من التلوث. ومن القيروان متابعة لحرفية حولت أعمالها اليدوية في صناعة المكرمية إلى قطع فنية. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار 8:30 مع زميل أحمد العيساوي الذي يؤمن معرض الصحف الوطنية الصادرة اليوم.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
6: منكم وإليكم،
5: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
6: منكم وإليكم،
7: منكم وإليكم.
5: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
6: منكم وإليكم،
8: 28-000-666.
7: وإليكم.
5: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
9: نهارك طيب، صباح الخير. نهارك مبروك سيدي، طلب نهارك مزيد.
10: بشير.

0: ملحم بركة عننسى نوصل معه لثمانية وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، لباس.
0: الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا فقرة ولد بحر كيما العادة. واليوم باش نحكيو، مانيش باش نحكيو على الحوت، باش نبدلو شوية، باش نحكيو على النحام الوردي اللي نشوفوه في عديد البحيرات وفي السبخات في تونس. مش باش نحكيو عليه هو فقط، باش نحكيو على الإيكوسيستيم الكل اللي داير بيه.
2: هيك علاش محمد اليوم باش نحكيو على منظومة تربط بين البحر واليابسة وهي السبخة. لما تخفيه السباخ هذه من أسرار في تونس محمد، عن العديد من السباخ. أكيد أنت تواكي صدقة الساحلين، تبدأوا متمشين السوسة، خارجين من مسير مشين السوسة طريق المطار وكل
0: أي.
2: شوفوا اللون متاع السبخة، لونه مزيان، بدا يتبدل لونه برتقالي وردي، صحيح ولا لا؟ قولوا. سألت شي مرة قلت اللون هذا شنو، ولا المستمعين دونك يحبوش يعرفوا شنو اللون هذاك الوردي عبارة على شنو، وعلاش السبخة تكتسي بلون جميل تولي جذابة على الاخر، صحيح ولا لا؟
0: صحيح. اسكو عنده علاقة، خلينا نحاول هيك نطلع عنده علاقة بالملح وإلا لا اللون هذاك؟
2: ينجم اي عنده علاقه بالملح، باش نقولوا علاش، خاطر الملح هذاك هو اللي باش يخلي اللون هذاك يخرج، ونحكيوا عليه بالتفصيل بعد الرحلات به. دونك عندنا عديد السباخ في تونس، من صبخه الساحلين اللي يشوفوها، عندنا صبخه سيد الهاني، صبخه المكنين، صبخه الشجومي في تونس، الكلبيه، صبخه تعذيبات في اقصى الجنوب التونسي، في بين تونس يعني في الحدود التونسيه الليبيه. وفي الظاهر تبدو أرض بيضاء هكا ولا لا، فيها ملح ساكتة ميتة، نلقى فيها كان الملح، ولكن ما تخفيه هذه السباخ كان أعظم من محمد.
0: معناتها فما حياة،
2: فما حياة تحكي على على حياة، مش حياة تحكي على عشرة، على تعاون، على سوليداريتي، سامحني، تعايش وتكامل بين ثلاثة كائنات ما ينجموا يعيشوا كل مع بعضهم،
0: اللي هما
2: عندنا النحام الوردي اللي هو نحكيو عليه اليوم، فلامينغو وفلامون روز، عندنا قشريات دقيقة أو صغيرة يشبهوا للجمبري وهم صغار على الأخر، اللي هي اسمها لارتينيا، لارتيني أون فرونسي، أختينيا سالينا باسم اللاتيني نتاعها. ونلقاو طحلب مجهري اسمه دوناليلا سالينا داكوردو. دونك توا قبل ما نمشي باش جو ديكورتيك، انا عرفت في القشريات شنو ان تران دو ديكورتيكي، قبل ما نمشي نشوف هذوما شنو هما الكائنات اللي يعيشوا بعضهم وعلاش. جوست اليوم حبيت نقول لك علاش النحام الوردي سلطنا عليه الضوء، ثم شويه ممارسات شفناهم اخيرا
0: للاسف
2: يتعاملوا معاه بطريقه ماهيش بشعه، انا نقول هيك علاش اليوم سلطنا عليه الضوء. ولكن حبيت قبل ما نسلطوا عليه الضوء، النحام الوردي هذايا يقطع الاف الكيلومترات فوق البحر والصحاري والكل باش يجي لتونس في مسارات هجره من اوروبا الجنوبيه الى حوض البحر الابيض المتوسط، فهمتني؟ دونك هو يحب بلادنا، احنا بربي كيف يجي جايينا، فهمتني؟ يجي يزورنا. دونك هما يجيو وقتاش يبداو من الخريف، يبداو في الهجره نتاعهم، في فصل الشتاء تلقاهم متكاثرين، وفما شكون يلقى المرعى نتاعو ويلقى اموره واضحه في تونس، يقعد في تونس ما يعاودش يخرج منها. باهي
0: يعني مش الكل، مش الكل يتعداو كهو يعني، فما فما اللي يقعد عام كامل،
2: فهمتني؟ دونك هي هذه نسميها محطة استراحة للطيور، فهمتني؟ السباخ التونسية متاعنا ولا البحيرات، وفي نفس الوقت مطعم طبيعي، أنا أقول مطعم جاي، المطعم طبيعي ممتاحة في هذا المطبخ. واليوم نرجع لصلاة الضوء على خاطر سمعنا في الأيام الأخيرة أنه يتعرض للهرس لا من طرف بعض الناس، يضربوه، يرشقوه بالحجارة، يزعجوه، يذبحوه، فهمتني؟ يأكلوا، يحبوا يأكلوا، وكذلك يتعرض للصيد الغير قانوني. والحقيقة محمد أنه النحام الوردي طائر محمي قانونيا في تونس، وصيده أو قتله أو الإضرار به ممنوع بموجب التشريعات المتعلقة بحماية الحياة البرية والطيور المهاجرة. وتونس مضات كذلك عدة اتفاقيات دولية لحماية الطيور المهاجرة، أكردوا بيننا به. طيب هذه من ناحية علاش اخترنا النحام الوردي، وقلنا ردوا بالنا راهو محمي، وردوا بالكم عليه، فهمتني؟ وراهو يجي لتونس على خاطر يلقى عفما انيكيليب، فما توازن بيئي، فهمتني؟ ثم باش نرجع للون الوردي.
0: اللون الوردي نتاع السبخه ولا نتاع النحام؟
2: الكل
0: أي.
2: نفس
0: السبب
2: هي دونك الطيور هذه كثير هذيك يخرج من العظمه وكيتفقس في العظمه ولا البيضه بتاعو يكون لونه رمادي مائل الابيض. اللون الوردي يكتسبه محمد من الغذاء اللي يعتمده اللي هو يعتمد اساسا على قشريات صغيره دقيقه اللي هما اسمهم الأرتيميا سالينا واللي هو غني بالأوميغا 3 وغني بالكاروتينويد خاصة البيتا كاروتين هي كما السنارية واللي هي من دورها القشريات هذية تتغذى على طحلب مجهري دوناليلا سالينا اسمه اللاتيني اللي يعتبر من أكثر الكائنات المنجة لهذه المادة الطبيعية وحتى يفوق نسبة البيتا كاروتين متاعه ونسبة السنارية اللي احنا ناكلو فيها. باهي باش تقول لي لهنا دونك هي بيدها اللون هذاك اللي يعطي للقشريات والقشريات يهزوهم للفلامينغو وكيف كيف هذيك هي بيدها اللي تعطي اللون للبحيرة اللون المزين هذاك. باهي حاجة أخرى علاش احنا من اللون قلنا اللي هو ثم عشرة ثم تعايش وتكامل على خاطر إذا كان مش اللون هذاك الطحلب المجهري اللي هو يعطي البتاكاروتين القشريات ينجم القارص الفلامينغو. علاش؟ خاطر في موسم التكاثر الأنثى كيفاش تتعرف على الذكر؟ تتعرف على الذكر بهذا اللون وهو دليل على الصحة والقوة، فهمتني؟ يكون جذاب ليها، فهمت؟ وهو أكثر واحد يركز اللون هذايا عنده وتولي الريش متاعه لونه وردي خاطر يكسر القشريات هذيك ويركزها. وبالتالي إذا كان النحام الوردي ما ياكلش القشريات هذيك الأنثى ما تعرفش عليه ودونك ما نلقاوش يمشي للانقراض. واضح؟ هذه المنظومة الأولى.
0: به
2: وإنك توا احنا نرجع لصبغه الساحلين مثلا مش راح ناخذ مثال في وقت ما اللون نتاعها يميل الى الوردي وهذا دليل على تكاثر هذه الطحالب. انت بكريكا سالتني سؤال محمد على الملح.
0: الملح بس كان عنده علاقه باللون ولا لا؟
2: الملوحه صحيح احنا توا الملوحه تمشي في الصباخي من 50 400 غرام في لتر هي وهذا الشيء يعمل يعملها ستريس يعملها اجهاد بيئي الطحلب هذايا دونك يزيد في انتاج البيتا كاروتين. علاش؟ باش يحامي على روحه من اشعه الشمس ويوصل حتى كميه البيتا كاروتين اللي يستخرجها الطحلب هذايا 40% من الوزن الجاف. فهمتني؟ والطحالب هذية عندها دور كبير، فهمتني؟ والإنسان ينجم يستعملها كمضاد قوي للأكسدة باش يدعم المناعة متاعه دونك يدخلوه زادة في صحة النظر والجلد ويستعمل في المكملات الغذائية ويدخل في الصناعات التجميلية خاصة لحماية البشرة. ثم أهم الماركات العالمية تستعمل في البيتا كاروتين نتاع الطحلب المجهري هذايا كإيكرون توتال، دونك إيكرون توتال وقت شمس وأشعة شمس، دونك كيف ما يحافظ الطحلب هذايا على روحه من أشعة الشمس، احنا نجمو نشريو لي إيكرون الموجودين باش نحافظوا على البشرة نتاعنا باستعمال معناها المواد المستعملة عن طريق البيتا كاروتين المستخرجة من الطحلب هذا. هي توا باش نرجع احنا المنظومة حكينا على النحام الوردي
0: حاولوا في دقيقة مدام نوزتها لأنه الوقت
2: ثم الطحلب المجهري توا ثم القشريات هذية ثم قشريات أخرين موجودين في الصبخة توا نلقاوهم في وقت المطر ما تصبش نلقاوهم في فغم تاع عظم موجود اللي هو لونه هكا عظم صغير مزيان على الأخر لونه بني ذهبي وردو وهذه غني القشريات الدقيقة هذه اللي اسمها الأرتيميا دونك القشريات هذه غنية بالأوميغا 3 وغنية بالبيتا كاروتين كيف كيف فهمتني ويوصل في الوزن الجاف نتاعها احنا قلنا بريكا 40% بيتا كاروتين في الطحلب المجهري 14% بيتا كاروتين موجود في القشريات هذه وعندنا حتى شي نوصلوا 15% أوميغا 3
0: واضح
2: علاش نستعملوه في تربية الأحياء المائية كأول غذاء حي ليرقات في المفارخ المختصة في إنتاج اليرقات يرقات السمك كما القاروص الوسط اللي حكيو عليهم في حلقات الجاية فهمتني هو الحجم نتاعه أقل من 8 مليمتر هيك علاش مناسب لحجم فم هذه اليرقات ومن بعد نفطمو دونك نعطيوه القشريات هذه في أول إنتاج اليرقات فهمتني وهكذا دونك حكينا يا محمد على تعاون بين الكائنات فهمتني؟ طحلب مجهر يعيش في الملوحة، يتغذى عليه القشريات دقيقة وطيور كبيرة، فهمتني؟ تلقى غذائها في نفس المكان باش تضمن استمراريتها. قصة تعايش وتكامل كاملة حكيناها اليوم.
0: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. نشكرك برشا على حضورك معنا وعلى كل ما أفدتنا به. بعد لحظات معرض الصحافة ونرجع لكم ونواصلوا مع بقية فقرات ساعتنا الثالثة من بشائر الصباح.
1: إشهار مع انترنت تي تي سيف سني الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
3: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصدر اليوم. نطالع تونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات من 7 إلى 9 من جويلية، حيث تنظم وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع صناعة التونسية لمكونات الطائرات المؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، وذلك أيام 7، 8، و9 من جويلية 26 و2000 بتونس العاصمة. المنتدى ينتظم تحت شعار تونس طموح صناعي ونهضة جوية، ما يعكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسب الإدماج المحلي في هذا القطاع الحيوي. في عناوين الشروق نطلع أيضا مقترح لتقليص الأكياس البلاستيكية، حيث تستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكية، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. المشروع يقترح ومشروع قانون يقترح ومعروض على مجلس نواب الشعب يقترح الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. نبقى مع صحيفة الشروق في عناوينها إصلاحات لتعزيز جودة التعليم العالي وموائمته مع سوق الشغل، حيث يسعى مشروع مخطط التنموي 26 و2030 و2000 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير المهارات للخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة للشهادات والاعتراف بها، بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. في جريدة الشروق أيضا وفي الشأن الدولي، وسط توقعات بغزو بري لإيران نهاية العام الجاري، هل بدأت الإمبراطورية الأمريكية بالانهيار؟ في عناوين المغرب الصادر اليوم نطالع وزارة الصحة: الصحة الرقمية خدمات أسهل وأسرع للمواطن. في تفاصيل المقال نطالع: تواصل وزارة الصحة تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية بهدف تبسيط الخدمات وتقريبها من المواطنين وتحسين جودة التكفل داخل المؤسسات الصحية. من أبرز هذه المشاريع المعرف الصحي الوطني الذي يمكن كل مواطن من رقم صحي موحد يساعد على ربط المعطيات الطبية وتيسير المتابعة للمريض. نطلع في المغرب أيضا: المجلس الوطني لعمادة الأطباء إدارة الاعتداء أو إدارة الاعتداء على الأطباء، حيث أعرب المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن جديد شديد الاستنكار والإدانة بأشد العبارات للاعتداءات الأخيرة التي طالت أطباء أثناء مباشرتهم لمهامه المهنية. ويذكر المجلس بأن حماية الطبيب ومهنية الصحة ليست مطلبا فئويا أو امتيازا مهنيا، بل هي واجب قانوني ومؤسساتي وشرط أساسي لحماية المريض وضمان حسن سير مؤسسات العلاج واستمرارية المنظومة الصحية. في عناوين المغرب أيضا، الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقى صيفي تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، حيث تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة بداية من 2/6 جوان وعلى مدى 3 أيام ملتقى تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة. وأفاد رئيس جمعية ياسمين رئيسة الجمعية في تصريح إعلامي أن المنتدى ستتخلله ورشات متنوعة لفائدة التلاميذ إلى جانب ورشات لفائدة المدرسين حول التنمية الذاتية وكيفية فهم شخصية المتعلم. نختم الجولة مع عناوين الصحف الصادرة اليوم بصحيفة لابريس بالفرنسية. مدينة الحمامات من ولاية نابلتان تحتضن خلال الفترة من 8-10 جويلية الجاري فعالية النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي للأمن السيبرني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تتقون والأخبار في تمام 9 وموجز إخباري.
4: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي،
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت تشوفها تقول سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء، هذا مسرب مياه من زغوان، كانوا الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينة قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف يعني ما بتعرف هاي الأماكن، خلاص بتروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، ما تونس تونس الجبل،
0: تونس جبيل، الطبيعة،
3: غابات، تونس الجرات، تونس برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الأجواء في تونس، الأجواء اللي ما بتشوفوها أبدا في أي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي أخيرا،
4: هذا الكسكسي التونسي في خضرة، في لحم علوش،
0: في لحمة وبطاطا وبيض.
5: عسلامة
6: عسلامة
5: هيشك
7: عسلامة عسلامة.

ميادة الحناوي مش عويدك نوصل معها ل 48 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. عندكم فرصة باش تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام المنستير. السؤال كما العادة موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك, والإجابة متاع السؤال كنتوا سمعتوها في فقرة ولد بحر, كان ركزتوا مليح تلقاو الإجابة هذه وتنجموا تربحوا معنا الوصل الشراء بقيمة 100 دينار. خلينا نعود السؤال مرة أخرى, نسألوا على شنو الغذاء الرئيسي اللي يقتات عليه النحام الوردي, وهو الغذاء هذايا اللي يعطيه اللون المميز متاعه. شنو الماكلة اللي يأكلها النحام الوردي باش تعطيه اللون المميز متاعه؟ عندكم زادة اقتراحات, 3 اقتراحات تختاروا الإجابة الصحيحة وتجاوبوا بكومنتير على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك, وهكا تدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا الوصل الشراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام المنستير. مازال عندكم تقريبا خلينا نقولوا 6-7 دقائق باش تجاوبوا. نرجع لكم بعد إيدير وبعد بابلون باش نعطيكم الإجابة الصحيحة والفائز وإلا الفائزة معنا اليوم.

0: شكراً يوصلونا ل 58 دقيقة. شكراً على الاستماع. هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا, لكن قبل خلينا نعطيكم الإجابة على السؤال اللي نجم يربح حد فيكم وصل شراء بقيمة 100 دينار. السؤال كان يقول شنو الغذاء الرئيسي اللي يقتات عليه النحام الوردي ويعطيه اللون المميز؟ كانوا فما 3 اقتراحات, 3 احتمالات. شكرا للناس الكل اللي شاركت وجاوبت. الجواب الصحيح هو القشريات الدقيقة. هذا هو الغذاء الرئيسي اللي يقتات عليه النحام الوردي باش يعطيه اللون المميز متاعه. شكرا لكم مرة أخرى على المشاركة, الكل اللي شاركتوا معكم معنا. عملية القرعة أفرزت فايزة معنا اليوم اللي هي منى الجاسمي. مبروك عليها منى الجاسمي. وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام المنسير. إذا كان تسمع فينا تبعث لنا الكوردوني متاعها, تبعث لنا نمرها باش نتصلوا بها ونقولوا لها كيفاش تتحصل على الجائزة متاعها. سينو كنت اقترحت عليكم 2 غنايات, تختاروا واحدة منهم باش نكملوا بها حصة اليوم. اقترحت عليكم عمرو ذياب وإلا فضل شاكر, وتقريبا كل الإجابات كل الاختيارات مشيت لفضل شاكر. صحاك الشو. هذه الغناية اللي نختموا بها موعدنا اليوم. شكرا لكم على الاستماع, شكرا لكل الفريق اللي كان موجود المدة 3 سوايع. هذوما هيثم والناس في الإخراج, نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي, مدام علي منصوري في التنسيق العام, ومحمد بيار كنت معكم في الإعداد والتقديم. بداية أسبوع سعيدة لكم الكل, في الأمان.
1: صح.

0: إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال ماي وأبريل الماضيين و5% خلال مارس الماضي وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للأحصاء. وفسر المعهد تراجع معدل التضخم بتراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.1% خلال جوان مقابل 8.2% في ماي الماضي. تستهلك تونس سنوياً حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنوياً، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعاً مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. خلصت دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لأن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات لا تزال تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها، مؤكدة أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب تعزيز النضج الرقمي وقدرة المؤسسات على استيعابها. كشفت احصائيات تحديثة صادرة عن ديوان تربية الماشي وتوفير المرعى الى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد انعكست بشكل مباشر على تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع اسعار المواشية. مستجدات الوضع العربي والدولي. حذرت منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك أن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرعن التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: حتى يكون الطريق أكثر أمانا للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
3: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
4: تسعة
0: خمسة دقائق على موجاتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا، مرحبا بكم إلى برنامج طريق الأمانة. ساعة من زمان نحبوا فيها قراب، نحبوا نكونوا فيها قراب برشا لمستعملي الطريق، نرافقكم بالمعلومة، نرافقكم بالنصيحة، نرافقكم بالتوعية، نرافقكم بالتحسيس وساعات بالتحذير.

باش تكون عطلة آمنة على طرقاتنا بإذن الله. ما زلنا في الأسبوع الأول من شهر جويليا 2026، يا ربي إن شاء الله نسمعوا كان على الحاجات الطيبة والحاجات الحلوة على طرقاتنا. إذا كان سجلنا بعض الأرقام السلبية وبعض الحوادث السلبية نتعلموا منها ونتفاداو بقية أخطار الطريق، باش تكون إن شاء الله يا ربي عطلة جميلة وعطلة حلوة ونستحفظوا فيها كان بالذكريات الحلوة على طرقاتنا. هذا الكل كما نجم يكون كان وقت لتكون أكثر حيطة، أكثر تأني، أكثر تعقل، أكثر احترام لقانون الطرقات. والحقيقة بين طريق يهزنا للبحر ويهزنا للملاهي ويهزنا للمهرجانات بصفة عامة، وبين طريق يهزنا للقاءات العائلة والحواسات والخرجات، فما طريق الأمان، فما طريق فيه مسؤولية كبيرة لكل مستعملي الطريق. يبدأ أولا باحترام قانون الطرقات، يمر بالسرعة المعتدلة، فيه زادة كيف كيف ربط حزام الأمان وتثبيت في المقعد اللي احنا نسوقه بتاع سيارة اللي قاعدين نسوقه فيها، وفيها زادة تجنب استعمال الهاتف الجوال. وكنقول الهاتف الجوال راهو استعمال أي حاجة تنجم تشتت انتباهنا في الطريق، نحيوها ونتخلاو عليها يعيشكم. أكيد هذا الكل ينتهي بالوصول آمنين سالمين وين قاصدين ربي إن شاء الله. نعاود ونقول بربي ويعيشكم ويخليكم، خليه الحذر رفيق الكل رحلة، وخليه الصبر عنوان كل سائق، هكا تكون طريقنا آمنة وتكون عطلتنا آمنة بإذن الله. تذكروا ديما اللي راهي بعض الثواني تنجم تقلب حياة عائلة كاملة، وفما لحظات من التركيز ودقائق زادة من التركيز وساعات في السياقة من التركيز هي اللي توصلنا سالمين غانمين بإذن الله. اليوم شوقي باش يكون خارج استوديو، باش يكون في نابل مع حرس مرور نابل وتحديدا غرومباليا، بعد شوية اقليم الحرس الوطني بالمنستير في فلاش رادار مع السيد الرائد مختار والناس رئيس فرقة حرس مرور طبلبة، باش نحكيوا على المعدات الضرورية اللي يلزمها تكون معانا في السيارة، وتو نحكيوا اكثر تفاصيل في الجانب هذايا. جائزة من اهداء الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية، وبين الاركان والفقرات هذوما فما حاجات اخرى زادة، فما مواضيع اخرى، فما معلومات أخرى تسمعوهم وتشوفوهم معنا اليوم على صفحتنا، صفحة إذاعة المنستير. تلقونا على راديو منستير فيسبوك، تلقونا على شين يوتيوب زادا كيف كيف، وتلقونا على تروا دوبلفي راديو تونيزيان سلاش منستير. شكرا لاختياركم موجة إذاعة المنستير، شكرا لاختياركم طريق الأمان في كل تنقلاتكم. أجمل تحيات كامل الفريق اللي معاكم اليوم من توا حتى العشرة متاع الصباح، هيثم والناس من أمام الأجهزة الفنية، نجلة عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج، معها عمر سليمة، علي منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا اليوم، شوقي خارج استوديو من قدام الميكرو طريق الأمان، تقول لكم حنان بكار وبحرية الفرندا بحرية شيرين في هذا النغم الأول.

0: فلاش رادار.
1: فلاش رادار اليوم كان حول مخالفة مرورية عمل عليها فرقة حرس مرور بطبلبة في الأسبوع اللي تعدى. سيد الرايد مرحبا بيك.
2: شكرا.
1: ولما حال راهو فما أصحاب سيارات واللي يحكيوا احنا سيارات جديدة لبريد والكل ما عاش نستحق ورود سكور في سيارة. بعض اللخيين في النقل غير المنتظم يقولك صندوق الأسعافات مهوش ضروري. بين التغييرات الموجودة هذية وبين بعض المعلومات الخاطئة فما حاجات من الجانب بتاع السلامة. تو نحكيو من الجانب القانوني، من الجانب بتاع السلامة يلزمها تكون معايا، خاصة إذا كان ناويين رحلة خارجة حواسة وباش نبعدوا فيها شوية على الدار. السيارة متاعنا هذية كيما الأم تفكر في دبوس المال الصغير، في منشفة، في بارفان، في أي بعض الحاجات نحطوها في الساك متاعنا وإحنا خارجين مع الصغيرات. زاد كيف كيف صاحب السيارة اللي باش يسوق يلزم يكون عنده في ذهنه في المال متاع بتاع السيارة فما حاجات ضرورية. شنية الحاجات الضرورية اللي يلزمنا أن نهزوها معنا؟ وكان تعطيني في اللول يعني الحملة اللي عملتها في أي نقطة مرورية.
2: شكرا أخت حنان على الاستضافة. في نطاق الخطة التنفيذية لإقليم حرس وطني بالمنستير وتعليمة القيادة، قمنا نهار السبت ونهار الأحد بحملة على أساس هي حملة توعوية وتحسيسية للمستعملي الطريق بفرقة حرس مرور طبلبة في الطريق الجوية 82 مكرر، الرابطة ما بين مطارق جمال في اتجاه المهدية. حبينا الحملة التحسيسية هذه
1: مختلف وسائل النقل،
2: أي مختلف جميع الوسائل، حبينا تكون حملة تحسيسية بدون رفع مخالفات. اللي ذكروا اللي في جميع الوسائل سواء سيارة عادية، وسائل نقل العمومي، تاكسي، لواج، نقل ريفي، شحنة ثقيلة، حبينا نشوفوا التجهيزات اللي فيها مجهزة السيارات ولا قبل ما نوصل للتجهيزات اللي في الوسائل. كيما الانسان الصباح يقوم مش يقصد ربي من يتنقل من مكان لمكان ولا ماشي يخدم يقصد ربي للعمل نتاعو، مش يتفقد روحه وكل شيء ما فيها باس، مش يتفقد الوسيله نتاعو. تقول لي شنو الحاجات والاشياء اللي لازم تكون موجوده وفي المجال هذايا؟ مشكوره اخت حنان انت اللي اقترحت علي الموضوع هذايا، خاصه برشا نشوفوه بسيط، حوايج فيها بسيطه لكن في المجمل اللي راهي كلها تم تدخل في مجال السلامه المروريه ونستحقوها في حياتنا وباش نوصلوا امنين من سواء مقرات العمل نتاعنا ولا ديارنا ولا زياره الاحباب والاصحاب. الانسان ما فيها باس من اللي يقصد ربي مش يتفقد الوسيله نتاعه، اول حاجه يشوفها ساعة العجله الاحتياطيه نتاعه موجوده ولا كيما هو مش يتفقد هو الزيوت نتاعه والماء نتاع الكهرباء، يتفقد السكور موجوده ولا
1: مش بالضروره موجوده، لازمها تكون قابل للاستعمال، صح
2: المستخدة. الاستعمال وهذيك بطبيعتها مربوطه برفع العجله نتاعها اللي هو الكريك والمفاتيح نتاع العجله نتاعها، هذوما كلهم باش عند حصول على طب ولا حاجه يلقى طول باش يبدل السكور نتاعه باش حاجه اخرى. لازم كل سياره يكون مجهزه بمثلث عتب عكس الانوار، تيحهم بان ولا حاجة أوتوماتيكم مش على الطريق على اليمين، مش حط مثلث عتب يكون عكس الأنوار من بعيد يشوفوا الكهرباء اللي جاي تشوفوا، خاصة في بلاصة تخاها ظلمة تشوف لي نارة مش بارتو موجودة. ثالث حاجة أنت برشا عبيت تستعمل يحس حاجة في السيارة متاعه يقف على اليمين يشد تورش يشد التليفون متاعه ويبدأ يضوي ما فيه بيس يهز معاه ياخو مصباح يدوي تورش ما فيه بتبيعته يستعمله في الدار موجود في السيارة
1: موجود بارتو
2: مش حاجة كبيرة كله مش حاجة كبيرة. أنت التورش هذاك المصباح اليدوي في بلاصة ظلمة في كذا بتخش في التليفون تبربش في التليفون وضو قليل كل شيء. حاجة أخرى مش نقوله حاجة مزود الهواء الجونفلير هذاك صغير مش حاجة كبيرة، العجلة نقصت ولا حاجة جيتها طايحة مفشوشة وانت في بلاصة بعيدة زيت تستعمل الجونفلير هذاك، تستعمل حاجة أخرى جمزة عكس النور ليمينيز ما هي هنا في الفريق بدينار 15 فرنك، أبسط الأشياء هذيك تلبسها باش انت كان كهرباء جاي باش تفادى الاصطدام لقدر كهرباء جاية ما يشوفش الدنيا ظلمة يشوفك الليمينيز اللي لبسها ينقص من السرعة باش ما يصيرش اصطدام سيارة أخرى للقدر. حاجة أخرى أنا نوصل هي صندوق الإسعافات اللي برشا ناس برشا ناس غافل عليه, وهو حاجة بسيطة معناها صندوق إسعافات خاصة في وسائل النقل العمومي, تاكسي واللواج والنقل الريفي والتاكسي الجماعي يلزم يكون مجهز, اللي فيه ثقافية الحكاية فارغة, فيه ضمايد مطهر جروح مقص لفايف قطن, هذا كل ما هو بتبيعته صندوق إسعافات أولية باش
1: حاجة بسيطة تدخل أولي,
2: تدخل أولي. هذوما كلهم اللي نشوفهم احنا وفهم رام شفت هذوما رام ثم فهم إجراءات رام احنا حتى كعملنا حملة تحسيسية حبينا نوصل للمواطن خاصة نهار السبت نهار الأحد, وكانت حركة مرور كثيفة كبيرة ياسر, وسجلنا سجلنا برشا وسائل مش مجهزة مجهزة تو كيما العجلة احتياطية ما تلقاش عجلة يقول لك كربتي جديدة ري مخالفتها 40 دينار صنف 4 ري مخالفتها 40,000 سيارة غير مجهزة بالعجلة احتياطية نوصل احنا نقول له صندوق الإسعافات سيارة غير مجهزة صندوق الإسعافات ري مخالفتها صنف 65 دينار راه مش مشكلتنا مخالفات رانا احنا السيارة
1: نحكيو على الحذر وعلى الحيطة
2: هذوما كلهم راهم يساهموا راهو لحد من حوض المرور راهو تو انت تكون انت تطيح اونبان في بلاصة ودنيا ظلمة وما عندكش حوايج كيما هكا حتى كهرباء ما تعرفش على السرعة اللي جاية فيها سيارة الأخرى ما تعرفش البلاصة اللي فيها أنت تكون مأمن إذا ما كنت أنت باش تخرج من دارك أنت باش توصل بلاصة أخرى ماذا بيك توصل آمن توصل معناها سليم وحاجة أخرى أبسط أشياء أخرى كهرباء أنت متستعملها ما فيها بس راهو البيبستين ما معاك في الكهرباء
1: مش اللي باش نشربوه في الكهرباء
2: في الكهرباء أذوكم موجودين الله اللي يقدر كهرباء سخنت لك تقف على اليمين تشوفها على الماء تزيدها حاجة أخرى الزيوت زيت فران زيت موتير انت شعلت لك لامبا الموتير انت ما تعرفش خاش انت تخرجت زيتك مريقل ما تعرفش فويت وديري تقطع حاجة ضاع انت هذا شفت هذا حوايج موجودة تكون انت على بلاصتك
1: مشينا من البسيط للحاجات المهنية صحيح. اللي لازمها تكون صحيح. موجودة
2: هذوما كل راهو احنا رانا مش نوصل والناس كل مش توفر الشيء هذايا راهو صلح انت روحك قبل صلح انت خلي بالله نداء
1: خذ بالاسباب معناها
2: هاي بالله نداء خاصة احنا رانا كل هنا كل اثنين ومتواجدين والبرنامج ده بارك الله فيك ماذا بينا لمينيموم اخويا وعي روحك انت وزيد تكلم وصل ميساج لزملائك راهو سايق مش يقصد ربي صباح روحه ما تعرفش عليك يروح ولا ما يروحش لمينيموم معناها
1: ان شاء الله طريق سليمه
2: صحيح ونعاولوا على حسن تفاهم السواق ووعي المواطنين الحفاظ على سلامه الجميع وهذا كل باش نتفادي الخسائر البشرية هذوما جلوبالمون
1: هذوما النصايح اللي احنا نقولوا احنا كما قلت اخذ بالاسباب واخذ الاحتياطات الضرورية وهي هذه التسمية موجودة في قانون الطرقات يقول لك المخالفة الفلانية لعدم اخذ الاحتياطات الضرورية خذوا احتياطاتكم خليكم متحلين بالحيطة وبالحذر وبالالتزام وبقانون الطرقات بإذن الله تكون طريقكم آمنة سالمة ترجعوا سالمين غانمين وتستمتعوا بالصيف وتستمتعوا بالعطلة بتاعكم شكرا لك سيد الرائد مختار وناس رئيس فرقة حرس مرور طبلبة إن شاء الله نتلقاو في مواعيد إعلامية قادمة حبيت نقول لسادة المستمعين اللي بعد شوية باش يشوفوا فيديو على صفحة راديو مناستير فيها سيد الملازم أول سوسن نواجع باش تحكينا على الرصيف أما نحب نقول لكم زادة الرصيف راهو تحطوا عليه السيارات ولا ما تحطوش تحطوا عليه البضاعة ولا ما تحطوش تاخذوا ثلث متاعه والثلثين ولا تاخذوه الكل يجي نهار ويرجع الرصيف للمواطن وللمارة ولمستعمل الطريق المشاهد نقولوا احنا والمترجلين شوفوا مدام سوسن نواجع شنو تقول لنا في الفيديو هذا

اليوم باش نحكيو على احتلال الرصيف، واحتلال الرصيف ماهوش مجرد مخالفة، هو خطر حقيقي على حياة المترجلين. في إقليم الوسط الشرقي 50% من الأرصفة غير صالحة للاستعمال من طرف المترجلين، ومحتلة ولا مستغلة بطرق غير قانونية، وهذايا يحرم المواطن من أنه يمشي بطريقة آمنة داخل الفضاء المروري، ويجبر المترجل على أنه يهبط داخل المعبد. الأخطر من هذايا الكل أنه 23% من ضحايا حوادث المرور هما من المترجلين، يعني واحد على كل 4 قتلى هو مترجل يمشي على ساقيه. كذلك 63% من ضحايا حوادث المرور هما يا إما مترجلين يا إما مستعملي الدراجات النارية. ولهنا باش نتوجه بنداء لكافة مستعملي الفضاء المروري، المترجلين احترموا ممر المترجلين وما يلوحوش رواحنا قدام الكرهب ونعرفوا وين نمشي. بالنسبة لأصحاب المحلات يجب علينا استغلال الرصيف بطرق قانونية. المترجلين احترموا ممرات المترجلين، سواق السيارات ما نستعملوش الهاتف أثناء السياقة، ونبتعدوا على السروعات الكبيرة اللي تعرض حياة المترجلين لخطر. الرصيف حق واحتلاله ينجم يكلفنا حياة إنسان. تحية الملازمة والساس النواجع عن المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: نرجع معكم مستمعينا إلى برنامج طريق الأمان وباش نمشيه معكم لي نابل تحديدا جرومباليا وين موجود شوقي الحمادي. أما قبل ما نعملوا تنجيز النابل مهم جدا أنه بعض الأرقام تكون عندكم عليها فكرة ومتذكرينهم. نقول هذا كلامي خاصة للي الزوار يعني المدن الداخلية وحتى زادة كيف اللي جايين من الدول الشقيقة القريبة. مهم أنه تكون عندك فكرة على الأرقام هذه، هي اللي تربطك بالهياكل المعنية في النقطة اللي أنت موجود فيها. مهم جدا هذا يقول الكلام هذا يقوله الدكتور وسيم جمعة رئيس الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة. ما فيها بس تكون تعرفوا كل رقم لشنو يرمز وإن شاء الله تستحقوهم كان في الخير يا ربي.

0: اليوم بش أحكي لكم على مجموعة من الأرقام مهمة جدا على كل مواطن تونسي أنه يحفظهم. أول رقم هو رقم 190 الطب الاستعجالي، وهو رقم للتدخل في الحوادث اللي عندها علاقة بصحة الإنسان. الرقم الثاني هو رقم 193 وهو الحرس الوطني الترابي. الرقم الثالث وهو رقم 194 الحرس الوطني البحري، وهذا خارج دائما مواطن العمران بالنسبة للحرس الوطني البحري وإلى الترابي. الرقم الرابع هو رقم شرطة النجدة 197، وهذا يخص كل أنواع الحوادث اللي فيها عنف أو حوادث المرور داخل مواطن العمران. الرقم الأخير وهو رقم مهم جدا وهو الحماية المدنية 198. ماذا بينا نحفظ هذه الأرقام، نحطها في الذاكرة متاعنا، لأنه حتى وكيف نحفظوها الله لا يقدر في صورة حدوث حادث تغيب سيستماتيك مع الذاكرة متاع الإنسان، فنعاود نكررها 190 193 194 197 و198 حتى وإن أخطأت في ذكر هذه الأرقام، أي رقم منها سيقوم بالإيصال أو بإيصال المعلومة إلى الهيكل المختص. كان معكم دكتور وسيم جمعة، رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة.
1: اللي فتته الأرقام هذه وما سجلهاش يلقاها على فيديو على صفحة إذاعة المونستير راديو مونستير، وديريكت نمشي وفلاش توا مباشر لي نابل وين موجود شوقي الأحمدي، أيه وين موجود شوقي الأحمدي، في مصافحة مباشرة وفي تواصل مباشر مع مستعملي الطريق. نذكر اللي جايزتنا من إهداء شركة تونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية، تحديدا النقطة المرورية جرومبايلي، فين بالضبط موجود شوقي، هو اللي حددها لنا ويحدد لنا ضيوفه اللي معاه وتدخلاتهم اليوم الكل. صباح يلا شوقي، صباح النور.
2: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل مستمعينا، لكل مشاهدينا على صفحتنا راديو المنستير، إذاعة المنستير على الفيسبوك، على صفحة كذلك زد إن شاء الله طريق الأمان إذاعة المنستير على الفيسبوك، الصفحة الخاصة ببرنامجنا كذلك عنا زد الصفحة راديو منستير لايف على الفيسبوك، نجموا زد كيف تبقوا عليها معنا كل سبور متاعنا على الشان يوتيوب إذاعة المنستير وكل بتاع المحامل الرقمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لإذاعة المنستير على التيك توك على الانستغرام وغيره، تلقاو برنامجنا طريق الأمان. اليوم كالعادة حاضرين في نقطة مرورية أخرى مع حرس المرور اليوم في ولاية نابل في الوطن القبلي في عاصمة العنب جرومباليا، اليوم في مفترق هو مفترق حيوي على الطريق الوطني رقم واحد، أيضا هو منفذ على طريق السيارة الواحد أو الآن، وكما قلنا بتبيع اليوم نكونوا حاضرين معايا في الإخراج الرقمي الخارجي زميلي محمد بلسم لشهب الوصيف على مستوى الإخراج الرقمي بالفيديو، وأيضا زميلي رياض الدريدي مشكورة جدا على مستوى التصوير الفوتوغرافي وتوفيق حصتنا اليوم.
1: كيفاش كانت رحلتك؟ كيفاش كانت رحلتك لنابل اليوم؟
2: ها باش نجي، ولكن قبل ذلك اليوم نشتغل مع فرقة حرس المرور بجرومباليا، مرجع النظر على مستوى منطقة الحرس الوطني بجرومباليا. اليوم في المفترق هذا هو مفترق معروف في مفترق تركي اللي هو عند الاتجاهات نحو جرومباليا نحو تونس العاصمة على طريق الوطنية رقم واحد، وأيضا على مستوى أيضا نقطة الترابط باتجاه نابل وباتجاه بوعرقوبة بتاعة لجنوب ولاية نابل وجنوب مدينة جرومباليا. اليوم كالعادة جوائز من إهداء إذاعة المنستير وأيضا من الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة معتمدة فوشان ولاية بن عروس. اليوم كالعادة حقيبة مستلزمات السلامة والأمان المرورية واللي كنت اليوم حكيته على بعض المعدات الرئيسية اللي لازمها تتوفر في السيارة، وكنت حكيت فيها مع سي مختار والناس بتبيعها رئيس فرقة حرس المرور بيتبولبا، وبالتالي كما قلنا كذلك اليوم عندنا خوذة لسائقي الدراجة النارية كاسك بتبيعها، كما قلنا هذوما الجوائز متاعنا وان شاء الله يكون عندنا سائق مثالي ونقدم له الجائزه هذه. الرحله هي كانت الحقيقه ممتعه جدا مع زملائي رياض الدريدي ومحمد بيس بن رشيد الوصيف، اكيد اننا نحكيوا على الصرايف، نحكيوا على بالطبيعه الجديات وعلى الهزيات بتاعها، ولكن نحب نزيد نوصي الساده المستمعين والساده المشاهدين، راهو فما اشغال في الطرود، راهو فما اشغال في الطرود. وين الاشغال هذه بالضبط؟ بعد ما حطت سيدي خليفه وانت جاي من سوسه بعد كيوسك بتاع سيدي خليفه، هاكا يعرفوه الناس كل على مستوى معناها مرجع النظر بوفيشه، فبالتالي وانت ماشي للطرور وانت ماشي لتونس جاي من سوسه ماشي لتونس، فبالتالي باش تعرفكم راهو الاشغال على مستوى اعاده التهيئه نتاع الطرود معناها تفيق للسيارة.
1: تعرف على سألتك شوقي، تعرف على سألتك
2: ايه هبش نزيد نوضح لك. احمد نجم تكون الاجابه نتاعي هي اجابه على سؤالك قبل ما تعطيني الصريح نصحك بالاجابه، لانه لهنا اذا كان مربوط بوقت ولا اذا كان مضروب ولا معناها باش ما يتعطلش، لانه باش تراه
1: قال ما عمل كيفي
2: قال هذه باش تعطل في حدود الساعه في حدود الساعه فبالتالي اللي مضروب ينجم يخرج من مفيضه ويدخل على بوفيشه مره اخرى، يدخل على طروط على بوفيشه. فهمت معناها ياخذ الطريق الوطني رقم واحد جبيان وبتبيع الجبيان وينجم ياخذ من يخرج من الطروط وهو جاي من سوسه يخرج من خروج النفيضه بعد المطار وينجم يرجع للطروط من دخول من جهه بوفيشه. باش هنا نزيدو ننصحوا للساده يعني المستمعين والمشاهدين،
1: انت هذية تنصح فيها من منطلق استعمال الطريق، اما اني نحب ننصحها من منطلق السلامه وطريق الامان. شوقي وقتي طلبته اليوم الصباح باش نشوفه شوقي وين، قال لي راني عندي تقريب ساعه ملي وصلت، قلت له كيفاه ساعه وانت موجود غادي، قال لي خرجت من 6 نتاع الصباح على خاطر عندي المعلومه انه الطريق راهي فيها ترافو. اش معناها يعني انت كان قصد ربي للمطار ولا اي بقعه وبصفه عامه في حياتك هذية في استعمالك للطريق تخرج قبل الوقت، تخرج قبل الوقت باش تتفادى السرعة، باش تتفادى المخاطرة في الطريق، باش تتفادى كل الإشكاليات اللي تلقاها، توصل آمن، توصل مرتاح، تقعد ترتاح وتاخذ وقتك وتاخذ راحتك خير من اللي تبدأ أعصابك وانت معانا في الطريق. مهم جدا هذا.
2: اذا كان لومبرياج نتاعك تعب، واذا كان فرنتك تعب، واذا كان عندك وجع
1: في السياره
2: ما تنجمش تشد برشا الفران، ونقولوا احنا بلغتنا بالسياقه لك الباتيناج بين الفران واللومبرياج، فبالتالي من هنا بين الدواسات يكونوا يحمل يابسين موش حاسلوا يعني ما كل واحد وشو الظرف نتاعه. هنا كيما قلنا لكم اللي ملزومه بوقت واللي ما ينجمش يقاوم المشيان بسرعه نتاع 5 كيلومتر في الساعة تخرج كما قلنا باش تفادى المسألة هذه. إذا كان جاي من تونس هذا كيف إذا كان جاي من تونس تخرج على بوفيشة تأخذ طريق الوطنية رقم واحد وتعاود تخرج من من من من من من فيضة. أما هو خطر في جايين من تونس نحو سوسة ما فماش التعطيل، يعني التعطيل كله من سوسة
1: في الفوام في الفوا الثاني معناها
2: من سيد خليفة إلى ما قبل بطبيعة دخول بوفيشة معناها أو الخروج بوفيشة بالأحرى من ناحية اليمين من الطريق الطيارة. لهنا أقول لكم باش تدوا بالكم خاصة السخانة، تعرف مع السخانة مع التوتر الأعصاب مع برشا حاجات. أي خلينا نتوقف في حملتنا هذية،
1: أعطيني حملتك أعطيني فريقك مع أني مدى. نحب يا شوقي نحب نحيي الهبة الكبيرة اللي صارت في انطلاق شهر جويلية، شفناهم يعني سيدولات معتمدين جمعيات الهياكل الكل، فما حاجة اللي هي الناس الكل نحب نقولوها، نحب الصيف يتعدى آمن ونحب عطلتنا تكون فرحة إن شاء الله بإذن الله. وخليني نزيد نقول حاجة لهنا يا شوقي، هي ما تقالتش أما حسيناها، فما نوع من التنافس الحلو، التنافس النزيه، يعني كاين تقريبا كل فرقه كل مصلحه تقولك احنا ما سجلناش حوادث، احنا ما عندناش، احنا ارقامنا ايجابيه. هذا قالوه ولا ما قالوهش من داخل، يعني في داخلهم تنافس حلو برشا برشا من اجل شكون؟ من اجلك انت المواطن ومستعمل الطريق باش توصل امن وتسافر امن وترجع امن. تحيه لضيفك معاك اليوم الصباح سي منير حسيون.
2: طبعا الى جانبي سيد العقيد منير حسيون رئيس فرقه حرس المرور بجرومبانيا، اليوم نشتغلوا كما قلنا في المفترق هذايا، هو شريان حيوي بالاساس، وكما قاعدين تشاهدوا فينا وكما قاعدين تسمعوا لينا وبالالاف كل اسبوع والمسؤوليه تزيد تتضاعف، فبالتالي معناها المعلومه المروريه ديما نعطيوها لكم معناها في اقصى سرعه وفي اقصى تداول، وبالطبع نزيدوا لهنا ديما نعملوا التحيين للمعلومه المروريه عباره كينو رافيل او كمجاني من اذاعه منصير برنامج شريط الامان، ومشكوره جدا ديما وزارة الداخلية. وما ننساش يعني حاضرنا في حرس المرور وبالما ما نوجهش تحية لحرس المرور نابلس محمد المبروك زاد كيف سيد المقدم بالطبيعة نوجه له التحية، وبالتالي إن شاء الله نكونوا موجودين معاهم زاد في الحمامات في نابل مع حصة أخرى إن شاء الله في البرنامج هذايا. حضرة العقيد سي منير حسيون صباح الخير ومرحبا.
3: صباح الخير سي شوقي، صباح الخير، ونسلم على جميع مستمعي إذاعة المنستير على زملائك في السود.
2: شكرا لك سيدي، شكرا لحفاوه الاستقبال على ضيافتك لينا بالفعل هي تسهيل مأموريه العمل نتاعنا. هذا هو التكامل التعاون مع بين المرفق العمومي وزاره الداخليه رئاسه الحكومه اذاعه المنستير، وبالتالي نكون موجودين في منطقه البث لإذاعة المنستير. نحب جدا نوضح لكونه راهي ولاية نابل هي تابعة لمنطقة البث لإذاعة المنستير على مستوى تقسيم الإعلام العمومي، شأنها شأن ولاية زغوان الحم
1: قروين مهدية سوسة
2: والمهدية على مستوى 6 ولايات راهم هذوما تابعين، وبالتالي معناها نكون احنا موجودين في التريتوار نتاعنا. اليوم حاضر معنا كذلك السيد نسيم الرويسي عن الفرع الإقليم الشمال الشرقي
1: مرصد الوطني لسلامة المرور.
2: المرور بالطبيعة هو حاضر معنا أو كما قاعدين تشاهدوه وقاعدين نشوفه وقاعدين نتابع أكثر العمليات والنصائح. سي منير، لأنه النصائح هذيك اللي مضامين نمشي نسمعها، أما ما نقدرش نحاول مع سي نسيم نعاود نوضحوها المسألة هذه وناخذوها معنا في المباشر.
1: نعم.
2: وطرق حيوي كبير برشا. أنا غبت عليه سنوات حكم أن ننتقلوا ديما على الطرود، ما عادش نجيبوا على جيبيان برشا. لكن كثيف جدا خاصة مع ارتفاع التنقل في الفترة الصباحية في ذروته نحو عدة معناها مناطق، وخاصة منها نابل هي تعترف معناها أو تعرف بالأساس هي سياحية بالأساس.
3: صحيح تشرف كما كنت تقول، احنا تو موجودين بالمفترق التركي بالنقطة الكيلومترية 41. أيوة. مفترق حيوي هو يربط بين ثلاثة طرقات، طريق أيوة. السيارة A1 الطريق الوطنية والجهوية 27 في اتجاه نابل. حقيقة هما ثلاثة طرقات تشهد يعني حركية مرورية كبيرة برشا، واحنا لهنا موجودين على مدار الساعة 24 ساعة ل 24 ساعة.
2: هنا كما قاعدين نشاهدوا في الصورة مركز قار حرس المرور جرومبالي الدورية قار 24 كامل أيام السنة.
3: 24 على 24 كامل أيام السنة تواجدنا لهنا الحقيقة هو بالأساس وهدفنا الأول مش رفع المخالفات وتحرير المحاضر، لا هدفنا نتاعنا انه المواطن يخرج الصباح لاباس يرجع في الليل لاباس لدار.
2: هذا مهم جدا،
3: هذه هو الهدف الوحيد والاساسي لاداره المرور. توصياتنا ديما ان المواطن الصباح يخرج كيف ما يخرج كيف ما يرجع لدار.
2: وهذا احنا نشوفوه نستشفوه بالاساس فيما يخص الارقام نتاع تقلص حوادث المرور، تقلص الضحايا الاصابات الوفيات، وبالتالي معناها لهنا دائما شأنه إيجابي باش يزيد معناها يعطي أكثر طمأنة للمواطنين
1: شوقي
2: بصفة عامة في طرقات. تفضل حنان.
1: ما نعرفش إذا كان تابع مرجع النظر نتاع السيد العقيد وإلا لا، شفنا في الويكاند حمد لله ما سمعتش فما خسائر بشرية، أما كانت الصورة مفزعة الحقيقة في استعمال الطريق. احنا برنامج طريق الأمان نخدمه باش ما نعملوش حوادث، مش مهمتنا أن نتبعوا الحوادث اللي صارت، اللي صار يمشي للإحصائيات والمتابعات ونستلطفوا احنا والله لا يعاود، أما ديما نخدمه على القدام.
2: أي
1: على الأقل شنو هي الأسباب، على الأقل شنو هي الأسباب حتى كان أنت عندك فكرة
2: على مستوى هو كما قلنا معناها لهنا احنا نقولوا احنا ان شاء الله ربي يلطف ديما ببلادنا وبعبادنا وان شاء الله ديما في أمن وأمان حقيقة، ورغم الحملات التحسيسية رغم التوصيات ورغم تشوفوا كيفاش مرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الداخلية والقنصل ومضار والناس تعرف الشيء هذا، ورغم يقول مقلق إلا ما يكون مر بمراحل التكوين النظري والتطبيقي والكياس يزيدي يعطي أكثر تمرس للسائق، لكن رغم ذلك على غالب في غفلة يصير اللي يصير. وإحنا نقولوا ديما دفع الله وما كان أعظم في كل الحالات، واللي يتوفى في طرقاتنا ربي يرحمه، واللي
1: إن شاء الله طريق الأمان وطريق السلامة ليهم يا ربي
2: إن شاء الله طريق الأمان بالطبيعة. كما قلنا معناها ديما كما قاعدين نتشاهدوا على مستوى العمل المروري وبتبيع عمليات المراقبة كما تشوفوا الشاحنات الثقيلة الشاحنات الخفيفة أنواع السلع أنواع السيارات الحافلات. علاش قلنا لهنا معناها طريقة رئيسية ومفرق رئيسي وحيوي بامتياز كبير برشا لهنا في واليوم معناها باش نزيدوا نعطيه باش نشوفوا ادخلوا لي فما مخالفة نوعية نمشوا
1: أعطيني مستعملي الطريق
2: ما حاضر بقى باش نشوفوا مستعملي الطريق نوعية المحاضرة والمخالفات اللي تسجل هنا. ربما سيد عقيد ديما ذكر بضيف الكريم سي العقيد منير حسيون رئيس فرقة حرس المرور في جرومبالي.
3: كيف ما كنت نقول لك سي شوقي احنا مفترق يربط بين ثلاثة طرقات هامة برشا، ديما الهاجس الوحيد متاعنا انه مستعمل الطريق اللي جاي من طريق السيارة باش يتوغل في المفترق التحفيز من السرعة احترام الأولوية كيف نظرا لخصوصية ولاية نابل يعني بالخصوصية يعني تواجد المصانع والشركات
2: خاصة احنا نقولوا حتى في لنا لهنا في التريتوار متاعنا في المنطقة متاعنا اللي هي نقولهم بين يعرفوا فيها من أكبر المناطق الصناعية في الجمهورية التونسية
3: صحيح فالمفترق متاعنا يشهد يعني حركة كبيرة للشاحنات الثقيلة هذوما احنا نركزوا على مخالفات معينة اللي هي آلة مراقبة السرعة الحمولة الزايدة العجلات الملساء واللي قاعدين الحقيقه نحرروا في فتره محاضره
2: وحزام الامان نستعمل هاتف الجوال
3: يعني كما نقولوا السلوكيات اليوميه السلوكيات اليوميه المستعمله للطريق
2: وهو حتى من خلال حامل المفاتيح البورتكلي اللي شفناه باش نعطيوها للساده المواطنين لهنا مستعمل الطريق بصفه عامه يعني فيها وانه النصيحه على مستوى عدم استعمال هاتف الجوال اثناء القياده باش لهنا ديما المعلومه تبقى ديما راسخه وديما تتكرر نشوفوا باهي نحاولوا نقطة أخرى من هنا للمكان آخر نمشيوا ونشوفوا مخالفات ونحكيوا مع المواطنين خلينا نشوفوا من الجانب هذايا سي محمد باش نشوفوا من الجانب هذايا ومعنا المرصد ونشوفوا معنا سي منير ونشوفوا إذا كان سدى هو راهو قام بعملية تطبيق للقواعد السلوك والجوالين على طرقاتنا نشكروهم ونعطيهم بورتكلي وبالتالي كما قلنا صحية طبعا سيارات الأجرة اللواج اللي ديما التاكسي الفردي زاد كذلك اللي هما خط جرومبالي برك الساحل المسؤوليه دي نتاعهم تتضاعف نشوفوا النوعيه نتاع المخالفات لهنا واذا كان فما نصائح نوجهوهم بطبيعة بعد اذنك سي منير جي معايا حضرة العقيد وكما قاعدين تشوفوا معناها في العمل هذايا نشوفوا لانه هو توا فما المرصد او مثلا مرصد سي نسيم الرويسي ممثل فرع الشمال الشرقي للمرصد وبالتاعي كما قلنا فما نصائح وفما عملية مراقبة قاعدين يقوموا بها وأكيد كما قلنا بعد قليل فنشوفوا التوثيق نتاع العملية هذه نشوفوا سيارة إذا بالإمكان باش نشوفوا نحكيوا معاه نوجهوا له نصيحة ونقوموا بعملية المراقبة ونشوفوا مدى التزامه بتطبيق قواعد السير والجولان على طرقات إذا كان فما سيارة إذا كان فما شاحنة بالتاعي ديما نخليوا الأمر هذايا لسادة أعوان حرس المرور هم اللي بيقوموا بالعملية هذه هذه أولى السيارات فنشوفوا لأنه نجموا نحكيوا معاه ولا بطبيعة باش يزيدوا يثبتوا في العملية أو سيريان بعد إذنك زميلي ريف دريدي تنصلنا معاه لأنه نجموا نحكيوا معاه وإلا لا نزيد يجينا لهنا شوية باش نجموا ناخذوا راحتنا على مستوى الطريق لأنه كما قلنا في هذه العملية الدورية في هذا البث المباشر يلا حبكم بالآلات كما عودتونا باش تشوفوا وباش تزيدوا أنتم زادة كيف تجي معاكم الثقافة المرورية غن تو هذه أولى العمليات صباح الخير سيدي مرحبا بيك عسامة سي منير طبعا حضرة العقيد ما نذكر رئيس فرقة حرس المرور بجرومباليا عملية التفقد متاع الوثائق الأمور قانونية واضحة فماشي ربما
1: حزام الأمان
2: الإقلالات في الجانب هذا
1: قاعد نشوف معاك في الصورة شوقي
2: معنا في الناحية هذه تجيني هيك كمان هنا ندور شوية بعد إذنك الأمور واضحة سي منير
3: كيف احنا تو تفقدنا سائق السيارة هذا كيف جانا لابس حزام الأمان نتاعه أوراقه سليمة
2: أمور واضحة خلينا نحكيو معاها شوية هو مستعمل حزام الأمان وبالتالي خاطر باهي برشا كي نلقاو إنسان ملتزم نشكروه باش هو يكون زاد خير سفير للسلامة المرورية صباح الخير
3: صباح الورد مرحبا بك
2: شزم الأخ
3: حلمي ناتي
2: مرحبا بك يا حلمي
3: ربي يفضلك
2: منين جيت من قصد ربي
3: من تونس النابل
2: من تونس النابل كل يوم تستعمل في الطريق
3: بسيطة يومية
2: بريسكي لومبوتياج مقلقك شوية
3: صباح الحمد لله
2: لاباس الحمد لله مستعمل حزام الأمان ريتنا من بعيد ولا ديما هيك
3: لا ديما موجود هذاك ما فيش كلام قداش قبل القانون حتى لعب
2: المخالفة نتاع حزام الأمان عدم وضعه تعرفش قداش
3: في بالي 60 دينار
2: ما خلفوكش بمخالفة حزام الأمان
3: لا لا لا, لا ما صعدش
2: وهي أكثر حاجة تقلقك تو أنت تصير في الطريق
3: والله التجاوزات الممنوعة
2: نتاع السيارات والشاحنات
3: موجودة
2: والدراجات
3: موجودة
2: الحق وأنت شنو النصيحة اللي تقدمها للسادة المستمعين والمشاهدين هكا على المباشر إذا فاتتك أي حاجة تقلق
3: صحتك التزام خويا بالقواعد المرورية
2: أيوه
3: راهو لصحتكم قبل صحة الناس
2: ايواش
3: اللي كنت يقبل العباد الاخرى
2: أيوة.
3: خاطر القياس يلم الناس الكل
2: أيوة.
3: وكنا قصدي ربي في الطريق ويكون نخدموا على رواحنا
4: ماذا بينا نحافظ على رواحنا ونحافظ على صغيراتنا ونحافظ ونرجع لديارنا نتكل سالمين إن شاء الله.
2: لما نمشي بقاعدة التأني السلامة في العجلة الندامة وخاصة الذي تعلمناها من الابتدائي وأيضا كذلك ديما راهو القاعدة هذه تتطور نحو ديما راهو عائلتك تنتظر فيك أهلك ينتظروا فيك فبالتالي معناها لهنا ديما نسيس رواحنا وديما حتى كان إنسان يخطئ حاول أنت تصلح ما داوش الخطأ بالخطأ
4: وتخرج بكري شوية
2: أيوة
4: وذكر حساب الطريق ديما وكاو
2: ذكرني بالاسم سامحني سي حلمي سي حلمي ناصر هذه حاملة مفاتيح طبعا مهدات من فرقة حرس المرور واضحة معناها هذه حاملة مفاتيح البورتيكلي هذايا هو تم توزيعه ديما في مختلف الحملات اللي قاعدة تصير وخاصة منها في الفترة الصيفية هذه بمناسبة العطلة الصيفية لأنه مش كل العطل الآمن علاش مش العطل الآمن؟ لأنه تونس في أمن وأمان على كامل السنة وليس ظرفين كما قال سيادة الرئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بالطبيعة معناها لهنا وطبعا وزارة الداخلية لأنه شعار العطل الآمن على كامل أيام السنة وليس في فترة العطل المدرسية الجامعية إن صح التعبير فبالتالي لهنا معناها واضحة النصيحة لا تستخدم الهاتف الجوال أثناء القيادة لسلامتك وسلامة الآخرين هذه حملت المفاتيح هي هدية بسيطة رمزية وبالتالي معناها تكون هي معبرة بالأساس
1: شوقي لو كان احنا في إطار عمل شوقي
2: خلي طوى نسمه سي نسيم الرويسي عن فرع الإقليم الشمال الشرقي للمرصود في سلامة مولو مرحبا
4: أنه الهاتف الجوال هو السبب الأول معناها في الحوادث اللي قاعدة تصير في تونس في سنة 2025 وسنة 2020 وبداية السداسية الأولى من سنة 2026 الهاتف الجوال أو معناها السهو وعدم الانتباه يدخل فيه الهاتف الجوال هو السبب الرئيسي الأول في عدد الحوادث الموجودة في تونس ولهذا ذكر علاش النصيحة كانت اليوم في عدم استعمال الهاتف الجوال كذلك نعرجوا على حاجة أخرى اللي هي مهمة برشا اللي هو حزام الأمان خاصة في حزام الأمان اللي هو معناها تقريبا يمنع الانسان بنسبه 50% الانسان اللي موجود
2: يعمل حزام الامان
4: يعمل حزام الامان موجود في المقعد الامامي فما نسبه 50% انه ما يموتش واللي مستعمل حزام الامان اللي مقعد في الكرسي المقعد الخلفيه فما نسبه 75% انه ما يموتش معناها فما نسبه 40% انه ما يصابش اصابه خطيره دونك الحزام الامان ضروري حزام الامان نشوفوه اليوم معناها حتى في البلدان اللي تصنع في السيارات معناها اللي فرضت عليها معناها منظمة الصحة العالمية انه يكون حزام الامان هو معناها ماهوش اوبسيون هو حاجة ضرورية ماهوش اختيارية داخل السيارة وهو لانه هو يساهم بطريقة او باخرى في الحد تلبس حزام الامان
2: حتى في المقاعد الخلفية خلينا نسمع سي حلمي طبعا معنا السائق هو طبعاً جداً بدي أعمل اتفاق مش معنا وش نقول نقوله إحنا شو مش نصبطه أما إن شاء الله يكون هو السائق المثالي خاصة كم شيء قلت لنا نصيحة طبعاً من مخصص حزام الأمان
4: بالحق طبعاً الناس كل تلبس في الكهرباء حزام الأمان حتى الجماعة من تيري راهم يصفوش بهم سورتو دري فقار ماذا بهم حتى هم يلبسوا من تيري الحزام الأمان
2: هذه الجائزة خلينا نخبيها هيك شوية وما ماش سي منير وطبعاً سي نسيم نتفقوا ينجم يكون هو السائق المثالي اليوم جرومبالي محظوظ أنا عايز أقول فيها سواق مثاليين هيك ما
1: أعطيني نصيحة سيد العقيد شوقي
4: تقريبا معناها فايق برشا من الكياس إن شاء الله ربي يستر ويبقى عليه الستر إن شاء الله في الأمان إن شاء الله ديما معناها يكون يطبق القانون قانون الطرقات هو أهم حاجة إن كان طبق القانون بحول الله نعيش في لباس ونمشي سلامات ونروح سلامات ونروح العائلات
1: إن شاء الله
2: فما في نصائح أخرى نقدموها سيد العقيد طبعا ديما نذكر بضيف الكريم اللي كمان نلتحق بنا الآن على موجاته على صفحة إذاعة المنشر على الفيسبوك سيد منير حسن رئيس فرقة حرس المرور بجرومبالي فما في نصيحة أخرى نقدموها له
5: شوقي احنا ديما ننصحوا مستعملي التاريخ
2: أي
5: راهو حطانا في السبتة حزام الأمان والتزامك بقواعد المرور لازم يكون عن وعي أي مش خوف مش خوف
2: عن وعي وعن قناعة تامة
5: أكيد عن وعي وعن قناعة خاطر احنا ما نشكلوش احنا الحادث
2: أيوة.
5: احنا لهنا لحمايتك انت في الطريق يلزم يكون وضع واحترام قواعد مرورية عن وعي أي
2: واضح هذا صح شكرا لك سيد العقيد اذا هذه الجائزة مفاجأة هذه جائزتك اذا سي حلمي ناصف اليوم انت كنت محظوظ بدايه اسبوع موفقه وبتبعها بدايه شهر ان شاء الله نقول موفقه مع فتره صيفيه هذه حقيبه السلامه والامان المروري مهدات من اذاعه المنستير والشركه الطبيه التونسيه المصريه لصناعه المعدات الطبيه بالمغيره مع تمديد كوشان وليد بن عروس طبعا تحتوي على عده معدات. عندك مسلسل خطر في السياره؟
6: عندي.
2: وعندك القمع الخطر
6: زي ما
2: اي هذيك الفنو هذيك؟
6: لا
2: عندك. وعندك بوات فارماسي علبه صيدليه؟
6: لا
2: ما فماش. ومسلسل الخطر انت شريته ولا موجود في السياره كيشريته؟
6: موجود في
2: السياره كيشريته. او كيف ما تلقاش في السياره تشريه بالذمه
6: أوبليجي.
2: لازمك حاجه حمراء. يا سيدي هذه جايزتك. تجي معنا بالساعه سي منير ومعك انت كذلك سي نسيم. جيت باش تشد لي شويه باش الحقيبه باش نفتحها ونزيدوا نوريو للساده
1: المشاهدين
2: المستمعين. هذا هو طبعا بعد اذنكم سامحني هذا مثلث الخطر. على بعض قداش نزيدوا نذكروه السيد المواطن ليه وللمواطنين بصفه عامه؟ على بعض قداش هذا في داخل مناطق العمران وخارج مناطق العمران؟ العلامات التحذيريه ايوه نسيم.
6: العلامات التحذيريه المفروض تكون على 150 متر خاصه في طرقات السياره.
2: طرقات السياره وخارج مناطق العمران.
6: خارج مناطق العمران ماذا بينا ما تكونش اقل من 50 متر على الاقل بعيده على السياره. هذه الاشارات التحذيريه. هذا تسمى اشارات تحذيريه بوجود خطر معناها على للسائق في حاله معناها وجود عصب فني في السياره ولا في حاله تتوقف معناها لحاله استعجاليه.
2: واضح. هذه علبة الصيدلية الفارماسية مجهزة ببعض المعدات الأساسية. أيضا هذا هو القمع نقولوا احنا والبانو والكونة أوكي واضحة بلية بلدية تتحل وتتسكر وبالتالي هي عاكسة للضوء معناها في الليل. هذه الجمازة اللي هي الصدرية أيضا هذوما لدي فيروج معناها الأضواء العاكسة للضوء وبالتالي شنو آخر هذوم هما المكونات الأساسية نتاع الجائزة. إن شاء الله مبروك عليك وإن شاء الله تكون أنت خير سفير للسلامة المرورية. وبالطبع إذا فاتتك أي حاجة تلقاها على صفحتنا إذاعة المنسير على الفيسبوك وعلى وعلى صفحة البرنامج طريق الأمان. هذه هي جائزتك سيدي يعطيك الصحة.
1: تبعد شوية على الطريق يا شوقي كاروراك.
2: تحصلني صورة أخرى. شكرا لك زميلي رياض الزريدي. نسمع فيك حنان تفضل. ايش مش حتقول
6: على رواحكم؟
1: قلت لك بعد
6: تحفظوا على رواحكم وعلى عائلتكم وعلى خيراتكم.
2: شكرا لك. شكرا لك فريق الأمان فريق السلامة. شكرا لك.
1: مبروك للفائز حلمي ناصف جائزة البرنامج اليوم. شكرا لإقليم الحرس الوطني بنابل السيد العقيد منير حسيون رئيس فرقة حرس المرور بجرومبيليا. شكرا لاختياركم موجة لإذاعة المنستير وطريق الأمان. أعطيني لمباد أعطيني الإيقاعات الصيفية اليوم صباح النغام اللي باش نختموا به برنامجنا اليوم. تنجموا تكملوا تتفرجوا في الفيديو والنصائح المرورية المازالت متواصلة مع شوقي الحمادي في النقطة المرورية اللي تابعة تركي مفترق تركي في جرومبيليا يا نابل. إن شاء الله يا ربي نسجلوا كان الأرقام الإيجابية في الأيامات المتبقية من عطلتنا الآمنة أكيد بتوافد الناس اللي جايين والناس اللي باش يصيفوا واللي باش يزوروا باش يحوسوا. فما حذر أكثر فما مسؤولية أكثر فما دعوة لاحترام قانون الطرقات أكثر وأكثر باش تكون طريقنا آمنة. أجمل تحيات كامل فريق البرنامج اللي كان معاكم اليوم من 9 متاع الصباح هيثم والناس من أمام الأجهزة الفنية نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج وحسام نوار وعمر إسلامة علي منصوري في إخراج فقرتنا ولا في تنسيق فقرات حصتنا اليوم. أجمل تحية شوقي الحمادي تلقاوه في الفيديو على صفحة راديو منستير. أجمل تحية حنان بكار من قدام ميكرو تقولكم طريق الأمان. إلى اللقاء وبسلامة.

0: الشهر
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار إما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. تنظم النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنسير مسيرتنا اليوم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنسير للمطالبة بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات، وذلك احتجاجا على تواصل الاعتداءات على الإطار الطبي وشبه الطبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية. تنظم بلدية القيروان اليوم يوما تكوينيا وتحسيسيا لفائدة جميع المتداخلين في منظومة الشنغال والصبو وكيفية استعمالهما، وذلك في إطار تحسين آليات العمل الميداني والوقوف على مدى نجاعة التجربة ورصد النقائص وإدخال التحسينات اللازمة. استشهد 4 فلسطينيين بينهم زوجان وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة فجر اليوم في استمرار للخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي. قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أن المرشد الإيراني الذي يشيع الآن قتل بيد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل، وأضاف أن أي قائد إيراني

0: 10. قالت السلطات في فنزويلا أن حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضرب البلاد منذ نحو أسبوعين ارتفعت إلى 3342 قتيلا على الأقل، في حين بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: Familia.
1: Familia.
0: Familia. Familia. Familia.
2: في إذاعة المنستير.
3: فاميليا.
4: فاميليا.
3: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومر وزيدي.
5: فاميليا. مرحبا بكم مع فاميليا. الواحد هكا يلقى روحه منسجم مروة.
6: يولي يحب يعمل على نفس النغمة.
5: جينيريك محلي محلي.
6: ليه خلينا حيين نفيقوا شوية بيشي.
5: دي صحة وليد بحريس.
6: يعيشك ربوحة. صباح الورد والفل والياسمين وصباح الصحة والعافية للجميع. نحبوها إيقاعات فريش ومريحة ومفردة مش كي صوتي للناس اللي قاعدة تسمع فينا بالطبيعة في كل مكان. مرحبا بكم.
5: خلي شعارنا اليوم مروة في العدد الجديد هذه من برنامج العدد الثاني من برنامج نعم. فاميليا ما نجمش نعيشوها مرتين. خلينا ديما في لمة عائلية متواصلة. شعارنا أن نعيش أجواء عائلية مميزة. نكونوا دائما ملمومين في الخير إن شاء الله. خاصة أنه صيف فصل الأفراح وفصل المناسبات السعيدة.
6: أكيد. وعلى إيقاع الأفراح والمناسبات السعيدة فما عائلات قلبها الدق تستنى في الغزولتان نتاع السيزيام يظلي بالنتيجة هذه.
5: نعم. نختموا بعد ما فرحنا مع جماعة النوفيين.
6: بالضبط. نختموا مشوار المناظرات الوطنية في الدورة طبعا الرئيسية. نحكي على دورة المراقبة اللي ما زلت هي يسنوا فيها. فالحقيقة الفاميليا ما زالت عندها الإيقاعات نتاع الأفراح والنجاحات. فربي يوفق وإن شاء الله ربي ينجح وإن شاء الله تطلع نتيجة وتفرح كل صغير تعب وهكا خاذ التجربة هذه والمناظرة هذه اللي فيها صحيح تجربة هي.
5: وربي لكن فرح إن شاء الله. نقول خاصة الأمهات مروة
6: التليفونات كنت معايا توا قلوبهم بالدقيقة تقول عندهم باك. فربي إن شاء الله يفرحهم. أكيد
5: سبحان الله. معنى كل مرحلة من دراسية عندها الميزة متاحة وعندها شرم متاحة. وإن شاء الله يربي ديما زغاريد الفرحة تدوي في كل البيوت التونسية في كل المناسبات وكل النجاحات إن شاء الله.
6: يتلموا أكيد بعد النجاحات ويتلموا حتى من غير نجاحات ومن غير أفراح ومناسبات. سبيتنا اليوم نسأل يتلموا ولا ما يتلموش. باش نسألوا السؤال هذا مع بعضنا. أما وين على الطاولة؟ الطاولة التونسية اللي تلقى ساعات فيها الخيرات السبعة. أما ما تلمش العائلة الكل. ما تلمش البو والأم والأولاد والجدة والجد والخال والخالة. العائلة الصغيرة ولا العائلة الكبيرة تتلم ولا ما تتلمش؟ هذا سؤالنا اللي باش نحاولوا نجاوبوا عليه اليوم في فقرة لمة العيلة مع الاستشارية الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مواد للتنمية الأسرية حذيمة فرات. هذا موضوعنا في بداية الحصة في فاميليا.
5: لكن قبلها باش يكون سؤال اليوم وسؤال كالعادة نحاولوا نبحثوا فيها على إجابات طريفة باش نحليوا به القاعدة اللمة هذه. فاميليا نعتبروا لمة عائلية مباشرة على أثير إذاعة المنستير.
6: فقرة الفاميليا والديجيتال باش تكون موجودة وحاضرة زادة مع إنيس بن عربية الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانيت. ولي كل أسبوع إنيس يحاول يودكم بنصائح في علاقة بتحسين وإلى تصليح العلاقة ما بين أولادكم والديجيتال والعلم هذه اللي نستفيدوا منه إن شاء الله. مش

0: ذروا منوها.
1: من فقراتنا القارة زيدة مروة، وحاجة مهمة في حياة العائلة التونسية، فقرة ميزانية الدار اللي كالعادة مش تكون مع أميمة رافية شايب. اليوم مش نحكيه على مصاريف الخلاعة والتصييف
2: والعروسات والأفراح والمناسبات السعيدة، برشا فلوس،
1: برشا برشا فلوس نحتاج فيها نصائح من ذهب من أميمة.
2: أكيد فقرة تحديث العائلة مش تكون فيها قراءة في الموضوع متاع اليوم اللي اخترناه لكم، واللي الحقيقة على إيقاع جويليا وأود ديما نلقاو ونحكيو على شباب يخير بعد ما يكمل دراسته أنه ينطلق إلى العمل، العمل الصيفي في السيزون هذيك وفي البريود هذيك. أهمية العمل الصيفي للشباب خلال طبعا هذه الفترة ولا خلال هالشهرين هذوما، هل هي تربية على المسؤولية أم استغلال للقراءة؟ في هذا الموضوع باش تكون مع عبد الرحمن الخرات رئيس المنظمة الدولية للقيادات الشبابية مع روبورتاج ريهام زمزم.
1: أجمل تحيات محمد سيدية، علي المنصوري، حسام نوار وزوز من أصدقائنا المتربصين
2: ياسمين وعمر.
1: نعم تحياتنا لهم جميعا. نربحوا مروة كالعادة من قدم الميكرو، أهلا وسهلا بالجميع،
2: مرحبا بكم. هذه أغنيتنا الأولى واختيارنا الأول، وبعدها تسمعوا سؤال اليوم عينيك تحاموا فيها.

0: سؤال اليوم.
1: السلام، مرحبا بكم. اليوم جزء سؤال للناس، شنو ورثتوا على العائلة متاعكم؟
2: ورثة هي الإنسان الكلمة الطيبة من الوالدين. الله يرحمهم.
3: الله يرحمهم
4: وينعم.
5: ورثت عائلتي الطيبة والجو والمرح والضحكة.
1: كم عائلة فدلك؟
5: عائلة صحاب جو قعدتنا ما شاء الله عليك.
6: بارك الله فيها، صلي على النبي.
7: ورث كان فقر صحة الراس.
8: لا تصحي، فرغي يا حليمة اللي في قلبك، كلك المكدي كله فرغي.
7: الله يسامحهم وبرا. يعني هذاك شنو نقول؟
9: عقل يا عايشك وخذ شريبة مية يا شومي. يا اخي هما يقطعوا احنا نرقعوا يا خايتي.
10: ورثت الصنعة، اخذناها على جدودنا وعلى والدينا وتعلمنا التجارة القماس صنعة الولد، وتعلمنا الصنعة واستقرينا من 85 استقريت في المحل الضيع ونختموا على روحنا.
11: أنت المعلم يا معلم.
12: ورثت على والدي برشا حاجات، برشا صفات، صحة الراس. نحبك تجيني بالليل، يعني تجيني بالقوة، أنا راسي صحيح، وحتى كي نبدأ غلط نشد صحيح.
13: اللي يعمل بين وربي زينة. اي
12: راسي صحيح في أي حاجة، جيني باللين وتحكي معايا وكل
14: يا أستاذ يا أخويا.
12: وعندي زادة مميز أخرى، اللي أنا في ساعة مرخ كي تجيني حتى نشد دراسي صحيح وتجيني بالهدي واحد قلبي باهي ونرخ.
14: حدد موقفك معايا بالضبط.
15: هو فما برشا حوايج أنت ورثها من والديكم، أما الحاجة اللي ما أنا عشتها وريتها وأنه الوالد متاعي صعيب، ورثت الشيء عليه هو، وكنت صعيب في تربية صغاري.
1: فأنت صعيب؟
15: صعيب شديد جدا.
7: صعيب ياسر صعيب.
9: خايتي ما ندشويش، هذا اللي بيك يا للا تشبيك، راهي الصعوبية بيه يا للراجل.
15: ها مش مع الناس كل اللي يظلمني ما يسلم مني.
16: الحمد لله، أنا لو ورثت فلوس ولو ورثت عمارات ولو ورثت أراضي، أنا ورثت مرض الغدة والحمد لله.
17: ليلي نعلى خايف
16: ماشي. أيوة العائلة، ورثنا من العائلة، أمي عندها الغدة وبابا عنده الكوليسترول، أمي عندها الكوليسترول ورثنا الكوليسترول ورثنا الغدة. يا ربي لك الحمد لله. الحمد لله ربي يعيشك.
13: الأقربون أولى بالمعروف.
7: ورثت كل شيء، كيما الطول كالزين والعين. صلي على النبي.
17: هاي العينين قولي لستان سرزقي ولا خلنا رزقنا.
7: ايه عاد انا جيت الباب بنية طويل وامك صيرة، انا جيت الباب جيت طويلة كي بقول بصلي عني بي.
17: طفلة راهي كسيرة فتات، لم كنت كي تحط زوز يا جوراك تخلط للكوبة وتحل بواحد.
1: هاي نقزتها هاي.
7: ورثت الدم اخذت الورثة من أم. عندي الدم.
17: اذاك ما يكون كان عندها التابعة.
1: تابعة
17: يما قلت لي التابعة مخترة ياسر، خلاص خاصة في ربيع.
1: نخمنهم الخشم الكبير. وذيك هي يعني عائلتنا الكل كاكاكا، كل فلوس ما وردناش.
14: ياسر هذاك حد البيت.
18: والله ورث على والدي صدق الأمانة الكلمة الطيبة، وبارك الله في الوالد زاد خلالي طرف أرض باش أنا بنيت بيها، فهمت؟ وعنده محل معناها كان هو أب عن جد، كل شيء يوفى إلا الكلمة الطيبة. واحد من راح حتى يبدأ مرتاح في قبره وكيبدأ متني على صغيرات وكل كده، وخلاه لهم اللي هم ناس طيبة وناس صالحة. ذاك هو وصانا بالتعليم أهم حاجة.
19: إن شاء الله هتتعلموا وتتخرجوا وكل واحد فيكم هيمسك حتة كبيرة قوي قوي في بلد.
20: ورث التربية الأخلاق، الصفات الباهية متعودين على أول الحياة.

0: لمة العيلة.
1: الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل
2: تبدأ العائلة يد واحدة، يبدأ لأخوتي يد واحدة، ويبدأ ما ثميش حسابيت.
3: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيفاش يربي ولاداته ويعمل له وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء.
4: تكلم معاها الصغير يود توصل له المعلومة فاسيلمون إذا حبك.
1: يعيش عيشة سلسة وبسيطة فيها تواصل فعال من الوالدين.
5: كلهم كما قلوا ربيتهم على المحبة.
2: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم في بعضهم. والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: في لمة العيلة مروة، منذ البداية قلنا باش نحكيه في موضوع مهم. اليوم نحكيه هل ما زالت العائلة التونسية تتلم على نفس المائدة، على نفس الطاولة؟ طاولة الطعام في البيت التونسي لسنوات طويلة كانت أكثر من مجرد مكان نتناول فيه الأكل، كانت مساحة للحديث، مساحة للسؤال عن تفاصيل حياة أبنائنا، كانت أيضا فرصة لحل الخلافات، لتقاسم تفاصيل اليوم. لكن هاليوم وليت تواجه منافس جديد، نحكي على الهواتف الذكية، نحكي على ضغط العمل، نحكي زيد على اختلاف التوقيت بين أفراد الأسرة، وسؤالنا هل ما زالت العائلة التونسية تجتمع حول نفس الطاولة؟ هل فقدنا هذا الطقس العائلي الجميل؟ وما أثر غيابه على الحوار بين الآباء والأبناء وعلى تماسك الأسرة؟
2: أكيد تأثيرات هي باش تكون كبيرة، باش نحكي فيها مع ضيفتنا اليوم. إذا كان اختل التوازن هذية متاع العائلة التونسية اللي تلم، وقتش تتلم؟ إذا ما تلمتش في العشاء ولا في فطور الصباح ولا في فطور القيلة، يا سيدي ما نقولوش على ثلاثة، نقولوا على واحدة برك على الأقل مرة، خاطر نعرفوا مش سهل باش كلهم يكونوا موجودين في نفس التوقيت صباح وقيلة وليل، أما نفترض أنه على الأقل نحافظوا على العادة هذية في مرة برك. هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ربح، إذا ما تلموش وقتها، وقتش باش يتلموا؟ فما بوقت بديل أي وإلا ليه؟ معنى السؤال اللي تطرح لهنا، هل أنه العائلة تقولك والله إحنا ما نتلموش في العشاء ولا في الفطور، أما رانا نقعدوا في السهرة تلموا وكذا؟ لكن الكلمة اللي أنت قلتها، الطقس العائلي الحميمي، هكا الجو اللي نبدأ ناكل ونتبادل في الحوار ونحكيه، رأي عندها لذة خاصة وخاصة وخاصة جدا. وبرشا ناس تقولك إن ما نقعد ونحكيه كان وقت الفطور، دونك محليها قعدتنا نتبادلوا أراء بعضنا ولا ناخذوا ولا نشاوروا بعضنا في الوقت هذاك. ما زال هذا وإلا لا؟ في سيونسينيك نعرفوا توا احنا فما امهات واباء يروحوا ما ساعتين ونص ما ثلاثه، يوصلوا لديارهم ساعه ما ثلاثه ونص، الفطور اصلا
1: معاش على قليله، العشاء مضمون.
2: العشاء مضمون، ما برشا يقولك والله الراجل مشى للقهوه،
1: فطور الصباح نورمالمون مضمون،
2: سبعة ونص وصغار يحبوا يصبحوا راقدين، يعني منطقيا صعيبه. يعني ساعات فما امهات تخلي ولادها تخرج، معناتها تخرج هي تخدم تخلي ولادها راقدين، يقعدوا راقدين حتى لل11 ولل10 ويصبحوا راقدين، وخاطر سهروا في الليل وغيره، تو فما كوب دو موند، فما ماتشوات يصبحوا فيها، فالكيليبر مش موجود، التوازن مش موجود. علاش وكيفاش نرجعوه؟ هذا السؤال اللي نحبوا نجاوبوا عليه مع ضيفتنا، وسعداء انها تكون معنا كل اسبوع ان شاء الله، مدام حذيمي افراد الاستشاريه الاسريه. صباح النور والنوار، مرحبا بك.
3: يعطيكم الصحه، صباح الخيرات للناس.
2: قربنا شويه للميكرو مدام، مش نسمعوا صوتك بالباهي.
3: الناس كل صباح الخير لكل من يسمعنا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه.
1: مدام حذيمي، في البدايه راه ماناش قاعدين فقط نتغناو بالزمن الجميل، لكن للاسف الشديد هذه حقيقه. سؤالنا ما زالت العائلة التونسية بالحق اليوم تجتمع حول مائدة واحدة كما كانت في السابق، ولا المشهد هذا بدأ يختفي؟
3: والله شوف، كان نحب نجاوبه معناها بطريقة واقعية، نقوله تجتمع وما تجتمعش. كيفاش؟ يعني هو قبل كانت ممكن حياتنا أسهل وأبسط، فبذلك كان الاجتماع يكون أيسر، فكانت العائلة طبيعي أن تجتمع، وكان ميسر ياسر، خاطر خاصة أن الأم في الغالب ما كانتش امرأة عاملة، فكانت هي اللي مش تجمع الصغيرات، البو هو اللي يخدم، إذا كان ما يجتمعوش الكل على القليلة يجتمعوا بأمهم، والبو يجتمع معه مرة على القليلة.
2: وفي النقطة هذه فما عائلات مدام حذيمي تصر وتلح إصرارا أنه البو يحضر، قولك لا ما يمس حتى حد طاولة الفطور إلا ما البو كيبدا موجود.
3: نحكي واحد على قبل،
2: أي على قبل
3: صحيح. قبل كما قلت فما هكا وقار وقدسية، معناها المكانة الأب وكل، فديما مكانه محفوظ وكل. لكن توا اللي صار إنه الأم اللي تعامل البو بطبيعته يخدم، الصغيرات زادة عندهم قرايتهم، عندهم زادة نشاطات يعملوها بخلاف القراية، فصارت اللقية العائلية يعني نجم نقوله ولات شوية معناها
1: صعيبة شوية،
3: ماهيش صعيبة صعيبة وماهيش كل الأوقات بالضبط، ماهيش منتظمة، هذا هو.
1: نعم.
3: لكن زادة ما نجموش نقوله إنه كل البيئات وكل العائلات في تونس هي مش قاعدة تجتمع، لأنه لكن نحكيه على المدينة حاجة، كان نحكيه زادة على الأرياف والقرى متاعنا، ما زالت شوية هكا لمت العائلة حاجة
1: أبرك.
3: كبيرة وأبرك أبرك أحسن برشا.
1: نعم.
3: طيب
2: أما ما زالت كشقالك اللي تجمعهم الكل ما عادش؟
3: الحمد لله اللي احنا الجيل اللي عشنا على الشقالة ديما نحدثوا بها في صغارنا وفي أحفادنا وفي الناس اللي نعرفوهم.
1: نعم.
3: ونقولوا حلاوة الماكلة كلها في هيك الشقالة اللي تلمين عليها، لأن احنا بيتنا شهيناهم، وفعلا يعني حتى طريقة لتجميع العائلة انك فعلا تبدأ عندك هيك يوم محدد تتلم العائلة الكل عليك الشقالة هذيك ولا عليك اللمة هذيك.
1: شنو التأثير حسب رأيك أنت للمة هذية على علاقاتنا الأسرية، على قربنا من أولادنا، على جونا العائلي والأسري اللي نحبوه ممتاز؟
3: والله شوف، هو يلزم الواحد ديما عنده خطوط هيك واضحة ومستقيمة يعيش عليها. شو معناه؟ يعني مثلا عن نفسي ديما شو نقول، قول مانيش باش نعيش في الدنيا مرتين. يعني أني بالنسبة لي
1: وهذا شعارنا اليوم للحصة كما أعلناه منذ بداية اللقاء. أيوة، زلنا نشبع بعضنا بالباهي.
3: صحيت إيش معنى مانيش باش نعيش في الدنيا مرتين؟ يعني نغنم كل فرصة مع زوجي، كل فرصة مع أولادي، كل فرصة مع أحفادي، كل فرصة مع أمي وبويا، ربي يفضلهم لي. يعني وهذا فعلا أنت كي تحط روحك الهدف هذا، مانيش باش نعيش في الدنيا مرتين، وتولي تستغل كل فرصة في حياتك. وتولي تحسن حتى وترتقي، وتولي فما جودة في العلاقات، تولي تتخلق المناسبات. يعني تنجم تكون حتى مناسبات مش بشرط هي فقط فطور وغداء وعشاء، وإنما عنا يوم لا بد باش نتلموا فيه الناس الكل، باش نفطر فطور صباح مع بعضنا، مرة أخرى عشوية مع بعضنا. وممكن بساطة الحياة اللي احنا توا محتاجينها، بساطة الحياة قبل هي اللي يسرت الاجتماع. فياريت لو كان نرجع نبسطوا لما، يعني ما تكونش فيها تعب على واحد دون البقية، ما تكونش فيها زيادة كلفة على حتى، وإنما اللي حضر في. ولكن المهم القلوب، القلوب تتلم. لأنه علاش؟ خطر يعني كان جي تشوف اللمة هذيك راهي هي تزيد تقوي العلاقة الأسرية. راهي تزيد تقوي التواصل بين الأم والبو، وصغار يحبوا يراوا أمهم وبوهم،
1: تسهيل الحوار حتى،
3: يعطيك الصحة،
1: الحوار يولي سلس وسهل ما بين أفراد الأسرة. فما حاجة أنا قلتها من البداية مدام حذامي، قلت راهو المنافس الشرس اليوم للمة العائلية متاعنا على الطاولة، قلت يعني عدم انتظام الوقت ما بينات مختلف أفراد الأسرة، وقلت زيدا الهاتف الذكي هذايا. الهاتف الذكي سعاد وإحنا ملمومين على الطاولة، منافس شرس.
3: صحيح،
1: معناها واحد يبدأ يأكل وفي يده التليفون.
3: ما هو شوف، يزمنا ديما نرجع كل حاجة لنصابها الحقيقي. شو معناه؟ يعني التليفون احنا اللي شريناه مش هو اللي شرينا، احنا اللي دخلناه لدارنا مش احنا اللي ما نعرفش دخلنا عليه، وإنما لا، هي ضرورة، هي لتيسير الحياة
2: تليفون. أما اليوم صغار عمرها عامين وعام وثلاثة سنين يوكلوا فيهم بالتليفون، ويقول لك سيدي ما يكلش ولدي نقناه،
1: نحبش كذي حاجة يتفرج فيها،
2: إيش باش تربي على أي قواعد باش تربيه بيهم؟ يعني أنت تحطته مخه مش معاك، حتى الماكلة حتى الطعم
1: مش يستطعم فيها
3: من غادي نقول لك فما الخلال من اللحظة اللي أنا يزمني نوكل ولدي. وين اعتناؤه بنفسه؟ وين اعتماده على ذاته؟ اللي نخليه المشكل شنو؟ لاني الام عامله ما تنجمش تطول بالها حتى لين صغيرها، يقعد ياخو راحته ياكل كيما يحب، يوسخ ويبلبز وكذا، ومن بعد هي تلوم. لا، تقول لك خلي نوكلو في ساعه، لانه الحلول السريعه راهي صحيح تحل مشكل ظرفي اني، ولكنها باش تفتح مشاكل مستدامه طويله ما عرفش نلقاو لها حل. فلذلك ريت نصبر شويه، مثالش بالعكس، خلي صغيري ويقعد على الطاوله هيك صغير اللي هو مازال صغير بغير ما ياخذ تليفون، اما خليه يتفرج على عائلته، يشوف بوه وامه، يشوف كيفاش يحكيوا مع بعضهم، كيفاش يحترموا بعضهم، كيفاش يتناقشوا، كيفاش خوه الكبير يحكي شنو تعدلوا في يومه، اخته كيفاش، حتى كما قلتوا يشكيوا لبوهم وامهم، كيفاش تعاركوا، كيفاش صار بيناتهم سوء تفاهم، فكيفاش حلوه. فراو سبحان الله، شفت انت اللمه العائليه يلزمنا عمرنا ما نساو ان هي الحضن الاول، لان نحكيوا على العائله اللي هي اللبنه الاولى والخليه الاولى باش تبني المجتمع. فاللمه العائليه راه هي الحضن الاول.
2: صحيح.
3: ثم بالضروره هي المدرسه اللي باش يتعلم منها الصغير، ثم هي المصنع باش يصنع رجال ونساء للمستقبل. وباش يتعلموا ياخذوا بالحق مهارات وكفاءات باش يواجهوا الدنيا، ثم هي اهم حاجه هي هي بنك. بنك مش يتخبى فيه رصيد كبير للأم والبو والأخوات في علاقتهم ببعضهم. في عشرتهم ببعضهم. تعرف في كل قاعدة بش يقعد شريط في بال صغير على محلها لمتنا، محل قعدتنا، بابا قال لي كل مرة توا بركة كيف
1: نقرب من بعضنا أكثر، نتأكدوا اللي الأطفال راهم مش يخسروا برشا بالضبط. إذا كان ما يتلموش على الطاولة مع والديهم باش يكونوا بعاد، ما تحسش بيه.
2: أمانة ربح، شو نسأل مدام حذامي،
1: ما تفهموش
2: وماذا بيه نسأل السادة حتى المستمعين وحدهم يسألوا رواحهم، هل تلمينا وقعدنا وتحاورنا وحكينا، حتى المواضيع اللي باش نحكيوا فيها لازم تكون هكذا هكا مدروسة شوية نوعا ما, موجهة الرسالة اللي تحب توصلها ولا تمررها لصغيرك. معناش انه وقت القراية مثلا توصيف, اما وقت القراية كان مش تقعد هو ياكل وانت تمرر له فيها وشوشت اليوم في القسم وسيد صاحبتك ومعلمتك تشكت منك وغيره. فخليها
1: لما يلزمك تنتقي شنو مش تحكي على الطاولة,
2: تنتقي وتعرف
3: هو جمالية اللمة العائلية هي في تلقائيتها. ولكن ربي يبارك لك في النقطة هذه, وفعلا هي مهمة.
1: نعم.
3: هي كالرسائل الموجهة المدروسة. يعني محلاها صحابة كانوا يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخللون بالموعظة, ما كانش ديما ديما ينصحوا وعملوا هكا وديروا هكا ولو تكلم لسمع له صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان تكلم رأى الناس كل سمعته, ولكن لا, هي الحكمة نتعلموها انه انا حتى اني ولدي ولا بنتي ولا صغيراتي ولا حتى راجلي مش شقد كل يوم نعطي فيه في أوامر والنصائح, ولكن تمرير المعلومة الإيجابية اللي أنا قديش نحبكم, قديش تعزوا عليا, كيفاش نرى فيكم غدوة, كيفاش تعرفت حتى على أبوكم, كيفاش معناش ولي جمعنا. شفتوا هذه كلها مواضيع تتقال جي حلوة محلاها جي في وقتها جي مناسبة وتولي فما علاقة تراكمية إيجابية, لأنه في الأخر شو نقولوا واحد نقولوا هي التربية عملية مستدامة. مستدامة يعني هي تصير فيها ترقي يوما بعد يوم. ثم أنا صغيري باش نربيه باش نعلمه سلوكيات, باش نعلمه أخلاق, باش نعلمه قيم, باش نعلمه مهارات. هذا الكل مش ياخذ بالكلام, باش ياخذ في المشاهدة بالمعايشة. وأحلى منصة وأول منصة وأفضل منصة وأصدق منصة زادة هي منصة الأم والبو والمايدة. خاطرك الطعام شفت أنت حتى كي يقولوا على الطعام يتعلم صغير حتى أداب الجلوس على الطاولة.
1: هذا شو باش نقول لك, شنو النصائح الذهبية اللي تنجم تقدمها للعائلة وهي ملمومة على طاولة الطعام باش ما توليش اللمة هذيك فرصة للخلاف. فرصة ساعات نبدأ ناكلوا وإحنا ساكتين ما فيها باس, معناها بكل تلقائية كما أنت قلت, لكن نخليوها فرصة للحوار للتقرب أكثر فأكثر من بعضنا.
3: من أهم المهارات اللي باش يتعلمهم صغير كي يقعد على المادة إنه هو ريتك اللي نقوله إحنا كل محضر ويلبس مستر باش يتعلم, مش كل مرة هو عنده متطلبات أو ديما ما كلتمه مش عاجبته. لما يرافق لما العائلة مرة يتحط ما شاء الله قادرة وحابة وعندها كيف وتصنف ومرة تحب القليل. إحنا في الصيف نعرفه معناه ساعات
2: حاجة شيء حاضر
3: خبز وزيت وشوية دلع وشوية عنب وشوية غلة تتحط وخرجنا كلنا فرحانين قبل ما نقوله شبعانين. في هذه الحاجات شفت المادة لما تتحط صغير باش تعلم أول حاجة إنه بوه هذاك يتعب عليه ويجيب أمه ما شاء الله يعني تقدم الموجود بحسب الظرف شنو يتعلم منها. تنوع الظروف, ظروف مشي ثابتة مشي واحدة, يتعلم سلاسة التعامل بين الأم والبو. الأم صابرة على رجلها خطر مش كنا يعني باش نقولوا يوميا عندنا معناها حاجة معناها ما شاء الله ولا كل يوم باش نخرجوا ناكلوا لبرا. فهو باش يتعلم حاجة أخرى إنه هو باش يصبر, باش يعرف إن الحياة تقلبات, باش يعرف إنه أم مرا فنانة وصنفة ومن لا شيء. وهذا نسمعه من برشا صغار يقول لك إني أمي لبستنا من الأقلها القليل الكبير تنقص له ما نعرفش شنو من كذا. هذيك وين تعلموه؟ تعلموه منك المايدة هذيك المستديرة. وراك يقولوا مايدة وتجمع العائلة ولمت العائلة. والله سبحان الله قديش اللغة العربية راقية وقديش معبرة.
1: مش ديما احنا نقولوا الأسرة راي المدرسة الأولى والأهم في
3: صح
1: حياتنا.
3: صح. وكي نقولوا لما تحسها طالعة من القلب الكلمة. يعني اللغة العربية راهي وعاء كبير ومش وعاء علمي برك, وإنما وعاء حتى مشاعري وعاطفي. إيش معنى؟ معناه كلمة اللمة هي ضمة, هي حضن, هي كما قلت ربي يبارك فيكم يعني هي اللي باش تجمعهم وهي المنصة الأولى باش تجمع العائلة. ومن حلاوتها إني مستديرة. إيش معنى؟ إحنا كي مش نقعدوا ناكلوا مع بعض خاصة تو ما فيهش إنسان مسؤول وآمر وناهي وواحد يلزم يطيع ويسمع ليه. تحس فك القاعدة هذه كم مش تكون قاعدة
1: لما حميمية
3: ما فيهاش مراتب وإنما فيها إفراغ للتجارب اللي صارت فيك اليوم ذاك في الأيام اللي فاتت. فإحنا نحبوا نعطي وشنو عشنا فأماتنا وبطني يوجهونا من جهة, ثم المرأة زادة تحب تسمع من رجلها كلمة شكر على المايدة يقول لها يعطيك الصحة شنو صنفت اليوم. الرجل زادة يحب يسمع كلمة يبارك فيك وفي سعيك ويعطيك الصحة إنك معناها حريص
2: صرفت وشريت
3: صرفت وجبت من الحلال وعيشتنا بالحلال. الأولاد هذك بيدو أفضل حاجة باش ياخذها في الرسائل الإيجابية المباشرة في العلاقة الزوجية. خاطر احنا في الاخر كما قلت لكم نبنيو في أجيال. الجيل هذا نحب ولدي قراي, نحب ولدي متربي, نحب ولدي زاد متوازن, نحب ولدي يعني يعرف يثمن الحياة ويثمن المعطيات اللي هي دايرة به
2: ويحمد
3: ربي على الموجود. اول ما يراها مش يراها في أم وبو. من بعد اطول معناها أهم بالحق معلومة في المايدة هذه شنو فما؟ فما أطول علاقة إنسانية أني ربي فيها في ولادي، هي علاقة الأخوة. نعم. البو والأم يجيوا لفترة ثم يمروا. نعم. الزهار يجيوا في فترة متأخرة، الزوجة تجي في فترة يعني بعد شوية، لكن الأخوات يرافقوني من طفولتي إلى عمري كل. صحيح. بالعكس، هذه أكبر استثمار أني نعبي ولادي بقيم الأخوة وبقيم التشارك، قيم انهم راهم مع بعضهم من الاول للاخر.
1: نعم.
3: وربي ان شاء الله يبارك في عائلاتنا.
1: امين. مالا في الاخر نقولوا شعارنا هذيك هو مروى. أيه. راهو الدنيا ما نشوفش نعيشوها مرتين، الحياه صح. ما نعيشوهاش مرتين، نعيشوها مره برك. خلينا نشبعوا بعضنا، وراهو الطاوله ما هيش تفصيل بسيط في حياتنا اليوميه، راهي في الحقيقه مدرسه للحوار، فضاء للمحبه، وجسر يربط افراد الاسره ببعضهم البعض. ونحبوها أيضا لحظات سعيدة وممتعة في اللمة العائلية هذه.
2: هي لمة لإشباع البطون ولإشباع الروح وغذاء معناها للجسم، وفي نفس الوقت غذاء للعاطفة.
3: هي إشباع لكل شيء، هي إشباع للحواس، للروح، للقلب، للعقل، للذكريات، للمستقبل، وكذلك إشباع للبطن. يعني نعم. كل آخر حاجة حتى إشباع البطن
2: لازم عاد مش لازم صح مش فيل الناس الكل، وتحية بتبيع للناس الكل اللي تسمع فينا ومحافظة على هذه العادة. شكرا جزيلا حذي مفراد، نورتنا ومرحبا بك ديما معنا، والأسبوع القادم نتلقاه مع شعر جديد وموضوع جديد إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: مرحبا بك.
3: شكرا.
0: يلا راح نغني حسب طلبات. نحن نسوي منهاج غير نسوي منهاج مختلف المرة، بس فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصامي، امتى الحلوة تحس طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها، ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها، والرمل يذوب من الغيرة يحضنها يغطينا، وانا مثلك يا بحر وأكثر معجب جدا.

انتي تمني وبس يا صاحبتي جسد خمري رمل البحر أدفأ وصدري من عمري لعمرك يا عمري انتي تمني

هذا الكلام الجميل للشاعر المبدع الأستاذ أسعد الغفيري.

0: نهار من سيف زمان.
1: مرحبا بكم ديما مواصلين معنا الرحلة نمشي وطول فقرة فاميليا والديجيتال.
0: فاميليا والديجيتال.
1: فاميليا والديجيتال يتجدد الموعد مع الدكتور والأستاذ الجامعي المختص في الأنظمة الإعلامية سي أنيس بن عربية. اليوم باش نحكيه على موضوع يلامس حاضر المدرسة ومستقبلها. باش نحكيه على التمارين التفاعلية والمراقمنة، هل هي حل لتحسين التعلم في تونس ولا مجرد موضة تكنولوجية؟ سي أنيس صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين، أهلا بكم الناس كل، مرحبا بكم.
1: بداية دكتور، كيف نحكي على التمارين التفاعلية والمراقمنة، ماذا نعني بذلك؟ ما الذي يميزها عن التمارين الورقية التقليدية؟
2: التمارين المراقمنة هي محتوى رقمي لكن ما هوش بنفس الصيغة التقليدية. الصيغة التقليدية هي تكون في بطريقة سؤال وجواب. الجواب يكون عن طريق القلم والكتابة على الورقة، باش نكون واضحين، يعني كما يقولوا بالإنجليزية pen and paper.
1: نعم.
2: يعني أمامك وضعية مكتوبة، وتلك الوضعية المكتوبة ليس فيها أي أساليب للتفسير أو للاستفسار على أي سؤال إلا عن طريق المباشر مع الأستاذ أو مع المعلم.
1: نعم.
2: لكن الطريقة الرقمية هي طريقة نجم تكون كما نقوله نحن مضخمة بمجموعة من المعلومات الرقمية اللي المتعلم ينجم يشوفها وينجم يطلع عليها.
1: نعم.
2: مثال، أستطيع أن أسأل سؤال مثلا عن محيط شبه المنحرف. عندما أسأل عن هذا السؤال ثم إمكانية أن نحط مثلا راهو مساحة شبه المنحرف هي كذا مع كذا في اثنين على كذا.
1: نعم.
2: مثال، الوضعية هذه تكون تترجم حسب الوضعية اللي يعملها المعلم المدرس وإلا الأستاذ حسب التمرين. نجم يكون تمرين رياضيات، علوم، عربية، إنجليزية، فرنسية وغيره.
1: يعني نحن اليوم قدام تحول حقيقي في فلسفة التعليم، يعني ما هوش مجرد تغيير في الوسائل والأدوات.
2: بالضبط، نعطيك أكثر معلومات. التمرين الرقمي هو تمرين ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
1: نعم.
2: ثم التمرين البسيط عبر الإجابة بأربط بسهم أو قسم أو ضعف المجموعة.
1: نعم.
2: أو أربط أو كذا.
1: نعم.
2: هذا التمرين البسيط.
1: نعم.
2: التمرين الثاني هو تمرين يكون مضخم عن طريق أشكال وعن طريق وضعيات مفسرة حسب فيديو ولا حسب صورة بالألوان متحولة، ونطلب من المتعلم أن يجيب على تلك الوضعية.
1: نعم.
2: يعني لن تنجمش حط فيديو مثلا على ورقة، مستحيل.
1: نعم. سي أنيس، النجموش نقولوا للتمارين هذه تعاون التلميذ على التعلم الذاتي، تخليه يكتشف أخطائه، تخليه حتى ينجم يحسن مستواه من غير ما ينتظر تصحيح الأستاذ.
2: ايه، جست نكمل لك القسم الثالث واجيبك استاذ على السؤال.
1: نعم.
2: القسم الثالث هو مش تحدي المعلومات فقط وتحدي الاجابه، هو تحدي الوقت. مثلا نعمل لك انا تمرين يكون عندك فيه الحق 5 دقائق. يعني التلميذ يكون تحت ضغط التمرين وتحت ضغط الوقت في نفس الوقت، في نفس الوضعي.
1: نعم.
2: هل انه المتعلم يكون هكاك خير أنه يتعلم هكاك خير وإلا لا؟ هذايا مستحيل أنه واحد ينجم يعوض المعلم ولا الأستاذ.
1: نعم.
2: مستحيل. لكن التمارين هذه تنجم تخلي التلميذ أنه يكون أمام مسؤولياته.
1: نعم.
2: الغلط اللي قاعد يصير طويكة في العالم الكل، المشكلة في تونس أنه التمارين قاعدين نحطه فيها عبارة على ألعاب، ونقول لك علم طفلك وهو يلعب.
1: نعم.
2: لا، راهو إذا كان تحب تعلم طفلك هو يلعب تهزه للطبيعة.
1: نعم.
2: لكن تمارين الرياضيات والإيقاظ وغيرها باش يكون هو التلميذ لازم تكون قدامه وضعية اللي هو باش يحلها، أسئلة اللي هو باش يجاوب عليها، لكن باش يجاوب عليها بطريقة رقمية. نعطيك مثال بسيط. في فلاح أرض مستطيلة الشكل مساحتها كذا، يش يسيجها بزوز سياجات مرتين وعنده الباب طوله مثلا مترين. لهنا السؤال باش يكون مثلا ما هو طول السياج؟ وقلي باش نقول ما هو طول السياج، باش نقول له 200 متر والا 300 متر والا 400 متر. التلميذ لهنا باش يمشي يخدم يحسب على الورقة، وبعد باش يختار إجابة. وقت اللي باش يختار إجابة، التمرين التفاعلي يعطيه الإجابة الصحيحة. يا إما باش يحفزه يقول له أحسن تواصل استمر، وإلا باش يقول له الإجابة خطأ حاول مرة ثانية. وإلا باش يقول له انتبه لي كذا مثلا، راهو ما تنساش أنه طول الباب راهو العرض الباب راهو كذا كذا، أعد المحاولة. فهمت كيفاش؟
1: نعم.
2: يعني ثم تحفيز. ونجم نزيدوه الكومبوزون وقت اللي نقوله راه مثلا راه التمرين هذا يخص ثلاثة دقائق.
1: ثم إمكانية زادة ينجم الذكاء الاصطناعي يختار مثلا تمارين تناسب مستوى التلميذ اللي قاعد يخدم في التمارين التفاعلية هذه.
2: صحيح، هذايا في المواد اللي قاعدين نلاحظوا فيه تويكة. في المواد النجم نسميهم لك اللي هما في الرياضيات، في الإيقاظ، في الإنجليزية، في الفرنسية. في العربية إلى يوم الناس هذا ما ثماش أن روبو انتليجون أون ارتيفيسيال اللي نجم يخرج لك حاجة بارفيت في اللغة العربية. إذن في اللغة العربية ثم صعوبة، وبالتالي المواد اللي تتقرب باللغة العربية سيدتي.
1: نعم.
2: يعني مثلا في الابتدائي نجد صعوبة أنك تعمل توليد تمرين في الإيقاظ ولا في الرياضيات باللغة العربية لسنة ثالثة لسنة ثانية لسنة خامسة لسنة ثالثة.
1: نعم.
2: ديما يلزم ثم المرافقة تاع الإنسان، ديما
1: نعم.
2: يكون الأستاذ ولا المعلم يكون موجود.
1: نعم. التقييم نتصور يولي أكثر عدل أكثر دقة، لأنه تصحيح آلي ويعني الأمور فورية تقريبا.
2: وأكثر من ذلك.
1: نعم.
2: أنه ينجم يعطيك زادة أن رابور، معناها تقييم لتصرف التلميذ أثناء القيام بالتمرين.
1: نعم.
2: يعني نعطيك مثال الوضعية، نعطيك أنا نص الوضعية وبعتالي في الصفحة اللي بعدها السؤال. ينجم المنظومة تعطيك تقول لك راهو التلميذ ما قدرش أنه يحط في ذاكرته بعض لي فالور، بعض
1: نعم.
2: الأرقام.
1: نعم.
2: دونك تلقاه يرجع يمشي ويجي على نص الوضعية. قداش من مرة مشي ويجي على نص الوضعية.
1: نعم.
2: فهمت؟ وبالتالي هي تعمل لك تقييم.
1: نعم.
2: مثلا في الحاله اللي كنت نحكي لك فيها انا تويكه، نقول لك بعد للمدرس نخرج له نقول له راه التلميذ هذا يلزم يعمل اكثر مطالعه ويعمل اكثر حفظ للقران واكثر حفظ للمحفوظات.
1: نعم. دكتور فما شكون يرى اللي الرقمنا قد تقلص الفوارق بين تلامذة، لكن هناك من يعتبر انها قد تعمقها بسبب تفاوت الامكانيات. كيفاش يعني تنظروا للطرح هذا؟
2: به أنا الطرح هذا نشوفه 90% مش صحيح. نخلي للروحي مارج متاع 10%. علاش؟ لأنه يظهر لي المدرسة التونسية والمجتمع التونسي قادر أنه يوفر أجهزة رخيصة أنها تنجم تكونكتي على الانترنت وتعمل وتعطي للتلامذة أنهم يعملوا التمارين هذه.
1: نعم.
2: ما هيش حاجة مش يعني مثال، خليني نسمي لك نمشي بالأرقام ويوم براغماتيك. يعني تابلت لنجور 60 دينار تكونكتي لك على الواي فاي نتاع المدرسه، مثلا مش مدرسه ما فيهاش واي فاي على حسب علمي. التمرين ماهوش باش ياخذ برشا ريسورس باش ينجم يكونكتي على الانترنت.
1: نعم.
2: والتلميذ يعمل التمرين نتاعو، حاجه سهله ماهيش حاجه صعيبه. قبل كانت صعيبه، وقبل كان يلزمنا سيرفرات ضخام على الاخر باش ينجموا يستوعبوا 15000 و20000 كونكتي مع بعضها.
1: نعم.
2: هو التمارين التفاعلية موجودة بطريقة خفيفة، أنه أي أباري رخيصة في السوم متاعها تنجم تقوم بالواجب هذا.
1: نعم. طبعا الرهان الحقيقي يقعد ما هوش على التكنولوجيا في حد ذاتها، نتصور على حسن توظيفها لخدمة المتعلم والأستاذ معا، لأنه المدرسة الذكية ما هيش اللي تملأ أقسامها بالأجهزة، هي اللي تخلي المعرفة أكثر قرب، تخلي التعلم أكبر ولا أكثر متعة، والفرص أكثر عدل للجميع. شكرا جزيلا لك دكتور على كل الإضاءات القيمة اللي قدمتها لنا في هذه المداخلة.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا. شكرا، إلى اللقاء.
0: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

الحادية عشرة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان منقضي بشكل طفيف لتبلغ نسبة 5.3% مقابل 5.5% خلال شهر ماي وفق آخر مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. ويعود ذلك بالأساس وفق المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من ناحية، وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ، وارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من ناحية أخرى. كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد انعكست بشكل مباشر على تراجع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 26 و2000. تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل خلال الفترة من 8 إلى 10 من جويلية الجاري فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية

0: والتنقل المهني والتعريف ببرامج دعم المبادرات والمشاريع وفرص التطوير المهني. يصدر البريد التونسي يوم غد طابعا بريديا جديدا بعنوان فسيفساء من البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار مساهمته في أنشطة الاتحاد البريدي من أجل المتوسط ودعما للتعاون والشراكة بين المؤسسات البريدية بالمنطقة المتوسطية. ويندرج إصدار هذا الطابع ضمن مبادرة مشتركة تشمل مختلف البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي من أجل المتوسط، بما يعكس أهمية التراث الثقافي والحضاري المشترك لدول حوض البحر الأبيض المتوسط. ختاماً، أدت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا إلى إجلاء 10,000 شخص من 24 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية. وقال مسؤولون إن الرياح القوية التي تهب اليوم ستؤجج النيران بشكل أكبر، فيما أكد حاكم المنطقة في منشور على منصة إكس إن النيران أتت على حوالي 4,600 هكتار في سفوح جبال البيريني الفرنسية. نهاية الموجز قدمته لكم جهان الذايع، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026. الصيف كلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعد

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا الكرام في موعد جديد من حكايات نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم. هو بأرقامه وتتويجاته في حد ذاته تاريخ كبير في الكرة. مع منتخب بلاده لعب 85 مقابلة، سجل 84 هدف. مع النوادي لعب 529 مقابلة، سجل فيها 514 هدف. توج بدوري أبطال أوروبا مع الريال مدريد في 3 مناسبات، كما فاز بجائزة الهداف في 8 مناسبات، وتحصل على الليغا في 5 مرات. نجمنا لليوم نجح مع بلاده منتخب المجر في تحقيق ذهبية الألعاب الأولمبية في هلسنكي سنة 1952، وأمضى على واحد من أهداف الدور النهائي ضد يوغوسلافيا عام 54. جاء كأس العالم، الدورة اللي نظمتها سويسرا، وكان نجمنا مع منتخب المجر من المرشحين لحصد اللقب. منتخب أطلقت عليه الصحافة بالمنتخب الذهبي. أداء وانسيابية تكتيكية رهيبة، اندفاع بدني وقوة هجومية خلت المجر تربح في الدور الأول كوريا الجنوبية 9-0، تفوز على ألمانيا الغربية 8-3، تربح البرازيل في الدور الربع النهائي 4-2، وبنفس النتيجة 4-2 تربح الأوروغواي في الدور النصف النهائي. ومنافس النهائي في بيرن هو منتخب ألمانيا اللي سجل فيه في الدور الأول 8 أهداف كاملة، وفي الدور النهائي صارت المعجزة.

0: الميزة الكبرى، ألمانيا تفوز على المجر بنتيجة 3-2. المجر اللي ما خسرتش منذ 4 سنوات تنهزم في أهم لقاء في تاريخها. رغم هذا فإنه النجم اليوم تحصل على جائزة أفضل لاعب في المونديال. هذه كانت قصة جوهرة المجر، الهداف المعجزة، أسطورة ريال مدريد، والتي كرمته الفيفا بإطلاق اسمه على جائزة أفضل هدف للعام، إنه الاستثنائي بوشكاش. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. فاميليا.

0: فاميليا.
1: في إذاعة المنستير
2: فاميليا
3: فاميليا
2: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: ميزانية الدار.
1: أكثر حاجة مروة الحقيقة ما غير مبالغة تعجبني في فاميليا الفقرة هذه اللي تهتم بميزانية الدار وميزانية العائلة، لأنه حاجات نعيشوها في واقعنا اليومي.
2: وعلى خطر أنت هكا ديما عندك مشكلة مع الفلوس، مع الميزانية، مع تنظيم الفلوس ولا لا؟
1: كل عندي مشكلة هذه خطر،
2: أما نحسك خير مني في الفازة هذه، يعني نحسك أنت حكيمة أكثر في إدارة الفلوس.
1: نعرف نتصرف خطر ساعات كي تبدأ عندك بارش حاجات لازمك تعملهم، ديما نولي نبجل الأهم على المهم ونقص من هذا ونحط في هذاك وتزيد وتنقص. أما لقيت يعني نصائح من ذهب اللي تقدمنا فيهم ضيفتنا أميمة رافية شايب، يعطيها صحة هي كمختصة يعني في ميزانية الدار. بالحق نقولها برافو على النصائح اللي قاعدة تقدمنا فيها.
2: هي منورتنا مختصة في إدارة الميزانية الشخصية، باش تحكي لنا اليوم على مصاريف الأفراح. ربوحتي عندك عروسات؟
1: باك. عدنا عروسات وعدنا أفراح النجاة،
2: سيزيام، نوفيام،
1: سيزيام، نوفيام، باك،
2: تور،
1: وساعات
2: القريبة
1: محرجة ليس قراب عزيزة على قلبك
2: ميلة،
1: وماذا بيك تمشي لهم وتفرح لهم. أما بما أنك ملزم أنك تدفع فلوس فتحتاج أنك تفكر مرة واثنين وعشرة كيفاش باش نعمل أنا باش نرضي الأطراف الكل، خاطر يبدأ عندك أكثر من ثلاثة أربعة أعراس، أكثر من ثلاثة أربعة نجاحات كان تحسبها بالكالكيلاتوريس، معناها حتى باش تعطي 50 دينار أكهو وشوف قديش تكلف لك.
2: ربوحة تعرف قدي ولو يعطي وانت تتفرج وتو أميمة تزيد تحكي لنا أكثر، رغم شرك في العروسات معناها فوق المليون، فوق الزوز، فوق ثلاثة، وساعات فيديوهات توثق لحظات تاريخية. تعطي الكلمة الأميمة
1: الحقيقة شخصية لا نقبل شكون يعطيني هكاكا، ولا عندي استعداد باش نعطي هكاكا، باش هكا الواحد يعيش مسالم على قد ظروفه.
2: قلت لك حكيمة أكثر مني.
1: الجمعة اللي فاتت نتذكر قلت لنا على قدر كسائي أمد رجلي، وأنا راني الحكمة هذه كنعيش بها في حياتي.
2: يعطيك صحة ربوحة. ميزانية الدار مع أميمة.
3: مرحبا مدام مروة، مرحبا مدام ربح، دم فرحانة اللي أنا بحذيكم زيدا اليوم. ولكن مروة شنعقب شوية راهو هيك الـ هيك الـ الـ الشركة الكبيرة راهي هذيك، فما شكون ولا يعملها للصورة الاجتماعية مغي الموت تلقاها الفلوس نتاع الحضرة اللي باش يخلصوا بها الحضرة، وإلا نتهم معاك هكا نحطهم ومن بعد ناخوهم جوست على التصويرة. دونك هذيك علاش مهم أنه ما نصدقوش كل شيء نشوفه فيه. فما أكيد شكون يهدي وعليش ليه نحبوا الهدية ونحبوا أنه الإنسان يفرح بالهدية، أما زيدا ديما الإنسان المتفرج يلزم يكون يتفرج بوعي، يبدا عارف اللي دغياغ مش كل شيء صحيح اللي نشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي. سينو اليوم باش نحكيوا على الافراح والمسرات، ان شاء الله يا ربي يكثر افراحنا ويكثر مسراتنا. نحن عندنا برشا مناسبات ما شاء الله توينسا ومعروفين بالمناسبات، وسبحان الله الاغلبيه نتاعهم يجيو في الصيف، هذيك علاش مهم على الاخر انه الانسان يكون استراتيجيك ويبدا يخطط لهم قبل من اول العام. دونك ديما نقول لازم نعملوا ميزانيه سنويه للافراح. راهو اللي باش استدعاك العرس وماهوش يقوم يستدعاك ليلة صلاة، ماهوش ماكش تمشي، إذا كان وخاصة عرس قريب يعني من العائلة، كوزان، كوزين، ولاد خالك، ولاد عمك، دونك تلقاك تعرف بالعرس على الأقل قبل بستة وإلا سبعة شهور، مش آخر شهر. آخر شهر نقولوا نحن العبيد اللي تلقاها بعيدة شوية. دونك كان هو من العبيد القراب واللي العرس نتاعو باش يتكلف لك ميزانية باش تكري لبسة، باش تمشي للحجامة، باش تشري لبسة لصغيراتك، خاصة كي تبدا عائلة كبيرة شوية والواحد عنده مسؤوليات نتاع معاك راجلك معاك صغيراتك، دونك وقتها نحكيو على ميزانية تولي ثقيلة شوية. هذيك علاش مهم انه نقراو حسابنا بالمسبق. ولكن كمان باش نعطيو اليوم شوية نصائح هكا للي مامون اللي نجموا يستغلوها باش ينقصوا في الميزانية نتاع الافراح، وهو انه نرجعوا الانسين كيما العادة ديما نقول نرجعوا الانسين، هو انه نشريو اللبسة وما نكريوهاش. نكريو كان فريمون في حاجة قريبة على الاخر، عرس خوك، سلفك، حاجة فريمون اللي قريبة على الاخر. اما علاش أولاد الخال ولا أولاد العم النجم زيدة نشريو الحاجة اللي هي تقعد لنا باش نلبسوها في مناسبات أخرى. عندك أولاد خالاتك أولاد عمتك من شيرة الأم، عندك أولاد خالاتك أولاد عمتك من شيرة البو، عندك عائلة راجلك توا ولا عندك زيدة مناسبات من شيرة عائلة راجلك. دونك إذا كان أنا نقرأ لو غوتور سو انفستيسمون نتاعي، إذا كان الحاجة باش نشريها مثلا ب 400 دينار نحسب قداش من مرة باش نلبسها وبقداش تجيني التكلفة نتاع اللبسة المرة الواحدة وحده فيها. دونك فكره انه نحيوها العاده نتاع الفكره نتاع ليه شافوني بها ما عادش نحب يشوفوني بها، علاش ليه لبستك انت شريتها بفلوسك، علاش ليه ما يشوفوكش لبستها مره واثنين. قبل كانت حاجه بالعكس فخره انه المراه لابسه انسامبل وشريته، يعني كانت حاجه مضخمه على الاخر. توا ليه ولينا نمشي ونكري، واسوام الكري تقريبا ولات توصل حتى الاسوام الشري. دونك نخمم في قداش من مره باش نلبسها اللبسه، ومي سيلش حتى كان شافوك بها مره والا اثنين سي با غاف. واستيوس صغيرونا تنجموا تخبيوها الحاجه وتقعدوا سيزون كامله ما تجبدوهاش وتجبدوها في السيزون اللي بعدها، راهو العبيد تنسى مش باش تقعد مركزه معاك انت شنو لبست في المناسبه هذيك والا عاود لبستها، وخاصه انك تنجم تخبيها وتعاود تجبدها بعد مديده. ناكد لك اللي هما باش تلقاوها منساوها كومبليتمون باش تظهر كاينه حاجه جديده. نقراو زاد حسابنا في ميزانية المكياج. دونك علاش ليه لي ماما يتعلموا وحدهم. انا صارت لي فما عام عندي فيه ما شاء الله 6 عروسات قرابي كلهم دي كوزان. دونك جيت نحسب في البيدجي اذا كان باش نحط ميزانية نتاع كل واحد باش نمشي للحجامة 150 ولا 200 دينار جوست مكياج ومعاه فولاغ. دونك الوقت هذاك وليت انفستيت وشريت انا المكياج وقعدت نتفرج على توتوريال سور يوتيوب ونطبق وحدي، حتى لوين تعلمت اني انا نعمل المكياج سواغي متاعي وحدي. دونك وهكيكا ولا عندي المكياج ونستعمله في اي عرس نحب عليه سواء قريب والا بعيد. دونك بشوية هكا تغييرات بسيطة نجمو رانا نتحكمو شوية هكا ونقللو على الاقل، حتى كان العرس اللي كان باش يتكلف لي مليون والا 800 دينار، اذا نقدر نطيح الميزانية لل 500 فهذا يفرق مقارنة بالميزانية الشهرية متاعي الكل. حاجة اخرى دونك الرشوق، عنا برشا رشوق ما شاء الله، وتبدا العائله اللي تحب تهدي وتحب تعطي ميزانيه الرشوق. قلنا دونك مهم اني انا نقرا لها حسابها بالمسبق، نعرف روحي تقريبا قداش باش نحط 150 دينار 200 كل انسان وكل عائله كيفاش في الميزانيه نتاعها، وتعرف روحها قداش تقريبا تحط كي ينجح عبد والا كي تمشي تهدي. دونك السوم هذيك احسبوا على عام كامل وولي اقسموا بار مونسواليتي على 12 شهر. دونك انك تجيك في الشهر تخبي 30 دينار والا 40 دينار خير من اللي تجي في الشهر اللي باش تعطي فيه وتلقاهم زوز والا ثلاثه حاجات، وقتها معاش باش تولي تدخل في مصروف الدار وباش تولي تدخل في مصروف صغيراتك وباش تولي تحرم روحك من الخروج. وقتها زاده حاجه مهمه على الاخر اللي مالوغوزمون تولي المناسبه في عوض كانت حاجه باهيه، حاجه نتاع فرحه، حاجه نتاع باش نفرحوا لبعضنا والانسان يفرح لغيره، وقتها يولي بالعكس حاجه اللي انت تعمل لك كيما الضغط المالي وتولي تتقلق منها. فشوية تخطيط مسبق يربحك في وقتها في راحة في برشا راحة بال وتبدأ مرتاحة أكثر. دونك نتعلم موازنة ما بين المجاملة وما بين أني نحط روحي في ضغط مالي، نتعلم نوازن من جاملش العبيد على حساب عائلتي وعلى حساب ميزانية صغيراتي. بالنسبة للرجال، الرجال راهم أسهل منا برشا في الحاجة هذه. أستيوس صغيرونا، الراجل يشري شوميز بلانش باهية دو كاليتي، سنتور، صبات، سرويل هكا مزيان باهي، وينجم يقعد جوست يكري في الفيست الفوقانية. حاجة دي زادة كيف كيف جربتها مع راجلي، شريهم في الفيونساي وقعدت حتى بعد العرس كل مرة يمشي يكري فيست ب30 دينار، وكهو نخرجوا من العروسات الكل لبس. دونك دي بتيت زاستوس اللي عاونونا باش نواجهوا الميزانية الكبيرة متاع الأفراح والمسرات، في نفس الوقت يبقى لنا شوية فلوس باش نجموا صيف ونتفرهدوا في الصيف، وان شاء الله يا ربي ديما فرحانين، وان شاء الله ربي يكثر من مناسباتنا وافراحنا وكل عام واحنا حيين بخير
2: ويكثر من نصايحك المزيانه. مهمه رافيا الشيب، مختصه في اداره الميزانيه الشخصيه، نورتنا في ميزانيه الدار، يعطيك الصحه.

0: معاكم مكملين هذه أجواء الأفراح والمسارات اللي كنت أحكي عليهم قبيلة أميمة واللي عليهم برشا مصاريف وبرشا فلوس، وحكينا لكم على طريقة إدارة طبعا الميزانية متاعكم في ميزانية الدار. ما قبل ما نمشي لفقرتنا الموالية حبيت نقول أنه مازال تقريبا في ديكم من صيف ساعة باش تثبتوا بالكدي بالكبدي، خاطر آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات بالنسبة لدورة المتفوقين يا ربح هي اليوم 2/6/2026 في منتصف النهار، فثبتوا بالبي في اختياراتكم قبل إغلاق الموقع، والنتيجة باش تكون إن شاء الله نهار 8 جويليا، وقتها يعرف طبعا الناجح في البكالوريا شنو مسيرته الدراسية باش تكون في المستقبل. فإن شاء الله تلقاو نتائج طيبة، وإن شاء الله اللي حبيتوا تمشيوا له وتتوجهوا له تلقاوه. هذية من الحاجات اللي تحكي عليها العائلة التونسية، التوجيه للنتائج، وإحنا مركزين في الفاميليا على كل ما عنده علاقة بالعائلة التونسية. إن شاء الله يا ربي على إيقاع الأجواء الجميلة هذية نعيشوا ونكملوا صيفنا الكل. تحياتنا للناس الكل اللي تسمع فينا في فاميليا، ونمشيوا مباشرة معاكم الفقرة حديث العائلة.
1: حديث العائلة
2: مع حلول العطلة الصيفية، بعض من الشباب، ولا خليني نقول عدد كبير من الشباب، يختاروا أنهم يستثمروا أوقات فراغهم في العمل الموسمي. منهم من يعمل في المقاهي، في المطاعم، ولا حتى في النزل، فما شكون يمشي للمحلات التجارية ولا في الأنشطة الفلاحية والخدمات السياحية. بعضهم يسعى إلى اكتساب مصروفه الخاص، آخرون يريدون خوض تجربة جديدة في حياتهم، والبعض الآخر يرى أن الأعمال هذه قد تتحول أحيانا إلى شكل من أشكال الاستغلال، خاصة إذا غابت الضمانات القانونية ولا أثرت على صحة الشاب ولا على كرامته. سؤالنا مروة، هل يمثل العمل الصيفي مدرسة حقيقية لتعلم المسؤولية والاستقلالية، أم أنه قد يتحول إلى عبء واستغلال في بعض الحالات؟ باش يقرأ الموضوع معنا الأستاذ عبد الرحمن خرات، رئيس المنظمة الدولية للقيادة الشبابية. لكن قبل خلينا نمشي مع هيام زمزم في الروبورتاج هذي، نسمعوا آراء الناس في الموضوع هذا.
3: نرى العمل مع الشباب في الصيف هو معناتها من ناحية أنه تربي على المسؤولية بالشاب، يتعود أنه شيء ما يجي بالساهل، واللي كل شيء معناتها يجي بعد تعب، وكله يعرف قيمة الفلوس وكيفاش تجي وكل، ويعرف كيفاش الحياة تمشي وكيفاش الناس تخدم، وياخذ فكرة في معترك الحياة. ومن ناحية أخرى رأى استغلال، على خاطر ما يأخذوش حقهم ويخلصوا أقل من غيرهم ويخدموا أكثر من غيرهم.
4: بالنسبة لي أنا الحقيقة يعني وأنا أم راهو أنت بارونتيز، وعندي أولادي يحبوا يخدموا في الصيف، وأنا نشجعهم على الخدمة، على خاطر أنا نحسها أول حاجة يتحمل مسؤوليته، ثاني حاجة هكا يدبر مصروفه، وسبحان الله يحب يشري حاجة ادبش، يحب يتفرهد، يحب يمشي القهاوي، تولي جن كل يحبوا يتفرهد ويمشي القهاوي يدوروا، فهمت؟ هانو منها هو يجرب شنو معناها خدمة، يجرب شنو معناها مسؤولية، يجرب شنو معناها مثلا يخرج الميدان تاع العمل، يعرف كيفاش يتعامل مع كل سوا، عارفه مع ناس أخرين معاه، فهمت؟ ومن طوم زيدة يتعلم كيفاش يدبر مصروف، وكيفاش زيدة يعرف كيفاش يتصرف فك الفلوس اللي خذاها هو، خاطر مش كيما أنا نعطيه فلوس ينجم منعرش أنا يوفيها في كيما نقوله احنا في ساعة مش يعمل قهوة مش على أما كي هو يأخذ فلوس ويحسها وتولي متاعه وملكه، ولا يعرف كيفاش يتصرف هذه للقهوة، هذه للدبش، هذه للويح. أنا رأى هكيك مراش استغلال الحقيقة، رأى أنه يكون روحه في كما نقوله احنا في الميدان العملي، فهمتني؟ فما عمر ما لازمش زيدا يكون يعني مينور ومشي يخدم 12 سنة 13 سنة، يعني نتاع تفرهيد عمره، نتاع خروج، نتاع لعب، انك باش تخدمه. الحقيقه انا عندي عمر معين، مثلا فات 17 18، يا خويا يمشي يعمل على روحه ويكون روحه، علاش لا؟ هو اصلا عنده توا شاب في مخه 70,000 حكاية، فهمت؟ ويحب مثلا الأغلبية تاع الشباب تو يقولك أمي نحب نلم، مثلا نحب نخرج، نحب نشري فيسبا، نحب حاجات كبيرة يعني دو فالور، نجم الوالدين ما نجموش يوفروهم، فهمت؟ دونك هو هاكا يعاون روحه، واللي يحب يعمل احنا معاه، فهمت؟ نعاونوه زيدا ونشجعوه.
5: والله يا خصم مرة صحيح الخدمة في الصيف تعلم في المسؤولية معناها، أما هي فيها نوع من الاستغلال، خاصة كي يبدأ المشغل يشوفك طالب ولا تلميذ بحاجة العمل وليس مفلوس، يولي يزيد يحرث عليه كما نقوله بلغتنا نحن، ويزيد يضغط عليه ويخلي ويخدم سوايع أكثر ويعطي خدم أكثر من غيره، وديما الشهرية تكون أضعف.
6: حسب رأيي المتواضع، نرى أنه العمل الصيفي يربي الشباب على المسؤولية ويخليهم يعتمدوا خاصة على رواحهم. أما ونزيد نأكد على كلمة أما، لازم أول حاجة يكون في ظروف باهية، ما يبدش فما استغلال كما قاعد يصير تو، وإلا فما تعب.
7: سيد أني الحق من وجهة رأيي لها استغلال، لخاطر في برشة أماكن نراو أن المشغل يكون معناتها يستغل اللي يخدم عنده، سيرتو كي يبدا عمره تحت 18 عام ما يعطيش اكتفاءاته المالية كما نقولو، يستغل ويخدمه برشا ويعطيه
8: شباب في الصيف معناها كل شيء هو يجي معناها ثني، ينجم يكون استغلال معناها من طرف المشغل على خاطر ثمن زهيد على الاخر اللي يعطي فيهم الصغار، وفي نفس الوقت كي تجي تشوف الولي يقول لك خرب صغيري على المسؤوليه، خلي يتعلم على الاقل صنعه، خلي هو بيدو يولي مسؤول على روح باش يصرف باش يتعلم نهار اخر شنو يستنى فيه.
0: باش يتعلم نهار اخر شنو يستنى فيه، مهمه برشا الكلمه اللي ختمنا بها وباش نبداو بها حتى حوارنا وحديثنا ربح، على خاطر برشا ناس تعيب على شباب اليوم انه شباب كسول يحب اللقمه البارده، نعطيه برشا نعوت، يقول لك ماذا بيه بوهم ويصرفوا عليه،
2: فيه اجحاف كبير ذا في حق الشاب التونسي.
0: انا قلت برشا ناس، وفي المقابل نجموا حتى بالارقام اللي كان فما احصائيات تخدم على الموضوع هذا، نلقاو فما شباب اخرين يقول لك لا انا ما يساعدنيش نعدي الصيف الكل مثلا جويليا وأوت بين النوم والبحر، لا لا فم ألف خدمة، وخدمة معروفة تعتبر معناها سيزوني، معناها في الفترة هذيك في السيزون، يا أما في النزول التونسية اللي تخدم برشا من شبابنا معناها في حراسة ولا حماية الأطفال اللي يعوموا في البيسين، فما برشا ناس تتنخرط في الحماية المدنية وتمشي زادة كيف كيف تعس في البحر وتاخو فلوس، فما برشا يدخلوا يخدموا في المتاجر خلينا نقول لي بوتيك وغيره، نعرفوا الخدمة تكثر وتحيا، فما اللي تدخل تخدم الحلويات خاطر موسم الأفراح والمناسبات، إلخ إلخ إلخ، معناها حتى في المعامل زادة
2: ينخرط في الأعمال التطوعية.
0: أي العمل التطوعي حاجة، والعمل اللي بيش يدخل منه فلوس أو عنده أوبجكتيف إنه بيش يدخل فلوس حاجة أخرى. فبين اللي يقول إنه الشاب التونسي سامحوني في الكلمة كركر وإلا بخ بخيل وإلا ما يحبش ماذا بيه والديه دي ما يصرفوا عليه، وما بين الفكرة الأخرى اللي تقول إنه ليش الشاب التونسي يطمح إنه يزيد يحسن من ميزانيته ويصرف على روحه. نعرف العودة الجامعية ربح وتكاليفها الكثيرة والكبيرة، حتى العودة المدرسية كيف كيف الأدوات وغيره، نعرف الليتيود هذا اللي يستنزف من العائلة التونسية. فسعادة الميذي يحس بوالديه ويقول لك أنا نخدم في الصيف.
2: أما خلينا سؤالنا الأهم اللي نحبه نطرحوه اليوم، العمل صيفي للشاب هذايا للتلميذ للجامعي، لندرا معناها يعلمه تحمل المسؤولية والاستقلالية، ولا يتحول إلى استغلال، يتحول إلى عبء ثقيل على الشاب هذايا؟ نحكيه في الموضوع هذايا مع سي عبد الرحمن خرات رئيس المنظمة الدولية للقيادات الشبابية. سي عبد الرحمن صباح النور، مرحبا بك.
9: صباح الخيرات، مرحبا بكم وتحية لكل مستمعي إذاعة المنسير والعاملين فيها.
2: يعيشك سي عبد الرحمن. كيف تقيمون يعني إقبال الشاب التونسي على العمل خلال العطلة الصيفية؟
9: بارك الله فيكم على اختيار هذا الموضوع المهم والمهم جدا الحقيقة. الإحصائيات متباينة من سنوات إلى سنوات حقيقة. اليوم في فما أمور تطور تكنولوجي، وفما طرق متاع عمل عن بعد، وفما طرق معناها متاع ربح في وقت لحظات معينة، فما الشباب قاعدين يعتمدوها.
2: نعم.
9: اللي هي نقصة النسبة متاع الشباب المقبلين على العمل خلال موسم الصيف. حقيقة معناها نقوله في سنوات، نحكيه على سنوات الألفينات والتسعينات مثلا، ناخذ مثال هذاك، كأنه الشباب في الوقت هذاك نسبة كبيرة كبيرة جدا، فالشباب بنات أو أولاد معناها يخدموا في الشركات في المعامل في النزل في المطاعم في المقاهي بصفة كبيرة كبيرة ياسر.
2: ربما سي عبد الرحمن دوافع الشباب نحو العمل الصيفي تغيرت مقارنة بالسنوات الماضية.
9: هذا هو نعم هذا هو اللي توا لازمنا نحكي فيه، لانه الاقبال على العمل في الموسم موسم الصيف وغير موسم الصيف بالنسبه للشباب ضعيف وضعيف جدا. باعتبار ماذا؟ باعتبار انه الساعات العمل طويله ونسبه الاجر صغيره جدا، بينما هو الشاب التونسي يقول لك انا نجم نخدم في خدمه اونليني معناها مع شركه حتى من برا ديستانس كل شيء، وانا في داري وانا بعيد على الشمس وبعيد على التعب وبعيد على الارهاق، وندخل الربح اكثر من ما مش يمشي نشتغل في نزل يوم كامل أو نخدم في نزل أو في معمل أو في شركة أو حتى في أي مجال يعني مهما يكون. لهنا الحقيقة الأرقام متبينة ومتبينة جدا. نعطيك أنا في الجيل متاعنا يعني أنا الجيل تاع الثمانينات وجيل التسعينات كيفاش كانوا يشتغلوا. الحقيقة كانوا الناس قبل ما تدخل موسم الصيف يبدأ والده ولا الوالدة متاعه إلى والده متوفي يدور من بلاصة لبلاصة في الحومة في الحي في وسط البلاد تمشي لك الناس اللي تعرفهم اللي عندهم الحوانت اللي عندهم شركات وتقول له يفضلك ولدي راه باش يكمل القراية راني خايف عليه نحب يجي يخدم معاك يخدم. خايف عليه من شنو؟ خايف عليه لأنه الظروف المادية متاعه صعيبة لأنه هي تحب الدخل تحب تمنع ولدها من الشارع. فكانت الأولياء حريصين في الوقت هذاك، وكانت نسبة إقبال الشباب على العمل في الموسم تاع صيف عالية وعالية جدا رغم القيمة المالية الزهيدة والزهيدة جدا. يعني العقلية الشبابية في الوقت ذاك الآن تغيرت بالصدق نحكيها. الآن في ثم صنايع معناها حتى على طول العام مش كان في الصيف ويسمعوا فينا أصحاب المهن والصنايع يقولك ما نلقاش شكون يخدم معايا ما نلقاش شاب يحب يتعلم الصنعة
2: ما يلقاش شكون مش ينقلها الصنعة هذيك ونحافظوا عليها باعتبارها عنوان للهوية متاعنا.
9: هذا هو لماذا؟ لأن عقلية الربح السريع عقلية اللقمة الباردة لا مع اللقمة الباردة يحب الربح السريع يعني هنا زوز مع بعضهم في نفس الوقت ما يحبش يتعب في نفس الوقت قاعد يقارن في روحه. أصبح الشاب التونسي يقارن روحه بولد حومته اللي يعيش البرة في الخارج وجاب السيف يتفرهد ويحوش.
2: والله سي عبد الرحمن ساعات احنا زاد كأولياء نفرط في تدليل أبنائنا ونقول ماذا بيا خلي ولدي يتمتع بالصيف خليه يتفرهد باش يرجع الموسم دراسي معناها يكون محفز فيه أكثر من أنه يخدم. لكن ننساو اللي العمل الصيفي راهو يساهم في بناء الشخصية والثقة بالنفس ننساو اللي راو نوعا ما معناها جزء من التربية على المواطنة وتحمل المسؤولية.
9: أكيد جدا. وهنا الحقيقة أن نعطيك معناها بالواقع اللي شفته وعشته أنا حد شخصيا مثلا مع شباب في الوقت هذاك كنا الوقت نخدمه ومعناها نمشي ونخدمه في الصيف أي خدمة معناها مهما تكون.
2: نعم.
9: الشباب لقينا أنا لقيت الحقيقة في مقارنتي مع الشباب اللي كانوا يقرأوا وممتون يخدموا لقيتهم الآن في تحمل المسؤولية أفضل من الشاب اللي كان وقتها يمشي معناه يحوس بفلوس بوه سمحني في الكلمة أو فلوس أمه وما يعملش على روحه. لقينا أنا بالحقيقة بالواقع اللي نعيشوه فما مقارنة صارت بين الشاب اللي يتحمل المسؤولية لأنه يعرف قيمة الفرنك يولي يعرف قيمة المال كما نقوله بالدرجة التونسية وناس تسمعني يقولك يعرف قيمة الفرنك ويعرف كيفاش يجيب الفرنك بعرفه يعني يولي يبني نفسه على أنه يتحمل مسؤولية وهو وحده شاب ويمشي يقرأ في الجامعة ويخبي فلوسه هذيك باش يصرف منها ويقرأ منها ويعاون منها دارهم ويعاون فهمتني.
0: سي عبد الرحمن نستسمحك باش ننقل معناها حاجة أنا نعرفها شخصيا معناها على عائلة تونسية فيها متكونة من 3 أفراد البو طبيب الأم صاحبة مشروع وأولادها 3 فيهم الولد الوسطاني أنا مني الوالدته تقول لي كل صيف هو يقرأ في الكوليج مش حتى في الليسي يعني عمره 9 ولا 8 يعني في الستيام وفي الوتيام وفي النوفيام ماني في الكوليج
2: بين 14-15-16
0: عندك انت الحساب ربح 14-15-16 سنة في العمر هذيك تقول لي يخدم المرمى ويخدم دهينة وأي حاجة يلقى خاله ولا عمه ماشي مثلا عنده حاجة يمكن يحط
2: أولادهم في جراج معناها مع ميكانيكي ولا
0: بالضبط
2: معناها صنعة خليه يتعلم خليه يتيون.
0: أما أنا سألتها علاش قلت لها في الأخر أنت ما لباس عليك وراجلك كيف طبيب معناها والمكانة الاجتماعية ساعات فما ناس يقولك ولد طبيب يخدم في مرمى ولا في دهينة ولا غير نحكي على نظرة المجتمع مش على رأي شخصي. فهي تقول لي هو يحب أيفون انا ما نحبش نشري له ايفون تحب تشري اختم تحب تشري فيسبا ولا تحب تشري تشا ولا تحب تشري حار باش تصرف عليه باش تجيب لك معناها تحب لها برشا فلوس اخدم حصل على الاقل انت 80% وانا نكمل لك هكا ال 20 ولقات اكل هالحكايه هذه تقول لي ما يقلقنيش بالعكس انا نحب يخالط العمال الكل ونحب معناها قداش
2: يفهم الدنيا
0: قداش نثمن المراه هذه قداش نحييها ونحب نسلم عليها لانه هذا حوار شخصي دار بيني وبينها وذكرت تو احنا قاعدين نحكيوا قداش نشكرها على النوعيه هذه معناها كان في كل دار تونسيه نلقاو هكا بصراحه تونس تبدل هكا ولا سي عبد الرحمن
9: وكذلك انا نقول الوالدين الوالدين هما الكل حقيقه ربي يفضلهم تاج على رؤوس الناس وليداتهم الوالدين هما اللي يخليوا ولدهم اما يتحمل المسؤوليه ويعرفوه ويعلموه صعوبه الحياه صعوبه الحصول على المال صعوبه العمل الصبر في الحياه نتاعو انه ينجم يلقى معناها يكون الشخصيه نتاعو يكون يكون شجاع يكون شهم اي حاجه باش تعترض القدام ما تصعب عليه حتى شيء باعتباره هو مربك الظروف الصعيبه نتاع الشمس نتاع السخانه نتاع الناس قاعده تتفرهد وقاعد يخدم نتاع الفلوس يخبي فيها باش في الشتاء يلقاها يعني هنا الوالدين هما الاساس ولكن في نفس الوقت هناك بعض الاولياء للاسف يعني يوفروا كل شيء لابنائهم نهار اللي ابنه باش يتحمل مسؤوليه باش يسافر حتى خارج ارض الوطن باش يسافر من ولايه لولايه يقرا ساعات يكلم امه يقول لها راني جيعان وما لقيتش كيفاش ناكل اللي هو وقتها نفس الشيء نفس الحاله مع شاب اخر تلقاه معناه يطيب فطوره ويعمل دبشه ويركح اموره لانه عارف كيفاش يعمل على روحه وعارف كيفاش معناها يقوم بواجباته ما غير ما يستنى مساعده من عند حتى اخر لانه في بعض الاحيان الاولياء في بعض الحين ينزلوا على قلوبهم شويه نقصوا مدليل شويه لابنائهم باش يخلي ولده وبنته يعمل على روحه الحقيقه النقطه الوحيده اللي هي فيها اشكال معين هي الاستغلال الحقيقه
2: هذا هو باش نقول لك استاذ عبد الرحمن وقتاش يتحول العمل الى استغلال وشنو المؤشرات اللي تخلينا نقولوا انه الشاب قاعد يتعرض للاستغلال في عظمى يتعلم تحمل المسؤوليه
9: صدق بصدق وقتها احنا كانوا في زمن وقت باش يدخل الشاب يهز ولادهم للميكانيكي وللحجام ولاي بلاصه فيها الصنعه يقول لك هو اذا ما نجحش قدام في القرايه على الاقل يلقى الصنعه في يديه
2: نعم.
9: يعني هذا التعقلي يقبل لكن وقت يمشي باش يتعلم الصنعه يولي مسكين سيق الحانوت جيب قهوه يسمع الكلمه البذيئه
2: صحيح.
9: يسمع تطيح القدر ما عادش يتعلم الصنعه
2: ياكل الكفوف زاده قال شنو يربي فيه
9: يتسب هي يتسب يتهان يصير فيه ما يصير
2: صحيح.
9: يولي ينقم على المجتمع
2: نعم.
9: يعني في عوض نحن نصنع من مكل صيف جيل قادر باش يعمل على روحه بعد في الشتاء يرجع ناقم على المجتمع
2: نعم.
9: واللي يرى انه اي حاجه معناها تنجم حتى مع المعلمه نتاعو حتى مع الاستاذ نتاعو حتى كيقولوا اقل كلمه ديما ينظر بك العقليه نتاع الاستغلال اللي راها في الصيف بناته اولاد
2: شنو هي الحقوق الاساسيه اللي نذكروا بها كل شاب اللي لازمه معناها قبل ما يلتحق بالعمل يعرفها صحيح هو عمل موسمي لكن يلزمه يعرف حقوقه وواجباته
9: فما في العمل الموسمي وانا كرجل قانون نقول فما لي كونترا نتاع الفتره نتاع الموسميه عقد عمل موسمي يتسمى في مهما يكون العمل لازم العقد هذاك به نفرض مثلا ماشي عقد لازم الولي يكون حاضر في الاتفاق ما بين الشاب ولا البنت مع صاحب
2: والمؤجر.
9: العمل او صاحب العمل
2: خاصه كي يكون صغير ما بين 15 نعم. 16 مازال صغير
0: حتى كبير ربح ينجم يكون عمره 20 و25
9: في كل وقت
0: لا قدر الله يتحرض مثلا الحادث صغير مثلا كما قلنا في ورشه ولا في حاجه فهذه لازم تحطوه من الاول احنا لازم نتفاهموا من الاول على اي اساس ان خدمته صحيح عندك نحبوا ياخذ شهريه ولكن صحته زاد تهمني ولدي ما نحبوش
2: يلزم العائله ترافق ابنائها في هذا يا نعم
9: نعم هذا المهم مش نجي نبعث ابني ولا بنتي للمجهول خاطر نجم تصير له حاجه نجي ونربحوا معناها قدر الله يصير له حادث في العمل صاحب العمل يقول لك انا لا دخلي انت اللي جبت ولدك تحب تخدمني ما عاد خدمه معايا ولا صبعه لا قدر الله يتقص ولا يديه وصرف
2: لا قدر نعم
9: نذكر في احد معناها موسم الصيف واحد من الاولياء هز ولده المعمل شركه هكا قال له خليه يخدم معاك مسكين حط يديه في الماكينه مسكين مشيت معناها للاسف معناها باش تفهم انت لهنا ما نبعثوش اولادنا زيد
0: للمجهول
9: معناها
2: مجهول سي عبد الرحمن بوصفك رئيس المنظمه الدوليه للقيادات الشبابيه شنو دور الجمعيات والمنظمات الشبابيه في توجيه الشباب نحو فرص امنه ومفيده
9: في الحقيقة الجمعيات والمنظمات في وقت من الأوقات قامت بدورها ولازالت رغم كل الظروف قاعدة تقوم بدور متاحة فيش في أنها تأطر الشباب. احنا نشوفوا مثلا الكشافة التونسية, شوفوا الليلة الأحمر, شوفوا الجمعيات اللي تربيت الشباب على التطوع وعقلية التطوع. حقيقة مهم برشا أنه الشاب وقت يتبني على عقلية التطوع راهو أي خدمة ينجم هاريخه يخدمها مهما يكون الثمن متاحة ولا الأجر متاحة. علاش؟ لأنه العقلية متاعه مش ربحية 100% بقدر ما هي بناء للشخصية متاعه, بناء للمسؤولية. اليوم أنا نعرف عديد الوزراء والحقيقة من أصدقائنا والناس اللي كانوا موجودين, نرجع للتاريخ متاعهم, كان وقت الصيف يمشي يدز البرويتة مع العطار ويمشي يخدم مع الميكانيكي, وأصبحوا رجال من الدولة ونساء الدولة كما سيدتكم ربي يعينكم ربي يفضلكم. تذكروا حتى التاريخ, الإنسان في وقت من الأوقات معناه نعرف حتى من القصص يقول لك أنا في الصيف نخدم باش نشري كاسري والمتاعي باش نمشي نقرا بها والسبادر متاعي لأن الظروف متاع الوالد صعبة. حقيقة هنا الآن المعادلة الحقيقة اليوم صعبة وصعبة جدا. لماذا؟ مش نقول لك بصراحة, اليوم فما ناس قاعدة شباب قاعدة تربح بطرق أخرى يعني طرق غير قانونية بطرق معناها خارجة عن إطار المبادئ متاعنا والأخلاق متاعنا. فأصبح العمل الموسم اليوم للشاب عبارة معناها كي تجي تقول له إجي أخنا في الصيف يولي يضحك عليك يقول لك إيش مش يخلصني هو شعطيني عشرة لايك
0: حاجة أخرى. سي عبد الرحمن راو ليزانستغرامر ولا يعني مواقع المؤثرين هذوم على مواقع التواصل الاجتماعي راه يتوصل في الرسالة العكسية, معناها أقعد أعمل فريلانس أخدم عن بعد, حتى كلمة خدمة ما يستعملوهاش, هم يقول لك يعني أنا مؤثر
2: من دارك وتربح الفلوس
0: بالضبط.
9: هذا هو هذا الإشكال. فهو يحسبها يقول لك أنا دخلني نمشي في الشمس ونتعب ونتعارك مع فلان وفلان, خليني من داري نلقى أي حل. وهذا المشكل اليوم. اليوم أنا أعطيك بصراحة, اليوم مثلا في موسم جني الزيتون مع الشلقة شكون يجني الزيتون؟ لأنه الشباب مع الشباب يخدم الفلاحة. اليوم جني اليوم تلقى في الموسم الصيد, موسم الفلاحة, موسم الصيف, حتى باش تمشي بتشوف مثلا ناس ما كانوا فما ديجان متطوعين في السباحة في الإنقاذ مع تلقاهم اليوم يقول لك شنو انا نمشي ولد حومتي قاعد يخدم في اديستانس وقاعد في البرود ويدخل في 3 ملايين في الشهر, وانا نمشي على نهار ناخذ 20 دينار ونسمع كلمه العيب ونسمع كذا وكذا. ولهذا وليت المعادله ما عادش كما قبل دون لو طون كنت الناس كلها شكون يجيب الفرانك وشكون يتحمل المسؤوليه في الزمن الجميل.
0: قطاع المسوغ سي عبد الرحمن
9: زمن اخر. نعم
0: قطاع المسوغ من القطاعات اللي تشكيو كي نسمعوا الكبارات يقول لك ما عادش باش تلقاو في السنوات القادمه شكون يصلح لك فرده ولا خات, على خاطر اليوم حتى شاب ما يقبل انه يقعد مع ابوه ولا مع حتى قريب ولا يخدم في المجال هذا, خاطر لازم يتعلمها, لازم يتقنها
2: بالتالي حرفه مزيانه وما تتطلب صبر وغرام
0: وقص على ذلك من الحرف الاخرى نتاع المهنه التقليديه اللي كان ما يكونش بالحق مغروم راهي باش تندثر. نحكيو راهو على سنوات القدام 10 سنين القدام 15 سنه القدام, راهو الكبير هذاك ما عادش باش ينجم يخدم كما قبل, لازم ياخذها الجيل اللي بعده. وهذه حاجه خطيره ياسر لازم نخمو فيها.
2: فماشي برامج فماشي برامج ومبادرات يعني تشجع على التشغيل الصيفي المؤطر. والحقيقة راهو أول راتب, هذه الرسائل نحب نركزوا عليها اليوم, أول راتب راهو يمثل حاجة كبيرة في حياة الشاب. تنصحشي الشباب اللي يسمعوا فينا توا بخوض تجربة العمل الصيفي, وشنية النصيحة اللي تنجم تقدمها للشباب قبل ما يقبلوا أي فرصة عمل خلال الصيف؟
0: هذا بإيجاز لو سمحت يا عبد الرحمن لأنه تقريبا الوقت فيه.
9: شكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة الشاب التونسي اليوم بين ثلاثة خيارات, إما أنه يمشي يشتغل ويتحمل المسؤولية متاعه لأنه ما هوش بيعطيك حتى حد, هذه الأولى. ثاني حاجة الشاب التونسي اليوم بين خيار آخر أنه يمشي في متاهات أخرى في ربح سريع, وهذا اللي ما نحبوش الشاب التونسي. وللأسف معناها ولسادة المستمعين نقوله بكل حرقة الأرقام الخيالية متاع الشباب التونسي اللي ماشي في مجال المخدرات في الربح السريع في مجال معناها القمار وكل شيء بصفة كبيرة كبيرة كبيرة أكثر من نصوره, وهذا الرقم المفزع لم يكن في سنوات ما سبقت في تاريخ بلاد التونسية, وهذا اللي يقلقني ويقلق برشا. أين معناه كيف ستكون الحلول؟ كيف ستكون المعناه البرامج؟ هذا يلزمنا اليد الناس كل ما بعضنا في يد في اليد. أنا ننصح الشاب من تجربة خاصة, أنا وقت كنت نقرأ كنت نخدم وكنت معناه نعرف كيفاش نجيب الفرنك. اليوم والحمد لله وقت تحملنا المسؤوليات قدرنا وباش ننجحوا في تحمل المسؤوليه.
2: نعم.
9: ولينا احنا نفرحوا في والدينا ونجيبوا لهم في الخيرات.
0: لقيت روحك حاضر، هذا هو.
2: شكرا جزيلا لك،
9: عايش نشجع الشباب. وشكرا، بارك الله فيك،
0: تحياتنا ليك.
2: يعيشك الصحه. الى اللقاء.
0: خرات رئيس المنظمه، طبعا منظمه القيادات الشبابيه، شكرا جزيلا. هكا نوصل لختام المشوار.
2: شكرا للجميع، تحيات كل الزملاء اللي كانوا معنا في تنفيذ هذا اللقاء. الاثنين القادم سنلتقي من جديد،
0: الى اللقاء.
10: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من أهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: انطلاق الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عبر الإرساليات القصيرة. مسيرة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالمنستير تطالب بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات. دعما للانتقال الطاقي، أحداث إجازة جديدة في الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة. إلى تفاصيل الأنباء: نظمت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستيرة مسيرة اليوم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستيرة للمطالبة بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات، وذلك احتجاجا على تواصل الاعتداءات على الإطار الطبي وشبه الطبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية. عدنان الحنشي كاتب عام النقابة والمزيد عن مطالب المحتاجين التي عقبت حادثة الاعتداء على طبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير.
1: حادثة هذه جرى عليها إصابة بالغة، كسر على مستوى الأنف، وخضع زميلنا العملية الجراحية الأسبوع الفارط وراحة مرضية ب 28 يوم. حادثة هذه كانت القطرة اللي أفضت الكأس، لأنه حلقات متسلسلة متاع حوادث عنف يتعرض لها مش كان الأطباء كهو، مش كان الاستشفيين جامعيين كهو، لكن كل مهني الصحة. هذه الخبز اليومي ولا عنا في المستشفيات أمام صمت سلطة الإشراف واكتفائها بالبيانات مساندة ولا بالتليفون نكلم المضر. احنا نطلب من سلطة الإشراف أكثر من هكا، احنا نطلب استراتيجية وطنية لمقاومة العنف مسلطة على مهني الصحة، نطلب مرصد وطني لتوثيق حالات العنف ولدراسة الأسباب العميقة للعنف هذا لمسلط على مهني الصحة. حبوا زادة برامج وطنية ومراصد في على مستوى المؤسسات الصحية لتوثيق حالة العنف، لمرافقة الناس اللي تعنف، اللي وخاصة باش نعملوا وقاية كيفاش

0: تمديد بيرم شرقة أصبحت غير صالحة للتنقل بسبب الأضرار التي لحقتها جراء مرور الشاحنات الثقيلة، وهو ما دفع بمتساكني المنطقة إلى إطلاق صيحة فزع يناشدون فيها صلة المعنية بضرورة التدخل وإيجاد الحل.
1: ليك أسيس كلها تحديد باين، هذي عندها أكثر من 6 كموار، جاش حد تصلش بين حد، وكنا عملنا رقم تليفوناتنا يكلمك حد.
2: عندنا مشكلة في حكاية التصليح، لاحظوا معناها على الكمائن اللي تهز بتاع الكارير بتاع الرمل يتعدوا بسرعة فايقة، قلتلوا لنا الساعي بتاعنا الغلم غاب.
3: ياسر هذي عنده يقرب عامين، حاولنا غديش مرة كلمنا للسلطات المعنية باش يفعلوا الإجراء أن المو كياس ممنوع على الشاحنات الثقيلة، فرعنا فهمتني كل الناس كلها متعندمة فمها مشكور من يشكون في الراس. ياسر هذي عنده عامين مخدوم عبارة عنده 100 سنة، شكون باش يصلحوا غدوة؟
4: الكياس هذي كان عندنا نحن حلمة نستنوا فيها، مش تعدينا تعذبنا عليه وعملنا عليه اعتصامات، مش وصلنا عملنا كياس، جانا الكياس لذا به الكمان كانت تعدى عندهم طريق آخر يتعدوا منها من التسعينات، تعمل الكياس ضروا لهم ولو يتعدوا فيه من هنا. نحن حتى الكراهب متاعنا تضرت في الحفر.
0: ولمعرفة الإجراءات التي يمكن القيام بها للحفاظ على هذا المشروع، راسلنا وزارة التجهيز والإسكان للحصول على رد من المصالح الجهوية بولاية زغوان، لكن وإلى حدود توقيت بث هذا الريبورتاج لم نتلقى الإجابة. حنان العباسي من منطقة هنشير الرمل بمعتمدية بيرم شرقة لإذاعة المنستير.
5: إلى سوسة الآن، حيث دعم للانتقال الطاقي تم إحداث إجازة جديدة في الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة. عن هذا المسار الجامعي الجديد وأفاقه التشغيلية تتحدث منسقته الدكتورة هدى بالحاج إبراهيم.
6: إجازة هذه فيها ترانكومات S1 S2، بعد الطالب يختار ما بين 3 مسارات. المسار اللي احنا اللي حكيوا عليه اليوم هو مسار الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة. المسار هذه هو شامل مرتبط بمستقبل تونس وسوق الشغل. أول حاجة المسار هذه يوفر للطلبة برشا مجالات كمجال الطاقة، مجال الصناعي والأتمتة، المجال الرقمي والذكي. سوق الشغل كما تعرفوا الناس الكل يلوج على متخرجين متعددي المهارات، هذاك علاش احنا الاجازه هذه تحاول انها توفر للطالب المهارات هذوما المتعدين. احنا باش نوصلوا نحقوا الاهداف نتاع تونس في الانتقال الطاقي، الاجازه هذه توفر لنا برشا وظائف. المسار هذا يتميز بانفتاحه على المحيط المهني من خلال شراكات مع مؤسسات صناعيه وطنيه ودوليه، ويتيح زاده فرص تدريب ميدانيه وانجاز مشاريع نهايه الدراسه اللي بي اف في بيئات مهنيه حقيقيه.
5: نبقى في الشأن التعليمي، حيث انطلق صباح اليوم الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عبر الإرساليات القصيرة، واجتاز المناظر 64,065 تلميذا، وذلك من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وجهني قافلة انطلقت من مدينة صفاقس لتحط قريبا الرحال بالعاصمة ومنها إلى سوسة بهدف مساعدة التلاميذ والمتكونين على اختيار مساراتهم الدراسية والتكوينية من خلال أكثر من 100 ندوة و80 ورشة لتوجيه التلاميذ وطلبة. رين محسني مسؤول التسويق بالقافلة.
7: وجهني هو أكبر معرض توجيه في تونس، هو بروجي عنده 4 سنين في تونس. نزوروا أكثر من 13 ولاية في العام. الهدف نتاعنا على باز هو أنه نعاونوا الطلبة في التوجيه نتاعهم، كل سواء عندهم بات ولا ما عندهمش بات، في التوجيه الجامعي يحبوا يعملوا بي تي بي، يحبوا يعملوا بي تي اس، يحبوا يختاروا سونتر لانجويستيك، يحبوا يخرجوا يقراوا لبرا، دونك أي حاجة من الحاجات هذوما كلها متوفر في وجهني في كاليتي. كيوا على ديما لي ميور من تونس ولا من برا، لي ميور سونتر لانجويستيك، لي ميور سونتر تاع ستادي بروز، لي ميور سونتر فورماسيون بي تي بي بي تي اس، دونك ديما الجون يدخل معنا لوجهني يخرج أوتبوت كبير، وهذا اللي ديما موجود في وجهني. حتى اللي مازال ما عداش الباك أصلا ويحب يعرف مستقبله وين ينجم يكون موجود، نرجعونا حتى اللي يقرا دوزيام اني ولا تروزيام اني في الليسي يحب يعرف شنو السيكسيون اللي تختارها. نعرفوا اللي ديما فما حيرة هكا من الكلام ذا، اسكو بتعملوا معنا سيكسيون ايكونومي سيونس، اسكو بتعملوا سيونس مات اتسيتيرا، دونك هذايا مفتوح لهم بيكو احنا عندنا زون دوريونتاسيون موجودة معنا في وجهني، يمشي نلقاو دي زيكسبير اللي بتعاونوهم.
5: في بقية أنبائنا، أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية

0: تراجع إنتاج اللحوم الحمراء ب 10% وتضاعف أسعار النعاج بثمانية أضعاف في الوقت الذي يتم فيه العمل على إعداد استراتيجية وطنية لإعادة بناء القطيع من جديد. وضعية اعتبرها منور الصغيري مدير وحدة الإنتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نتاج صعوبات قديمة مر بها القطيع أثرت على توازنه.
1: تونس تعدت تقريبا 7 سنوات جفاف، هذا الجانب الأول، ارتفاع كلفة الإنتاج وخاصة الارتفاع اللي شهدته أسعار الأعلاف، تقريبا كل مكونات الأعلاف المركبة احنا نورد فيها من الخارج في تورة السوجة، حبوب الذرة، الشعير العلفي وغيره، إلى جانب أنه احنا بيدنا تعاطينا خاصة وقت اللي تخلينا على دعم الشعير العلفي بالنسبة للفلاح اللي كان يشريه ب 50-55 دينار مباشرة يطلع لل 80-85 دينار القنطار. دونك هذه كلها مجموعة من العوامل، دونك هذه كلها انعكاسات اليوم نشوفوا فيها على أرض الواقع. حلول يظهر لي معروفة هو إعادة تطعيم القطيع الوطني. اليوم يلزمنا نعاودوا نفكروا بآلية جديدة وبمنطق جديد في اتجاه التكفيف، في اتجاه أنه نعملوا 3 ولادات في عامين، نمشيوا أيضا في مستوى استعمال التقنيات الجديدة، نخدموا خدمة كبيرة على مستوى التحصيل الوراثي، ونطوروا في الإنتاج للسلالات المحلية. مش كل مرة احنا وقت اللي يصيرنا اشكال من نوع هذا نخمو مباشرة في التوريد، لا، احنا ما عداش مشكل في السلالات، السلالات اللي عندنا ممتازة جدا وقادرين بها هي باش ننتجو. توا يلزمنا نشجعوا الفلاحين الى اعادة الانتاج الوطني.
0: بهذا نصل الى ختمة النشرة، وهذا الان تذكير بابرز عناوينها. انطلاق الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عبر الإرساليات القصيرة. مسيرة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالمنستير تطالب بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات. أجمل تحيات نجلة بن محمد، محمد سيدية والشباب المتربص. إلى ذكر زرافي وآخر أخبار الرياضة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
3: على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
4: أنفو المونديال.
3: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: أنفو المونديال.
5: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أنفو المونديال، موعد جديد مع كرة القدم العالمية ومتابعة لكأس العالم 2026. مباريات البارح في مستوى عالي جدا، منتخب النرويجي يزيح العملاق البرازيلي 2-1، منتخب النرويجي سجل هالاند العملاق النرويجي هالاند في 2 مناسبات، ثم نيمار كان ذلل الفارق، لكن النرويج بفضل الخاصة الواقعية متاعها المستوى الدفاعي الجيد جدا وفريق متكامل منتخب النرويج ونجم يقدم برشا في كاس العالم، كان الافضل وتمكن باش يفوز بالمباراه يمر للدوره القادم 2-1 امام البرازيل. قعدنا ننتظر البارح مباراه تاخرت نسبيا بسبب الاحوال الجويه اللي قال المنتخب الانجليزي المنتخب المكسيكي. المنتخب الانجليزي يزيح المكسيك على ميدانه زوس اهداف، او البدايه بيلينغهام سجل في الدقيقه 36، ثم نفس اللاعب بيلينغهام في الدقيقه 38، جوليار كينوريس كان سجل هدف في تذليل الفارق، ثم الهدف الثالث منتخب الانجليزي هاري كين من ضربة جزاء، واخيرا خيمينيز يسجل في الدقيقه 69 من ضربة جزاء مباراه هيتشكوكية، والتأهل كان للافضل انجلترا والنرويج البارح. اليوم زوز مقابلات في 8 متاع الليل، ايضا مواجهه الاجوار الدربي بين الاسبان والبرتغاليين، اسبانيا البرتغال في 8 متاع الليل، وفي الساعه 1 صباحا الولايات المتحده الامريكيه تواجه المنتخب البلجيكي. المباراة هذه أثارت برشا كلام لأنه الاتحاد الدولي لكرة القدم كان ألغى البطاقة الحمراء الموجهة للاعب المنتخب الأمريكي فلوران بلوغان، والبطاقة الحمراء هذه يمكن صارت تأثيرات على الاتحاد الدولي شنو بالضبط، لأنه ما صارش قبل إلغاء ورقة حمراء في مسابقة وملاعب ياخذ ورقة حمراء اليوم غدوة يلعب في المباراة اللي بعدها. المنتخب البلجيكي يحتاج لدى الاتحاد الدولي، والاتحاد الأوروبي تدخل في الموضوع، واليوفا قالت أن الفيفا تجاوزت الخط الأحمر بقرار مثير للجدل وعدم تنفيذ عقوبة الإيقاف بالنسبة لمهاجم المنتخب الأمريكي بلوغان. يبدو أن فونتيني مشى في اتجاه آخر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والقرار هذا بصراحة عجيب وغريب. ايضا اثر اقصاء المنتخب البرازيلي من كاس العالم، يبدو انه اللاعب نيمار باش ينهي مسيرته الدوليه بعد رياض محرز مع المنتخب الجزائري. نيمار باش ينهي مسيرته الدوليه ومش بيشارك مع المنتخب البرازيلي في قادم المنافسات. نمشيو الآن محليا، نحكيو على التنس. ألف مبروك للاعبتي التنس نادي التنس بالمناسير لينا سريحي وسارة المرموش اللي تمكنت من حجز بطاقة تأهل البطولة جونيور أورانج بول أقل من 14 سنة اللي بتصير في الولايات المتحدة الأمريكية. الدورة صارت في المناسير وتمكنت كل من لينا سريحي وسارة المرموش من التأهل للأدوار النهائية، مرحلة مهمة جدا في حياة ملاعبية متاع التنس في عمر 14 سنة يمشيو لقرواحهم في ميامي في مشاركة دولية من مستوى عالي وعالي جدا. هذا كل ما عنا في مصافحتنا الرياضية هذه، الموعد قادم على الرياضة 4-5 دقائق، كل المتابعات كل الأخبار كل النتائج تلقوها على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس، وتتذكروا زيدا على رأس كل ساعة فما متابعة ودقيقة مونديال فيها عودة للطرف للكواليس فيها عودة للأرقام فيها عودة لنجوم المونديال وغيرهم من الأخبار التي المونديال تتبعوها تقريبا على رأس كل ساعة عبر موجة إذاعة المناسير. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

0: سحر البيان.
1: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون. فلو كان ما بي بالصخور لهدها، وبالريح ما هبت وطال قفوتها. فصبرا لعل الله يجمع بيننا، وأشكو هموما منك كنت لقيتها. سحر هاروت منك في اللحظات، واهتزاز القضيب في الحركات، وضياء الحجاب في سالفات باحمرار النعيم مختضبات. هن أنحلنني ووكلن قلبي بلباس الهموم والزفرات. يا سروري وغايتي في حياتي، ومن النفس فيك حين مماتي.

دخل أحد الزهاد على قتيبة والي خراسان فقال له: ما يدعوك إلى لباس الصوف؟ فسكت. فقال له قتيبة: ما سألتك إلا لتجيبني. قال: أكره أن أقول لبسته زهدا فأزكي نفسي، أو أقول لبسته فقرا فأشكو ربي. فلم يكن جوابي إلا السكوت.

نزل أخوان وقد أقبل الليل واديا، فعرضت لأحدهما حية فنهشته فمات. فقال أخوه: والله ما في الحياة بعد أخي خير، فلأطلبن الحية ولأقتلنها أو لأتبعن أخي. وانطلق الرجل يسعى في طلب الحية، فلما لقيها قالت له: ألست ترى أني قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح؟ فأدعك بهذا الوادي وأعطيك كل يوم دينارا. فرضي حتى كثر ماله، ثم إنه ذكر أخاه فقال: كيف لذ لي العيش وأنا أنظر إلى قاتل أخي؟ ثم عمد إلى فأس فأحدها وقعد بحيث تمر الحية فضربها فأوجعها في رأسها، ولكنه لم يقتلها. وانسابت الحية وقد آلمتها الضربة، فدخلت مسرعة إلى جحرها. ثم خرجت بعد أيام وليس معها شيء، فقال لها الرجل وهو نادم لفقد الدينار: إني والله لم أرضى عما بدر مني، فهل لك أن نعود إلى ما كنا عليه؟ فقالت له: يعسر أن تطيب نفسك وأنت تشاهد قبر أخيك، ويعسر أن تطيب نفسي وأثر الضربة في رأسي. قال بعضهم: دخلت الكوفة فرأيت صبيا قائما عند شق حائط ومعه خبز، وهو يكسر اللقمة ويدخلها في شق الحائط ثم يأكلها. فبينما أنا أنظر إليه إذ أقبل أبوه فرأى ما يفعل، فقال: ماذا تصنع؟ قال: يا أبتي، هؤلاء قد طبخوا سكباجة ويأتي النسيم بريحها، فآكل خبزي. فلطمه أبوه وقال: من صغرك تتعود ألا تأكل خبزا إلا بإدام؟ عن الزهري قال: بلغني عن حجاج الشاعر أنه مر يوما في درب وفي آخره ميزاب، فكان يرتعش خوفا من أن يسقط الميزاب على رأسه، فكان يمشي ويقول: يصيبني لا يصيبني، يصيبني لا يصيبني. فلما طال عليه ذلك جلس تحت الميزاب وقال: الحمد لله استرحت من الشك.

0: دوحة الشعر.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري، والله ما للقلب من علم بها غير الظنون وغير قول المخبري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ولتبكين الباكيات وإن أبح يوما بسرك معلنا لم أعذري. يهواك ما عشت الفؤاد، فإن أمت يطبع صداي صداك بين الأقبر. إني إليك بما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني المكثر. تقضى الديون وليس ينجز موعدا هذا الغريم لنا وليس بمعسر. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمتري. قلبي نصحت له فرد نصيحتي، فمتى هجرته فمنه تكثري.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. رفعت شركة أبل أسعار معظم الأجهزة متاحة من فئات الماك والآيباد وعدد من المنتجات الأخرى، وذلك بعد تصريح الرئيس التنفيذي بأن أزمة إمدادات رقائق الذاكرة لم تعد تسمح للشركة بمواصلة امتصاص زيادات الأسعار، وشملت الزيادات أجهزة ماك بوك والآيباد وماك ستوديو، في حين أسعار هواتف آيفون وسماعات الإيربودز ما تمش فيهم تغيير الأسعار حتى التوى. وارتفع سعر حاسوب الماك بوك نيو الأساسي بمقدار 100 دولار ليصل إلى 699 دولار بدلا من 599 دولار، في حين أنه سعر الماك بوك إير بالشاشات البالغ قياسها 13 إنش وسعة تخزين قدرها 512 جيجا بايت إلى 1299 دولار مقارنة ب 1099 دولار سابقا. وارتفع سعر حاسوب الماك بوك برو M5 بسعة تخزين قدرها تيغا بايت بمقدار 300 دولار ليصل إلى 1999 دولار، في حين شهدت بعض إصدارات الماك ستوديو أكبر زيادات، إذ ارتفع سعر إصدار M3 ألترا بمقدار 1300 دولار ليبلغ 5299 دولار. وامتدت الزيادات إلى أجهزة الآيباد أيضا، إذ ارتفع سعر الإصدار الأساسي إلى 449 دولار بدلا من 349 دولار، في حين زادت أسعار الآيباد ميني بمقدار 100 دولار وأجهزة الآيباد إير بما يتراوح بين 150 و 200 دولار حسب الإصدار، وارتفعت أسعار كافة إصدارات الآيباد برو بمقدار 200 دولار. ولم تقتصر الزيادات على أجهزة الماك والآيباد، إذ ارتفع سعر الأبل تي في 4K من 129 دولار إلى 199 دولار، وزاد سعر سماعات الهوم بود بمقدار 50 دولار ليصل إلى 349 دولار، وارتفع سعر نظارة الفيجن برو إلى 3699 دولار مقارنة ب 3499 دولار سابقا. في المقابل لم تجري أبل أي تعديلات على أسعار هواتف الآيفون أو سماعات الإيربودز حتى الآن، وبدأت الأسعار الجديدة في الظهور عبر متجر أبل الإلكتروني في الولايات المتحدة، ولم تصدر الشركة تعليقا رسميا بشكل أسباب الزيادات، لكن من المقرر أن تشمل تلك الزيادات أسواق إضافية خلال الآونة المقبلة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
6: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت وزارة التربية منذ قليل عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، حيث بلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 17710 تلاميذ، من جملة 49661 اجتازوا المناظرة بما يعادل 35.66%. وبلغ عدد الموجهين إلى الإعداديات النموذجية 5317 تلميذاً، وقد تحصل تلميذان يسري السويسي وسلمى فايدي على أفضل معدل في الجمهورية بـ 19.20. نظمت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير مسيرة اليوم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للمطالبة بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات، وذلك احتجاجا على تواصل الاعتداءات على الإطار الطبي والشبه طبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية، حسب ما أكده لنا كاتب عام النقابة عدنان الحنشي. طالب عدد من المواطنين بمنطقة هنشير الرمل بمعتمدية بير مشارقة من ولاية زغوان الصورة المحلية الجهوية والمحلية بضرورة التدخل والنظر في وضعية الطريق الرابطة بين منطقتهم ومدينة بير مشارقة التي أصبحت غير صالحة للتنقل وفق قولهم. دعماً للانتقال الطاقي، تم إحداث إجازة جديدة في الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة. وجهني 2026 قافلة انطلقت من مدينة صفاقس لتحط قريباً بالعاصمة ومنها إلى سوسة بهدف مساعدة التلاميذ والمتكونين على اختيار مساراتهم الدراسية والتكوينية من خلال أكثر من 100 ندوة و80 ورشة لتوجيه التلاميذ والطلبة. ختاما، أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية تراجع إنتاج اللحوم الحمراء ب10% وتضاعف

مستمعينا الأعزاء زقنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه المساحة الإذاعية المباشرة، تنطلق معكم تواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 3 بعد الزوال. على إيقاع الأفراح والمسرات نرافقكم اليوم مستمعينا الكرام باعتبار ظهرت النتائج متاع مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية. فرحة كبيرة في برشا ديال تونسية للناس اللي التحقت وضمنت مقعدا في المعاهد الإعدادية النموذجية، أيضا فرحة كبيرة بالنسبة للناس اللي نجحت، صحيح ما كانتش افكتي في المعهد النموذجي او المدرسه الاعداديه النموذجيه ولكن نجحوا. وبالنسبه للصغيرات الاخرين تكون تجربه من تجارب الحياه، ونعرفوا اللي في بعض الاحيان تكون ثم نوع من الرهبه خاصه في العمر هذايا قدام مناظره وطنيه. نجموا تكلمونا مستمعينا الكرام عبر الرقم 73 460 800، قدموا تهانيكم وامانيكم بمناسبه النجاح. كنا نقولوا له السيزيام، السيزيام كانت يا حسرة. كنا بدنا نحكيوا لصغارنا نقولوا قبل احنا ما كانتش هالمناظرة، كان امتحان وامتحان وطني وسيزيام يعديوه الناس الكل، نعملوا ثلاثي أول وثاني وثالث، ثم نعملوا تجربة أول وثاني، ثم نعديوه الامتحان، اللي يجيب العشرة متاعه ينجح واللي ما يجيبش العشرة متاعه يعاود العام. فبالتالي كانت السيزيام عندها قيمتها، والزغاريت في كل ديار، والجازوز وجاجوات الجازوز يدور من بلاصة لبلاصة، والقفرات قبل حدنا حد قفرات وجازوز، والأفراح والليالي الملاح، والناس تهني بالخمسمية مليم بحر عظم بكو سكر في كل قدير وقدروا. المهم اللي الفرحة تبدأ من فرحة السيزيام، ومن بعد ولا فما النوفيام، ومن بعد البكالوريا. بالتالي ديما المواطن التونسي يغزر للامتحانات ويغزر للقراية كمصعد اجتماعي هام جدا لا يعلو عليه أي حاجة أخرى. راهو هذاك يبقى الأساس، رغم اللي الناس في بعض الأحيان من بعد ما تكمل قرايتها الجامعية ساعات تغير الاختصاص، تمشي حتى اختصاص صنعة أو أي اختصاص آخر، لكن المهم اللي هي مشيت للجامعة التونسية، المهم اللي كانت عندها شهادة خدمت بها ما خدمتش بها مش مشكل، المهم أنه دخلت قرات وكملت قرايتها. كل النجاح والتوفيق، باش نقولوا ألفين مبروك بعد قليل لكل الناجحين والناجحات. أيضا إن شاء الله بعد قليل ترافقنا مدام سوسن تويير المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، على خاطر فما سؤال تكرر كثيرا خلال المدة الفارطة، برشا ناس يقول لك أنا عندي اختصاص جامعي مثلا ولكن نحب نخدم في غير اختصاص اللي عندي فيه شهادة جامعية. أيضا نجم يكون أنا دوي ومغرومة بصنعة ما صنعات.

ونمارسها، ولكن وقت نجي نحل باتينا متاعي يقول لي اسمع راهو يا اما شهادة اللي حصلت عليها في مركز تكوين المهنية الخاص ماهيش منظرة، ولهنا حكايتك المعترف بها وحكاية المناظرة أو شو نفرقوا بها معها بها بعد قليل، وإلا يقولوا مثلا أنت ما عندكش الشهادة اللازمة اللي باش تحل بها البتين ده، وإلا باش تكون عندك مبادر ذاتي. فبالتالي اليوم قلنا للناس هذوما الكل شنو هو الامتحان اللي نجتازوه باش نتحصلوا على شهادة، شهادة معترف بها النجمو بها هي نحلوا باتين ده وإلا مبادر ذاتي ونجموا نتحصلوا على قرض. هذا باش تجاوبنا عليه مدام سوسن طوير المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير. ثم في الساعة الثانية باش ناخذوا مع بعضنا مدام فاتن العدسي مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني حتى تحكي لنا على مسألة الترسيم عن بعد واختيار المسالك متاع التكوين المهني عن بعد والجديدة في هذا الإطار. أيضا باش ناخذ معنا مدام إيناس الجازمي اللي هي مكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية بتونس حتى تعطينا فكرة على مختلف الاختصاصات الموجودة في هذا المركز القطاعي. ونستنى ديما اقتراحاتكم مستمعين الكرام بخصوص الاختصاصات اللي تحبوا تعرفوا عليها أكثر تفاصيل، وين تدرس وين يقع التكوين فيها. أيضا إذا كان عندكم إشكاليات في إطار بعث المشاريع في إطار التكوين المهني تكلمونا وتبعثونا، تنجموا تبعثونا حتى عبر الصفحة الرسمية ذات مناسير، وسؤال متاعكم نحاول نلقاو له إجابة من خلال اتصالاتنا إن شاء الله اللي تكون مكثفة للحصول على إجابة مقنعة للجميع. نعود نقول ألفين مبروك للناجحين والناجحات في مناظرة السيزيام في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية.

مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام. غدية حلوة وفي وقتها نستناوها برشا. اليوم مشى في بالهم اللي نتائج دورة المراقبة نتاع البكالوريا اللي قاعدة تطلع، لا مازالوا يصلحوا، دونك بيانتو ان شاء الله تطلع النتيجة هذه ونودعوا سنة دراسية ان شاء الله كل لت بكثير من النجاح والتميز والتوفيق. نذكر فقط نتيجة السيزيام اليوم، نتيجة مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، كل التوفيق للجميع. حبيت نقدم تحية كبيرة برشا دكتور أمين الزويري اللي بنته دنيا نجحت في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية صفاقس واحد، كل إن شاء الله التميز في بقية مسيرتها الدراسية دكتور، إن شاء الله تراها في أعلى المراتب. أيضا حبيت نقدم تحية خاصة جدا لنرمين بودخان، والدها محمد بودخان ووالدتها صفاء الميساوي بمناسبة نجاحها في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. برشا صغيرات اليوم قاعدين يستناو حتى هما في النتيجة. نعود نقول للي نجحوا اما ما ملتحقوش بالمدرسه الاعداديه النموذجيه، راهي ماهيش نهايه الدنيا، هو اختبار من اختبارات عادي جدا، وراهو عادي انه الصغير ما يعطيش احسن ما عنده في مناظره وطنيه على خاطر البريسيون ديما الضغط موجود، فبالتالي ما نعقدوهمش ما نقلقوهمش ما نقارنوهمش بغيرهم، لا ولد خالتك لا ولد عمتك لا فلان لا كذا لا اقل منك لا اكثر منك. نحاولوا قدر الامكان باش ما نقلقوش ولادنا وبناتنا، وهاتوا بقدره ربي تشوفوا اللي حتى نتيجه العمل اللي كان خلال السنه الدراسيه هذه يعطي اكله ان شاء الله في بقيه السنوات وعن تجربه. ينجم الصغير مثلا قرا برشا عربيه رياضيات فرنسيه انجليزيه ما جابش نتيجه المنتظره والمرجوه، ينجم بعد في السابعة أساسي والثامنة والتاسعة يعطي نتائج ممتازة جدا كما قلت لكم، لأنه الضغط في بعض الأحيان يعطي نتائج عكسية تماما. على كل حال ما زلنا باش نوصل معكم اللقاء، نعود نذكركم 73 460 800 على ذمتكم إذا كنت تحبوا تقدموا إهداءاتكم بمناسبة ظهور هالنتائج هذه بالنسبة لمناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية. بعد شوية نستقبلوا بعضنا مدام سوسن تويرة المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بمنسير. إذا كان عندكم أي سؤال تنجموا تحطوه عبر صفحة رسمية تاعت منسير أو تكلمونا عبر رقم 73 460 800. تفاصيل حسين نعرفوها إن شاء الله من خلال اليوتيوب، في متابعتكم ليه تنجموا تلقاو بقية تفاصيل حصتنا اليوم منكم وإليكم. أغنية أخرى نوصل بها لقاء، تبقى معنا مستمعين الكرام للحديث بقية.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعد

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. وصلنا الفقرة باش نجاوبوا فيها على سؤال تردد كثيرا خلال المدة الفارتة بخصوص ناس اللي تحب تبعث مشاريع، تحب تعمل باتيندا وإلا تنتصب كمبادرة ذاتية. يقول لك الإشكالية اللي طالبين عليا شهادة في اختصاص ولكن ما عنديش شهادة هذه، نجم نكون أنا جامعي مثلا وعندي صنعة، السنة ما عنديش فيها شهادة، وإلا نجم نكون دخلت تكوين مهني في إطار القطاع الخاص. قالوا لي اللي راهي معترف بها، كي جيت نشوف الأقباضة وإلا البتياس باش ناخذ قرض، يقول لي ديره ومش هذه الشهادة، فكيفاش نعرف شنو يلزمني نعمل؟ يظهر لي التفاصيل هذه والمعلومة صحيحة من القوها كان عند الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل. واليوم سعيدة جدا باستقبال مدام سوسن تويير المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنافسين. نقول لك أهلا وسهلا بك مدام، مرحبا.
1: صحة، شكرا. وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا على موافقتك وحضورك معنا
1: بالاستوديو الجديد.
0: يعيشك ربي.
1: وهذا ما هوش غريب على إذاعة المنافسين، تستحق تجهيزات رفيعة المستوى على غرار الإطارات والموارد البشرية اللي في اللي اللي في وسطها. دونك تجهيزات هذو ما نتصور سهلوا لكم برشا الخدمة. ولا ومبروك عليكم إن شاء الله المقر الجديد هذا ولا الاستوديو الجديد.
0: ربي يفضلك. هو ديما بعين المختص في التكوين المهني والتشغيل تلاحظ أنت حتى مع تجهيزات وكل تلقى كل لمسة متاع الصنعة.
1: وي
0: وي أبار التخرج فما التكوين المهني، معناتها قديش عطاء أكله معناها في وإضافات الاستوديو وغيرها، معناها
1: حتى في اختيار الألوان.
0: أي
1: معناها حتى في اختيار الألوان الحقيقة
0: ممتاز.
1: ممتاز
0: يرتح
1: يرتح
0: يرتح. وي مدام، أنا آخر سؤال جاني مع عند مواطنة تقول بنتها اختصاصها بروديز دونتير وهي مغرومة بالسالي والسكري، معناها قد ما كانت اتيديونت وهي تصنع وتبيع وعملت كليانتيل، عملت قاعدة متاع حرفاء من كوجينة دارهم. اليوم تحب تنتصب لحسابها الخاص، قالت شنو نعمل؟ شاتي في جانب وأنا اختصاصي متعلمت هكا دي فورماسيون قصار، معناتها دورات تكوينية قصيرة، و فما ناس تتعلم من اليوتيوب، فما ناس تتعلم من ديشين مختصة في الطبخ. تقول لك عملت قاعدة مزيانة، عندي الصنعة أما ما عنديش ما يثبت. شنو نعمل اليوم باش نجم نحل المشروع الخاص بيا، سواء كان مبادر ذاتي وإلا باتيندا؟
1: تيك صحة مدام رفقة، ومناسبة باش نزيدوا نحكيه على شهادة ممكن تعرفت برشا عند ليجون وعند أصحاب المشاريع وباعثي المشاريع، سخطوا الحرف الصغرى والصناعة التقليدية، واللي هي شهادة في ثبت كفاءة المهنية اللي هي تتعطى بعد النجاح في اختبار مهني. والاختصاص اللي قلت لي عليه توا هو من بين الاختصاصات اللي احنا نعديوهم ونعطيو فيهم في صورة النجاح في الاختبار، نعطيو فيهم شهادة في إثبات كفاءة المهنية. وبالشهادة هذه تنجم تتحصل على قرض، تنجم تحل باتيندا أو مبادرة ذاتي، ويخولي لها باش تمارس النشاط متاحها بصفة عادية. الشروط متاحها هي شرط أساسي أو زوز شروط، اللي هي 20 سنة، دونك ما نجموش نعديه للي أقل من 20 سنة. والشرط الثاني هو شرط ممارسة المهنة. دونك اذا كان اي انسان يمارس في مهنه معينه كما قلت انت، ينجم يكون قرا في اختصاص معين، خذ شهاده في اختصاص معين ولكنه مغروم بمجال اخر باختصاص اخر وقاعد يخدم فيه من اللي هو صغير ويمارس فيه ويحس روحه انه نجم ينجح فيه اكثر من الاختصاص اللي قراه، الشهاده هذه تعملت افكتيفمون لغير المحرزين على شهادات تكوينيه ولكن عندهم صنعه، عندهم مهارات وعندهم دي كومبيتونس يخولونهم باش يمارسوا المهنه هذيك. وقت اللي باش يمشي لأي ستركتور مثلا في تار انتداب ولا في تار بعث مشروع ولا في تار باش يتحصل على قرض، دونك ديما يطلبوه في الشهادة تثبت المؤهلات المهنية متاعو. دونك الشهادة هذه هي تخول وتعطي معناها فكرة على المؤهلات المهنية، واللي هي تخول أي باعث مشروع في اختصاصات عديدة كما قلت حرف صغرى وصناعة تقليدية باش ينجم يعدي الاختبار هذا ويتحصل على الشهادة ويكمل بقية المسار متاع أحداث المشروع.
0: مهما كان الاختصاص نجم نلقاه الامتحان.
1: احنا عنا قائمة محددة اللي هي معناها صادرة بمقتضى أمر خارج فرايد الرسمي، فما قائمة تخص الصناعة التقليدية وفما قائمة تخص الحرف الصغرى. دونك فما باش اختصاصات الحقيقه من بين لي جون اللي قاعدين يخدموا فيهم, معناها في النسيج, في البلاستيك, في الرسكلة, في معالجة النصوص بالإعلامية, في توسكي مواد غذائيه, في توسكي متابعة الصيانة, ميكانيك سيارات. ولكن فما بعض الاختصاصات اللي جيونا برشا مواطنين ويقول لك يعني نحب نحل في اختصاص معين, ولكن احنا مالغوزما بما انه ماهوش وارد في القائمه هذه ما نجموش نعديه. احنا توا اونتر طون هذايا فما, معناها فما, وكيما فما برشا اختصاصات موجوده في الامر واللي ما عادش مطلوبه, معناها فما برشا اختصاصات اللي كيما مثلا كنا نحكيو على حمام جي بار اكزامبل, معناها حمام جي اللي يخدم في الطيب في الحمام توا اكتويلمون مثلا, قبل كانت مهنه موجوده ومطلوبه وكانوا فما برشا يخدم, توا مثلا ما كنا معناش معناها المهنه هذه ما عادش موجوده غيالما دونك الامر معناها, ولكن موجود في القائمه. دونك فما كما قلت اختصاصات اللي هي معاش موجوده, وفما اختصاصات اللي هي الشباب والا لي جون يرغبوا انهم يمارسوا قاعدين يمارسوا فيها ويرغبوا انهم يحثوا فيهم مشاريع, ولكن احنا ما نجموش نعملوهم اختبارات مهنيه بما انهم ماهوش موجودين اكتويلمون على مستوى وزاره التشغيل والتكوين المهني والوزارات المعنيه. قاعدين نحينوا كسوا, معناها فما مشروع نتاع تحين كسوا الامر هذا لإضافة اختصاصات جديدة اللي هي مطلوبة في سوق الشغل ويطلبوها الشباب وتخولوا لهم مراسة المهنة, مع الأخذ بعين الاعتبار الاختصاصات اللي موجودة في التكوين المهني الأساسي والمستمر باش تولي المنظومة متكاملة, ما نوليوش فما معناها شوفشمان بين الاختبارات المهنية والشهادة في إثبات كفاءة المهنية وبين التكوين المهني اللي يفضي إلى شهادات زيادة. دونك في إطار هيك معناها المنظومة ككل متكاملة, دونك قاعد يصير هذايا التحيين بالشراكة مع الوزارات المعنية, معناها كسوى التجارة, صناعة التقليد, ديوان تاع الصناعه التقليديه, السياحه, الفلاحه, دونك خاطر هذوما الكل هما معنيين بالاختبارات المهنيه كسوا في الصناعه التقليديه والحرف الصغرى والا في الفلاحه. وكيف كيف في اطار زاده تبسيط الاجراءات معناها واختزال الاجال وتولي معناها الاختبارات هذه تولي مسار مرقما مع في اطار معناها السياسه العامه معناها نتاع الدوله ان نمشيو الى رقمنه الخدمات باش نسهلوا حتى على المواطن انه ينجم معناها يعدي المسار الكل معناها فيا منصه اللي هي تخوله باش يرسم الطلب نتاعو, يقعد جوست الاختبار الفعلي يكون هو حضوري ولكن بقيه المسار يولي مسار مرقما. دونك هذه بالنسبه للتحسينات اللي قاعدين نخدموا عليها, فما ان بروجي كما قلت مع الوزارات المعنيه ومع الشركاء المعنيين ومع المهنه في حد ذاتها, على خاطر المهنه زاد عندها دور كبير في الاختبارات هذه خاطر هي عضو معنا في لجان الاختبار. دونك فما خدمه قاعده تصير على المستوى هذا. دونك توا بتيت خزاده كيف اذا كان احنا فما اقتراحات تجي على البرنامج ولا تجي لهنا معناها سيده رفقه علاش لا نحيلوهم, معناها فريق العمل اللي قاعد يخدم على المشروع هذايا باش ناخذوهم بعين الاعتبار في تحين الامر وفي اضافه الاختصاصات اللي هي مطلوبه في سوق الشغل ومطلوبه بالشباب باش ينجموا هما يحلوا المشاريع. ولكن حاجه اخرى ملاحظه نحب نشير لها انه وقتاش احنا نعملوا اختبار مهني, بيان سور نحكيوا على الاختصاصات اللي موجوده في الامر, ولكن اذا كان المعني بالامر عنده شهاده تكوينيه منظره سواء من مؤسسه عموميه ولا مؤسسه خاصه وتفيد الاختصاص معناها اللي باش يحل فيه, ما فماش علاش يعمل اختبار مهني, ما فماش علاش. اذا كان هو مثلا عندها اختصاص تقني في الكتابه بار اكزامبل وباش تحل حاجه في معالجه النصوص في الاعلاميه, ما فماش علاش معناها نبعثوها تعمل اختبار. اذا كان عندها هي شهاده تكوينيه في الحلاقه ولا في التجميل ولا في تصليح ميكانيك سيارات ولا, ما فماش علاش نبعثوه يعمل اختبار وهو عنده ديجا شهاده في الاختصاص, لانه في من الاساس شهاده في اثبات كفاءة المهنية والاختبار المهني تعمل لغير المحرزين على شهادات. كما قلت أنت يبدأ مغروم بالصنعة يمارس فيها من هو صغير, ولكن ما عندوش ما يثبت المؤهلات اللي اكتسبها طيلة سنوات الممارسة متاع المهنة متاعه. جات الشهادة هذه والاختبار هذا باش نجموا نخولوا لهم باش يمارسوا المهنة ويتحصلوا على قروض, وفما شكون حتى تحصل على عقود معناها تشغيل بالخارج. دوك حلت أفاق لبرشا شباب في برشا مجالات.
0: به هو فما مجموعة بالأسئلة. فرضا مثلا الاختصاص اللي الانسان يحب يدخل يعمل فيه المشروع وهو يحذقه مبدئيا ما هوش موجود في الامر, يبطل ما يعملش المشروع نتاعو.
1: احنا توا اكتوالمون على مستوى الاداره الجهويه للتشغيل التكوين المهني في المناسير شنعملوا؟ احنا قاعدين نعطيه معنا نردوا على الطلب متاع الماني بالامر طالب الخدمه وقولوا له راهو الاختصاص هذا غير وارد بالامر. والحقيقه معناها اللي المعلومه اللي عندي انه الوثيقه هذه قاعده معناها ياخذوها بعين الاعتبار كسوى زملائنا في القباضه والا في البنك التونسي للتضامن ومع بعض المعطيات الاخرى ينجم تخولوا باش يحل المشروع. خاطر هي توا مثلا نحن نقولوا باش يحل المشروع مع باش يقرض مع البي تي اس من بين الوثائق المهمه المطلوبه هي شهاده في المؤهلات. تبقى هو موش ذنبه خاطر احنا ماهوش موجود الاختصاص في الامر ولكن نعطيه وثيقه نقولوا له الاختصاص هذاك ماهوش موجود في الامر المعني بالاختبارات المهنيه مع الملف يكون فيه وثائق اخرى فيه انه مثلا كما قلت انت هو قاعد خدم فما دي زيكيبمون موجودين وهذا جو بارل معناها سو لو كونترول نتاع زميلي نتاع البنك التونسي للتضامن ولكن بالتجربه وبالتعامل مع بعضنا نعرفوا انه الملف ياخذوها الوثيقه بعين الاعتبار خاطر يعرفوا انه الاختصاص غير وارد بالامر وما نعديوش فيه اختبار مهني ولكن يطلبوا وثائق تكميليه اخرى باش يضمنوا انه فما معناها اون سيغتين هكا اوبجيكتيفيتي في المشروع اللي هي تضمنه ديمونه المشروع والنجاح في المشروع. خاطر بريتو في البي تي اس باش يقول لك اني حاجتي الفلوس ترجع لي باش نجم نعطي قروض لاصحاب مشاريع اخرى
0: ونحل معناتها كانه نوع من الجارانتي معناها كانه نوع من شو كيفاش نقولوا معناتها الضمان.
1: الضمان هو الضمان. بما انه البنك التونسي للتضامن ما مطلبش ضمانات تعيينيه والا ارض والا
0: اما حاجة. شهاده
1: الشهاده هي مبدئيا على الشهاده على الاقل باش تضمن انه بما انه هو صاحب المشروع هو باش يسير المشروع نتاعو دونك يقول لك يلزمني على الاقل باش نضمن اول حاجه الرنتابيليتي نتاع المشروع باش نضمن الغوكوفرمون نتاع القرض معناها الاستخلاص نتاع القرض على الاقل من بين الحاجات اللي نفرضها هي المؤهلات المهنيه في طالب القرض وباش نطلبها المؤهلات المهنيه ولا باش نثبتها المؤهلات يا ما باش تجيب لي شهاده تكوين في الغرض كما قلنا شهاده تكوينيه منظره من مؤسسه عموميه او من مؤسسه خاصه في الاختصاص اللي باش يحل فيه والا اذا كان هو ما عندوش الشهاده التكوينيه هذيا باش يعدي اختبار مهني ويتحصل على شهاده في اثبات كفاءه المهنيه على الاقل خاطر هو باش يمارس المهنه وباش يسير المشروع معناها نتاعو دونك يزم يكون متمكن من المهنه هذيا ومن ممارستها ومن كافه الجوانب نتاعها باش على الاقل هذاك يخليه ينجم يضمن معناها الرنتابيليتي نتاع المشروع نتاعو ويضمن البنك يضمن الاستخلاص نتاع القرض نتاعو دونك هذا هو معناها علاش وعلاش هو يقول لك معناها الشهاده هذه حلت برشا افاق وكانت معناها وثيقه اساسيه في برشا ملفات كسوة متاع قروض ولا بشي تحصل على بتيندا ولا بشي تحصل على بطاقة مبادر ذاتي لأنه حتى أصحاب المهنة يقول لك ما نقبلش أي دخيل يدخل على المهنة حماية القطاع زيدا خاطر حتى في القطاع وإحنا توا إحنا مواطنين ونستهلكوا في اختصاصات معينة في التجميل في الحلاقة في المرتبات دو كان يزيد كمواطن مضبية يخدم لي الخدمة هذه ويقدم لي الخدمة صاحب صناعي واحنا نعرفوا انه الصنعه يلزمها ناسها ومالها دوك هي راهي تسمى ضمان للناس كل فينا الماء للمواطن اللي باش يتقدم له الخدمه لصاحب المشروع باش هو ينجم يسير المشروع نتاعو وينجم يحافظ على ديمومه المشروع ويطور فيه بما انه متمكن من الصنعه وللادارات الاخرى اللي باش تعطيه باتيندا ولا باش تعطيه بطاقه مبادر ذاتي وللبنك وللبنوك والمؤسسات الماليه اللي باش تعطيه قروض لضمان الاستخلاص دونك هي فينا الماء الشهاده هذه هي راهي ضمانه للناس الكل كما قلت ما
0: الشهادة هذه نجم ناخذها معناتها مواطن ياخذها في اكثر من اختصاص امنا مثلا نجم نكون بارعه في الكروشيه بارعه في الخياطه بارعه في المرطبات بارعه في الطباعه الحراريه مثلا فنجم كل مره نعدي معناتها امتحان واختبار في اثبات الكفاءه
1: ما فماش حتى حدود في الاختبارات انت هي فما شروط تتوفر فيك الشروط تنجم تعدي اي اختبار المفيد العمر وممارسة المهنة
0: نجيب شكون معناتها الوثيقة هيكية اللي تمزوز يشهدوا
1: لي جيب المبدأ إن نجيبوا شهادة عمل هذاك بعد
0: مش الناس كل تخدم مع عند الناس فما ناس منتصبة لحسابها الخاص أما بطريقة غير مهيكلة
1: يعطيك صح قلت لك احنا المبدأ نطلبوا انه يجيب شهادة عمل ماهيش متوفرة كما قلت انت اما يكون كما قلت انت يخدم وحده يا اما مثلا كما امرأة في دارها تعلمت الطريزة ولا معناها حرفة تقليدية تعلمتها في دارها دونك مش بالضرورة خدمتها في معمل والا عند مؤسسة حرفية دونك وقتها نوليو نطلبوا الوثيقة الثانية اللي هي شهادة الشهود يشهدوا لهم اللي هم يمارسوا في المهنة مش ينشدوا اللي هم عندهم كفاءة. باش نبداو واضحين خاطر من بعد الاختبار هو اللي باش يحكم اسكو هو عنده كفاءة في ولا مؤهل باش يمارس المهنة هذيك. هو الاختبار ولجنة الاختبار هي اللي باش تحكم. تبقى زوج الشهود هما شاهد عيان يعرفوا يخدم في الصنعة هذيك.
0: نجم يكون قداش المدة؟
1: ثلاث سنين. نجم يكونوا عنده حرفاء نجم يكون حرفاء عند حجام حج ملهم دونك يعرفوه حجام في الحومة وكذا نجم يشهدوا له. نجم يكونوا كما قلت
0: نجار حداد
1: أي حاجة دونك يعرفوه في الحومة يعرفوه تعاملوا معاه في إطار معناها تقديم خدمات يعرفوه يمارس في المهنة هذيك دونك يشهدوا.
0: فما حاجة مدام برشا ناس تعلمت الاختصاص كتكوين مهني في مدارس خاصة للتكوين المهني. في إطار هذايا هو وقت يمشي يعمل التسجيل متاعه في مدرسة من مدارس التكوين المهني الخاص يقولوا له راهو هذا اختصاص معترف به. يكمل الاختصاص متاعه ويقرأ. فما اختصاصات تعمل ساعات دورة تكوينية متاع نهارين، فما متاع 3 أيام، فما متاع 9 شهور، فما متاع 10 شهور. لكن في الأثناء وقت اللي يأخذ المتكون الشهادة بعد كي يمشي مباشرة للقبضة المالية ولا يمشي مثلا للبي تي اس يقولوا لي راهي هذه شهادة غير معترف بها، يلزمك تعطي شهادة صنعة على الأقل. لهنا كيفاش نجم نفرق أنا كمواطن ونفهم أول حاجة اللي الشهادة هذه اللي باش ناخذها كمتكون من مركز خاص لتكوين مهني هي شهادة معترف بها. كلمة معترف بها، معترف بها عند شكون؟ ثم الشهادة متاعي اللي باش نحل بها المشروع هل ينجم يكون نوعية الشهادة هذه وإلا يلزمني نمر حتما عبر الامتحان إثبات الكفاءة المهنية باش معناتها ما بين هذا بين ما تعلمت الصنعة صحيح عند مركز تكوين مهني لكن من أني أثبت زد لأني عندي الصنعة من خلال الممارسة.
1: به هات نرجع الكلمة قلتها بكري. احنا قلنا شهادة في إثبات كفاءة المهنية راهي في المبدأ في بالأساس تعاملت دي غير حاملي الشهادة في الصنعة يمارس فيها ولكن ما عندوش ما يفود لأنه اللي يقرأ في مركز تكوين مهني يتحصل في الأخر على شهادة ختم تكوين واللي يتعلم الصنعة في السغلوتان قلوا احنا في المصنع وإلا في الشانتي بالناي وإلا في دارها تعلمت صنعة تقليدية حرفة تقليدية دونك هذوكم هما على جالهم تعاملت الشهادة هذه اللي إثبات مؤهلاتهم واللي باش نحلو لهم ببين كسوا في بعض المشاريع وإلا في انتداب وإلا حسب الحاجة متاع صاحب الطلب. ودولت كوتي عن التكوين أساسي اللي هم يمارسوا فيه هي التكوين المهني عمومية وإلا خاصة. بالنسبة ممكن كي نحكيه على التكوين الأساسي ونحكيه هنا على التنظير.
0: أيوة.
1: وقت نحكيه على التنظير راهو التنظير وقلتها قبل ممكن قلتها قبل ممكن هنا بحذيك مدام رفقة وإلا في إطار في إطار واحد آخر. راهو وقت نحكيه على منظومة التنظير راي منظومة التنظير لا ما هم تخصش الهيكل الخاصة فقط، راي تخص منظومة التكوين المهني بكافة متدخليها كسوسوا الهيكل الخاصة والهيكل العمومية. الهيكل اللي ترجع بالنظر لوزارة التشغيل والتكوين المهني الوكالة التونسية للتكوين المهني وإلى الهيكل اللي ترجع بالنظر إلى وزارات أخرى كما السياحة ولا الدفاع وإلى الفلاحة. المنظومة بتاع التكوين المهني هي تنبني على التنظير اللي هو يقول لك منظرة في المستوى الثاني الثالث الرابع حسب الشهادة، شهادة الكفاءة المهنية، شهادة المؤهل تقني مهني ولا شهادة تقني سامي، وإلى زادة المستوى الأول اللي هو شهادة المهارة. باهي دونك باش نبداو واضحين خاطر فما يقول لك مش معناها منظرة دونك نحكيو على التكوين الخاص. هو لا
0: لا انا نحكي توا شفت توا مدام نحكي على التكوين الخاص قبل كل شيء
1: باش ما يبداش في ذهن العباد انه رانا كي نحكيو على التنظير انا ما نحكيو كان على الهيكل الخاص. راكي نحكيو على التنظير نحكيو على الكل حتى كي تاخذ شهاده نتاع تكوين عمومي راك تلقى فيه قرار تنظير خاطر احنا منظومه التكوين المهني راهي تنبني على التنظير. دونك اي شهاده راهي تنبني على التنظير.
0: باي انا سامحني انا كمواطن ولدي ولا بنتي ولا انا باش نعمل كمالك. تكوين مهني كي نقول له هل هذه الشهاده معترف بها يقول لي نعم معترف بها وتنجم تاخذ بها قرض.
1: انت كان لاحظت بكري ما استعملتش كلمه معترف بها بكل استعملت كلمه منظر.
0: ايوه انا هذا توا شفت النقطه هذه اللي نحبوا
1: نحكيها. دونك احنا في التكوين الخاص بصفه خاصه وبما انه التنظير هو حر منظومه التنظير معناها الانخراط فيها فما حرية تحب تنظر شهادك تقدم طلب وفما ملف
0: فاركور كامل
1: فما ملف تقني بيداغوجي فما شروط معينة كسوا في المؤسسة ولا في الفورماتور وإلا في حتى المتكون بيدو في الشروط الدنيا للالتحاق بالمستوى التكويني معين. دونك فما شروط كاملة يلزمها تكون متوفرة باش ينجم مؤسسة تكوينية تتحصل على تنظير في اختصاص معين. وكما قلت المبدأ إنه التنظير هو اختيار ماهوش obligation. وإلى حد الآن المؤسسة التكوينية الخاصة عند الحق حسب الإطار القانوني اللي نخدمه فيه في التكوين المهني عند الحق تختار تنخرط في التنظير ولا ما تنخرطش. شو ولا عنا في التكوين المهني الخاص؟ ولا عنا تكوين منظر وتكوين غير منظر. تكوين يخضع للتنظير وفي قرار التنظير ونحكيه على شهادة مهارة وشهادة كفاءة مهنية وشهادة مؤهل تقني مهني وشهادة مؤهل تقني سامي. وتكوين يفضي إلى شهادات ختم تكوين ولكنه غير منظر. غير منظر ماهوش مصنف في السلم الوطني للمهارات. والمؤسسات التكوينية الخاصة ما عندهاش الحق تستعمل التسميات الرسمية متاع الشهادات المنظرة اللي هي كما قلت شهادة المهارة والسي ابي والبي تي بي والبي تي اس. هذا التكوين الأساسي. الأنواع الأخرى من التكوين تو اللي تحكي عليهم بكري انت بتاع نهارين بتاع ثلاثة بتاع جمعة
0: بتاع هذوما
1: خلينا نحكي عن هذوما قبل. هذوما خاطر فما خاطر احنا نفرقوا بين التكوين الاساسي وبين التكوين الانواع الاخرى. هذوما احنا رانا ما نسميهمش تكوين اساسي وما نحكيوش على شهادة ختم تكوين. احنا هذوما نسميهم فما تكوين مستمر اللي هو موجه للشغالين وموجه للعباد اللي تحب تعمل تدعيم المهارات الأساسية متاحة، تحب تحسن التشغيلية متاحة، تحب تزيد تقوي السيفي متاحة. دوك تعمل تكوين مثلا في اللغات، تعمل تكوين في دي لوجيسيال معينين مثلا كيما في الكونتابيليتي تعمل في السيج ولا في السيل، تعمل تكوين في مهارات أخرى اللي تخول لها باش تحسن التشغيلية متاحة، وإلا تعمل تكوين باش تنجم هي تسير المشروع متاحة وتبعث المشروع متاحة. وإلا فما التكوين الأساسي الغير منظر اللي هو نحكيه عليه متاع من 6 شهور الفوق اللي هو ينجم يكون في اختصاصات متاع تكوين أساسي ولكن في الأخر ما يفضيش إلى شهادة تكوينية منظرة.
0: جستمان
1: به علاش قلت أني حبيت هكا نطول شوية في التحليل هذا باش نفهموا أنه راهو الهياكل الخاصة الإطار القانوني الحالي راهو يسمح لها باش تكون باش تنخرط في التنظير كيما ما يفرضش عليها باش تنخرط في التنظير. تبقى
0: هذه واضحة ولا جدال فيها.
1: تبقى
0: الجزء الثاني
1: يعطيك الصحة. فما نظام داخلي يزم يتحط فيه نوعية الشهادة سخطو هل هي منظرة أو غير منظرة. ونظام داخلي راهو يتعطى للمتكون يتحط فيه كافة المعطيات على المؤسسة على تقرير طريقة التقييم التسكين معناها متابع المؤسسة التأديبي كذا ومتابع الاختصاص في حد ذاته شو بيش يقرأ بالضبط الوحدات التكوينية اللي بيش يقرأها ساعات التكوين اللي بيش يقرأهم طريقة التقييم وفي الأخر نوعية الشهادة اللي بيش يأخذها اسكو منظرة وإلا غير منظرة. هذا ما يكفيش ومصحح ويبدأ مصحح تقوش عليه عقد تكوين مصح من مدير المؤسسة وطالب طالب التكوين وإذا كانوا قاصر من الولي متاعه من الولي المتكون إذا كان معناه أقل من 18 سنة. هذا ما يكفيش مطالبة المؤسسة تفسر للمتكون شو معناتها منظر وشو معناتها غير منظر وش معناتها شهادة منظرة وش معناتها مستوى تكويني منظر وش معناتها سلم وطني المهارات. هذه المؤسسة التكوينية مطالبة تفسره للمتكون ولا طالب التكوين كيجي وللولي كي يسأل ولأي طالب معلومة كيقول وش معناتها منظر وشو الفرق بين منظر وغير منظر. هذا مطالبة على خاطر احنا وقت نحكيه على تنظير نحكيه على سلم وطني المهارات ونحكيه على قرار تنظير خرج في الرائد الرسمي باسم المؤسسة وباسم الاختصاص وصالح لمدة 5 سنوات. ما هوش تنظير معناها أفي يلزموا كل ما المؤسسة تحب تقعد تنشط في الاختصاص المنظر هذاك
0: يجدد
1: يلزمها قبل ما يوفى التنظير تجدد التنظير متاحة باش يقعد ديما سير المفعول باش تقعد ديما تنجم تقول راه عندي اختصاص منظر في الحكاية هذه.
0: باهي مدام هو التنظير الكلمة ما نسمعوهاش أما نسمعه معترف به وأحنا ال خلينا نقول الحاجة اللي تعطي للناس لبس الحكاية بتاع إنه معترف به يقول له شو معناه معترف به يقول له معناها تنجم تحل به باتيندا وتنجم تاخذ به قرض اللي هذية صحيح لم تخطئ مبدئيا ولم تتعمد بتاتر المؤسسة إنها تقول منظر غير منظر خرجنا من البياج هذية ولكن تحنا في بياج آخر إنك تقول لي معترف ويمكن به الحصول على باتيندا وعلى قرض. في الأثناء برشا نشوفوهم حتى في مواقع التواصل الاجتماعي الناس المهتمة بالتكوين مين وتسأل كيفاش النجم ناخذ شهادة في الاختصاص، يقولوا لا ما تمش المسألة متاع إنك تعدي شهادة إثبات كفاءة من الاختبار هذا، لا يزمك تقرأ في القطاع الخاص، راهو بقطع النظر ما يمزلكش ما بين مناظر وغير مناظر. دوك أنا اللبس اللي يصير في ذهن المواطن هذا اللي يقلقني. ثم اللي يقلقني أنا كي ناخذ شهادة كيفاش نعرف اللي الشهاده هذه ابار لك العنوان اللي هي رسميه مناظره ولا غير مناظره؟ معناها في انا خطر مره سالت قالوا لي لازمك تشوف التصحيحه واللونتات،
1: فما حاجه
0: الكود اللي مصحح فيها واللونتات، خاطر الناس اللي ما تفهمش مناظره وشنو هو المستوى بي تي بي ولا بي تي اس ولا سي بي ولا شهاده مهاره.
1: ممكن الكلمه بالعربي مش متداوله، اما اومولوجي راهي متداوله، كي نقولوا ديبلوم اومولوجي فما برشا شباب توا كي تقول اومولوجي راهو يفهم يفهم. ممكن الكلمه بالفرنسي متداوله اكثر من كلمه منظره، اومولوجي ولات متداوله ويسالوا حتى يجي معني حتى بالتليفون ولا يجيو الاداره يقول لك ديبلوم اومولوجي ولا مش اومولوجي. كيفاش نعرفوه توا اومولوجي ولا اومولوجي؟ احنا الشهاده أول حاجة الموديل متاع الشهادة هو موديل موحد بين الولايات الكل وبين أبار اللوجو متاع المؤسسة ولا هكا كالكو سبيسيفيسيتي متاع المؤسسة، ولكن الموديل كونتونو الدخليني متاع المحتوى متاع الشهادة راهو معناها هو نموذج موحد على مستوى الهيكل الكل. فما حاجة مهمة باشا اللي هي نجم نعتمد عليها. أول حاجة الشهادة يزم يكون فيها قرار التنظير يبدأ محطوطة، راهو الشهادة هذه دو ليني هما مهمين برشا يتحطوا في الشهاده ابار لونتيت، خاطر لونتيت باش تلقى لونتيت نتاع وزاره التشغيل والتكوين المالي على اليمين ولونتيت نتاع المؤسسه التكوينيه الخاصه على اليسار. وكي تبدا شهاده غير منظره ما عندهاش الحق اول حاجه المؤسسه لا تستعمل تسميه الشهادات الرسميه اللي هي سي بي بي تي بي بي تي اس والسي سي، وما عندهاش الحق تحط اصلا لونتيت نتاع وزاره التشغيل والتكوين المالي على الشهاده نتاعها. ما عندها الحق تحط اسم وزاره التشغيل والتكوين المالي لونتيت هذه كان وقتها عندها شهاده منظره. والسطرين نحكي عليهم اللي هما مهمين برشا، يزن فما سطرين يقولوا يقول لك مثلا تسند هذه الشهاده الى فلان الفلاني المولود فيه بطاقه تعريف كذا المعطيات الشخصيه نتاع المتخرج والدوره التكوينيه وقتاش الاختصاص كذا، ومن بعد يقول لك هذه الشهاده منظره في المستوى يا اما الثاني ولا الثالث ولا الرابع حسب الشهاده شنية بمقتضى قرار تنظير صادر في الرائد الرسمي عدد كذا بتاريخ كذا. هذه لا ريفيرونس جوريديك مع والحاجه الاخرى اللي هي لازم يكون فما الامضاء نتاع المدير الجهوي نتاع الولايه المعنيه. احنا مستير مثلا مدير الجهوي مستير في ولايه سوسه باش تلقى مدير جهوي سوسه،
0: معناتها في غياب هكا الامضاء هذاك تلقى كان امضاء مثلا ساعات المكون
1: اي
0: ومدير المؤسسه التكوينيه راهو هذاك غير منظر.
1: شهادات منظره يلزم فما امضاء لدارات الجهويه المعنيه،
0: خاطر هما ساعات في اللونتات يحط لك نومرو المعرف الجبائي تاع المؤسسه واذا كان شركه قرار الصدور نتاع الشركه هذاك في الرائد الرسمي. دونك شفت احنا التفاصيل هذه هي تفاصيل غير اللي
1: هذا احنا ما يكفيش مثلا بالنسبه لتكوين المال تفاصيل حاجه اخرى لازم يحطوها نفرضوها احنا اللي هي رقم التسجيل مثلا كيما في احنا تو في مستير نبداو بال 52 معناها فما رمز احنا فما رقم تسجيل نعطيوه لهيك الخاصه اللي هو هذاك هو اللي يحول لهم النشاط اللي هو واللي هو فيه رمز الولايه يفرق من ولايه الى ولايه. فهمت
0: شتخدم اللقاء مدى واللقاء معك تعدى فيسع
1: حاجه برك خاطر اللي نحكيو فيه هذا الكل راهو نحكيو على تكوين اساسي اللي يفضي الى شهادات التكوين السريع وتكوين حسب الطلب وتكوين في المهارات اللينه وتكوين في اللغات، راهو هذاك الكل راهو ما ينطبقش على الكلام اللي نحكيو فيه تو
0: بالضبط،
1: خاطر هذوكم ما عندهمش الحق يعطيو شهادات ختم تكوين خاطر ما نحكيوش على تكوين اساسي، يعطيو شهادات اسمها شهادات مشاركه في دورات تكوينيه في محاور تكوينيه
0: بالضبط. هذه نجم تعطينا من بعد مهارة المهارة هذه نتقنوها نمشي ونعملوا اختبار إثبات كفاءة مهنية وناخذوا شهادة في إثبات الكفاءة المهنية وقتها بها هي نجم ونحلوا المشروع.
1: يعطيك الصحة
0: تبدأ الأمور واضحة كما هكا باش السادة المستمعين ما يصيرش في أذانهم،
1: وحنا نذمتهم على مستوى الإدارة الجهوية نفسروا لهم ونوريهم نجموا يجيبوا نسخة من الشهادة قبل ما يمشيوا يقرأ وإلا معناها يدخلوا معناها وياخذوا ديزونجاجمون ولا مع مؤسسة يجيوا يسألونا حتى على ولاية أخرى نجموا ننسقوا مع زملائنا في إدارة جهوية أخرى وناخذوا المعلومة.
0: الحديث بقية معك مدام سوسن نتويل إن شاء الله في حصص مقبلة بإذن الله من خلال
1: تساؤلات
0: المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا مدام سوسن نتويل المديرة الجوية للتكوين المهني والتشغيل بمناسير نورتنا بارشة بحضورك اليوم في مختلف مقاطع.
1: صح أنا أسعد ديما ديما ديما سعيدة جدا إني أكون حاضرة معكم باش نوجه الشباب ونعطيهم معلومة صحيحة للشباب.
0: شكرا جزيلا، ما زلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، تبقوا معنا.

الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تحصل كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد وتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فائدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري القيروان على المرتبة الأولى وطنيا في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام بمعدل 19.20 وفق بلاغ لوزارة التربية صدر ظهر اليوم. وبلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 17710 تلاميذ من جملة 49661 اجتازوا المناظرة بما يعادل 35.66%. أعلنت المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة عن إحداث إجازة جديدة في اختصاص الإلكترونيك والكهرباء والأتمتة ضمن مسار الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة، وذلك في إطار مواكبة التوجهات الوطنية المتعلقة بالانتقال الطاقي والتحول الرقمي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق سنة 30 و2000 ومتطلبات الصناعة 4.0. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق مقاطع فيديو متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك لوسائل إعلام محلية زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. تندرج الأولويات والأهداف الاستراتيجية لقطاع التأمين في تونس للفترة الممتدة بين 26 و2030 ضمن رؤية شاملة وضعتها الهيئة العامة للتأمين، تهدف أساساً إلى تعزيز متانة القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطني إلى جانب توسيع الشمول التأميني وتحسين الحوكمة والرقمنة. ختاماً، يعقد مكتب مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء 7 من جويلية الجاري اجتماعاً بقاعة العرش بمقر المجلس بباردو، وذلك انطلاقاً من 10 صباحاً وفق ما أعلن الموقع الرسمي للمجلس المعروض. نهاية

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بكم. عبر التاريخ متاع كاس العالم شهدت الملاعب والمدارج حضور جماهيري متفاوت حسب أهمية المقابلات وقيمة المنتخبات. في مونديال 1930 مباراة رومانيا والبيرو حضروا فيها 300 متفرج فقط. في المقابل مونديال البرازيل 1950 وفي ملعب ماراكانا الشهير حضروا 199,854 متفرج، وهو رقم قياسي ما شاهدوش العالم ومش باش يتكرر بعد التحديثات اللي صارت في الملاعب الحالية واللي ما تتجاوز إمكانية حضور أكثر من 100,000 متفرج.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

0: إشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يومياً من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير 97.3.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. برشا ناس كلموني على مسألة البلاتفورم متاع التسجيل في مراكز التكوين المهني المختلفة المتنوعة في بلادنا في مختلف الاختصاصات، يحبوا يعرفوا هل إنه البلاتفورم مازلت محلولة، الوقت إيش تقعد محلولة، إذا كان ثم أخطاء كيف يمكن تداركها. أكثر تفاصيل نعرفها مع مدام فاتن العتي، مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني. نقول لك أهلا وسهلا بك مدام فاتن، مرحبا منورتنا برشا.
1: يعيشك، مرحبا بيك وبالسادة المستمعين الكل.
0: يعيشك ربي فضلك. إذا البلاتفورم هي وقتش حلت الساعة قبل كل شيء؟
1: البلاتفورم حلت نهار 19 جوان 2026 حلت الانسكريبسيون على البلاتفورم، هذه جديدة.
0: بلاتفورم جديدة؟
1: أي
0: أيوة. شنو جديد فيها البلاتفورم؟
1: البلاتفورم هذه أكيد قاعدين يكتشفوا فيها لجان جديد فيها. أولا أنها فيها ترابط بيني، معناها في يدخل لجان الشاب يكتب نمره بطاقة تعريف نتاعه ولا عدد الرسم في المضمون نتاعه، يلقى المعطيات موجودة ديريكتومون على البلاتفورم، معناها ما يقعدش هو يحين فيها ويكتب فيها. دونك جديد فيها زادة انه الانسكريبسيون اسهل برشا بطريقه سهله، اسهل برشا من قبل. كيف الاختصاصات اللي كانت عنده الحق في ثلاثه كما نقولوا، دونك ثلاثه اختيارات، توا ولا عنده الحق في سته اختيارات. كيف الاجابه تقع ديما على نفس البلاتفورم، على نفس المنصه هذه. في بعض الاختصاصات نعتمدوا عملية سكورينج دونك والشاب ينجم يبدل، كان قبل إذا في اختار ثلاثة اختصاصات ما عندوش حق باش يبدل الاختصاصات، دونك توا ينجم يبدل الاختصاص. وبيان سور ديما تبقى آخر عملية عنده هو، معناها كيف يقبلوا مركز ولا اثنين ولا ثلاثة، دونك الاختيار الأخير يبقى عنده هو. بعد في اختار الاختصاصات تاعو وتقبل في المركز وكل شيء، زادا كيف الدفع يكون إلكتروني.
0: أي
1: هذا جديد بالنسبة للمنصة.
0: الاختيار ثلاثة اختصاصات ولا ستة اختصاصات؟
1: ستة اختصاصات، كان تقبل ثلاثة توا ولا عنده الحق في ستة اختصاصات،
0: معناتها ولات عنده أكثر شواء.
1: ستة اختيارات.
0: أي ينجم يكون ستة اختيارات في نفس الاختصاص،
1: فوالا ينجم يكون نفس اختاروا في مراكز مختلفة. دونك هذاك علاش نقولوا ستة اختيارات، في معناها ككل يا اما يكونوا اختصاصات ولا يكون نفس الاختصاص ولا ستة مراكز مختلفة، دونك كما يحب هو.
0: في الأثناء برشا يقول لك انا نتفقد ساعات البلاتفورم، الناس معناتها ماذا بها ساعات على اختصاص معين وتقول لك انا مصيري مربوط به، هيك علاش هما تقريبا الست اختيارات ساعات في نفس الاختصاص. يقول لك بعد التسجيل، وهذا شفناه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات خاصه بالتكوين المهني، يقول لك معناتها بعد التسجيل بنهار يطلع السكور وبعد التسجيل باربع ايام يتيح السكور، هالطلوع والهبوط نتاع السكور باش مربوط مدام فاتن؟
1: لا، هو ما فماش طلوع وهبوط تاع سكور، معناها هو يسفي حتى الاعداد نتاعو، دونك يطلع له ما فماش ترتيب، معناها دونك يطلع له سكور نتاعو يبقى نفس السكور. بعد باش يلقى الترتيب نتاعو بتات طلع ولا هبط،
0: اي جوستومون
1: مع بعد الترتيب نتاعهم، معناها من بعد فما شكون دخل وكانت اعداده خير، دونك بيان سور الترتيب نتاع السكور نتاعو هو اللي باش يهبط شويه، والا يكون بالعكس، معناها يكون اللي حطوا بعده الكل حطوا اقل دينات، فهمت؟ دونك السكور يطلع دونك على حسب هو الترتيب نتاعو، يطلع في السكور على حسب العباد اللي قاعده مترشح لنفس الاختصاص،
0: معناتها حسب عدد المترشحين الجدد، حسب الاختيارات اللي يتم حذفها او اضافتها من قبل المترشحين.
1: فوالا حسب الضغط على الاختصاص هذاك.
0: وفي صوره ما اذا مثلا شاف روحه اللي هو وخر برشا في الرتبه، خلينا نقول مثلا حسب السكور اللي طلع وحسب العدد، ينجم مثلا يبدل الاختيار نتاعو باش يضمن مقعد في اختصاص من الاختصاصات الموجوده.
1: هو كما قلنا نحن، هو عنده سته الحق في سته اختيارات، معناها السكورينغ راه ما نعتمدوش في الاختصاصات الكل، معناها ثم في اختصاصات نعتمدوا سكورينغ، في اختصاصات لا. دونك ينجم يقعد يستنى، هو كان عمر ستة اختيارات دونك يقعد يستنى الآن هو الاختيار اللي باش يتيح عليه، وبعد ذلك يأكد هو، معناها ما يقولش لي سكور نتاعي ما عادش يوصلني، أبخي تو هو المركز يكون حال 40 بلاصه ولا 60 بلاصه، خليه ساعه يجاوبوا المركز من بعد دونك يقعد يستنى في المركز. اذا هو حس روحه بعيد برشا، واذا من المره الاولى من اللي دخل حس روحه بعيد برشا على الاختصاص هذاك، دونك نحن ديما ننصحوا عمل 6 اختصاصات اختيارات بليتو، عمرهم 6 ان شاء الله بقدر ربي تلقى واحد منهم باش يقبلك.
0: به فما شكون يقول لي اللي التسجيل عبر المنصة صعيب شوية، معناتها كومبليكي شوية، فماشي فيديوهات توضيحية موجودة، فماشي إمكانية للتسهيل إذا كان غلط الإنسان في بعض المعطيات كيفاش نجم يصلحهم؟
1: هو ثم نحن ديجا مع رابط التسجيل تلقى كما تحل البلاتفورم مش تلقى فيديو توضيحي كيفاش يتم التسجيل بمراكز التكوين المهني عن طريق المنصة الجديدة. كما نلقاوها زاد على الموقع نتاعنا، الصفحة الرسمية نتاعنا الخاصة بالوكالة التونسية للتكوين المهني، أول ما يحل ديجا حاطينو إيبانغلي دونك يلقى الفيديو توضيحي. إذا هو يوسفي إخلاق كونت سيئ بعد راهو ينجم يدخل أتومومو يبدل البيانات، يبدل الحاجات إذا هو غلط فيها. هذا هي أولا. ثانيا راهو عندنا مسؤولين على الإعلام وتوجيه المرافق في كافة مراكز التكوين المهني اللي توا لهين موجودين ومشكورين في الصيف، معناها موجودين على طول الصيف الكل باش يجاوبوا لي جون على الاسئله نتاعهم الكل. كيف سواء اما ما عرفش يختار اختصاص باغ اكزومبل، هو يسال على اختصاصات ما فهمش اسم اختصاص، دونك يجاوبوه على الاختصاصات الموجوده في المراكز الوكاله التونسيه للتكوين المهني الكل، ومن طوا يعاونوه اذا لقى اي اشكاليه في البلاتفورم في الانسكريبسيون. هي راهي سهله، الفيديو يسفي شافوا الكل يوسع باله يكمل يشوف الفيديو دو اجس كازيت تو يلقاها سهله برشا عمليه التسجيل. اذا لقى اي صعوبه في التسجيل والا ما عندوش كونيكسيون ولا ما عندوش انترنت ولا ينجم يكون، معناها راهو يتصل باقرب مركز تكوين مهني ليه، هو مش يقول لا انا مثال في المسكير ونحب نقرا في اختصاص في تونس علاش ماشي ما نسالش في المسكير، لا تسال في المسكير اتو يحكي لك على اختصاصات اللي موجوده في الوكاله الكل.
0: ب السؤال الموالي يقول لك مثلا كيفاش نعرف روحي لأنا تقبلت في اختصاص من اختصاصات، يجي ميل والا تتبدل حاجه على البلاتفورم بالنسبه لي؟ هو
1: كما قلنا نحن يقعد يتبع على البلاتفورم باش يلقى راهو هو مقبول من طرف المركز. معناها المركز قبله بيان سور، كان هو يحب ياكد القبول نتاعو ياكده معناها على خاطر هو يحب الاختصاص هذاك، والا يحب ساعات يقول لك لا خلينا نزيد نستنى بالك شيء انا نحب على الاختصاص الاخر اكثر، دونك خلينا نزيد نستنى شويه بالكش يقبلوني في المركز اللي بعده. دونك راهو ديما القبول النهائي عنده هو، دونك يقعد يتبع على البلاتفورم، عنده المود باس نتاعو، عنده اللوجين نتاعو اللي هو يا اما يكون معناها من المره الاولى من اللي يعمل انسكريبسيون راهو يجي ميل يقولوا له هذا المعرف الوحيد نتاعك وهذا المود باس نتاعك، وكيف يدخل ينجم يبدل المود باس باش يقعد يفكروا. دونك يتصل على الميل هذاك اشك فوا يدخل يلقى المعلومه تبدلت، عنده اشعارات ينجم يجي اشعار من فوق يقول له راك عندك اشعار راهو قبلك المركز الفلاني ولا المركز الفلاني قال لك راك مازلت ما كملت صبيت البلتان دو نوت نتاعك، والا ثم مركز يقول له باش تجي تعدي مناظره، ما نحن والاختصاص ونحن والضغط على الاختصاص.
0: باهي برشا. دونك التأكيد يكون من عند الكانديدا معناتها المتكون هذايا اللي طالب الاختصاص من الاختصاصات، ينجموا يقبلوا زوز ثلاثة مثلا مراكز تكوين مهني، أو هو يحب على حاجة أخرى يستنى وقت اللي يخلط الاختصاص اللي عاجبه وقتها يعمل كونفيرماسيون معناه.
1: فوالا
0: تقريبا تو فما إقبال كبير مدام فاتن على التسجيل عبر المنصة؟
1: فما إقبال كبير، نحن تقريبا تو عندنا 13,000 مترشح اليوم وصلوا 13,000، نحن خاطر نجموا نشوفوا كل معناها اول باول عدد الترشحات، معناها عندنا 13,000 مترشح ونحن يتم مازال ما عملناش شهر ملي حلينا البلاتفورم الانسكريبسيون.
0: تري تري بيان، معناتها لهنا اليوم نقولوا فما اقبال كبير برشا، ما زاد للناس اللي قاعده تخمم في التكوين المهني من توا كمل لي زيتاب نتاعك كل في التقييد على خاطر يظهر لي اذا كان البلايص تعبيت يتسكر معناها الموقع ولا يقعد حتى لآخر أجل؟
1: لا هو نحن والاختصاص
0: أي.
1: معناها ثم الاختصاص تسكر أول بأول، الاختصاص اللي يجيه إقبال أكثر من 250% أكثر من 300% دونك سكروا الاختصاص هذاك، نتعداو بيان سور السكورينغ ومن بعد ينجم يكون حتى نتعداو المناظرة، والاختصاصات الاخرى تقعد محلوله.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك مدام فتن عاطي.
1: وكما جست توضيح راهو توا قاعدين نسجلوا لدوره سبتمبر ودوره نوفمبر. نحن ولات عنا اربع دورات في العام. لو كان يجي يتقبل لجون يتقبل يلقى باش يتكون في نوفمبر، راهو تابع الانسكريبسيون. هذيك هي الانسكريبسيون توا محلوله لدورتين اللي هي دوره سبتمبر ودوره نوفمبر.
0: دونك سبتمبر ونوفمبر ومن بعد عندنا فيفري
1: وافريل ان شاء الله.
0: وافريل معناتها اربع دورات.
1: اربع دورات
0: معناها أيه. من توا بالنسبه لسبتمبر ونوفمبر من توا ما نضيعوش أيه. وقتنا
1: محلوله لسبتمبر ونوفمبر. اي
0: والله طيب يعني عندك شي حاجه تحب تضيفها مدام فاتن بخصوص المنصه وتسجيل عبرها؟
1: والله نقول راهي المنصه حاولنا نسهلوها للماكسيموم حسب ملاحظات جاتنا قبل على المنصه القديمه. دونك ديما نقول راهو موجودين مسؤولين على الاعلام والتوجيه والمرافقه لخدمتكم في المراكز الكل. دونك تتصلوا باقرب سنتر تكوين باش تنجموا تاخذوا اكثر معطيات.
0: ان شاء الله وحتى كي يرجعوا زاد الفيديو التوضيحي الموجود على الصفحه الرسميه للوكاله التونسيه للتكوين المهني اعتقد انه الامور تتضح اكثر فاكثر وتسهل اكثر فاكثر. الحقيقه انا حسيت المنصه هذه اسهل برشا من القديمه.
1: اي اسهل برشا هي الحق. كيما قلت لك احنا جاتنا برشا دي ريكلاماسيون على المنصه القديمه. دونك الحاجه الباهيه في المنصه هذه ومشكورين اللي هي معموله بولاد الوكاله معناها سي مكونين عنا نحن ومدير مركز هما اللي عملوا المنصه الجديده. وبيان سور نحن اهل المهنه دونك نعرفوا شنو هي الصعوبات اللي لقاوها اللي جانا قبل وحاولنا نحسنوا فيها للماكسيموم والحمد لله يا ربي معناها الى حد الان الامور ماشيه. ما لقيناش قبل كانت تجينا برشا اسئله كانت برشا عبيد تجينا حتى للوكاله التونسيه للتكوين المهني سنترال وكل شيء. اثنين نحسوا اقل ضغط اقل اكثر سلاسه في انه يعملوا الانسكريبسيون عبر المنصه لجون كلهم.
0: شكرا جزيلا بارك الله فيك مدام فتن العدسي مديره الاعلام والاتصال بالوكاله التونسيه للتكوين المهني على مختلف هذه التوضيحات. وان شاء الله نرجع في حساس مقبله باذن الله نوضحوا بعض الاختصاصات المطلوبه جدا من قبل شبابنا اليوم. تحياتي لك الى اللقاء.
1: الى اللقاء.
0: مازال مواصل معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام. اغنيه وهنا راجعين.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، هذه ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير، لقاء يتواصل معكم من خلال منوعات منكم وإليكم ومنكم وإليكم. نواصل هاللقاء وتعريف باختصاصات موجودة في المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية بتونس. أكثر تفاصيل عن هذه الاختصاصات نأخذها من عند السيدة إيناس القاسمي، مكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة. نقولها أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: عسلامة مدام رفقة، عسلامة للي يسمعوا فينا الكل على موجات إذاعة المستير، مرحبا بكم مرة أخرى.
0: ومرحبا بك، نورتنا برشا مدام. اختصاصات متنوعة موجودة عندكم مدام إيناس، لو كنت تعطينا فكرة عنها.
1: بالضبط، هو المركز متاعنا الحقيقة اختصاصات واعدة متوفرة في سوق الشغل، بعد المتكونين بعد ما يقضيوا فترة من التكوين بحذينا يتحصل على شيء. الحقيقة ديما الكروتور البوزيتيف اللي يرجعونا ويقولون راهو تم انتدابنا، وإلا من قبل حتى ما يدخلوا المعترك متاع سوق الشغل ودوبة ما ياخذوا شهادة ولا شهادة نجاح وديركت يلقوا بلا يسهم. هذا اللي خلينا احنا نشجعوا اي متحصل على شهادة باك في اللحظة هذية ونقول لهم الناس كل مبروك، وإلا أي عائلة تلوج المستقبل لأولادها، أي إنسان يحمل شهادة وما لقاش فرصته في سوق الشغل نقول له وراه التكوين المهني هو فرصة نجاح، هو مسار يمشي اون باراليل ساعات مع القرايه، والا زيد راهو مسار نجاح 100%، اما مسار بتاتر في بعض الاوقات يكون اسرع من الباركور نتاع القرايه. اسرع علاش؟ خاطر ديريكتومون هو يدخل يتحصل على فترة من التكوين النظري اللي يكون معاها متوازية مع تكوين تطبيقي بالمركز، من بعد يخرج يطبق في مؤسسة اقتصادية، دونك يتعرف على المحيط الاقتصادي اللي باش يمارس فيه المهنة متاعه، من بعد يلقى روحه براتيكمون بعد سنتين أو سنتين ونصف حاضر لممارسة المهنة بشكل يعني بشكل مباشر. دونك الاختصاصات جينيرالمون هي تكون منبثقه على سيكتور الكتريسيتي الكترونيك، هي اختصاصات الحقيقه في قطاع حيوي اللي هو الكهرباء الالكترونيك، الكلهم يعني نجموا يعطيونا فرصه باهيه. احنا نعرفوا اللي القطاع هذايا ما يموتش، ديما في تجدد، ديما فما حاجات جديده تدخل على الخط. دونك في نحكيوا على مستوى تقني سامي، بما أننا مازلنا كي عشنا فرحه المتحصلين بالضبط على شهاده البكالوريا في المركز في دوره سبتمبر، ان شاء الله باش تكون عندنا تقني سامي سيئة معدات بيطبية. من المتوقع أنه نفتتح التكوين في زوز اختصاصات ما تقلش أهمية في سوق الشغل على اللي كنا نحكيه فيه، وهي تقني سامي في الطاقة المتجددة وتقني سامي في التجارة. دونك هذو مزوز نستناه وموافقة سلطة الإشراف إن شاء الله. دونك يتبعونا على الباج متاع المركز، يتبعوا على البلاتفورم متاع الانسكريبشن على ديستانس، إن شاء الله هذو مجينا الموافقة يكونوا ندرجوهم ضمن الاختصاصات دورة سبتمبر إن شاء الله. بالنسبة تقني ثاني في كهرباء البناء إن شاء الله يسجل حضوره في دورة فيفري مقبل كان عشنا فينو. نجيو الاختصاصات اللي متوفرة بالنسبة للعبيد اللي ما لقاتش حظها في القراية، وإلا تحب هكا تخطف دورة فيسع تضمن مستقبلها. دونك الاختصاصات تقني في قيادة أنظمة الإنتاج، تقني في تركيب معدات كهربائية وإلكترونية، تقني في تركيب وصيانة معدات سمعية بصرية، تقني في صناعة الأنظمة الكهربائية، وتقني مطابق للتجهيزات المنزلية ومتعددة الوسائط. الحاجة البية اللي المركز زيدا يستقطب جميع اللي عندهم نفيماني أكها وزيدا هما يلقوا فرصتهم وحظهم في المركز نتاعنا باختصاص واحد ووحيد اللي هو مركب مصلحة التبريد. دونك الحاجة البهية في المركز ونقطة القوة اللي عنده اللي هو يخدم على التكوين بالتداوي، يعني يدمج بين كما كنا نحكيه من الأول بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. الجانب التطبيقي اللي هو مباشرة مع المؤسسة الاقتصادية، زيدا ينظم المركز دورات تكوين تخصصي اللي هي في مجال الطاقة المتجددة، هي دورات تخصصية قصيرة مجانية بفائدة العاملين على العمل وهم يكونوا من خريجي مراكز التكوين المهني وإلا جامعات، وهذا بهدف تعزيز فرص التشغيل. يعني يكونوا عندهم شهادة في مجالات تقارب المجال اللي احنا نكونوا فيه ويقدموا المطالب نتاعهم ترشحات نتاعهم وان شاء الله يتمتعوا بالتكوين هذايا اللي هو تكوين مجاني، نعاود ناكدوا اللي هو مجاني.
0: بالنسبة لنسبة الامتلاء عندكم في مختلف الاختصاصات 100% أقل، كيفاش؟
1: هو احنا منزل كنت لقى الترسيم التجيب لتوها بعض،
0: لا بصفة عامة لقبل مع انت قبل التسجيل هذي
1: بصفة عامة ومن. هي النسبة مهمة برشا لحقيقة تعادل او تفوق 100%. دونك في اختصاصات بتبيع يعني مش في جميع الاختصاصات، ما في اختصاصات اللي هي دي ما تكون يعني ملهمة للشباب، كي نحكيه على سيادة معدات بيطبية دونك دي ما عندهم اللي هما كل ما هو باراميديكال وكل ما هو مانتونونس في ليزيكيبمون هذوما وكل والدومينات نتاع يعني لي مليو اوسبيتاليي ولي كلينيك وكل ديما حاجه تحسها هكا يعني عندها هما كلهم عندهم قيمه الحقيقه، اما ديما ما تحسها مميزه عند الشباب في وقتنا تويكا. حاجه اخرى ما دام تطرقنا للاختصاص هذا مدام رفقه لو تسمح، حبيت نعرج اللي المركز نتاعنا داخل في شراكه، ما يخدمش وحده الحقيقه، داخل في شراكه مع شراكات دوليه نقصد كبيره اللي يعني يتمتع سمحني يعني ابرزها، شراكه مع البرنامج الاوروبي ايراسموس بلس من خلال مشروع ميدكير الموجه المنطقة المتوسطية، والشراكة هذه إن شاء الله باش تفتح بيبان كبيرة للشباب والإطارات متاعنا. وكيف نحكيه على يعني مشروع وإلا برنامج إيراسموس بلس، نحكيه على تبادل خبرات تطور مناهج التكوين باش تولي مطابقة للمواصفات العالمية، والأهم من هذا الكل أنه المتكون كي يدخل يقرأ عنا تولي عنده الفرصة باش يطلع على التكنولوجيا الحديثة، مش كيف المركز ولكن مش كان في تونس ولكن تدا في الخارج في الدول اللي هي شريكة في البرنامج هذايا.
0: خبيا حاليا هكا بطلة هكا عسيت فما إقبال إن شاء الله على مختلف الاختصاصات الموجودة عندكم؟
1: هو احنا مازال كنطلق لبعض الثواني والاقبال ما شاء الله. هذيا نحكي لك هذيا نحكي لك من اول نهار انطلق فيه انطلق فيه يعني منظومه التسجيل عن بعد، الحقيقه كان الاقبال الحمد لله يعني محترم برشا، وهذيا راهو تتعدى المعلومه حتى دبوشاوغي اللي راهو الاختصاصات الفلانيه راهي تخدم راهي مطلوبه في سوق الشغل. دونك عندنا شباب توا الى وجه ديما مهتم بالحاجات هذي ويعرف وين يحط ساقيه، ما يختار اختصاص الا ما يبدا عارف من بعد شنو باش يخدم شنو باش يعمل شنو افاقه المهنيه، وهذا نلمسوه حتى من الكونتاكت لو بروميي كونتاكت اللي كيجي يسال شنو المركز شنو فيه اختصاصات شنو كيفاش تقري وكيفاش ما شاء الله عليهم. يعني عندنا شباب اللي هما مهتمين بجزئيات اللي تنفع من بعد واللي تخليه ينجم يختار عن وعي واختيار مدروس.
0: هذا هو هذا اللي نحبه اختيار عن وعي ومدروس، خاطر الانسان مش الفايده يتكون، اما يزمو يتكون في اختصاص يعرف اللي هو عنده افاق تشغيليه واعده، يعرف اللي هو حتى كي ينتصب لحسابه الخاص اللي باش يخدمه مطلوب برشا في سوق الشغل، وهذا اللي حشنا به.
1: هذا هو. هما ديما احنا شنو نقول لهم؟ احنا ديما ننصحوهم اللي انت لازمك تحقق كالمعادله بين ثلاثه حاجات. انا شنو نحب نعمل؟ سوق الشغل شنو مطلوب فيه كمهن مستقبليه؟ اما زيدا انا شنو اللي كومبيتونس نتاعي والا مؤهلاتي وقدراتي انا شنو قادر نعمل. لازم يحققك المعادله بين لي تخوا كومبوزونت هذوما باش ينجم يعمل اختيار متوازن. وان شاء الله ربي يوفقهم
0: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. بارك الله فيك مدام ناس القاسمي، مكلفة بالعلم والتوجيه والمرافقة بالمركز القطاع للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوتوبية بتونس، على مختلف المعطيات اللي قدمتمنا في خصوص الاختصاصات الموجودة في هذا المركز. تحياتي لك، إلى اللقاء. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نعود بعد قليل.

0: نرجو لكم مستمعين الكرام ونواصل معكم اللقاء. كنا نحكي لكم منذ بداية حصتنا على مناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية، وقلنا الريزلتا النتائج طلعت وتبارك الله، معناها نسبة نجاح متميزة، ولكن أيضا المعدل الأعلى هو 19-20 وتحصلوا عليه زوز من صغيراتنا، يسري بن قيس السويسي وسلمة بنت عبد الوهاب فندي. يسري هو من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد، وسلمة من المدرسة الابتدائية منزل المهيري القيروان. معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي سي قيس السويسي والد يسري، أهلا وسهلا بك، مرحبا، ألفين مبروك التميز.
1: أهلا وسهلا بأختي، وأهلا وسهلا بإذاعة المستير. أولا قبل أن نبدأ مداخلتي، أنا عندي معزة خاصة للمستير باعتباري أنا والمدام خريجي كلية صيدلة وكلية الطب بالمستير، نحبها المستير برشا ونعزوها برشا. يعطيكم الصحة على التباريك ويعطيكم الصحة ومرسي بيان.
0: ألفين مبروك، هذا نتاج عمل متواصل يظهر لي على مدى 6 سنوات، مش تعصناك هو يظهر لي.
1: طبيعي جدا التميز راهو نتاج، ما هوش نتاج متاع سنوات، هو نتاج متاع سنوات الدراسة كلها من السنة الأولى. والحمد لله ديجا ولدنا اللي كان متميز، وكان كان عنده ثقة في نفسه، وكان عنده برشة طموح زاد اللي هو باش يحب يعمل نتيجة باهية. الحمد لله وكاو
0: كان يخدم على أنه يكون هو لول في الجمهورية التونسية، وإلا أنه يتميز على الأقل في المدرسة متاعه. كيفاش كانت الخدمة؟
1: والله هو معناها ثم بوادر متاع تميز كبيرة. ما حبيتش نضغط عليه باش نوصل معناها باش يبدا ثم ضغط نتاع نتيجه ولا واحد. الحمد لله كان يخدم مرتاح، وكنت نشجع فيه انا كسوا انا ولا امه، كيف مدرسيه في المدرسه الابتدائيه حي المستقبل بير علي بن خليفه صفاقس، كيف مدير المدرسه اللي كان بالحق كان هو مجموعه، وديجا نباركوا لاصحابه اللي معاه اللي هم 5 من القسم نتاعو، اللي كانت منافسه شريفه. الحمد لله يا ربي اللي هم تميزوا وحقوا نتائج باهيه، وتوج لولدي كان هو المرتبه الاولى وطنيه 19.20.
0: ما شاء الله، الحقيقة تميز يشرف ويثلج الصدر الحقيقة. شنو تتمنى ليسري ان شاء الله؟
1: ان شاء الله من حسن الى احسن، ان شاء الله بالتوفيق في بقيه مشواره، كسوى المناظرات الوطنيه المزاره، كسوى في حياته ان شاء الله، ويحب يحكي معكم.
0: تفضل، مرحبا وسهلا يسري، مرحبا، الف مبروك ولدي.
2: تعايش كبير فيك.
0: كيفاش تقبلتها النتيجه هذه انك تكون انت الولد؟ مفروغ منه انك انت ضامن بلاستك تبارك الله ما شاء الله في المدرسه الاعداديه النموذجيه، ولكن انك تكون انت الاول وطنيا، كيفاش تقبلتها النتيجه؟
2: الحقيقة أنا ما توقعتش، معناتها النتيجة اللي فرحتني هذه ياسر، توقعت على أكثر حاجة مثلا أن نكون الأول على الجهة على جهة الشخص، أما النتيجة هذه فاجأتني إيجابيا.
0: أكثر مادة أنت هكا خدمت عليها سنة، ولا كل المواد خدمت عليهم؟
2: الحقيقة ما فرقتش من حتى مادة، على خاطر هما يكملوا بعضهم كله نفس، ولازمنا نعطوهم نفس الأهمية. عربية، رياضيات، إنجليزية، فرنسية، الكل عندهم أهمية كبيرة.
0: معناتها لنقول أدبي لا علمي، كل يلزموا يتقرأ كيف.
2: إيه.
0: قريت دروس تدارك ودعم إتيود؟
2: قريت، أما مش معناتها إكزاجيري ياسر، معناتها أغلبية الوقت نقرأ في الدار ولا نقرأ إيتيد المدرسة.
0: هو يعطيك الصحة يسري، شنو تتمنى تكون في المستقبل؟ هيت نبدأوها احنا من ضربة البداية كمناظرة وطنية أولى، ممكن تتغير الأفكار فيما بعد، لكن وانت الطفل في العمر هذي شنو تتمنى تكون نهار آخر؟
2: معناتها مهنة ولا عمل؟
0: أي مهنة، عمل، قراية، شنو تحب؟
2: إن شاء الله نكون نمشي وراء خطوة بابا وماما
0: في الصيدلة.
2: أجيب
0: أحذانا أميلا إن شاء الله، وإذا عطل المستير تستناك وهي والمصدح متاحة، تكون حتى منشط مقدم برامج معانا هكا في أوقات الفراغ كطالب.
2: علاش
0: لا؟ علاش لا؟ مرحبا تنورنا برشا يسري، تحياتي لوالدتك ايضا. خذينا الوالد احنا، ما تحياتي لوالدتك باعتبارهم زو سهروا على راحتك وسهروا على انك تتميز. شكري الكبير والجزيل لك يسري بن قيس السويسي، وان شاء الله ديما بدوام التميز والتألق. هذه كانت مصافحة اولى سريعة، وان شاء الله تليها مصافحات اخرى. الى اللقاء.
2: نعم.
0: شكرا شكرا، بارك الله فيك. ناخذ معنا سي عبد الوهاب، شكون معنا؟ تعلق المكالمة الثانية، تعلقت؟ به مش مشكل. وحبينا ناخذ معنا في المباشرة سلمى بنت عبد الوهاب فندي وولدها سي عبد الوهاب فندي، اللي نجحت بمعدل 19-20 لكن في الأثناء وبعجالة كبيرة برشا. بعض التهاني اللي وعدت بهم السادة المستمعين والمستمعات باعتبارهم حبوا يدخلوا معنا، ما كانت ثم إمكانية، ممكن مشكل في الهاتف. منيرة حسين العويتي تحياتي ليك، تقول عندي إهداء نجاح رايا بشير وثابت البنزرتي في مناظرة السيزيام والدخول إلى المعاهد النموذجية. تحياتي لريم بناني، تقول نحب نهني بنت خويا سلمى البناني بمناسبة نجاحها في مناظرة السيزيام بامتياز. فوزية مزالي 2000 مبروك للنجح الكل، بارك الله فيك. عفاف بليش تقول نحب نهني أحفادي الغاليين يوسف بن عليا وسيرين الغالي بمناسبة نجاحهم في مناظرة التاسع أساسي والتحاقهم بالمعهد النموذجي بسوسة. صبرية غديرة تقول ألف مبروك بالتوفيق للجميع الناجحين. وهدى حمودة تقول إهداء لبنتي مرام والأمي سليم حيزم بمناسبة عيد ميلادهما، تحياتي لك. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم مستمعين الكرام على الاستماع على المتابعة. ألف مبروك مرة أخرى لكل الناجحين والناجحات، المتميزين والمتميزات، اللي ما نجحتوش مثالش، نجحتوا عندكم معدل ما دخلكمش المعدل النموذجي تجربة من تجارب الحياة، ما نجحتوش مثالش زادة كيف تجربة من تجارب الحياة. وتمر الأيام وتلقى روحكم في التاسع أساسي ثم البكالوريا، وإن شاء الله تكونوا من الناجحين والناجحات. تحياتي لك محمد سيدية، تحياتي لحسام قدرية، تحياتي لهيدا منسانسي، لياسمين معتوق وعمر سلامة، تحياتي لحسام نوار. شكرا جزيلا لكم جميعا كفريق، بستلقيكم بعد قليلة ثريا عليك. دمتم على محبة وإن شاء الله ديما بدوام التميز. ذكرني باسمك طالبتنا في الصحافة، الاسم شيماء أبو بكر. أسمعني تو تدخل للإذاعة وتدخل وتلقى عندك ترد ميموار متاع الأسامي زادة كيف كثرة ما ترى وتسمع. دونك شيماء أبو بكر إن شاء الله كل التميز إن شاء الله معنا من خلال استاج متاعك، وإن شاء الله نلقاوكم من الصحفيات المتميزات. إلى اللقاء.

0: التمام 3 بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. تحصل كل من التلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان، والتلميذ يسري بن قيس سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد على المرتبة الأولى وطنيا في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بمعدل 19.20، وبلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 17710 تلميذة من جملة 49661 اجتازوا المناظرة، أي بما يعادل 35.66%. قال مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن الوزارة شرعت في حملة إعادة النظر في كافة عروض التكوين في كل الإجازات الوطنية في جميع الاختصاصات. وأضاف خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم تحت شعار من الجامعة إلى عالم الشغل أنه ستتقدم عروض تكوين جديدة تقدم هدفها تقديم قابلية التشغيل للطالب التونسي في السنوات الثلاث المقبلة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17000 هكتار. تم تسجيل 45 عشل للسلاحف البحرية على شواطئ جزيرتي قوريا منذ انطلاق موسم التعشيش للسنة الحالية، وفق ما أعلنته جمعية أزرقنا الكبير التي أكدت أن هذا الرقم يعكس الأهمية البيئية للأرخبيل باعتباره من أبرز مواقع تعشيش السلاحف البحرية في تونس. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف صهيوني اليوم على قطاع غزة. تنطلق غدا الثلاثاء قمة تاريخية لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة، وقد كشف مسؤول أمريكي أن ملفي تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومواجهة الطموح النووي الإيرانية سيتصدران جدول أعمال القمة. نهاية هذه الوقفة الإخبارية، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اخترت اليوم باش نحكي على الكبد الدهني الاستياتوز إيباتيك،

0: اتباع نظام غذائي سليم نبعدوا على الخبز ونكثروا من الخضروات ونتداولوا شوية رياضة. اللي يلزم نعرفوه هو أنه التشحم ينجم يتقلص كيف نقصه من الوزن. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
1: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد اليوم، البداية في الأسبوع الثاني في برنامجنا الموجة ورا الموجة، من الاثنين للجمعة كل يوم من 3 إلى 5 على موجتكم إذاعة المونستير. مرحبا بكم في المتابعة. نعود ونذكروا ديما شنو ما أهم الأركان والفقرات اللي عنا في برنامجنا الصيفي المنوعة هذه اللي نعدي والقيلولة فيها مع بعضنا الناس الكل. الموجة ورا الموجة لليوم باش نبدأوها بحل البيبان كما العادة، باب من الأبواب مع الأستاذ جلال بن سعد في الفقرة المسجلة، ثم حدث ولا حرج اليوم مع محمد أحمد مخلوف، موضوع اجتماعي يتناوله بطريقة نقدية ساخرة اللي يحبوا أجواء الضمار، خاصة فيما يخص نظرة عميقة لما يدور حولنا في حياتنا اليومية. من ذاكرة المهرجان عنصر مسجل يجيكم مع أسامة الحاج محمد. بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجعوا بفقرة ديما القدام. ديما القدام مع أي الرويني نهار الاثنين، واليوم أي مش باش تجينا وحدها، باش تجي مع زوز ضيفات اللي هما إسراء خليفة وآلاء رقيق، زوز تلامذة وفي نفس الوقت متميزات في الأدب كتابة وإنتاج أدبي ونشر أيضا. طبعا نكتشفوا مع آية الرويني المواهب الصغيرة هذه في المجال الأدبي. اليوم نقوله تميز ونعتبره نجاح، لأنه احنا اليوم أمام جيل شاب ما عادش يقرأ، فما بالك بيكتب وينشر في نفس الوقت. الركن الخامس مش صحيح كما العادة مع الأستاذ الصادق عمار والفنان الصادق عمار في عنصر مسجل آخر فقراتنا على الخط. على الخط نستضيف فيه اليوم الأستاذ بكلية العلوم بصفاقس رمزي المعالج. حوارنا مع الأستاذ رمزي المعالج باش يكون حول تخصص علمي جديد بالكلية، وهو الإجازة في الحوسبة الكمية. هذا الاختصاص في كلياتنا يعد خطوة تاريخية في الجامعة التونسية، كيف ولماذا؟ مع ضيفنا نعرف كل التفاصيل. إذن هذه فقراتنا، والتحية توصلكم من كامل فريق رافقنا لتأمين هذا البرنامج، هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، حسام قدرية في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. بعد النغم نرجع لكم في حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة.
3: الباب اللي باش نطرقوه اليوم هو باب جديد سوسة، وهو في الحقيقة لم يبقى إلا في الصور، لكنه باب مشهور برشا في سوسة، خاصة بالسوق، سوق باب جديد ومعاه باب جديد ومحطة باب جديد، وهو قطب تجاري ما زال إلى اليوم يحافظ على حيويته. باب جديد منطقة حية من أحياء سوسة، بل من علاماتها التجارية. وباب جديد رغم أنه تحفة معمارية، لكن بمجرد دخول الاحتلال الفرنسي 1881 هدموه طيحوه بلغت نحن، وعوضوه باب حديد، وذلك عام 1892. وحتى الباب الحديد هو بيدو اتنحى. الباب هذا كان جميل، وكان محاط بقوسه برخام أبيض وأكحل بشكل معناها رخامة برخامة، وكان معناها جميل وجميل جدا. يمكن العودة هنا للتوسع حول أسوار مدينة سوسة لمقال الأستاذ ماهر جيدان زميلنا. أسوار مدينة سوسة، صراع البقاء والفناء عبر العهود، وذلك في إلترا تونس 17 نوفمبر 2024. يقول: كانت الأسوار منفتحة بواسطة ثلاثة أبواب، هي باب بحر، باب الغربي، وباب القبلي. وكذلك يمكن العودة إلى الموسوعة التونسية المفتوحة ضمن نشاط المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة. وكذلك يمكن العودة خاصة للموقع التاريخي البحثي العلمي سوسة زمان. هذا باب جديد. وباب جديد كما يقول الكاتب ديك لونلي، الباب هذايا بني في عهد أحمد باي، ويقول في الواجهة البحرية لسوسة بدأ بناء قبل دخول الاحتلال الفرنسي بعقود، وتحديدا مع أحمد باي في 1848. في هذه الفترة أصدر الجنرال شيد حاكم سوسة آنذاك أمرا بفتح باب واحد فقط، هو الباب الجديد. وجاء هذا القرار تلبية لمصلحة عامة، وكذلك تلبية لمصلحة خاصة، بما أنه داره كانت حل الباب هذاك قدامه باش يسهل الدخول إلى سوسة. يمكن قلنا التعمق في المصادر والمراجع اللي ذكرناها سابقا مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

ثبت كيف دخلت لداري جنينة خضرة فرحت بيك عينك شبت شافت وردة وهي الوردة على خديك تثبت ضيفتك في الدار حذايا سمعتك شعري بكيك عجبتك آخر غناية قطعت الوردة بيديك تثبت

تثبت كيف دخلت لداري جنينة خضرة فرحت بيك عينك شبت شافت وردة وهي الوردة على خدي تثبت تثبت كيف دخلت لداري جنينة خضرة فرحت بيك عينك شبت شافت وردة وهي الوردة على خدي.

0: بالمناسير.
1: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
2: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة؟
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.
3: آدم وحواء.

اجوا بحذان الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: مرحبا بكم مواصلين في الموجة وراء الموجة، نوصلوا مع بعضنا الحدث ولا حرج مع محمد أحمد مخلوف. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء النور ثريا، مساء النور كافة السادة المستمعين والمشاهدين.
1: مواصلين في فقرة عنا سكتش جديد اليوم
2: إن شاء الله، هاي إن شاء الله ينال إعجابكم ورضاكم.
1: يلا
3: حدث ولا حرج.
2: إيش إيش إشهار مع إيش تحب؟ بوكينج تلقى اللي تحب، بيسين، توبوغون، بيوت وتيل، ولا سوام هبال وبالفاسيليتي زادة مع اللي كان تطلبنا على الرقم 1920 وتلقانا في الحين. ما لفاش تستنى باش تطلب اللي تحب مع إيش تحب بوكينج، وزيد تلقى مرشد يفهمك كل شيء. أباي ها واش تحب جنة وفيها بريكاجي، خليني نطلبهم ونشوف معاهم. ألو ألو ألو، مرحبا، إيش تحب؟ بوكينج معاك. نحب نعوم في البيسين، بربي بقداش؟ عندنا ديزابونمو يعني اشتراكات ب 150 دينار للشخص الواحد. قلت لك نحب نعوم في البيسين مش باش ناخو ونكري بتوتيل. البيت الليلة بداية من 250 دينار ونول انكلوزف سوفت. ايش معناها؟ معناها تبات وتتعشى وتفطر فطور الصباح وفطور القايلة وتشرب الماء والجازوز على حساب 16، وزيد عندك لمجة يعني قوتي في الاربعة متاع العشية. لا يا سيدي، نحب نعوم في البيسين ب 150 دينار. ماني قتلك علاش 150 دينار، بالك باش نعوم في الماء المعدني. كلامك صحيح، باش تشرب الماء المعدني بلاش ومعاه جازوزة وميني بيتزا وميني كيك وهذا الكل بلاش. ملا النجم ندخل ونستهلك اللي بلاش وكهو هاو هاو في الأحلام يا مسيو. الصبر يا ربي، حتى وتلت بلادنا مناش خالطين عليهم، خليهم عندهم محسوب قاعدين ليهم نحنا. ربي فضلنا بحوراتنا، تو نمشي نعوم ونشبع بالبحر وراس مالها دبوزة ماء ومنشفة وكسكروت زيت وطمطومة وبريج دلاع، وزيد الركوب بخمسمائة ملين في الحافلة العمومية. وكان الأمر كذلك، وبعد سويعة مستنية في محطة الحافلات نلقى روحي في الشط والدنيا زحمة. يا دنيا زحمة زحمة وتاهوا الحبايب وارمي الغربال يركح. قلت نبعد شوية من الزحمة والدزان وسامحني خويا نعمل غطسة. مشيت شوية قدام نلقى طواول وكراسي منصوبة وباراسولات حلفة، مش كيف اللي غنى عليهم عبد الحليم، دقوا شماسي دقوا شماسي دقوا شماسي على البلاج دقوا السماسي. رميت البشكير والكسكروت وبريج الدلاع ودبوسة الماء على الطاولة وترميت على الكرسي. نرد في نفس وإذا بفرادي على راسه مظلة سعفة بط عليا كيل عقاب ومدلي تذكرة وقال لي فان دينار. شهقت ملحقت وقلت له متاع شنو؟ قال لي متاع الباراسول والكراسي. قمت نجري ومن غير ما نتلفت فماش ما نخلط على الحافلة ترجعني للدار، وحلفت بيمين إلا ما نشري بانو بالعشرين دينار بلاستيك أزرق نعبيه بالماء وكل يوم نشلبق فيه، وكان لزم نعمل بيه كوميرس ماني مهف نكريه ونعاون فيه وفي ولاد الحومة على الراس على 200 فرنك ونخلص حق ولاش متتهم فيا. وكما قال الشاعر، ما غاضنيش الدور اللي ضاع، غاضني النقش اللي فيه.
1: أحمد مخلوف يعطيك الصحة. أما إذا لقيت الماء محلول بتبيع
2: أكيد أكيد. لا مش تقرح حساب يعني نعبي الباب.
1: لا والله قد ما تقرح حسابك
2: وديما أنا فما نقص.
1: البلاغات مثلا آخر بلاغ اللي هبط أمس والناس تستنى
2: من نص الليل للخمسة.
1: العشرة في داري قص
2: مخصوص أي
1: وحتى للسبعة متاع صباح بشحال بعد الستة ديزان بمش بشوي
2: مشكلة هذه مشكلة
1: لا مشكلة
2: إن شاء الله يعالجوها في أقرب وقت
1: مش مشكلة وكاو إذا حل وحل وقتي وما تقولون لكوتا ولا توزيع هي اسم شركة استغلال وتوزيع
2: احنا نخلصوا فيك
1: ولا
2: يزمك تعطينا
1: ولا هذا هو نهار اللي جاو ياخذوا في العدادات من عندك جابوا لك العداد ومكنتهم العداد وتعرف اللي كل محل تقريبا قديش في كل عدد تقريبا 4-5 أشخاص باش يكونوا في المحل
2: شو المعدل الاستهلاك
1: مهندسين كيفاش قاعدين يعملوا قاعدين يحسبوا اللي العدد متاع العباد باش يولي كذا دونك الكوتا متاع الماء باش تولي كذا باش تقول لي اه سيزون صيف حاجة أخرى يظهر لي الصيف مش جديد علينا لا مستير ولا سوسة ولا المهدي هكا ولا
2: كل عام الصيف
1: كل عام
2: هو
1: وتعرفوا تقريب قديش النومبر متاع العباد
2: والوافدين والسياح وكذا الكل موجود
1: والسياح وكل شيء ومش جديد دونك المفروض الحسابات تحسب وكل شيء يمشي 5-5
2: إن شاء الله
1: وكل بلاغات اللي قاعدين يخرجوا فيها يحترموا شوي ذكائنا شوية بالكل يحترموا ذكائنا
2: صحيح
1: مواطن صالح عمل الصبر حدود
2: بالضبط
1: هذا هو باي سيدي عملوا فيك جماعة البحر
2: عملوا فيه جماعة البوكينغات ساعة معناها اللي باك وتلقى وكذا ولا تو حاجة أخرى هي بالفاسيليتي هي الحقيقة تشجع راهي بالفاسيليتي خاصة الموظفين ولكن معناها عبارة واخو قرض صغير تقعد عام كامل أنت تخلص فيه من جوان لجوان كما نقوله وبالأخص إذا كان عندك عائلة إذا باش تمشي أقل شيء باش تلقى ليلة معناها بمليون معناها أربعة من الناس ولا حاجة هذا أقل حاجة باش تخلصك المليون يعني فما شارج كبير على العائلة التونسية احنا لهنا ماذا بينا نشجعوا السياحه الداخليه هما في الكونتر بارتي يقول لك اعمل الحجوزات بكري على بكري لا لا لا لا ماهوش صحيح حتى تعمل على بكري من بعد يقول لك لا فما ترى شنو وترى شنو خاطر باش يجي هو الوافد الاجنبي سائح كلك سوا معناها من اوروبا ولا من البلدان المغاربيه باش يبجلوا عليك من غير ما تخمم في هذه معناها باش يلقى هو فرنك زايد باش يربح
1: هي مش حتى فرنك زايد والله لا هو بون فما معاملات اخرى هو الفرنك الزايد لا هو السائح الاجنبي يجي ارخص من التونسي راهو ارخص من العربي اللي يجي وحده معناها على البر وكذا ولكن فما اكراهات نتاع وكالة الأسفار
2: بالضبط
1: اللي هو يتعامل معهم واللي هما راس ماله الحقيقة
2: يشريوا معاه
1: اي بتبيعه هو يبيع لهم ليه هما
2: يشريوا هما كيما
1: يحبوا واللي يخدموه هما
2: خاطر فشتا يخدموه كيما قلت
1: اي خدموه يخدموه الأوقات الكل في راس العام في كذا معروف الأوقات هذه صحيح هي الأسعار غالية على المواطن التونسي والمواطن التونسي الفترة الأخيرة تغرم بالنزول الحقيقة وهل لولا انكلوزيف هذه اللي ولا ما فهمتش علاش انا يمشيوا العباد باش يكسروا الريجيم اليمونتير نتاعهم يضروا بدنهم نتاعنا ناقصين التوانسة تمخمخ خليقة يزيد يعمل لولا انكلوزيف عندك لمجة الأربعة وعندك قدرة شنو وكل جو ماء وسكر
2: ماء وسكر فما حتى شيء
1: وحتى
2: الماء المعدني معناها الله أعلم به كدبابس الكبار معناها اللي هما ماء طاولة ماهوش ماء معدني مو يحط لك دبوزة في العشاء ولا حاجة دبوزة معدنية كاهو فهمت
1: نتخلص عادة
2: لا لا اذا كان في اللول سوفت ما تخلصش
1: نورمالمون
2: اي ما تخلصش
1: على كل هو فما حاجه باهيه الحقيقه هو انه في الشطوط اللي هي العامه الناس واللي هي خير من مال بيسين
2: بالطبيعه مي طبيعي
1: بيسين انت قلت يا اخي باش تعوم في الماء المعدني وبرا حتى يحطوا لك ماء معدني بعد دريجين اربع فلوخ في وسط ما عادش معدني ان شاء الله روحوا ولا بالعكس مجرفه
2: لا لا شيء ما عادش
1: رغم الكلور ورغم كل شيء والكلور بيدو يضر وشويه
2: الجلد اكيد
1: اما الشط اذا كان تتمكن من انك تمشي للشط ان شاء الله سناف ما حرص على انه الشط العمومي ما عادش فيها كل الناس الدخلاء
2: اللي يستغلوا في الشط
1: يستغلوا في الشط ويفرضوا على الناس في الفلوس
2: قدر نرموس معنا
1: استغلال عشوائي وما عنده حتى علاقة بحتى شيء وحتى في كي تجي تشوف البلديات وكذا تمكين عباد معناها بشكل ما قانونيا ما عنده حتى إطار لا حتى صيغة وحتى إطار معناها
2: والحقيقة توا درنيير مو كما قلت لك بكري ثوري راهو البلديات بدات تحرص انها تراقبهم هذوم كيف كيف راهو شوف اخزر فما معاناة
1: لا ما هيش التوصيات على الهرم
2: بالضبط
1: ما فيهاش ما نبداوش بلديات مش واحد بلديات نعانيو قداش من عام ويجي سي فلان واللي يشتغل في الشط من غادي يقول لك انا برختي من البلدية وجايب لك
2: كيف كيف تاخذ قدم وكل حد يقدم هو درنيير مو سمعت مسؤول من لابال حكي عليه الموضوع هذا قال لك لا سنا معناها معناها فما انضباط وفما كذا.
1: إن شاء الله لا بال هي وعدة وأني هي اللي بشتراقبه هي اللي بش تمنعه وكذا. وإن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله.
2: والبلدية زاد يلزم تقوم بدورها في نظافة الشطوط زاد كيف كيف. والمواطن بربي خلينا
1: المواطن والله المواطن
2: تنظف البلدية.
1: أنتي نظف.
2: أنتي نظف. هز استل معاك. حط فيه ساشي وحشيكم الوسخ متاعك القشور الدلاعة وكذا والفاضل الماكل حطوا فيك استل سميه مثلا استل الشطة سيدي حتى نعلموا صغيراتنا حاجات باهية.
1: ساشيات
2: هزوا طيشوا بعض
1: البوبال وكاو. انت انا شو نقول لهم كيما تهبط مليان اطلع مليان للشط
2: بالضبط.
1: انت تهبط مليان بحاجات اطلع مليان بالبقايا
2: بالبقايا نتاعهم
1: تو تشوف دنيتنا تولي تهبل ونظيفه ومعنا حتى
2: العقليه نتاعنا بالضبط يلزم
1: هي فما حاجه وفما حاجه اقوى من العقليه
2: صحيح
1: خاصه اذا
2: صحيح.
1: كنت تحب تبدلها واصعب من
2: أصعب
1: انك
2: حاجة.
1: اصعب حاجه صحيح. انك تبدل العقليه
2: انا معناها فما في الاذاعه مثلا ديما كل سبوت هكوما نتاع التوعيه وكذا ولكن ان شاء الله ربي يهدي معناها ربي يهدي الناس فهمت
1: ربي يهدي الناس
2: وكيف كيف زاد كما قلنا يلزم الناس الكل تضافر جهودها من البلديات للمواطنين للي قاعد هو زاد يقدم في الخدمة زاد ساعات زاد يفرض عليك حاجات راه ما تاخو كذا إلا بكذاك البيع المشروط في الشط ولا في القهوة ولا موجود راه التوا موجود ومسكين بالعائلة إلا يبدأ مثلا بعيد شوية وبش يجي بش يعدي نهار يتكلف له راه يتكلف له برشا يتكلف له أعصاب يتكلف له فلوس
1: فيها ناس عاملين فيها دي ستاسيون معناها يقدموا دي سيرفيس واستغلاله في إطار قانونية منظمة وكذا أما راهو يا أحمد نعاود نقول أيوة. لك راهو حتى في شطوط ما نسميش شطوط تعرفت بأني فيها أهل لي ستاسيون هذوما راهو في الأخر طلعت حكايتهم فشوش ما عندهم حتى صيغة
2: قانونية
1: باش ينشطوا غادي ما عرفوش كيفاش حايزين كيفاش عاملين راهو قلت لك هذه بلايص اصلا وصلت عندها شهره قريب يعملوا
2: سبوت حاجه اخرى نعرفوه ايه.
1: ومع ذلك طلعوا ومخالفين
2: لهنا فما ايه. سؤال نجم يكون غلط فيه يعني علاش مش البلديات هي اللي تاخوهم هي معناها اللي باراسول وكذا المرجوع نتاعهم للبلديه البلديه هي تكلف بعض الاعوان نتاعها وتخدم على روحها
1: خلي المواطن يجيب باراسول وكرسيته البلاستيك
2: ولا صحيح نحيهم
1: لا لا هو توا هذا لابال ورئيس الجمهورية والكل هذا البروغرام راه الشط ليك حافظ عليهم تاعك وذيك أحسن حاجة
2: أحسن حاجة بالضبط
1: لا تقدم لي خدمة لحد شيء تو كرسي البلاستيك نجيبه والباراسول نجيبه شبينا قبل كيف يتربينا ديارنا تشق الكيس تلقى الشط ايش نعم معنا باراسول
2: وخيانا اللي باش يجيو من مناطق كالكسوة من الأحواز ولا من البر يجيب الباراسول نتاعه وحاجة أخرى بربي
1: ويشري تابوري إذا ما عندوش
2: بالضبط حاجة أخرى فما ظاهرة مخلة شوية اللي هي التخييم في بعض الشطوط اللي ما يلزمش تخيم فيها
1: تمنع وسنة لفال وعد أنه مش يدين صحيح
2: قبل كانت تذكر في المستير في المستير فما شط تخيلة كان مهيئ للتخييم للعائلات وللتخييم وفما أدواش وفما دورات مياه ويعني مهيئ هذاك يريت لو كان ترجعوا البلدي خلي العباد اللي تحب تخيم غادي بمعلوم رمزي تخيم مثلا جمعه نهار ما نعرفش يعني النظام تاعهم
1: كيفاش حاجه باش نوزنك
2: مثالش
1: فما بلايص قالوا له ماذوك ما تنجموا تخيموا فيهم
2: أي.
1: والله باش نفاجئك الناس بان يراهو بالسيمان وباللوح وبالياجور تصورش انت في بالك عشط فما حتى قنوات تلفزية ومشيت وصورت وورات وقالت ترى المواطن التونسي كي تعطيه قد هكا لفظه شنو ينجم يعمل ولي علمك بنيه وعملوه وبطبيعة مش بشي يسكن ثلاثة شهور على البحر هو شي يعمل إذا كان سكن جماعة هو عائلته والبقية الكل يكري فيه
2: يكري بالطبيعة من واحد الواحد
1: فاش تحكي أنت تو
2: لهنا فما
1: عم وراوح
2: أي انفذ القانون لهنا انفذ القانون
1: اخرج اكري برا وعم وراوح أولا أنت أون سيكوريتي ثانيا كرامة الإنسان أنا الحقيقة ما نفهمش
2: أهم حاجة
1: يخيم على الشط ويبات على الشط فما حوايج طبيعية بشرية ما نعرفش كيفاش يتصرف
2: هو قلت لك فما الشط نتاع التخيلة كان فيه مهيئ كان فيه دورات مياه وأدواش كي تهيئ
1: أنا حكيت لك شنو صار
2: أي موجود
1: بناه هم ولا يكريوا فيهم لا حاجة من وراء العقل
2: والتونسي كما قلت مهفل أمور هذه
1: أسمعني في الأمور هذه راني نتبع ياسر
2: يعطيك الصحة
1: المعلومات الكل حاضرة أنت باش تقولي منه وأنا باش نقول لك منه على خاطر الحقيقة ذقت وذر عند بتصرفات المواطن التونسي وكيفاش عنده قدرة فظيعة على أنه يخالف ويكسر كل الأعراف ويخالف كل القوانين والاستغلال والحوزان والأنانية حاجه من وراء العقل.
2: انا باش تشكي بي على البانو الازرق ولا باش نكري له
1: السنسار. البانو الازرق انت هاني قلت لك انت اصلا مش باش تلقى سونات بعثت لك باش تعبيه البانو. خلصنا معاك.
2: خلصنا خالصين.
1: احمد مخلوف يعطيك الصحه.
2: عايشك.
1: فركتها رومنت الشط
2: وال ايه يلزم يلزم.
1: اما نزول الحقيقه باش نكونوا واقعيين راهي غاليه برشا على المواطن.
2: غاليه على المواطن التونسي.
1: وانا كي نقول لك غاليه على المواطن التونسي نحكي على الكادر وعلى الناس اللي شاريها لباس وكذا الحمد لله. ولكن كي توصل للنزول تحب حاجه كونفورتابل وكذا غاليه.
2: غالي
1: غالي برشا.
2: يلزم السياحة الداخلية تولي عندها رؤية أخرى كيفاش تمشي مع المواطن التونسي.
1: تتعمل الحاجات على قياس التونسي تلك ميزان دوت تكون بسيطة تلك
2: إقامات
1: خليوا النزول الفاخرة للأجانب اللي بالور والدولار
2: هي الحقيقة فما الوداديات توا برشا وداديات قاعدة تسهل شوية في الأمور وتعمل فما إقامات مش حتى نزول معناها الديار
1: وذلك البيه على قدنا نحن ويوم بلوس حياة النزول راي بالنسبة للتونسي ما نعرفش كيفاش كيني مش نتاعنا ما تخرجش علينا برشا
2: هاكا احنا نمشيو نهير نفرهدوا رواحنا وكهو
1: شو صغارنا كي تلقى كل بيفي تفرج اش يعملوا فيه
2: هي.
1: يولي يهز ماكل شيء يضرب عينيه
2: يزين وبري يزين الطاوله
1: اي ليه يخلي عدم بعد كوارث دونك نشوفوا موديل يمشي معنا نحن السياحه الداخليه ويكون خير معنا
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ويلا نعطيهم مشاريع للشباب خليهم يخدم
2: بالضبط
1: اي هذا هو يعطيك صح احمد مخلوف نلقاوك ديما معنا في حدث ولا حرج
2: إن شاء الله.
1: برشا مواضيع حدث ولا حرج
2: برشا.
1: ترجع لنا في الموجة ورا الموجة إن شاء الله نهار اثنين جاي
2: إن شاء الله يا رب.
1: شكرا أحمد
2: عايش.
1: بعد قليل بعد النغم تحديدا من ذاكرة المهرجان وسام الحاج محمد في عنصر مسجل
3: حدث ولا حرج.

0: إلها مدفعي مالي شغل بالسوق من الأغاني الجميلة ما نسمعوهاش ديما. راجعين إن شاء الله بإذن الله بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة باش نكملوا معاكم بقية عناصرنا الآن من ذاكرة المهرجان مع أسامة الحاج محمد.
1: من ذاكرة المهرجان من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: مرحبا بكم في صورة ونظرة أخرى للمهرجانات العربية تقوم على التجديد والخروج عن الشكل الكلاسيكي للتظاهرات الثقافية والفنية. يعترضنا موسم الرياض الحدث اللي ما اقتصرش على الحفلات الغنائية وتحول المدينة متكاملة للترفيه، تجمع الفن والرياضة والثقافة والسياحة والتكنولوجيا في تجربة واحدة وتستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. في أكتوبر 2019 أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أول دورة من موسم الرياض بإشراف المستشار تركي آل شيخ في إطار رؤية السعودية 2030 بهدف تحويل العاصمة الرياض إلى وجهة عالمية للترفيه والسياحة وتنويع الاقتصاد وخلق آلاف مواطن الشغل. الموسم عرف نجاح كبير من أول دورة، لكن في 2020 توقف بسبب جائحة كورونا ورجع بقوة في عام 2021 بمساحة أكبر وعدد أضخم من الفعاليات. وبعدها توالت الدورات الثالثة في 2022 تحت شعار فوق الخيال، والرابعة في 2023 تحت شعار بيك تايم، ثم الخامسة في 2024، وأخيرا الدورة السادسة اللي انطلقت في أكتوبر 2025 وتواصلت حتى مارس 2026 واستقطبت حوالي 17 مليون زائر توزعوا على 11 منطقة ترفيهية مختلفة. وعلى امتداد دورته استضاف موسم الرياض نخبة من أكبر نجوم الغناء العربي، من بينهم محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة، أنغام، أحلام، كما شهد حضور عدد من الأسماء العالمية الكبيرة كيف سيلين ديون وجينيفر لوبيز في عدد من المناسبات الفنية الكبرى. أما الطرائف اللي ما تغيبش على حتى مهرجان ومن أكثرها تداولا ردود أفعال الزوار داخل بيوت الرعب، وين وثقت الكاميرات مواقف طريفة وضحك هستيري انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي منطقة بوليفارد وورد عاش الزوار مواقف الضحك وهما يحاولوا يتفاهموا بلغات مختلفة مع العارضين القادمين من مختلف بلدان العالم، كما شهدت مناطق الألعاب خاصة المستوحاة من تجارب مستر بيست تحديات ومواقف حماسية زادت في شعبية الموسم وخلاته يلقى صدى واسع داخل السعودية وخارجها. وهكا وفي أقل من عقد نجح موسم الرياض في إعادة تعريف مفهوم المهرجان العربي وأثبتت أن التظاهرة الثقافية تنجم تكون في نفس الوقت فضاء للفن والرياضة والسياحة والترفيه في تجربة عالمية متكاملة.
1: من ذاكرة المهرجان من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: الرابعة عشرا من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%. ولفتت الوزارة في بلاغ لها إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وقد تصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1 والتلميذة سلمى بن عبد الله فايدي من المدرسة الابتدائية منزل مهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. قال مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن الوزارة شرعت في حملة إعادة النظر في كافة عروض التكوين في كل الإجازات الوطنية في جميع الاختصاصات، وأضاف أنه تم ستقدم عروض تكوين جديدة هدفها تقديم قابلية التشغيل للطالب في السنوات الثلاثة المقبلة. بلغ عدد التصاريح بالاستثمارات المسجلة في قطاع الصناعة التقليدية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 77 استثمار بكلفة ناهزة 3.9 مليون دينار موفرة 279 موطن شغل، وقد توزعت الاستثمارات على 14 ولاية وهي القيروان والمنستير والمهدية وباجة وبن عروس وبن زرت وتونس وسوسة وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدنين ومنوبة ونابل. أعلنت وزارة النقل عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخير التجاري وضمان استغلاله بفعالية على أن تنطلق الأشغال والسنة القادمة 2027، وذلك عبر استكمال إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة المستغلة لمجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدود الميناء البحرية والبرية وزاري أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات وهي على موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب أو تفوت 17000 هكتار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: استغاثة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.
4: معقول مش معقول.
5: عين العقل.
3: عين العقل.
4: إذاعة المنستين ديما
6: سبور. إذاعة المنستين على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
7: أنفو المونديال.
6: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.

البلجيكي مباراة ثانية مباراة مهمة أيضا. ذكروا البارح المنتخب البرازيلي يخرج ويفاجئ المنتخب النرويجي بفضل إيرين هولاند في دقيقة 80 دقيقة 90. نيمار كان سجل ضربة جزاء في دقيقة 100 رغم تسجيل ضربة الجزاء، لكن المنتخب البرازيلي ما تمكنش من الرجوع في المباراة وانهزم 2-1. ذكروا المنتخب البرازيلي كان ضيع ضربة جزاء في دقيقة 14 عن طريق اللاعب برينو، وهكا يخرج المنتخب البرازيلي من دور الثمن النهائي. رغم خسارة المنتخب البرازيلي وخروجه من الدور الثمن النهائي، الاتحاد البرازيلي جدد الثقة في أنشيلوتي رغم الخروج من كأس العالم. أكيد الاتحاد البرازيلي كرة قدم تمسك باستمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصبه كمدرب أول للفريق رغم وداع سلسلة الفريق البرازيلي منافسات كأس العالم 26. أيضا المنتخب آخر البلد منظم بعد منتخب كندا يأتي دور المنتخب المكسيكي اللي غادر المونديال بعد هزيمته أمام المنتخب الإنجليزي 3-2. مباراة كانت مشوقة تسابق وتلاحق في النتيجة، والمنتخب الإنجليزي يمر للدور الربع النهائي كما قلت 3-2. ننتظر أكيد بقية المباريات كيفاش يكونوا بقية المباريات بالنسبة لكأس العالم. نحكيه على الكرة في تونس، نحكيه على فريق النجم الرياضي الساحلي. والنجم الرياضي الساحلي صادقت لجنة الدعم والمساندة برئاسة الأستاذ عبد الجليل براوي على قائمة الدكتور كريم العكروت لقيادة الهيئة التسريبية لمدة 90 يوم قبل عقد جلسة عامة انتخابية. ذكروا الهيئة التسريبية من كريم العكروت باش يكون رئيس الهيئة التسريبية، محمد جديد نائب رئيس، جلول بن سوسية عضو مكلف برياضة القاعات، محمد تريتر رئيس اللجنة القانونية، مروان تفيفحة أيضا ناطق رسمي بالنسبة للهيئة التسريبية فريق النجم الساحلي. وأكيد في الساعات القادمة مش تكون ندوة صحفية لتقديم أكثر تفاصيل. مونجي بحر يواصل رغبته في مواصلة رئاسة نادي حملان. فيأتي هذا القرار بعد ما تداولت أنباء حلول تقديم استقالته نهاية الأسبوع عقب استقالة بقية أعضاء الهيئة المديرة. مونجي بحر أكد أنه بشيواصل أيضا في تسيير فريق نادي حملان في الموسم القادم. في المقابل في فريق الأولمبي البيجي، كمال والي رئيس الهيئة التسريبية السابقة للأولمبي البيجي أكد قبول مواصلة المشوار على هيئة تسريبية مجددة باعتبار اختفاء عديد الأسماء من الهيئة السابقة وظهور أسماء أخرى من الهيئة الحالية. نذكر أنه انطلاق التحضيرات بالنسبة لعديد الفرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الميركاتو يتواصل بالنسبة للرابطة الأولى والعديد من اللاعبين، فما انتدابات. نحكي على فريق نادي الرياضي الصفاقسي، عمر بن علي اللاعب ابن نادي حملان في 21 سنة المتكون في نادي حملان، أكيد أمضى عقد لمدة 4 سنوات خارج تونس مع فريق نادي ألانيا سبور التركي، أنهى الموسم الماضي في المركز 11 في ترتيب البطولة هذا الفريق التركي. نذكروا قيمة صفقة انتقال عمر بن علي لنادي ألانيا سبور تبلغ تقريبا حوالي 1.2 مليون يورو. نذكروا من اللاعبين الممتازين في فريق السي اس اس وقلب الهجوم الممتاز لفريق نادي الرياضي الصفاقسي. نادي الصفاقسي اللي الهيئة المديرة قررت عدم مواصلة المفاوضات مع المدرب السربي ميلتون ميتشو رغم التقدم اللي شهدته في المحادثات بين زوز أطراف في الساعات الأخيرة، لكن قررت عدم المواصلة. وأكيد المدرب باش يكون جديد في فريق نادي الصفاقسي بعد خروج المدرب محمد الكوكي. ونختم بالكرة في المغرب. نذكر المغرب الفاسي أحرز بصفة رسمية البطولة المغربية للمرة الخامسة في تاريخه. المغرب الفاسي اللي ضم في صفوفه التونسي صلاح الدين الغدامسي اللاعب السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي. نذكر الفريق نهضة بركان اللي دربه التونسي معين الشعباني كان في المركز الثاني، وهكا زوز فرق اللي بشارك في رابطة الأبطال الإفريقية. نحكيه على المغرب الفاسي ونهضة بركان المغربية. في المقابل الرجاء البيضاوي المغربي باش يكون في كأس الكاف. الرجاء البيضاوي المغربي اللي دربه المدرب التونسي نصر الدين نبي.
نذكركم اليوم الموعد مع عزيز مباريات الدورة الثمانية بالنسبة لكأس العالم إسبانيا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نواصل معكم الساعة الثانية من الموجة ورا الموجة. اليوم نوصل لفقرتنا ديما القدام, إن شاء الله ديما قدام الناس الكل, ونستقبلوا مع بعضنا آية رويني. أهلا وسهلا آية.
1: مرحبا بك مدام ثوريا, مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على أمواج ذات المنستير. رجعنا فقرة ديما القدام اللي تعودتوا تسمعوها من اثنين للجمعة, نحكيو فيها كل مرة على شخصيات ناجحة أو جمعيات صنعت الفارق في المجتمع كسوا في تونس أو في العالم.
0: عادة ما تكون نجاحات. يلا ديما القدام,
2: ديما القدام,
3: ديما القدام,
2: ديما القدام,
3: ديما القدام,
2: ديما القدام,
0: ديما القدام. أي رويني, اليوم عندك زوز ضيفات محلاهم الساعة.
1: فقرة ديما القدام باش نبدأ ونستضيف زوز بنات ما شاء الله عليهم, كتبوا رواية ما شاء الله ناجحة, واليوم معنا في الاستوديو. مرحبا آلاء وإسراء, شنو حوالكم؟
4: لاباس, عايشك.
1: قبل ما نحكيو على قصة الرواية وشنو على شنو تحكي, كيف جاتكم الفكرة باش تكتب الرواية هذه من الأول؟
4: والله هي إيدي مني أنا حقيقة من الأول, يعني عرفت آلاء باغازار ديجا هي تحكي لكم, بروبوزيت عليها إني نكتب شعر في الأصل, فمرة بعثت لها, يعني قرأت قرأت كتيبتي, عجبتها آلاء الكتيبة, سألتها قلت لها إسكو تكتب ولا, بعثت لي كتيبتها, حسيتها تنسجم الكتيبة.
1: انتم اصدقاء من الاول؟
4: البارازار جمعتنا كيما قلت لك دي بوان كومون اللي هي الكتيبة.
1: الادب والشعر والكتابة. ومعناها انت اقترحت عليها باش وان شاء الله تكون فرحانة عاد. ما اللي تحكينا على قصة الرواية على شنو تحكي؟
5: ان جينيرال باش نلخص لكم معناها انت كيف ما تتخيل انت مثلا تبدا حد في مخك نيماج وبعد كي تطلع حاجه اخرى جمله معناها كل حاجه توقعتها تطلع ماهيش هي, وكل حاجه معناها انت مش في بالك اللي هي باهيه على الاخر تطلع خايبه على الاخر, واللي ربي مخبي لك حاجات مخير ومعناها كل حاجه في مخك تطلع.
4: يعني بالاحرى هي الرواية على شنو الأساس متاع الرواية, إنه التعلق بغير الله ذل, هو هذا آخر شابيتر. يعني الإنسان مهما بشي يواجه عراقيل في حياته, مهما بشي يتعرض للحاجات باهية, لازم ديما يعرف إنه ما رجعه هو التعلق بربي, خاطر الحياة ساعات تغري لدرجة إنه الإنسان ينسى حتى المصير متاعه, فوقت اللي يأكل شوك يعني تكون يعني شوك حتى أصلا مدمرة. ففي الرواية هذه باش تكتشفوا الحاجات اللي عانيتهم البطلة وكيفاش الرحلة اللي وصلت لها باش تيقنت.
1: الرواية اسمها 33 سنة.
4: عنده رمزية كبيرة
0: للرقم. عملنا تقديم مادي للرواية خاطر فما ناس ما يعرفوش لمحالة قبلها الكاميرات نجم تضحك.
4: هي رواية لزميلتي أني وآلاء رقيق, تتكون من 157 صفحة, رواية خيالية وواقعية, يعني الأحداث خيالية لكنها
1: مستوحات
4: يعني
1: من الواقع,
4: من الواقع حاجات نعيشوهم, يمكن بصيغة هكا بعيدة شوية أما مرجحها واقعي. تتحدث على عراقيل اللي يتعرض لهم البشر, توسكي خيانة, توسكي خذلان, وآلية تتكمل تبريزونتي أكثر.
5: زادة وقت اللي أنت تسلم في كل شيء على خاطر عبد برك, في الأخر ما يبقى لك حد شيء, ومعناها ترى روحك اللي أنت مشيت في ثنية غلطة على الأخر.
1: معناها ديما المرجوع بالإيمان بالله وهذاك هو المصير.
4: هي رواية للفئات العمرية الكل, قلت ديجا مرة في
0: الكل.
4: فيديو
0: الكل وانتو مع عمرهم 16 و17
5: هو يبدأ مذيبين نحن راهو يقراوها من العمر 16, خاطر أقل من كي كتنجم يفهموها بفاسون غلطة, فهمت؟ مثلا نحن جينا
0: هي موجهة للكبار معناها.
5: مثلا فما كبار, فما شكون قراها كبير في العمر قالك علاش اخترت السوجي ذيك, خاطر كبير يحسوا نتا اكبر من عمرنا كل, فهمت؟ الحكوا نحنا ما وقفناش في العمر نتاعنا, مشينا حتى للبعيد على الاخر, مسينا كل حاجه عاشها كل انسان في الدنيا دي, ماني فهمت؟
0: وزي ما تبعثتوه من مطالعاتكم انتم
5: السابقه, مطالعات وحتى كل حاجه شفناها في الدنيا دي, ماني مش شفناها نحنا اما فما عبيد الروهم.
4: كل جمع الا هي روايه تحليليه توعويه, اذا كان انت يعني عشت يعني ربما احد الاحداث الموجوده فباش تحلل لك اكثر, باش تفصل لك, باش تدقق لك مشاعرك علاش عشت هكا وعلاش وليت هكا. اذا كان ما قريتش يعني باش تكون توعويه باش تعطيك ديزانديس.
1: وانتم علاش سميتوها 33 سنه؟ شنو السبب معناها اللي خليتكم تسميها؟
4: في الكتاب هذيك لا يقرا يعرف.
1: سر ذي معناها توادي سكوب باش المتابعين يمشيو يشريو موجودة في المكاتب الكل
4: أونلين نبيعوها احنا هذه ليفروري وصلوا ل 24 ولاية ولا قريبا احنا في المستير وكل نوصلوا له احنا
1: قداش خدت منكم الكتابة
4: حقيقة سؤال اللي خدت منا 28 يوم
5: تقريب شهر
1: فترة قصيرة على الاخر
5: اي اما كانت يعني ياسر محليها برسمي بتاع ياسر محلي ما تنجمش توصفها اكثر منها فهمت
1: اني مدام ثريا نحسها رقم قياسي 28 يوم
6: كتبت روايه نحط معنوا تقديم مادي هما رجعوا للمحتوى تقديمها المادي كي تشوف تلقى معناها عدد الصفحات ما نعرفش
4: 157 صفحه
6: حجم قد ايه
4: 157 صفحه
6: حجم صغير كتيبة موسعة فيها ديالوج دونك هذي الكل يدخل في أما الفترة كمان تقعد مقصيرة صحيح
1: سلتوا لي هما بنيات يقرأوا في الليسي كيفاش وفقتوا بين الكتابة والقراية
4: حقيقة الكتابة ما تشاورش يعني في أي وقت حتى في ركرية
5: أي فكرة جينا نكتبها
1: أنا هقتل ترويحكم بالخدمة
4: والله لي
1: نو
5: كان فما حاجة تعبتنا راهي الكوريكسيون خاطر كل واحد في بلاصة ولازم معرفته كل
1: سطور العربية عندها قواعدها وعندها قوانينها
4: والله الحمد لله احنا رواية ما فيهاش برشا أخطاء لغوية يعني سي غراس الأساتذة اللي قرينا عندهم يعني
1: فضل لهم الكل
4: يوم صحة يعني احنا مدينين لكل عبد قرانا مدينين لي بارون تاعنا بالأخص يعني خاطر بدايات كما هذه ماديا تتكلف زيد الحقيقة ماهوش نجاحنا وحده نصور زيادة حتى إلي نفس الحكاية صحابي زيادة كسيتغا
1: شنية أصعب مرحلة واجهتوها في الكتابة؟
5: الكوريكسيون
1: خاطر والتفاهم بيناتكم وال
5: فما صارت سوء تفاهم
1: في الأفكار في ال علاش ضحكت؟ فما حاجة سور
4: هي في الكتابة الأمور مشات تعلع كما نقول أمورنا مديقلة متفاهمين شيخين على بعضنا بريود الاخر اللي طلعت لها النعوره شويه
5: خاطر جيت في بريود دوارات وكل فهمت واحد باش يقسم بين هيك وهيك وعندنا وقت يحكم فيه هيك علاش نحن كلي توترنا اكثر فهمت فما بيت زيد يستنى وكل شيء فهمت هيك علاش وليت
6: عاودوا مثال قبل الروايه للكاميرا باش اللي يسمعوا فينا يفهموا على شنو نحكي وخليها الي اقعدي ما شدتها هكايا هاي الكاميرا من هنا قبلها ليه داكوردو به هي المشكله مش تتفهموا ولا ما تتفهموش حنا نعرفوا اللي الكاتب والأديب وخاصه كي تكتب روايه راه حنا ما حناش نحكيوا على ريشيرش نحكيوا على روايه جينيرالمون الانسان تخرج من داخله صح من وجدانه هو من افكاره هو من روحه هو كيفاش تلقات الزوز ارواح باش عطيتو نفس الفكره ونفس الكلمه ونفس القصه في الاخر هذه البيزار شويه يعني هذه فين
5: خاطر تلقى كل حاجه كوش عليها هي تنكملوا بعضنا فهمت ريت كل كلمة مثلا انت كيف قلت تلمس القارئ برسمي فما عبيد معناها تقول بكيت من بعد ما كملت قراءتها وكل تأثر وكل معناها أثرت فيهم أقل حاجة ماما معناها مشيت خليتها قلت لها ما باش تبكي كي تقراها قالت لي فمش علي باش نبكي روحت نلقاها تبكي معناها
6: لا ماما تبكي على
4: حوايج اخرى شوف الحقيقه هي
6: ماما على خاطر هي ماما وانا ماما نعرف لي ماما تبكي على حوايج اخرى مش على الروايه انا نحب واحد ناقد بالحق قرا الروايه شنو كانت الامبريسيون تاعو
1: الاساتذه نتاعكم خاصه انتم قلتوا لي
6: خاطر احنا انجازات اولادنا الكل تبكينا
4: الحقيقه هي الميثود ترافاي يعني كيما قلت لك بروجي يعني اونتر دو تبدا حكايه ديفيسيل شويه كيما قلت الاحاسيس تختلف طريقه الكتابه تختلف اني بصفتي اقترحت من لول البروجي حاجه بركه جبدتني باش قلت لها تعمل روايه الكتابه منسجمه صديق يعني كي تقرا ما فماش فرق كبير ما بين الكتابات فكيفاش تخدم كل بارتي تكتب احساس يعني هو شنو الحقيقه بالنسبه لي الكاتب ممثل يتقمص الدور فاحنا احسن تقمص الادوار بالكدي فاحنا بكينا الويله في الروايه وتاثرنا الويله فكي تقرا كتيبه الي وتمسها وتمسني الكتيبه كي تحطها في الباج تحس يعني تحس الخدمه منسجمه حقيقه بيزار شويه ما
1: شنو اكثر تعليق خليه ميموريزي في مخكم
4: فما شكون جي خدم عندي روايه
6: زين السؤال
4: دي بلاصه على الروايه فاخذها الماضي ساعتين هي الروايه تتطلب قرايه يعني ترونكيل ثلاثه سوايع فقراها سور بلاس يعني ما روحش قراها في ظهري في شارع لا ما نعرفش وروح طول عطيل لا في نتاعو خاصة ميرسي يا عبد خذ الرواية أمن بينا قبل توا عملنا أيه. هيك سكسي أيه. وفيديوهات انستغرام
6: لا تستاهلوا الاهتمام الحقيقة
4: حقيقة كما قلت لك حتى إلي عندها بلوزيور كومنتير على
1: نجم تقولهم الباج الانستغرام
4: أي عندنا أور بوك الباج متاعنا
5: سينو خاطر اللي ما يلقاهيش ولا ما عندوش انستغرام عندنا النمرو اللي يطلبوا علينا
1: نجم تقولوا النمرو
5: أي 56 829 070
4: 40 329 918
1: بالنسبة للعباد اللي تحب تشري الرواية هذه تجمو تتصلوا على الرقم هذايا ويلقاوها
4: خرجنا كتب خارج مستير قريب نكملوا 24
1: ما شاء الله نجاح باهر هذا
4: الحمد لله يا رب سوقنا
6: بيعان كينو ليني كام الحقيقة نشرت بناتكم
4: لا هو من الأول هو راه زاد فما شويه تسرع منا دور النشر يعني تتطلب برشا وقت رغم انه الحقيقه صراحه تعبنا ياسر سالت برشا مندوبيات درنا مع بعضنا بالحق معناها باش فهمنا فكيقينا طريقه النشر على الحساب الخاص
1: اسهل
4: ساعدتنا الحقيقه
1: سورتو تو احنا ولينا في عصر التكنولوجيا كل شيء سهلت لنا برشا حاجات
4: والمشكله فما مشكله تعرضت لها يعني فرصه باش نحكي الاي اي
1: شامل فيك
4: الاي اي هاد العبيد الكل تو اي عبد تقول عنده ترافاي هكا ولا يخدم
6: هاد المبدعين الكل
4: صحيح تو اني باغ اكزومبل اللي يجيك واحد يقول لك كاتبين بالتشات جي بي تي تحس تهد الحقيقه ولا عندي صاحبتي مثل عندها فريح ارتيست صاحبتي ترسم تابلوات اكسيتيرا يجي واحد في المعرض يقول لنا راو الكتاب ما كاتبينه بالتشات جي بي تي هاي نعملوا روايه حتى احنا بالتشات جي بي تي
6: انا كل ما عنده بالتشات جي بي تي
1: الاسلوب ديما يفرق فما اسلوب
6: لا اسلوب ولا حتى شيء البهيمه نتاع التشات جي بي تي ظاهره وسمحوني في العباره المستمعين يفرق ويفرق بعض السماع
4: والله
6: ما غير ما تقول إسراء راهو واضح
4: الإبداع فما دي جون كرياتيف فما عباد خدامة فما عباد عندها ديزيسبخي يعني ما غير ما
6: سورتو في الأعمال الفنية والأدبية والحاجات الإنسانية عموما راهو وانسى لا ولا غيره ما
1: وديما يقعد عقل العبد راهو هذاك هو اللي باش يكمل
4: بيه شكون صنع جي بي تي صنع سيدرا
6: فوالا يعطيك صحة
4: نرجعوا للمنبع نتاع
5: جينا تعليق على التصويرة نتاع الكتاب خاطر نحن استعنا اما كيف قالوا هما دم هما عملوها بالاي اي كوليكيا بازرها وكتبوا بالاي اي فهمت استعملوا
4: باش احنا خدمنا علاش على خاطر ديجا الات صوره معبره برشا في الات التالي عندهم دي زانديس هذوما الحركه هذه نتاع ثلاثه صوابع عندها انديس كبير في الروايه ملامح الطفله لقيناه كوم الفو يعني احنا مازلنا في البدايات يعني لو رانا ديزاينر حتى شيء معنا بطريقه
6: الاخراج نتاع الغلاف معروف راهو فن كبير ويتطلب وتحب له امكانيات ان شاء الله فريمون برافو يعطيكم الصحه نزلتوا صغيرات تلامذه احنا اليوم نعانيو في جيل ما يقراش فما بالك معناها بشباب في عمركم انتم يكتب وينشر ويبيع وعندكم باش نشوفوا رواية مشتركة مستقبلنا
4: ان شاء الله علاش لا
6: يلا اي
1: وشنو الحل باش نكملوا معاه شنو الحل نحبوا تحققوه في مجال الادب بعد هالرواية هذه
4: والله
5: تمام شنو نعملوا دروا احنا
4: اي احنا ان شاء الله فيتور محامين كان سهل ربي
6: ان شاء الله اول يوفق
4: اول حاجه هذه الحاجه نسعى لها الحقيقه اني البيوت نتاعي حاليا تحقق يعني الاق الاسي يعني بغزار جات هالرواية ما كانش تخمم اني ملي ني 7 ديجا طلعت مره في ام اف ام قلت راني باش نعمل روايه من وقتها ما ظهرتش او ظهرت توا عوام يعني
6: ما سعدي ما احنا بالقاع هذه معك
1: ورغم اللي راهي تقرا مع توازيم ايكونومي
4: ماهيش لك
6: يعني لا ما عندوش علاقه
4: اي يعني ساعات هو كنت نجم نعمل ليتر حبيت نخلي الغرام في
6: غرام حاجه
1: وخدمه حاجه
4: اخرى او زميله ادبيه يعني
1: كملوا بعضكم كملوا بعضكم شنو تعلمتوا من درجه العمل الثنائيه المشتركه
5: نحب نقول حاجة يعني الكل إنسان يحب يعمل رواية ولا عنده حلم يحب يوصل له باللي باش تتعب الحق نحنا جيت بريود تعبنا فيها على الاخر وقلنا سي بون معناها فمش علي خليه يسم يعني نوقفوا كل شيء أما لي معناها تحب حاجة توصل لها كمل فيها وتعب ومن بعد أوصل خلي أول تجربة تكون ليك باش تعاونك نهار آخر تحب توصل حاجة تقول لها وكعملت الحاجة ذيك وصلت لها علاش شنية معناها ما نجمش نعمل الحاجة ذيك
1: وتنصفوا تلام ذا يكتبوا بشكل ثنائي ولا فردي
4: والله أنت كان قيد شريك به
5: كان فما انسجام
4: صحيح كان فما انسجام حتى العمل الفردي يعني الحقيقة بديت بدايتي فردية كما قلت لك سبب اللي خليني نختار عمل ثنائي هو الطاقة المشتركة وراو الشريك يقسم معك السكسي ويقسم معك الستريس
1: يعطيكم الصحة البنات إن شاء الله ديما القدام ناجحين ومتألقين ميرسي ونشوفكم إن شاء الله في أعلى المراتب
5: عايشك
1: ونقول لكم
6: تحب تعمل دروات محامية من بعد
4: هاو الزوز
6: اخدم شوية على الصوت يزما لا وتفوا يزما تكون موجودة توشويش لي
7: أنا طالب لك الميكرو في المحكمة
6: على كل احنا فرحانين بيكم برشا محليكم الاثنين محلي العمل متاعكم الحقيقة تفرحوا حاجة تشرح القلب كيشوف بنيت كيفكم انتوما محلى التفكير محلى
1: الانسجام بينتها محلى على
6: كل شيء كل شيء كل شيء اصلا محبتهم لانهم يكتبوا انهم يعيشوا في العالم هذا حاجه في حد ذاتها عالم ايجابي في مسيرتهم
1: ودعوه للمستمعين باش يشريوا الكتاب هذا
7: ونجيو ليفا ان
1: شاء الله ديما متقلقين
6: ان شاء الله ناجحين ومتالقين
1: ايروين كنت هذه هي ديما قدام اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم نتمنوا النجاح للبنوتات هذوما ونتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى
6: ديما تفاجئنا بالجميل يعطيك الصحه شكرا لكم البنات نتلاقاو النجاحات القادمة إيرويني برافو يعطيك الصحة ديما محلي ومفاجئات كسر
1: إن شاء الله تكون زاد نالت أعجاب المستمعين وهذيك هي الفايدة إن شاء الله ديما القدام يا ربي
6: إن شاء الله إذا بعد النغم نرجع لكم في موش صحيح مع الفنان الصادق عمر.

0: خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
3: مسيكم بالخير. سي ثقافوت النبار توا يمشي في بالك وقت تبدا تقلل من قيمة العمل الفني وتسدد له في لكمات على اليمين وعلى اليسار ومن تحت ومن فوق، وتسيب في الخطاب العدمي متاعك على كل إنجاز باش يسميوك سي العريف وتكبر وتعظم بتحقير الآخرين. مش صحيح، العكس هو اللي يصير، وعمال تهبط حتى تولي تزن وحد ما عينته باش يركز معاك. تنجم تقلق ما تولي الضحك. الثقافوت النبار هي ما هيش مهنة ولو أن البعض يمتهنها. تنجم تقول هواية ماسطة بلية وابتلاء يتسلط على الناس اللي تخدم وتتعب وتنزف وتسهر الليل في سبيل جملة رشيقة، صورة حلوة، مشهد مبتكر، لوحة خارجة على المألوف. وما يصدق الثقافوت النبار يقرأ كلمتين من رواية ولا قصيدة من المجموعة ولا يتفرج على 5 دقائق من مسرحية ويخرج يبري هك القلم المصدد ويمضي هك لسان الموذي وينطلق في أحكامه الانطباعية ويخرج أفكاره القرنوزية، يسخط وينخط ويتقعر بلغة محنطة تشفي على المومياء الفرعونية، وفي قرارة نفسه أنه فارس النقد وجهبذ جهابذة الانتقاد والتحطيم والتشليك. يشد العمل الفني اللي ما فهموش وما شافوش ويسلخوا. نعرف نوع من هالثقافوت النبار، كيف يبدأ يتفرج على عمل ما يسجلش النقاط المبهرة واللحظات الممتعة، هذه كما تهموش، بالعكس تنرفزوا على خاطر ما تعطيوش مادة باش يسلخ ويشوه ويركز على اللحظات اللي يشوف فيها سقطات أو ضعف. وحتى إذا ما لقاش فيها هينات يولي أول ويجبد من قاموسه العدمي باش يقلب الباهي خايب والمبتكر نشاز ويبني السردية متاعه من ألفها إلى يائها على هك التوليفة اللي عملها في مخه. وهذا عنا منه مثل في التاريخ. ثم شاعر في قاعدة مع أصحابه وفيهم شاعر آخر قرأ قصيدة. يا أخي صاحبه الشاعر قلبه معبي بالحسد والضغينة، وقت تجي صور شعرية جميلة يعمل روحه مش يسمع، ووقت تجي حويجة هكا عنده فيها ما يقول ينتبه. بعد ما كمل الرجل قصيدته تلفت لصاحبه قال له: أراك كالذباب تعرض عن المواضع السليمة وتتبع قروح الجسد. والسيد اللي نصب نفسه ناقد بالفاتحة والدعوة الصالحة ويبدأ له أكاديمي، له دارس فن مجاور، له حتى فنان عصامي، ولا يتفرج في مسرحية ولا شريط ولا يقرأ كتاب ولا ينتج في وسيلة من أي طريق باش ينزل عليه وحي النقد. القامات الكبيرة اللي هما نقاد على بز معناه يحشموا الإنسان بتواضعهم، كيف ما يقول الشاعر: ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. ونتذكر الأديب طه حسين الملقب بعميد الأدب العربي، وصلت نسخة من رواية السد للأديب التونسي الكبير محمود المسعدي. واش كان تعقيب طه حسين بعد ما قرأها؟ قال: قريت الرواية مرة أولى لم أفقه منها شيئا، قريتها مرة ثانية ثم بعد مدة حبيت نكتب عليها نقد اضطررت لمراجعتها مرة ثالثة. هذا تحسين يا سي الثقافوت النبار، توا هذا جانب من المأساة وسهمنا فيه، وفي كل زاوية يعرضك إنسان يدعي ما ليس له. الجانب الآخر واللي بالحق ما نجمتش نفهمه وما لقيت له حتى تفسير، كيفاش المنظمين نمتع التظاهرات والمهرجانات يعينوا في اللجان رئيس وأعضاء باش يقيموا فن ما عندهم به حتى علاقة، لا أكاديمية ولا ممارسة؟ واش تنجم تنتظر من لجنة كيف ما هذه غير أنها تحبط الأعمال المتميزة وتشلك المجموعة اللي اجتهدت شهور وسنوات وخرجت حاجة محترمة، وفي المقابل تنتصر للرديء والتوجو؟ وأكثر من هذا، يقوم عضو من هاللجنة يقعد قدام لوحة المفاتيح متاعه ويبدأ يستنجد بعض قوالب ومقولات باش يسلخ الأعمال اللي من المفروض شكرها وتثمينها، والنتيجة إحباط جماعي للشباب حابين ندخلوه في عالم المسرح أفواجا، فإذا به يخرجوا هو منه أفواجا. ملا بكل لطف للسادة المنظمين والمسؤولين على هالنوع المختص من التظاهرات، احترموا أعمال الناس بحسن اختيارها اللجان، معناتها يكونوا من الناس اللي سهرت الليالي وثنات الركبة وخرجت العرق على خشبة المسرح، مش من الثقافوت اللي مازالوا عايشين في وسط الأوراق الصفراء متاع أرستو وياليتهم استوعبوه. مع أطيب الأمسيات.
2: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: نوصلوا مع بعضنا لآخر فقرة في برنامجنا الموجة وراء الموجة على الخط. على الخط معنا الأستاذ بكلية العلوم بصفاقس سي رمزي المعالج. سي رمزي حوارنا معاه باش يكون حول تخصص علمي جديد بالكلية، وهذا التخصص يعتبر خطوة تاريخية مهمة في الجامعة التونسية. أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: يعطيك الصحة وشكرا لك على قبول الدعوة. احنا سعداء بأنه نسمع فما إنجازات جديدة وخاصة اختصاصات جديدة في الجامعة التونسية، وذلك علاش باش تحدثنا على الاختصاص هذا، هو في حد ذاته شنو الإجازة في الحوسبة الكمية، نعرفوها شنو الأهمية متاع الاختصاص هذا وعلاش يعتبر خطوة تاريخية في الجامعة التونسية.
1: شكرا لك. يعني هنا هنا يتم الإشارة كونه الحوسبة الكمية هي آخر ما صدر في العالم الحوسبة والنيميريك كمان نيميريك في العالم، ومن منطلق كونه تونس يزمها تواكب تحولات التكنولوجية والرقمية السريعة في العالم، فارتأينا كونه ندخل البرنامج هذايا للتدريس حرصا منا على التشغيلية العالية والكفاءة ومواكبة التطورات العلمية والتقنية.
0: أستاذ نسمعوا فيك، الصوت انقطع فجأة. به الاختصاص هذا علاش نعتبروه مهم ونعتبروه خطوة إيجابية كاختصاص جديد في جامعتنا التونسية؟
1: نعم، كما أشرتك تطورات علمية وتقنية سريعة في العالم، ومن منطلق كونه الجامعة التونسية يلزمها تكون مواكبة لتوفير حظ وافر للطلبة متاعها في التشغيلية وفي مواكبة العلوم، حرصنا كونه نبدأ إن شاء الله من المنطلق من الانطلاق السنة الدراسية المقبلة وتحت تشرف جامعة صفاقس، كونه ننطلق في تكوين الطلبة في الميدان هذه اللي هو الحوسبة والتكنولوجيا الكمية.
0: أفاقوا هذا الاختصاص الأفاق متاعه سواء في تونس ولا البرة؟
1: أكيد العالم سيشهد من بداية من السنوات المقبلة القليلة من عام تقريبا 29 أو 30 طفرة تكنولوجية كبيرة ياسر اللي هي طفرة الكمية، معناتها اللي نسميوها الكوانتم كومبيوتينج، اللي هي مش تكون السرعة أكبر برشا من الساعة الحالية اللي معناتها للحوسبة، وخاصة الأنظمة السيبرانية الحالية باش تكون غير فعالة ضد الحوسبة الجديدة اللي هي الحوسبة الكمية. فمن هذا المنطلق الدول الكبرى حطت برامج سريعة وضخمة للاستعداد للحوسبة الكمية هذه ومواكبتها. احنا من منطلق كونه توفير الآفاق واعدة للطلبة متاعنا في التشغيل من تونس أو من خارج تونس، فارتأينا كونه ندخل الحوسبة الكمية في مناهج وللتدريس ومواكبة التطورات السريعة جدا اللي تواكبها العالم.
0: إذا سبتمبر الجاي مع انطلاق السنة الجامعية بكلية العلوم بصفاقس باش نلقاو الإجازة في الحوسبة الكمية، هكا ولا؟
1: الإجازة في التكنولوجيا والحوسبة الكمية.
0: التكنولوجيا والحوسبة الكمية هكا الأساتذة حاضرين، الدكاترة موجودين باش يدرسوا الاختصاص كما يلزم، كذا كل شيء لوجيستيا موجودة.
1: الجامعة التونسية تعج بالكفاءات والحمد لله، معناتها ما عندناش مشكله في تونس، ولاده وديما معناتها موجوده الكفاءات في كل في كل مجال.
0: اي صحيح، هذا هو متاكدين منه الحقيقه، الاساتذه الجامعيين والمختصين والدكاتره ما شاء الله معناها في المجالات الكل والاختصاصات الكل وفي تونس ويزيدوا البرا يعاونوا في الناس اللي ما عندهمش البرا الحقيقه. اللي عنده اهتمام بالاختصاص هذايا كتلميذ ومازال ربما يقرا ولا اللي يخذ الباك جديد، كيفاش يعمل باش ياخذ الاختصاص هذا استاذ؟
1: فيه في الدليل الجامعي اللي تو هبط، فما في نسخه اوليه وفما مشتبط نسخه محينه، مش يلقى الاختصاص هذايا في التكنولوجيا والعلوم. تقريبا الرقم نتاعها 40573. والأول حاجة معناتها فيها عدة مميزات التكوين هذايا، هو تكوين ديكسيلونس يعني للمتفوقين ومش نقبلوا تقريبا ما بين 20 الى 25 طالب فقط من
0: محدوده جدا طاقه الاستيعاب نتاع الاختصاص
1: بالضبط باش لانه باش نحرصوا على معناتها جوده التكوين وعندنا معنا زاد معناتها دي بارتنير اللي هما انترناسيونال شركات كبرى عالميه مهتمه بالتكوين هذايا لانه كما تعرف كونوا لي تالون في المودين هذايا معناتها يجلبوا اهتمام الشركات الكبرى
0: طبعاً.
1: من
0: طبعا
1: من امريكا
0: طبعا معروف استاذ شنو الاختصاصات المطلوبه باك رياضيات علوم تجريبيه تقنيه شنو انفورماتيك
1: الاختصاصات المطلوبه رياضيات اساسا وعلوم تجريبيه يلزم الطالب يكون عنده
0: باك مات ولا باك سيونس اكسبيريمونتال المعادلات مطلوبه تكون مرتفعه شويه
1: يعطيك الصحه لانه التكوين تتطلب باك جراوند قوي في الماتيماتيك في الفيزيك وفي الانفورماتيك
0: صحيح سيدي ربي يوفقهم التلاميذ اللي باش يكونوا عندكم عرفت العدد ليميتي والتكوين معناها على مستوى وعندكم شركات كبيره عالميه دونك هنا بالنسبه للطلبه المتميزين ونشي معادلات قويه في البكالوريا باش تقع هركه البلايص هذوما لانهم شويه هكا ولا استاذ هكا كل واحد عدد وتعارك عليه
1: وفيها معناتها فيها فافور اخرى كونه الطالب يقع تكوينه زاد من ناحيه يعني الانتربرينشيب نحضروه باش يبعث المشروع اذا حب والا يشتغل في شركات كبرى نوفروا له معناتها ستاجيت تريننج في شركات كبرى ومعناتها فيها كثير من الحاجات ان شاء الله والمفاجآت الطيبه ان شاء الله
0: يا ربي يقدركم باش تقوموا بالمخطط نتاعكم كما حبيتوا للاختصاص هذا وان شاء الله التلاميذ اللي عدادو عطاتو كما قلت انا هو ناوي يقرا فيه يلقى حظه معاكم شكرا لك استاذ رمزي المعالج يعطيك الصحه شكرا لك كل التوفيق سيدي الى اللقاء اذا هكا كمان معكم اليوم الموجه ورا الموجه تحيه توصلكم من هويده بن ساسي من رؤوف غديره حسام قدريه محمد وليد الجاموسي في تمام الخامسه الاخبار وبعدها صيفي مع عماد العوني شكرا لكم الناس الكل وإلى اللقاء

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي. جاء ذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به نائب بالبرلمان بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. قال مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الوزارة شرعت في حملة إعادة النظر في كافة عروض التكوين في كل الإجازات الوطنية في جميع الاختصاصات. وأضاف خلال ندوة عقدت اليوم أن الوزارة ستقدم عروض تكوين جديدة هدفها تقديم قابلية التشغيل للطالب التونسي في السنوات الثلاثة المقبلة. أعلنت المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة عن إحداث إجازة جديدة في اختصاص الإلكترونيك والكهرباء ضمن مسار الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة، ويهدف هذا المسار إلى تكوين كفاءات مختصة في مجالات الطاقات المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأنظمة الهجينة إلى جانب الأتمتة الصناعية والأنظمة المدمجة وتقنيات الإشراف والتحكم الصناعي. أعلنت وزارة النقل عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصغير التجاري وضمان استغلاله بفاعلية، وذلك عبر استكمال إعادة الاتفاقية أو إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة تراسبا المستغلة لمجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدود الميناء البحرية والبرية، وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. سجل 45 عش أو عشا للسلاح في البحرية على شواطئ جزيرتي قوريا منذ انطلاق موسم التعشيش لسنة 2026 وفقا لما أعلنته جمعية أزرقنا الكبير، والتي أكدت أن هذا الرقم يعكس الأهمية البيئية للأرخبيل باعتباره من أبرز مواقع تعشيش السلاح في البحرية في بلادنا. في فلسطين المحتلة استشهد اليوم 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف نفذه طيران الجيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. هذا وجددت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان مطالبتها الوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف ضغطهم على الاحتلال لوقف مسلسل الإجرام الصهيوني، وقالت أنه في الوقت الذي تواصل فيه إلى جانب الفصائل الفلسطينية جهودها لتكوين سلطة انتقالية في القطاع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

Σαΐεφη. صيفي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيفي وسنينكم دايمة مع الفرحة والنغمة. صيفي مع عماد العوني.

لقاءنا اليوم يمن وحسام قدرية في إخراج مختلف فقراته ولقاءاته في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين كما العادة. هويدا بن ساسي معنا في الإخراج الرقمي للحصة، روف غديرة، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة وشيقة لمختلف فقراتنا وأركاننا وأنغامنا أيضا. فقراتنا اللي باش تكون كيما عودناكم شويه اخر باش يكون محلانا سي محمد علي صخيري، باش نحكيو اليوم على تونسي والشط بين حقه في الاستمتاع بالشط وايضا في المحافظه عليه. الفقره الخاصه بجو الصيف والفنانين باش تكون مع الممثله فاتحه المهدوي مباشره من القيروان.

بعد الأخبار باش نحكي مع ضيف عزيز علينا برشا، نحبه برشا ونحترمه برشا ونقدره برشا ونعتبره موسوعة لمدينة المنستير، اللي هو الأستاذ حسين بالحاج يوسف. حسين بالحاج يوسف باش يحكينا على شتوت المستير وأهمها شط نساء، اللي ما نعرفش علاش تسمى شط نساء وزاد شط القراعية. بعد نستضيف المدون حسين الحلارة، صاحب صفحة منستير تي في، واللي باش يعطينا فكرة على أبرز ما يميز الصفحة هذه ومتابعيها وأيضا المواضيع اللي يقترحها. قبل هذا الكل الزوم معاكم مباشرة في موضوع جديد.

في زومنا اليوم باش نحكي على كلمة وباش نحكي على فعلة ولا عاملة. ثم ناس كلمتهم سكين على رقبتهم، كيف يعطيك كلمة اطمان ويحسبوا صار من غير ما تخمم ولا تحتار. وثم ناس كيف تعطيك كلمة اكتب على الحوت وسيب في البحر. ما يعرفوش قيمة الكلمة، ما يعرفوش اللي الكلمة قدر والكلمة شهامة والكلمة رجلة، ومنين تخرج الروح تخرج الكلمة. ثم ناس كيف يقول لك كلمة تقول نغمة، كلمة منهم تجلي الغمة، كلمة تصنع رحمة، كلمة تبدل طريق، كلمة تغير حياة، كلمة تبني فكرة وتبني عالم. وثم ناس كيف يقول لك كلمة يهد ويدمر ويكسر ويبرد لك أفكارك وطموحاتك وحتى حياتك. ناس كلمتهم مخيبها متعبها مثقلها، كلمتهم تبركك في بلاستك كان مش توخر بيك. ناس يقولوا كلمة يخليوك تطير وتجنح وتفرح وتحب وتنجح، وناس بكلمتهم يكسروا لك المقاذف ويسكروا لك بيبانك ويغطي ونور القمرة باش تظلام قدامك. ناس كلمتهم مبرقشها النفاق والكذب وريحتها مخيبها، وناس كلمتهم صافية من قلوبهم ما بنها ومعذبها. ناس كلمتهم نور وناس كلمتهم شرور. ناس تعرف تحكي وناس تعرف تخرج الكلمة حتى لين تقول نسمة، وناس تجي تقول صحة تقول هيك الكلمة. ناس كلمتهم ظلمة وساعات نقمة. الكلمة عسل وساعات بصل، الكلمة تضحك وساعات تبكي، الكلمة تضوي وساعات تظلم، الكلمة تفرح وساعات تبكي، الكلمة نسمة ونغمة ورحمة وساعات نقمة، الكلمة زلزال يهد والكلمة بركان يحرق، والكلمة منبع ماء

يسقي ويروي، والكلمة حلمة تبني وتعلي. بعد الكلمة جي العملة ولا جي الفعلة. ومن العملات الحلوين اللي تعملوا في البشرية هذية، أو الفعلات من ذفرين الحلوة اللي تعملت في البشرية هذية، هي العملة الحلوة اللي يعملها واحد اسمه ويليس كارير. سيد هذي نحب نشكره برشا برشا برشا. هو مهندس ومخترع أمريكي، هذا اللي اخترع المكيف، هذا اللي اخترع الكليماتيزر، هذا اللي لو كان مش هو يعلم بينا ربي فين. نحب نقول له برا يرحم والديك أما مش يبرد قوامك وإن شاء الله في الجنة، ويريت ويريت نتمنى نهار على ربي. نخترعه حاجة نحن، نقول نحن معناها التوينسة للبشرية، نفيدوا بها العالم، نفيدوا بها الأجيال الجاية. والله أمنيتي نتمنى نهار الأجيال اللي بعدنا بعد 100 200 300 سنة، كما السيد هذا عنده أقل شيء 150 سنة من اللي توفى، يبدأوا يقرأوا ويحلوا في جوجل. وقتها يمكن جوجل يولي عالم آخر، أسوار معناها مراية قدامك تولي جوجل، تليفون معش تليفون يولي حاجة أخرى، ويقرأوا علينا يقولوا هك العام في عام 2026 ولا 27 ثم تونسي اخترع حاجة واكتشف حاجة.

0: 17 أو 18 دقيقة بعد الخمسة في منوعة صيفي، نرجع بعد الزوم باش نحكي مع سي محمد علي الصخيري في موضوع ربما طرقت له سابقا لكن بإيجاز اليوم باش نحاول نتعمق فيه شوية. سي محمد علي، اللي هو موضوع التونسي والشط.
1: صحيح، مرحبا بك سيمات، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات، ومرحبا بالفريق العام لهذا المساء. صحيح، الشط هو اللي يقول بحر ويقول بصيف، وهذا يقول في الصيف هو الشط والبحر. في السنوات الأخيرة الحقيقة هو التونسي كان يتضمر لأنه كان ما يتمتعش بالشط متاع بلاده والبحر متاع بلاده.
0: شو قبل يتضمر تو ما عادش يتضمر معناها
1: والكيفية؟ هو باش نجيو تو، باش نجيو تو اليوم نحكي نهارين ثلاثة أيام الأخرانيين. كان يتضمر أنه فما ناس ما تخليش يتمتع بالشط، ما تخليش يتمتع بالبحر، خاطر فما ناس سوا ديزون كاينة هي شارية الشط، وكان هي نقولوا احنا مولى البحر ومولى الشط،
0: مدير البحر
1: ومدير البحر دونك. وفما ما غير حتى شيء، ما غير حتى قانون، ما غير حتى شيء. فما ناس سامحوني في الكلمه بتبوريب يقول لك هذاك سي انا عندي لزمه فيه، تحط باش تحب تنصب حط 10 20 دينار.
0: شكون يعطي فيه في اللزمه هذه؟ شكون عطاه له؟ هو خليها له ورثه ولا جده؟
1: هو فما ناس ساعه هم وحدهم خلقوها الحكايه. وتوا فما وقت التدخلات اللي صارت من طرف الولايات اللي صارت في فتره، ورات انه فما برشا ناس هما من ذوي السوابق، هما قاعدين بتبوريب
0: على الناس. يعني نقولوا نحن بندية
1: ولا في الوقت هذا، في الوقت هذا
0: بندية على روحك مش بندية على عبيد صاحبي.
1: اثناء تبدلت الامور، يظهر لي فما تعليمات من اعلى هرم الشرطه، انه يلزم تطبيق القانون. والقانون فما عندنا القوانين هذو نتاع الشط ومتاع كل ما هو يهم شريط الساحلي، هذا الكل. فما عندنا القانون هذا اللي هو ربما الفصل 7 من الأمر عدد 1847 اللي هو الاستغلال الوقتي للشط بصفة قانونية، نحكي بصفة قانونية باللزمات مثلا، وهذا اللي يكريوه من عند البلدية. دونك هذا شي يقول من جملة القانون هذا عشان يلزمنا نطبقوه، يقول أنه فيه يلزم ترك الممرات للعموم لبلوغ البحر وظفاف البحر. دونك يخلي اي انسان باش يستغل الشط يلزم يخلي للمواطنين اثنين باش يوصل البحر وظيفه في البحر.
0: سمحني كمل فكرة.
1: كذلك لا يتجاوز استغلال الوقتي الا النصف الاول من الشط، وترك النصف الثاني
0: يعني
1: للمواطنين.
0: النص القدامي
1: لا، النصف التلاني هو للاستغلال باللزمات.
0: وأما القدامي
1: اللي على ضفاف البحر مباشرة للبحر، هذاك للمواطنين باش هما يحطوا الباراسول ويحطوا الكرسي ويتمتع بالبحر وبالشط. هذا الحاجة الأولى.
0: وهذه التصويرة قدامنا نحن باش يتفرجوا فيها المستمعين، ياخذوا فكرة على طريقة استغلال الشواطئ في تونس، واللي الحقيقة عندهم سنوات الناس اللي تحكي عليهم عملوا كيما حبوا
1: كيما حبوا
0: بمساندة البلديات. زيد
1: فما شكون طواطا، احنا نقولوا كلمتين طواطا بون من الناس احنا ما نحبوش.
0: تجي تعطيه تقول له برا خو ربي سامحني،
1: هو يتحل في العريض، هو تعطيه هو يتحل
0: يولي مولى البحر.
1: هو هو مدير
0: يعني جي انت هو وموجود في برشا بقايا يعمل قهوه عشت باهيه ولا يكريها ولا يعمل حتى ما نش عارف قريتها ولا حاجه، فهمتني، يبيع فيها كسكروتات وقاي وكذا، يجي ياخذ لك الشط. جي انت باش تعوم غادي كي لا تكري باراسول وتكري طاوله وتكري كراسي. عليه بابا العزيز يا اخي شنو هو البحر نتاعك انت؟ نحب البحر انا لهنا. وصارت برشا مشاكل،
1: صارت برشا مشاكل.
0: ليه واش عاملين الناس هذوما؟ يجي يحط لك واحد باندي مشلط ذير بروحه موشم وكذا ولعبها در كيفاش، ويجي معناها يبدا يستبند على خلق ربي. عليه خاطر زوالي معناها
1: المواطن هي الحلقه الضعيفه، الحلقه الضعيفه هذيك هي. دونك لهنا احنا كنرجعوا كما نقولوا حتى شفنا التصويره، دونك لهنا عرض الشاطئ كامل استر لطاني بالكل. نقول واحنا مثلا هو ذاك العرض ذاك 40 متر، المستلزم ياخذ 20 متر الا لولانين الا علي صار بالاحمر، هذوك للمستلزم
0: اللي يبدا عنده قهوه ولا اي حاجه
1: ولا باراسول باش يحط ولا يكريهم ولا طواول ولا حاجه. والشطر الاخر اللي بالاخضر مستر الازرق الوسطاني حتى الضفاف البحر اللي بالاخضر، هذاك للمواطن باش هو يتمتع بالشط وبالبحر، يحط الباراسول نتاعه ويحط الشيشه ويقعد يستمتع.
0: حسب مره في التصويره تريف معناها ماهيش شطر،
1: هو شطر هذه في التصويره خاطر لكم زوم تعملت زوم شويه. اما هو بالقانون فما بعض بلديات
0: يطبقوا في القوانين يطبقوا فيها
1: فما بلديات في بلاستيك الستر الازرق حاطين حبل على الطول اللي تخلي المستلزم ما يفوتش الحبل هذيك. هذيك الحاجه جديده ربما. علاش هو صار هذا؟ على خاطر السنه الدوله هبطت بالثقل نتاعها وأول مرة يمكن تصير في العشرين عام الأخرين. دونك الولات وزارة الداخلية حاضرة بالولات بالأمن كيف كيف حتى البلديات حاضرين بالمعدات. دونك ولا هو مثلا ما حبش يلتزم بالقانون
0: كيمشي مواطن مثلا باش يدخل يعوم في بلاصة فيها قهوة ولا فيها مش عارف اللي هو يقعد غادي كي يجي واحد يقول له يا اخويا باش نكري لك ولا ما تقعد ليش غادي راني كاريها ولا حشو يعمل
1: هو هذا. فما اولا فما خط 1820 هذا عملته لابال وداخلي انه باش يبلغ
0: والله الخطوط هذه من
1: جهه
0: ثم مره ما نعرفش في المباشر اسمه محمد علي في المباشر في برنامج ما نعرفش شنو الموضوع قالوا الخط هذا نحكي مع مازلت نحكي مع المسؤول معايا بالتليفون قال لي التليفون هذا يطلبوه توا محلول كلمت وقتها مانيش عارف شكون تكنسيان معايا قلت له تراه اطلب التليفون تدرجين ويسوني مهز
1: عليك حتى احنا على كل حال هو توا احنا اللي نقولوه مطالب من الناس كل تحت الشوك راهو والناس كل خايفه كما قلت لك خاطر الدوله هبطت بالثقل جاء الامن فما برشا بركات وبرشا اللي وقع كما يقولوا هزوا لهم المستلزمات نتاعهم الحجز واكثر من هيك عملوا لهم محاضر اللي ما يلتزمش عملوا له محاضر على وجه على البلاصه هيك كيف عملوا له محاضر فما عقوب بعد باش يعملوا له تتبعات عدليه على خاطر فما عقوبات سجنيه وخطايا ماليه مع بعضهم
0: يستاهلوا
1: فما العقوبه بعد هذا كيما نقولوا حجز المعدات تحرير محاضر ودونك وتتبعات عدليه فما العقوبه بالسجن من 16 يوم الى سنه وخطيه ماليه من 100 دينار ل 50 الف دينار او باحداهما واحد الخطايا وعند العود العقوبه تولي دوبل. دونك توا الحقيقه الولات الكل هبطوا للتران سور تران الناس الكل كما قلت لك خاطر جات ربما تعليمات من اعلى هرم السلطه دونك باش يطبقوا القانون
0: ما يتحركوا كان نقول لهم رئيس الجمهوريه
1: لازم في تونس هذا هو ورات التاج ولكن الرئيس ما يمشيش يحضر في كل شيء
0: بالضبط ساعات ترى العوج وتقعد تتفرج له ويستنى كان كلمك رئيس الجمهوريه تمشي له ما كلمكش رئيس الجمهوريه تقعد تتفرج
1: انا لاحظت في الحاجتين حتى في تنظيف المدن الناس المدن تصور انت المدن الكل فرد وقت خرجت باش تتنظف الولايات كل خرجوا فرد
0: باش تفهم حاجه
1: مش هبط عليهم الهام فرد مره
0: محمد علي تتذكر الزياره الاخرانيه نتاع الجمهوريه المستير في ذكرى وهيت بورقيبه قبل بنهار مستير قريب باش تولي ما مانيش عارف كياسات وضرب علاش مش العام على اخوها كيك علاش كان باش يجي الرئيس تعمل كيك ما فهمتش
1: احنا نخدموا تحت الضغط
0: هذاك موش ضغط اني نسميه نفاق سياسي موش ضغط هذا نفاق سياسي ومسؤول سامحني معناها في العباره راهو كل مسؤول شاد مسؤوليه في البلاد هذه يلزم يتحمل النقد كما يجب لاني اني قاعد نخلص فيه وانت تخلص فيه باش نبدا واضحين هذه تسمى من باب النفاق السياسي هذا اللي قاعد يضر فينا راهو
1: يضر فينا واحنا ما احناش قاعدين واخذين الثنيه صحيحه والدليل بعد نهارين من زياره الرئيس
0: رجعت كما كان
1: الحاويات المكسرين رجعوا والقدم مكسروا وكل شيء رجع كما كان
0: استبلاه للشعب التونسي نسميه هذا
1: ولا هو استبلاه كل واحد يحافظ على كرسي يحب يوري روحه لا هو البلاد هذيك ردها سويسرا وكهو
0: على نهارين
1: ردها سويسرا وبعد ترجع كما كانت
0: وبعد ترجع
1: الحليمه الى عادتها القديمه. دونك الحاجه هذه تو احنا صحيح المواطن تو بتطبيق القانون هذايا اللي كما يقولوها اعطى الحق المواطن باش يتمتع بالشط باش يتمتع بالبحر لكن ما يلزمناش نساو كيما تمتعت عندك واجب المحافظه على الشط هذا اللي به الفائده واللي احنا لازم يلزمنا يكون اولا في ثقافتنا وفي عاداتنا ويلزمنا نعديوه لاولادنا ويلزم الاولياء هما يكونوا القدوه معناتها ما يجيش البو يقوم في البحر بعد ما يشيش وياكل الدلاع وياكل الكسكسي ويطيب التاي يقوم يهز روحه ويخرج
0: وياكل
1: عصبان وبعد يهز روحه ويخرج وكما يقولوها يا سيدي شكر الله وسعيكم وهني روحتكم
0: ويخليها كيكه
1: هذه ما يلزم تتنحى
0: هذه اثارهم تدل عليهم.
1: دونك هنا يلزم التونسي انا الحقيقه عجبتني فازه في جماعه اليابان حضروا في ماتش في الكاس العام الاخراني بعد ما وفي الماتش الجمهور هو دار ينظف المدارج اللي قعدت فيها كل واحد جاب
0: اليابان عالم وحده اليابان
1: ان شاء الله انت بكري قلت ان شاء الله التونسي يصنع حاجه انا نقول ان شاء الله التونسي يولي كيما الياباني ينظف البلاصه اللي قعدت فيها احنا وكان كل واحد ينظف بلاصه وينظف قدام داره تولي ولا باس
0: وتولي البلاد نظيفه
1: مع صورتي نرجع خطاب تاع بورقيبه مره كيفاش واحد متعدي لوح بابيي ومشي على روحه البابي قالوا يا فلان راك فما حاجه ضاعت لك قالوا لا ما ضاع لي شيء قالوا لك البابي هو اللي ضاع
0: هز ذاك الاثار نتاعك.
1: دونك لهنا احنا ان شاء الله نقولوا نحافظوا عليه هذايا الحق هو الحق تاع الانسان باش يتمتع لكن ان شاء الله نحافظوا عليه وان شاء الله فما حاجه اخرى زاد كيف البلاستيك نحاولوا باش ما نخليوش البلاستيك خاطر البلاستيك راهو يضر المحيط وعدم التوازن في المحيط وحنا التوازن البيئي وهنا عندنا حاجات راهو الحاجه انه الشيطه في وقت قبل 20 عام التالي انه الشيطه نعرفوا في سبتمبر
0: الحريقه
1: فوالا احنا نقولوا
0: الشيطه تطلع من مي
1: ولا على من ماء. علاش؟ على خاطر قبل كانت فكرون بتاع البحر هي تاكلك الحريقه وما تخليهاش. تو ولينا في موجوده على خاطر الفكرونه تقريبا قريب تنتظر
0: ياكل في البلاستيك يموت.
1: يموت خاطر هو يسحبها حريقه ياكلها واذا بيشكره بلاستيك. ونعرفوا احنا البلاستيك الدبابس ولا الساشي ما تنحلش، تقعد ما بين 100 سنه و 500 سنه باش تتحل. دونك هذاك علاش ما نمزوش. وفما حاجه اخرى زاد البلار، فما ناس تكسر كاس بلار يحفر حفره ويخد ويمشي ولا يخليه ولا
0: صارت.
1: فما واحد تعدى هو كسر كاس بلار، حطوا البلار حفره وردمه، واحد جيب يحط باراسول هو يجبد في التراب يحفر التراب يضرب به يده تجرحت ورسات له في غرز وحضرت عليها وموجوده. دونك موجوده هلك. علاش احنا نحاولوا ديما نحافظوا راهو على الشاطئ راهو لينا احنا. انت تخرج تو ماضي ثلاثة ولا الخمسة ولا ستة وغدوة يزمك ترجع له تلقاه نظيف. هذيك حاجة. فما أرقام صغيرة في ساعة نعطيوها احنا البلاستيك. شوف انا الأرقام يوميا راهو يقع رفع 8000 متر مكعب من الفضلات مش شطوط. 8000 متر مكعب اللي يخليوها المواطنين منهم 85% بلاستيك. حاجة أخرى، في كل تدخل اللي يقولوه في الشطوط فما 600 متر مكعب من الفضلات يهزوها وتقع الغربلة متاع الرمل هذاك ويهزوا إزالة الأوساخ. والعملية هذه تهم تغطي 133 شاطئ لهنا. كيف كيف طول المساحات المشمولة بالتنظيف هذا هو 192 كيلومتر في تونس بمساحة إجمالية 5739 هكتار. والكلفة المالية متاع كل عام لتنظيف الشواطئ هو 3 مليارات. دونك لهنا
0: برشا.
1: دونك هنا جست حكايتها ثلاثة شهر ما بين جوا وجويليا وأوت وشوية في سبتمبر. دونك 3 مليارات اللي الدولة تضخهم باش تنظف هالشواطئ هذوما. دونك هيك علاش احنا نقولوا إن شاء الله الواحد يتمتع بالشط لكن يزمو يحافظ عليه وخاصة عليه. يدخل في عاداتنا وفي ثقافتنا والكل ونقريوه لأولادنا وإن شاء الله حتى في المناهج العلمية اللي يقدموها كما نحكي له على المواطنة والوطنية كيف نحكي له على النظافة.
0: كما تهتم وتنظف بيتك ما فيها بيس تنظف زاد البلاصة تمشي لها خاصة البحر اللي باش ترجع له وانت غدوة وبعد غدوة وغيرك باش تمشي له
1: وانت ديجا هك الفضلات هذيك ساهل ماهر. هز الفضلات نتاعك حطهم في شكاره باش تلقى حاويه. كان حبيت في الشط باش تلقى والا اول ما تخرج باش تلقى في شكاره باش تحطها. فما حاجه اخرى زاد فما برشا شطوط الا حطوا بلايص للبلاستيك الدبابس البلاستيك. دونك وحدهم ديجا انت تهزك بعد ما تشرب في عض باش لوحه تخليها في الشط ولا فما واحد يرمي يدور هيك ويرميها في البحر. دونك سوديزون ويعبيها ويخليها غادي ما هزها راهو فما بلاصه خاصه للدبابس. دونك هيك علاش احنا نحاولوا بربي نوصلوهم نتمتعوا سنة بالشط متاعنا كما العادة ونحافظوا عليه كيف وإن شاء الله احنا نقولوا المواطنين نقول لهم هاو الشط موجود يلا
0: كيف وقتش بحر انت سي محمد علي
1: نزلت جماعة أخرى وبعد
0: نمشي طوب ببحرت معناها
1: نزلت والله ما زلت ببحرت
0: كيفاش مزلت قلت مستير معناها والتو ببحرت
1: لا والدي ما نحبش الملول تو يبدا مخلط برشا
0: ليه هو في ماء يبدا نضيف الحقيقة معناها أول سيزون يبدا نضيف وآخر سيزون
1: في جويلة تو تعب ويبدا دونك حتى باش نبحر ديما في العشيه نتاع الاربعه والخمس
0: دونك هذيك من هوايه البحر الصباح ولا في القيلوله
1: لا لا لا بالعكس ما نحبش يعني جوست حتى في مش حكايه يمكن نص ساعه
0: غطسه
1: والروح اكهو
0: سي محمد علي ان شاء الله توينسا يسمعونا
1: ان شاء الله
0: وان شاء الله بالحق ينظفوا لانه كي تنظف الشط مش معناها راك تنظف فيه الغير
1: لكن كي باش ترجع له غدوه باش ترجع له باش ترجع
0: تنجم انت حاجه تخليها في بلاصتها غدوه كي ترجع لنفس البلاصه تضرك الحاجه هذيك فهمتني مشكلتنا يلزم نتخلصوا من بعض الانانيه المرضيه لانه معناها انك تعول على غيرك مش به تعول على غيرك ولا تعول على الدولة في كل شيء ولا على البلدية في كل شيء. البلدية مهما كانت قدراتها راهو يستحيل باش تغطي لك البقايا على الكل. تمشي للخارج تلقى عالم آخر. المواطن هو اللي ينظف راهو والمواطن هو اللي حافظ على النظافة متاع محطة متاع منيش عارف متاع طريق متاع مجازان متاع قهوة هو اللي ينظف معناها تلقاها منظم حتى حاجة باش تطيش يخليها بك يجي خارج تعمل لك يحطها في الموبيلة متاعها في البلاصة متاعها. نحنا لا كان عمل مليح يشدها في يديهم بعد كي يخرج طف يرميها معناها على طوليس
1: يرتاح منه. هو صحيح تأييدا لكلامك فما واحد نعرفه مشي اليابان جاء كما قلوه البارح خلى البلاد نظيفة الغدوة الصباح السبعة مشي يلقاها البلاد نظيفة. جاء للياباني يسأل وقال له يا أخي البلدية تخدم في الليل الليلة كامل تخدم شبيني ما لقاش الفضلات ملوحة يا أخي كلها زوم في الليل. قالوا لا احنا ما نوسخوش طرقاتنا وبلادنا هك علاش دونك ما سحقوش البلديات.
0: واضح سي محمد علي الصخيري نشكرك برشا على هالافكار المزيانه وديما نقول راهو مش من باب الوعظ والارشاد عسى كيفاش يقولوا كلا والف كلا، راهو من باب انه
1: جلب الانتباه
0: وانه اللي يحب بلاده يحب
1: يحافظ عليها، اللي يحب بلاده يحافظ عليها. واحنا ديما نقول لهم راهي بلادنا احنا يلزمنا نحافظ عليها. توا جاي البحر يلا دقوا الشماسي.
0: يلا دقوا الشماسي غنيه من الغنيات الحلوين نتاع عبد الحليم حافظ، اكيد ان شاء الله باش نسمعوها خلال برنامجنا اليوم. والغنيه هذه في فيلم، هي في فيلم تذكر معايا اسم محمد علي شنو الفيلم ترى؟
1: الله عرفها في فيلم بالضبط
0: مع سعاد حسني.
1: سعاد حسني مع سعاد حسني ولكن اللي غنت ركبت معاه بسكله من تالي فما عندهم أغنية أخرى معها في نفس الفيلم.
0: ما هي بيدها فيها لعب وضحك وقد
1: هي ولا هذه بتاع لعب وضحك هذيك هي
0: بيدها. احنا تو قاعدين نعملوا في خرافة ونحكيوا تنسي تذكرني
1: مريقلي
0: مريقلي مريقلي مريقلي مريقلي

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: 41 دقيقة بعد الساعة الخامسة مساء في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي نواصل اللقاء معكم والسامعين الكرام إلى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم. في الفقرة الخاصة بالفنانين والممثلين التوانسة اليوم سعيد جدا باستقبال واحدة من أبرز الممثلات التونسيات واللي تقريبا لها عشرات الأعمال المختلفة في دراما تونسية وفي المسرح، هي الممثلة التونسية فاتحة المهدوي. فاتحة مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا، مرحبا بك أمين، ونقول لكم عشوية صيفية رايقة وإن شاء الله مع نسمات البحر تاع مدينة المنسير، ونحيي جمهور مدينة المنسير وكل مستمعين إذاعة المنسير.
0: يعيشك فاتحة. فاتحة من تكلم فيه أنت تو؟
1: نتكلم فيك من القيروان الجميلة.
0: من القيروان سخونة بطبيعة وش؟
1: معروفين
0: بطبيعة شنو ويشي وصولة باهي وكل ميديتي اللي عندنا نحن ها وين نحب نوصل رطوبة ما ثمش رطوبة
1: موجود بالحقة. ولات موجودة ولات على الكل معناها خاصة الليل فجرية ملي ما زالت موجودة معناها ولات كنا قبل يا حسرة ما هكيك أما سخانة الحقيقة سخانة ديما
0: إيه السخانة هذية متاع السيف تخرج في النهار أنتي؟
1: لا هذيك عليه
0: ما ليتش
1: بيتوتية في النهار نبدأ نخمم كيفاش باش نخرج بالصباح خاصة باش نقضي شغلي والكل، أما بالحق تعب الحقيقة الخرجة في النهار.
0: وقتاش تخرج منها بعد ما تبرد شوية في الليل؟
1: أي نحكي العشية ما خريب تبع تبرد وسميشة تهفت وتبعد وتبدأ في الغروب نتاعها ولي واحد يفهم شوية نسمة تبدأ تحرك وعند ولي يخرج
0: يا سيدي فرذن ولا صباح بكري فرذن أنت عندك قضية أكيدة ولا عندك مسلسل ولا عندك مسرحية ويلزمك تخرج، معناه يلزمك تخرج كيفاش تعمل ولا بتخدمش في السيف فاتحة ولا كيفاش؟
1: لا يا حسرة، لك قبل كنا مجبورين ونخرج وكانت الخدمة موجودة في السيف، قال لك بريه في الصيف كانت عروضنا المسرحية تبدأ في الصيف، المهرجانات نخرجوا ونسافروا أيام زمان. كان المسرح كان مغيب على المهرجانات، طو سنين المسرح ما عادش موجود يعني قلة قليلة بعض العروض هكا في بعض
0: المهرجانات
1: خاصة في الصيف معروف مهرجانات كنا نخرجوا في برشا باش عروض،
0: وكأنه المسرح اختصر فقط على فصل الشتاء أو فصل الخريف معناها
1: هذا حسب طلبات المهرجانات وتوزيع زاد إدارة المسرح، يعني طلب مش موجود يتفادوه في الصيف ما فماش معناها.
0: احكي لي صيفك كيفاش تعديه انت؟
1: صيفي انا كيفاش
0: نعديه؟
1: كل عام وقفوا كل صيف
0: كيفاش مثلا نحكيه على صيف السنه، عندكش برنامج ولا الصيف اللي قبله كيفاش عديته؟
1: والله يشوف الصيف لازم تخلق فيه أيامات، واحد يبحر يتفرهد يشوف أحبابه ويمشي للمقليب، معناها لازم باش يزور المدن السياحية لأنها يعني تغريك، معناها تغريك بالبحر وبالنسمة والكل، لازم واحد باش يعمل نهارات. أما لا لبية إذا كان ما فماش خدمة خاطر ما عنديش عروض ولا حاجة، حتى كان وتات فما عوام هكا اللي فاتت ولا اللي قبله هكا عروض ضئيلة معناها 3-4 عروض ما تسميش عروض، ما كانش بقى في الدار ولا في الليل، يعني واحد يتفرهد بين شوية في روحه زاد عنا المناسبات والأفراح
0: إن شاء الله دي مفرحانين.
1: أما الأغلبية كي تبدأ عندك ومفروض السنة رانا عنا عمل رانا نحضر فيه في الصيف، لكن الغالب السنة وضعية أخرى جديدة لجان الدعم تأجلت وتوخرت برشا، ولا مفروض رانا قدينا معنا النتيجة كان عنا أنا مقدمين عمل وتوا نستناو في رحمة ربي ولا رانا نخدموا.
0: وعلاش توخرت؟
1: أسأل وزارة الثقافة واللجان المعنية بالأمر.
0: ما نجمش نسألهم لأنه مش يجاوبوني.
1: ولا هما اللي يجاوبوك أنت اللي يجاوبوني أنا. يقول لك اللجنة فات وقتها وبدلنا اللجنة بقى آخر همهم أن يخموا على الناس.
0: ديما نعملوا في اللجان، إحنا اللي يعجبك فينا معناها ديما نعملوا لجان، واللجان هذيك معناها تنسى وتذهب إلى حال سبيلها.
1: لا هذه لجنة قارة هي موجودة على طول العام تتعمل في دورة ولا دورتين، هي لجنة الدعم معروفة في تعمل في تبع وزارة الثقافة، بقى عندها فترة معينة تعمل دورة ولا دورتين وتتجدد، هي تعطي منح للفضاءات ولا المنح للعروض المسرحية، يعني الدعم على المساعدة على الإنتاج.
0: على الإنتاج
1: آخر حل عملوا للفضاءات وبالنسبة للعروض المسرحية مشاريع ولو تأجلت قالوا فات وقتها ينستنيو حتى السيدة الوزيرة تحن علينا وتصحح في القائمة الجديدة وينظروا في الملفات.
0: وش بيها وش بيها السيدة وش بيها السيدة الوزيرة ما تحبش تحن عليكم عليه؟
1: والله هو لو سيستم جديد هي عندهم جديدة الوزارة فما برشا حاجات تغيرت الحقيقة ولات برشا مماثلة برشا تعطيل وبرشا حاجات
0: معنيها معنيها معنيها نجيبوا نحن فنانين من البرة من, من, من آخر الدنيا معنيها ونكسكيو باللورو وبالدولار معناها ونحيروا باش معناها لجنة تصرح المسرحية معينة باش تعطيها دعم ضئيل وشوك الدعم معناها دعم ضئيل معناها الملايين يتعدوا على الصويبة ظهر لي ولا
1: ما مساهمة في المساعدة على الدعم على الانتاج معناها باش يساهموا معك وانك تعرف الظروف يا بعد منك البوش على رواحنا لولا معناها الوزارة والمساعدة ما تنجمش تدخل على عمل على مشروع طبعا محل يخدم لك كيكة فما إذا بدت بتكاليف راو في الممثلين وتكاليف السينوغرافيا وبرشا حاجات
0: والديكور وغيره نعرف
1: وكنت والقاعة والكل معناها ما ولا كل شيء مكلف هو بس بطبيعة الحال القاعة على الأقل هي تساعد وتساهم وحدك ما تنجمش تنتج
0: بطبيعة ما تنجمش تنتج
1: وانت وانت سنين إذا كان معناها هي تأخرت وقريب مستعدات باش تخلط على جي تي سي لأنه جي تي سي يساهم في العروض الجديدة معناها يعني
0: جديدة بالضبط
1: الجديدة.
0: هي أيام قرطاج المسرحية
1: أي أيام قرطاج توا ما عادش معناها ظني باش تدخل زوز ثلاثة الله أعلم يكون في بالنا شكون توا مساهم وهو قاعد يخدم وحضر خاطر هذاك مولا روح المسرح نتاعو وفما شكون قاعد يستنى في رحمة
0: في رحمة ربي
1: على خاطر كل عام يلزم إنتاج جديد الإنتاج الجديد يتأجل من المفروض راهو نستخدم توا راهو بيأشروا توا فهمت معناها من هنا القوت آخر
0: وشنو هو العمل هذايا فاتحة أنت شكون
1: والله هو مشروع نخليها مفاجأة ساعة ما نجمش نصرح به على خاطر هو مشروع في الشركة نتاعي وإن شاء الله إن شاء الله يرنوا تسمع به ما نجمش خليه بالصدفة خليها
0: تقول أنت بستر ربي معناها خليه بستر ربي
1: والله ولنا بنخدم بستر ربي وما جعلناش نحن ويجعلنا
0: إيش
1: صار
0: صار ربي
1: سهل فيه لأنه لغز وكل شيء بالقدرة أنا كان آخر عمل كان عندي الأطفال تم تعنين عملنا العروض متيعنا وتوزعنا وزاد المدعم وكل أما بصور أنت عم مسرحية تقعد عمين وأنت تعرف فيها وصور العروض على 15 عرض على عمين أنت افهم أنت شو مضايشني أنا في 6 شهور تاخد شيء 4-5 عروض
0: بيه برش
1: خلي ربي خلينا
0: نحكيوا عصيم وخلينا نحكيوا نرجعوا نرجعوا قل لي شنو هي المدينة اللي ديما تستهويك تمشي تصيف فيها وتبحر فيها فاتحة
1: ولا هي نحن ديما أقربين المسير ولا سوسة الحقيقة باش نقولوا واضحين وعندي تو المهدية حتى المهدية سلوك الحلوة برشا قش نحب نمشي له أما بعيد شوية قلق
0: بعيد
1: أي بعيد شوية يعني نسمع نحن ديما الوسط الحقيقة يا مدينة الأغلبية نحن معروفين في القروين ديما
0: القروين ديما سوسة مسيرة
1: أي وتو ولا زاد حتى المهدية باهية المهدية زاد بحرها زين وباهي ولا زاد تستقطب في الزوار وفي الصيفي والكل هذا معناه واحد يتراوح بين هكا وهكا المفيد لازم نقتو معناه ندبروا الهايرات ندبروا راهو حطوا الحط شي انو جون قال
0: نسرقوا معناه الهايرات قول انت
1: الغنية راهو سيفه نتاع الغني راهو الفقر ما يسمعش السعاده ما يفلقلقش خليعه اللي تي معناها مريح فيه
0: هو يقولوا يقولوا المال لا يصنع السعاده هم يقولوا هكا يكذبوا على رواحهم
1: اللي قال لك يكذب علي قال لك ربي حتى هو ربي جوج قال لك المال
0: والبنون
1: كي خلى حط لك المال قبل البنون المال والبنون وما يكون كل
0: معناها معناها معناها اللي يقول لك المال اللي يصنع السعاده معناها يصبر في روحهم زيك معناها
1: يصبر في روحه ديما كما كيما قبل كانوا يقولوا كنت تشوف القروين وطقسنا به وكل الندوه وكدر شنو نتاع البحر ودوك تبعتوا لي بعتوا لي ميساج هذا كله كذب التصبير اللي صبرونا به عكسه انت ديما عكس الحكايه فهم خاطر ايش نقول لك انا راني نمشي ورا وشو فما هو كل قدر وقدر والبحر بحر الناس كل انا راسها هي باهي وخاصه في عمر معين زاد نحن في خصوصنا العمر ما ساعات مرميد
0: بالضبط
1: في ما فهمت معناها زاد فما يعني كرامه للعمر نتاعك ولزاد والوضع
0: والواحد والتاريخ وبرشا حاجات بتبيع.
1: لكن الوضع كنت معروفة قدام الناس في وضعية معينة في برشا حاجات يعني مكلف باش نقول والعباد الكل باش انفرد بالطريقة اللي هاني راو فيه مساكل ثبت واحد يعملوا خيمة ويقعدوا حسب المقسم معناها قدرتهم يعني الاجتماعية
0: وحاجة أخرى وحاجة أخرى فاتحة التو دي منحب نلوج إجابات عليها. شفتوا الروسي ولا الأوكراني ولا من أوروبا الشرقية لأنهم قاعدين برشا جيونا معناها يجي يعدي جمعتين واكل شارب ساكن مبحر يجي يعديهم 200-250 يورو معناها مليون تقريبا
1: مليون.
0: التونسي كي يعديهم فوتيل هذوما هجمعتين يتكلفوا له 6-7 ملايين.
1: معناها نحن ما نقولك اللي يعديهم لا لا نحن إجا نقول الحقيقة مش متمتعين بوتلتنا بصراحة مش متعين بحراتنا مش متعين بالرفاهية بتاعنا احنا تونس معناها وتلتها وزينها ومتعم فيها معناها جبلية ولا بحرية ولا صحراوية كل خد برك الله عنا كل شيء خد كل موسم وعنده المتعم فيها مش نقادين تتمتعوا بي أنا قلت لكم تاع الغنية مش ما نكلقوش هذا وإلا مازال إنسان جان صغير مازال يتحمل التعب
0: يتحمل التعب
1: مرميزة هذا قلت مرميزة خد واحد يتمرمز زاد راهو باش عرقو شرتلة وتقادرك راجي كركلو في فاليز وهيك ما كلف ما الحقيقة ما تنجبوش أنا قدر المستطاع وإن شاء الله ربي ما يحرمنا من حد شيء إن شاء الله يا ربي وش نقول لك نحن صغرنا الكل عادينا نخدموا ناكلتوا حتى نحن حتى وقت اللي كنا قبل من دوت متعب بالبحر وبالواحد كان في سبتمبر
0: اخر صيف بعد المهرجانات وبعد الخدمه وبعد العروض وكل
1: فوالا الواحد يتنفس شويه ويتفرهد وكل كانت المتعه موجوده الحقيقه وكانت الدنيا رخيصه حتى الوتله ما كانش بالطريقه هذي فما ما كانتش حتى تعمل جماعه هكا تفرسات فاميلتك والديك ولادك اللي تكتب رد والكراويات قبل كان يكروا بالشهر
0: يكروا بالنهار
1: بالليلة
0: تي بالساعة
1: معقولة هم ربي عينهم كمان ما ياسر ياسر مستكرشين بصراحة برشا زين نتمنى نقول هذا قلنا في نص شهر قلنا في نص شهر مليل ونص في حد شيء معناه
0: بالحق
1: ومقسمين أساس عائلات جمعة باش ندعو مع بعضنا معقولة هذي على الأقل فايزة صارت تحس بروحك اللي تتخلعت
0: تفرهدت معناها على الأقل
1: على هاي في دار ما مش معقول واحد من الجمش ينزل واحد ورا يعني قلت لك قبل كنا نقرأ بالشهر بالشهرين كان نطلع بيتك أولينا حتى بالنهار ويا بابا الله معناها بيبي صراحة والله ونحن كم بنضحك ضحك أمين
0: والله العظيم شيء ضحك خاطر
1: كان انت ضحك من دبه مالك
0: لطف عليك
1: ليه والله بالحق أنا الحمد لله ما حتى ما نخممش على روحي بارك ولا نخمم على برشا ناس ونخبر على برشا مبدعين اللي في وضعيتنا نحن احنا محرومين يا نسلتوا نخدموا نكلتوا باش تعيش يا نقعد وكبروا برشا شادين تريكل جاكل في ديارهم وكهوا ويمو وكيفاش يقولوا فايت لو يسبوا برجام عند ربي ونعرفهم ساكن انا ما عفوا معمر ما عادش نجم واحد مازال يسلتوا بربي يلقى الرفاهي يلقى وتيلي يلقى على الاقل حتى وزاره الثقافه في التعاونيه نتاعها كانت تنجم تعمل اي حاجه للفنانين المبدعين اللي ما يقدروش خلي العباد تعيش يحسوا بكرامتهم يحسوا
0: بانهم يتمتعوا ببلادهم يتمتع ببلاده بالضبط
1: خاطر باش الناس كل عندها عائلات وعندها صغار وعندها فهمت راهو كنت عليك ما يسخ وتو حتى الصغار كل واحد يتمتع في روحه ما تبقاش يهز في ام وابوه ولا في شنو كل واحد على روحه
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما نقول يا رب
1: على
0: غالب ما نجموش نعيشوا من غير امل لك هاو
1: نحن الامل موجود والحمد لله ديما واحد يحمد ربي على نعمه وحياه الحياه اللي موجود في الحياه هذه في الدنيا هذه ونعمه الصحه
0: اي اكيد
1: طبعا وربي رحيم بينا ورحيم
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
1: رحيم بينا يا رب ان شاء الله
0: فتح
1: نحن سيفنا يتعدى به ان شاء الله مهرجانات اي ما شويه مهرجانات واحد شويه شوف شويه عروض
0: اذا
1: في البلاد لهنا الحقيقه ولا في حرب البقاء احنا نمشي بالذمة حتى الحمامات ولا حاجه باش نشوف عروض مزيانه اللي مازال
0: هو الحقيقه ابرز واهم العروض السنه كما العاده في قرطاج وفي الحمامات
1: اي بس هذوك هم المهرجانات الكبرى معناها
0: مدعومين مدعومين مباشره من وزاره الثقافه معني يعني ما عندهم مش
1: هي
0: مشكله
1: هي سهره عليهم معني يعني انا نراو في المهرجانات معني داخل الجهات مروا راهو مساكن داخل الجهات وراو حتى اللي يجيو يخدموا مساكن زاد حتى اللي يتفرق اللي تجي تقولوا شعنا في الامور الماديه
0: تعب وسخانه
1: تعب وسخانه وساعات الظروف العارض ما تعرفش عليها كيفاش معناها برشا حاجات او بس أنا نعديو في مادة ثقافية ونعديو البلاد زايطة والبلاد فرحانة
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله فاتحة إن شاء الله لباس
1: إن شاء الله الجيل هذا يسابر على روحه ويخدم كما خدمنا نحن واجتهدنا نحن باش وصلنا برشا حاجات وخلينا شوية ماضي تاريخ وذاكرة للبلاد هذه يا ربي إن شاء الله
0: إن شاء الله فاتحة نحب نشكرك برشا برشا على هالمصافحة الحلوة والسريعة واللي فيها برشا ضحك معاك وتنبير يعطيك الصحة شكرا ليك إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد إذاعية قادمة إلى اللقاء وصيفك إن شاء الله أجمل
1: أعيشك عايش

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك
0: بيه. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. 35.66% نسبة النجاح في مناظرة استزيام، وسلمى الفايدي من القيروان تتقاسم المرتبة الأولى وطنيا مع يسر سويسي من صفاقس بمعدل 19.20. مدير التجديد الجامعي يعين أو يعلن عن إعادة النظر في كافة عروض التكوين في الإجازات الوطنية. ديوان والحبوب يؤكد تجميع 8.4 مليون قنطار، وموسم الحصاد يتقدم بنسبة 70%، والأمطار الأخيرة لن تؤثر على تعبئة الحبوب. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17 ألف هكتار لفائدة الشركات الأهلية. أهلا بكم من جديد. بلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية استزيام 17710 تلاميذ، من جملة 49661 اجتازوا المناظرة بمعدل 35.66%. وتحصلت كل من التلميذة سلمى بن عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان، والتلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد، تحصل على المرتبة الأولى وطنيا في المناظرة بمعدل 19.20. التلميذة سلمى بن عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل مهيري تتحدث في الميكروفون نادر رجب.
2: الحقيقة ما كنتش متوقع على مستوى الوطني مثلا 19، كنت متوقع مثلا 18.5 17.5. فرحت برشا من أول العام، حطيت في مخي قرار إني مش نظم وقتي، معناتها تنظيم الوقت هو معناتها هو الركيزة متاع النجاح، معناتها تنظم وقت تعرف كيفاش وقتاش تلعب تاش تتفرهد وقتاش تقرأ زادة بالخص، شيء مهم برشا للنجاح. لازم معناتها واحد يحط في مخه هدف إني هو قادر على المناظرة، تدخل الامتحان عبارة امتحان عادي كما في اللي مش تعدي في المدرسة عادي، يكون عنده اليقين إنه مش ينجح. التلاميذ المقبلين على السنة السادسة ننصحهم نصيحة إنه من أول العام يكون ريتم معتدل لا ضغط، واحد يختم أليز يشعر مسؤولية شوية زادة، مش يهم القراية، واحد يشعر بالمسؤولية ويحط روحه في مستواه مش يشرف مدرسته ويشرف عائلته.
0: تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية القادمة لإدراج مادة كفاءات الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع سافوار أجير المنجز بالشراكة مع الجانب الفرنسي. وأكد مدير عام التجديد الجامعي بالوزارة منير العيادي أن هذا الإصلاح يأتي لتقليص الفجوة بين الكفاءات التي يكتسبها خريجو الجامعات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية.
3: مشروع سافوار أجير أفضل اللي باش تكون عندنا مواد سيقع تدريسها ابتداء من سبتمبر القادم في كافة عروض التكوين في الإجازات الوطنية في مختلف المجالات. فقمنا بالعمل على مشروع اللي يحدد ما هي الكفاءات الأفقية اللي يلزم تكون موجودة في الطالب التونسي وقت اللي يتخرج بعد 3 سنوات دراسة في الجامعة، وأفضت هذه الدراسة إلى أنه فما نقص في التمكن من اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية، وفما نقص في أنه نجم المتخرج يسوق نفسه ويسوق المشروع بيرسونيل وبروفيسيونيل. لذلك قمنا بالاشتغال على 4 كفاءات مهمة، هي ستادي سكيلز هذه الكفاءة الدراسية لأول مرة يقع إدراج المواد هذية في الجامعة التونسية في السنة أولى من كافة الإجازات في القطاع العام والقطاع الخاص. المؤسسات الكل مجبرة على أنها تدرس المواد هذية لتزامن مع مواد اللي عندها علاقة باللغات اللي هي الإنجليزية والفرنسية، ثم يدخل سكي عنده علاقة بالكفاءات الناعمة لسوفت سكيلز اللي يدخلوا ابتداء من السنة الثانية والسنة الثالثة، واللي هما بيشبدوا عندهم علاقة أيضا بمشروع التخرج وبين النشاطات التطبيقية اللي يقوم بها في 3 سنوات، وهذا من أجل نحذره أنه يقتحم سوق الشغل.
0: كما أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن مجلس الجامعات صادق في الآونة الأخيرة على رفع عدد مسارات وعروض التكوين للجامعي للإجازة الوطنية إلى 1191 مسار سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2026.
3: وصلنا اليوم من 1115 إجازة أكتوالمون موجودة كلهم وقع إعادة النظر فيهم، فتم سواء الإجازات الموجودة إعادة النظر في المحتوى التكوين أو إضافة إجازات جديدة. ومجلس الجامعات الفارض قام بإقرار 1191 إجازة على التكوين في الإجازة الوطنية، وهذا بطبيعة باش يعطي سفل جديد معناتها في الجامعات التونسية في عروض التكوين وفي الأهداف اللي مرسومة اللي نحبوا بعد ثلاث سنوات تكون قابلية للتشغيل متاع الطالب متاعنا تكون كبيرة ونجم سوق الشغل يستوعبها بسهولة.
0: في ردها على الانتقادات الموجهة لبلدية المهدية عقب نشر مثال التهيئة العمرانية الجديد، أكدت إيمان عمار مهندس معماري رئيس بالبلدية في ميكروفون ندرة إسماعيل أن لجنة مختصة ستنظر في جميع الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين في غضون 60 يوما من تاريخ تعليق المثال.
4: مثال التهيئة العمرانية صار في المرحلة الأولى بالتشاركية مع المجتمع المدني، المهندسين، المجلس المحلي، العديد من الأطراف والعديد من الإدارات كانت متداخلة فيه. ياخذوا مكتب

0: مركزي او بمضمون الوصول في صوره ما معجبهمش ولا فما توضيحات ولا اقتراحات.
1: على هامش زيارة عمل أدتها اليوم إلى ولاية باجة، أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد في تصريح لفاتن التجاني أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار، تتوزع إلى 95% حبوب مخصصة للاستهلاك و5% بذور ممتازة خام. وأوضحت أن نسبة تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني بلغ 70%.
2: صعيد الوطني احنا الى غايه هذا التاريخ عندنا حوالي 8 ملايين و400 الف قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازه خام اللي هي في حدود 450 الف قنطار. العمليه ما زالت متواصله، ثم ولايات انهت عمليه الحصاد، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجه، الكاف، سليانه، جندوبه، بنزرت، زالت احنا توا نسبه تقدم الحصاد في حدود 70%. العملية ما زالت متواصلة.
1: من جهة أخرى، أكدت الرئيسة المديرة العامة للديوان بأن الأمطار الأخيرة تسببت في ظاهرة الغسلة التي تؤثر على مظهر حبة القمح دون الإضرار بجودتها، وهو أمر لا يؤثر على سلم تعيير الحبوب.
2: ظاهرة الغسل معناها سيلولي لافاج، الكعبة تولي بيضة، معناها هي الكعبة من تاع قمح الصلب باللورية تولي تشهاب كما نقولوا احنا بلغتنا، لا عندها حتى تأثير. ونطمئن السادة الفلاحة، راو ظاهرة الغسل ما ثماش عنصر من عناصر الجودة المضبوطة بسلم التعيير اسمه الغسل، ولازمنا نفرقوا بين الغسل والتفرقة. التفرقة صحيح يجي هنا مرحلة نمو الحبة، ولكن الغسل ما عنده حتى تأثير على السعر. احنا لهنا اذا وصلنا للمؤشرات هذه تعكس مجهود اولا السادة الفلاحة اللي قامين به، الوكلاء على مستوى مراكز التجميع، وكل الاطراف المتدخلة. ان شاء الله ربي يوصل بالسنة، وان شاء الله الفلاحة متاعنا تكون فرحانة بالأسعار، وربي يوصل بالسنة.
1: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن أعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية، المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17014 هكتار. وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب بالبرلمان منان بديدة بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزيري أمريكا الدولة والفلاحة والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء هذه العقارات. في الأنباء العربية والدولية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4319 شهيد وأكثر من 12200 مصاب حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان. هذا ويواصل الجيش الصهيوني اعتداءاته على هذا البلد رغم سريان اتفاق الهدنة، حيث استهدفت غارة صهيونية اليوم سيارة مدير مدرسة رسمية جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل 4 نساء. في قطاع غزة، استشهد اليوم 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف صهيوني. هذا وجددت حركة حماس في بيان مطالبتها الوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف ضغطهم على الاحتلال لوقف مسلسل الإجرام اليومي. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن لا سلام بين طهران وواشنطن، وبأن بلاده لن تعترف بإسرائيل، وشدد على عدم تراجع طهران عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم والمتعلقة بوقف الحرب على حلفائها وجبهة المقاومة خاصة في لبنان. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية.

0: 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defus.tn. آخر أجل تقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
1: صيافي صيافي، عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايمة مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

0: 16 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير في بداية الجزء الثاني من منوعة صيفي. فقرتنا المويلية واللي موضوعها شتوت وأسماء شتوت وأنواع الشواطئ باش تكون اليوم حول مدينة المنستير. من خليني نقول مش النجوم، لأن النجوم أحيانا تضيء، مش أحيانا دائما تضيء في الليل، خليني نقول هو من الأسس الثقافية والفنية في ولاية المنسير وفي الجمهورية التونسية ككل. واحد من الناس اللي أسس للتراث الثقافي والفني في تونس من خلال جهات معينة، واحد من أبناء هذه الدار زي ولد الدار هذية، واحد من الأساتذة اللي تعداوا على يديه برشا فنانين وبرشا مطربين وبرشا عازفين وبرشا موسيقيين، واحد من اللي كرس حياته المهنية والفنية من أجل الأبحاث بأنواعها. حبيت نقول أني سعيد جدا بوجود الأستاذ حسين بالحاج يوسف اللي أكيد غني عن التعريف مش كان في المستير في تونس الكل. سحسين ساعة مرحبا بيك وسعيد جدا بوجودك معي.
1: بارك الله فيك. هي أحسن حاجة تقل الذاكرة.
0: الذاكرة، ذاكرة المنستير،
1: مش ذاكرة المنستير، ذاكرة تونس،
0: تونس
1: الكل. لأنه من خلال الإذاعة هذه تقريم قمت بشيء اللي ما عمله حتى حد في تونس.
0: نتذكر
1: كيفاش عملنا من الثمانينات وخاصة في التسعينات، سجلنا كل التراث اللامادي
0: اللامادي
1: نتاع الجمهورية التونسية من بزرت التطوي
0: تطوي ما شاء
1: من اللي تتولدت البنية والوليد حتى يحجوا حتى للحج. فما جهات عملت حتى الجناز والموت متعلم، لأنه فما في الطريق يغني
0: فما جناز يغني في الطريق،
1: هم خارجين من الدار يغنيوا وكيجوا داخلين الجبان يغنيوا، وفما جهات يغنيوا حتى في المسير في الغسيل يغنيوا والواه يغنيوا. فما غناء موجود
0: شو في الغسيل معناه يبداو يسامحوني يغسلوا الميت يبداو يغنيوا
1: هكا باش النساء ما تبكيش اش يغنيوا مش غناء. فما ذكر
0: ذكر
1: بديت بذكر الحبيب وهمت وعيشي يطيب بالنوع
0: باللحن
1: معناها باللحن باش ما الناس ما تبكيش
0: ما تبكيش لانه يقولوا البكاء مش باهي.
1: وفما برشا حوايج والعديد من الأساتذة اللي باش يعملوا الميموار ولا يحضروا في الدكتوراه ولا ماستر باش يخدم على بلاده
0: على جهته
1: على جهته هو يعلموه الجماعة، لأنه أغلب الأساتذة نتاع الجهات هذيك قراوا عندي في المعهد العالي في سوسة وعموا وعاونتهم. أنا بقول لهم برا مشيو كريو دار في المستير بجمعة ولا بجمعتين
0: وخذوا بعض حسين
1: إيه واتصلوا بعم حسين توفيتكم. هم باش يخدموا على النفط نفطة مثلا
0: معناها من النفطة يجي المستير باش يخدم على النفطة معناها
1: ومن متلوي ومنين ومنين ولا الأستاذة نتاعهم والمديرة بنتي تتسمى ولا بشو عملت كل الطرق الصوفية وروادها بالبلاد التونسية الطريقة.
0: سامحني هذا مسموع سي حسين وإلا مكتوب؟
1: فمكتوب الطرق الصوفية مكتوب
0: مكتوب
1: والعادات والتقاليد مكتبش، لأن صارت برشا مشاكل نتاع طرق الصوفية نجح حلول وقت اللي اختاروهم في النجمة الزهرة مقتش يتسجل الاخراني بعد عامين إلا ما صارت برشا مشاكل
0: مشاكل باش تسجل معنا
1: خلوا عاد به واحد خلت ولدي جاسر هو قاعد يتمتع
0: هو
1: بيهم
0: قاعد
1: وأدخل عليهم برشا حوايج
0: تحياتنا لجاسر اللي هو فنان وأقرب لك ظهر لي برشا برشا
1: أقرب لي ولدي
0: لا معناها أقرب لك على المستوى معناها الثقافي والفني معناها.
1: اليوم يمثل فرنسا وجنة في العالم مش في
0: مش يمثل في تونس ما فهمتش وين يمثل يعني في
1: إذا كان من 2015 من 2015 ما عملش مهرجان في تونس كيفاش يمثل تونس؟ احنا ما نستعرفوش بولادنا، عندنا ولادنا برشا ممتازين ياسر وخرجوا لبرا تتصور شوي مثل قوتك فرنسا في الجاز
0: تعرف فكرتني سحسين في الموضوع اللي أثار برشا جدل هالأيامات هذية في وسائل التواصل الاجتماعي الرياضية اللي جنست واخذت الجنسية الألمانية بعد ما خرجت لألمانيا. ولادنا قاعدين يضيعوا بالحق من يدينا
1: شوف في لندن أغلب الأساتذة اللي خارجين من معهد المهندسين نتاع مسير يقريوا في فنلندا وفي ألمانيا وماشيين لوين ولوين، أنت تخسر عليهم ملايين هوني
0: ولادنا
1: قاعدين يخرجوا.
0: موضوع كبير هذا ان شاء الله، موضوع كبير وان شاء الله نلقاو له حلول. ديما نتمنى
1: قداش من مدرسه اهم حاجه معناها هما الكوليج موين بروفيسيونيل اللي تنحاو اللي كانوا يكونوا المتكونين تزيد ناحيه ليكول نورمال دي بروفيسيون ليكول نورمال سيب مع ترشيح المعلمين، كانت كل زوج ولايات عندهم كوليج نتاع فلاح يعني تسي يكون المكونين في الفلاحات الصغرى والفلاحات الكبرى.
0: تو كلها ماشيه وتندثر
1: نحات، فما واحده برك مازالت نتاع هرقله ولا
0: هو. ديما نقول الحقيقه انه المنظومه نتاع التعليم، وقلت سابق انه يلزم النظر فيها ويلزم العوده،
1: يلزم اعاده النظر
0: فيها بالفعل
1: بجديه
0: ان شاء الله. سحسين معاك في الفقره القصيره هذه، ونتمنى الحقيقه انها تطويل باش نحكيه على المنستير وتحديدا شواطئ المنستير. قبيلة فريجية حكيت لي برشا شتوت.
1: لا هو شتوت ياسر. نبدأ بشط القرعية.
0: القرعية هذا اللي معروف مثلا. هذه قرعية ساعة باش نوضحوا برشا العباد اللي في ساحة ثلاثة أوت هكا.
1: قبل ساحة ثلاثة أوت. هو الكل من تحت قصر الرباط.
0: أي من الرباط.
1: حتى توصل للكحلية.
0: للكحلية ذاك كله ما يتسمى القرعية.
1: يتسمى شط القرعية. طريق القرعية الشارع. نرجع وش معناها قرعية الساعة. هي قارة آياء.
0: قارايا باللغه الفرنسويه،
1: باللغه التركيه.
0: التركيه
1: اي هي لالا، وقارا هي الكحله.
0: لالا الكحله معناها
1: لالا الكحله،
0: هذا الاسم تاع القرايه.
1: احنا ما نعملوش بيبليسيتي القهوه اللي غادي قهوه الكحليه هي لالا الكحليه، هي مغاره من المغارات، ولات الشارع هيك باسمها هي.
0: باسمها هي
1: قارا الكحليه. قارا
0: لالا الكحلي.
1: لالا الكحله.
0: الكحله
1: لالا الكحلي. الشط القرعيه مقسوم على تقريبا 3 أو 4 شواطئ. الشط ناخذ القرعيه الاصلي الوسطاني اللي يجي ما بين الميدة الصغيره الميدة الكبيره وجزيره الوسطانيه. جزيره الوسطانيه هي معلم فيه الواحد تو نتاع العسل نتاع الحدود.
0: حرس
1: كان نتاع الحرس الحدود، وكان قبل مقهى يتبع لساجتي وخدمت فيها قبل انا في الستينات.
0: قهوه كانت معناها
1: كان مطعم يتبع لساجتي، كان يتبع شركه النزل السياحيه. الشط القرعيه ما كانت شمك اللي بنقالوه كل على الشط المبني، كانت اشجار نتاع الطرفه هنا تحت قصر الرباط موجودة الأشجار نتاع الطرف. اللوح نتاعهم القوي ياسر، والعروق نتاعه مش مجي ما تسري في
0: الأرض
1: تشدك التراب هذاك باش ما يتزرعش فيسع وباش ما الواحد الطرف اللوح نتاعها ياخذوا يعملوا به الحوية نتاع الجمل. الحويه نتاع الجمل بالنسبه للحصان يعني الواحد يقولوا بردعه
0: بالجمل يحطوا له الحوي هكا السمحويه.
1: الحويه اللوح نتاعها من هذه
0: لون الجرذيه نتاع الطرفه
1: صحيح ياسر، والطرفه تعمل حتى على الودين تو نمشيو للواد مجرده بيجي تستور كذا موجود ياسر. نرجعوا للشط.
0: الشط
1: القرعيه الناس يهبطوا يعوموا على الصباح المدى الصغيره والمدى الكبير. هنا لسه تعلم تعوم بشوية كيف يولي
0: يتلنصى
1: يتعلم يولي يتلنصى 7 سنين 8 سنين يمشي يولي نقز
0: المدى الثاني
1: المدى لا فما لوحة تخرج هكا شوية تقريبا 4 متر و5 متر
0: يبدأ ينقزوا
1: يعملوا ينقزوا الصغير ينقز على البوليس يقول ينقز بالواقفة ولي يستسن شوية ولي على
0: احنا بالواقفة نقول سكافندري قبل
1: سكافندري ولي بوليس وإذا كان يتعلم يولي كبير ولي يمشي المدى الكبير
0: الكبير
1: الأخر اللي
0: مقابل يتطور بشوية
1: يتطور مقابل جزيرة الوسطانية والجزيرة والوحدة هذه المدى الكبيرة ينقز زادة وناس من أهل يستسن يولي يعوم غادي. الشط هذا في الصيف يولي مركز احتفالي. احتفالي فاش
0: كيفاش
1: انا اي شيء عشته مثلا واحد باش يعرس في المستير ناخذوا مش لازم خلينا نحكيوا على العرس يولي طويل ياسر باش نقلقوا هو يشد الناس ولكن يمشي قبل بالعرس بنهارين بثلاثة ايام يمشي ويستدعاه من سيسب ولا منجلاس يجيبوا الخيل.
0: الخيل
1: هكا اللي يعملوا الكورس وفما اللي يعملوا المداوري ومش يعملوه ما فماش
0: في الشط
1: يعملوه في الشط نتاع القرعي اللي تحت قصر الرباط فما والناس تلقاها جمهور واحد جمهور بخلاف العوام هذوما الشط هذا في أوسو عنده زادة نكهة أخرى
0: مازلنا نحكيه في القرعية أي
1: في القرعية يخرجوا من نهار أوسو يهبطوا الزبايل متاعهم والعشاب وكذا ويمشوا يتعشاو فما على الشط بعد ما يتعشاو يطلعوا من المسير حتى يوصلوا لسقنس بالطرق الصوفية تلقاها تمشي اللي يتبع العوامرية يمشي مع العوامرية من لا طريقة له فطريقته شيطانية ولا بالعيساوية ولا عيساوي كذا حتى يخلطوا لسقنس كيف يخلطوا لسقنس فالما شط خاص بنسي وانتعت قهوة وسيلة تو والشط اللي من غادي من قهوة وسيلة خاص برجال
0: وينك الدخلة متاع القصر من تيلي
1: قبل القصر
0: أي قبل القصر
1: قبل القصر من هوني الرجال غادي والواحد غادي يستف في أوسو هذا
0: يعني مش مع بعضهم قبل كل
1: لا كل جماعة
0: نساء وحدها ورجال وحدها أي.
1: حتى هنا
0: فانا فترة هذه يا سي حسين
1: هذه حتى الستينات والخمسينات
0: أي
1: والأربعينات الكل موجودة
0: موجودة
1: يكوي يمشيوا حتى لسقنس نساء في جهة ورجال في جهة يهبطوا عوم وقت اللي هو يهبط عوم سنرمال باش يذوق الماء ويمضمض وكذا كلمية الملح نصف الليل قد واحد يعطي لي عاز واحد اثنين يعمل بلونجو يهبط تحت الماء
0: في نص الليل هذا
1: في نص
0: يذوق الماء
1: ملحة شوية ما يخلط العاشر يولي وصغارية وتولي الناس الموجة حلوة وكي منين جات كلمة الموجة الحلوة
0: الموجة الحلوة
1: هو فمه ولا كله مالح
0: سينس معناها
1: وهي هدية متاع أوسو أوسو شكون هو ذا ولد روجير متاع الملك النورمان اللي خرج من إيطاليا خرجوا المسلمين من إيطاليا ومشوا عملوا حرب في قليبيا خرجوا من قليبيا جو
0: المسير
1: جو المسير لسقنس شكون عونه فيما عونه مجمعة سوسة اللي يمشيوا يهبطوا عمو في سوسة يسمعوا بالواحد أوسو هذا ولد روجير
0: وعنده حلقة بأوسو متاع سوسة ولا الساعة
1: اللي هو انطلقت من المسير
0: خاطر يقولوا أوسو متاع سوسة مثلا هكا تاريخين مربوط بأوغوست وكذا وإله من عارش عارف
1: لا يطلعوا في برشة واحد أما هذا فما حاجات معتقدات تصير هوني في المسير زاد في سوسة مش مجدة متاع أوسو النهار الأول مثلاً مغدو الصباح جماعة المسير يمشيوا لسقنس يهزوا البسيسة نتاعهم
0: سحسين الحديث بالحق حلو برشة معاك وفيه برشة نوادر وبرشة تواريخ من القرعية
1: أنا مشوا القرعية نزيدوا غادي شوية اللي في جنب القرعية قصر الرباط تولى برت هنا
0: البرت
1: يهبطوا الصغار نتاعهم ويهبطوا شكل الجمال والبغال والبهيم والكلاب ويعوموه ويطلعوا الغادي منه شوية فما بحر النساء تحت بحر الجبانة الجبانة الفوق والبحر اللوت والأرض هذيك أظلها مطفلة شوية وفيها ينبت الغسول
0: شنو هو الغسول؟
1: الغسول نوع حشيش طرية شوية فيها برشة ماء يغسلوا بها الواحد فما نوع متاع صوف يتغسل بالغسول وفما نوع متاع صوف تغسل بالطفل خاطر
0: الطفل كانوا قبل يستعملوا طفل
1: يغسلوها غادي ويبدأوا يعملوا ويغنيوا وجاتك الحاجة الحلوة يبدأوا يغنيوا كنساء يخافوا الرجال يطلوا من فوق ويمشوا في الكياس ايش يلبسوا نساء تلبس الكدرون تاع الرجال ولا البلوزه معناها كم هو احنا رجال ترى المليح يقدم انا حتى ولا بحر النساء
0: تسمى باسم النساء
1: وكان اسمه بحر الجبانه خاطر فما
0: قريب للجبانه معناها
1: هو قريب للجبانه وكانوا ينشفوا على الجبل منهم سيد المزري كان غادي
0: الإمام
1: بن يونس كان غادي أحمد بوزيد كان غادي
0: وشني حكاية الغيران غار السعد ولا السعود وغار
1: فما برشا سبع غيران
0: هذوما في الشيرة مزادة متاع البحر غادي كاي
1: سبع غيران وسبع جزر وسبع بيبان في المسير
0: ما شاء الله
1: الغيران يزم الشطوطة
0: لا أعطينا لمحة على شط آخر ومن بعد نمشيو بإجاز للغير يعني. هو الحقيقة راهو الحديث معاك ماهوش يلزمنا نرجعوا نحكيوا على الشطوط الاخرين زاد والله اي حسين قل
1: فما الشطوط مثلا صخرية كما تفوت البحر القرعية تو برشا ناس ما يعرفوش البحر اللي بعد القرعية شنو قبل ما تدخل ساحة لا تاوت فما بحر يتسمى بحر بوتو
0: بوتو
1: وواحد تلقيمه نتاع انسان غادي مش لازم نسميه ولا بعده هو يتسمى بحر الدخله الدخله في حجره مغمومه يعوموا يتعلموا فيها الناس ما بين السلسول والمدى الصغيره وبعد يجي غرب ام نجيل وفي جنبه هو غار خديجه وفي جنبه غار السعود وغار الكحليه والغادي منه وين وينك القهوة تقول البنية باش ما نسميوش غار القط القط والغادي منه باش غار بومنير غار بومنير هذا يهذب المرحوم بسلامة عم سعيد هذبوا عم شورد وشط يعوموا فيه يعلموا فيه الصغار ولا شط عم سعيد هو في الأصل غار بومنير
0: نرجعوا للسعود شنو حكيت غار السعود بإجاز
1: غار السعود وقت الطفلة تكبر هي في لول فما يمشوا للكحليه البنيه دوب قبل ما تبلغ شويه يعملوا بسيسه واحد ويستدعوا الجيران ويستدعوا الاهل ولا قارب هم اللي الحومه ويزوها بالغنام من دارهم حتى تصل للكحليه يهبطوا للكحليه هم هابطين من الدروش هي القروت تقول الكحليه ما يعرفوهاش
0: القروت
1: يهبطوا في الواحد فما مخضع شويه يقولوا سيد شبيل هو فرع من سيد شبيل والأصل نتاعو نتاع طولبة سيد علي شبيل وهذاك فرع قولوا هذه يحطوا شمع يشعلوا غادي ويهبطوا للبحر يرميوا شويه بسيسة انت كي ترمي حجرة مش بسيسة الحوت باش يجي يشوفك الحجرة شنو
0: يكتشفها
1: هي يطلع المنكوس خاصة المنكوس والصبارص الشركاوكة هو يطلع الحوت يجي لك
0: البسيسة
1: ويبدأوا يزغرطوا وساعدها باش يقوم وساعدها باش يقوم
0: خاطر جاي الحوت
1: خاطر جاي الحوت
0: وهو قليل باش يجي الحوت
1: وهذه وصلوا حتى الجماعة من جهة سوسة
0: يجيوا يعملوا العادة هذيك
1: ويمل القروان فاتصلت أنا بناس قدم ياسر وجاءوا نعرف حتى عائلات مش لازم نسميه إذا كان ما وصلتش خذات هذا كتبدا عمرها 9 سنين 10 سنين ومن بعد توصل 13-14 باقي ما خذاتش خاصة قبل
0: كيفاش معناها 13-14 تسمى ما
1: يقبل تسمى لالة الخلوية لالة الخلوية تا موجودة تحت قصر الرباط من هنا وين كان سيد السراج ولا يعرفوا البلاد يمشيوا الغادي يعملوا حمام حمام سيدي عامر كان قبل الجامع وبعد فما سيدي عامر وفي جنبه سيد السراج وفما لالة الخلوية لالة الخلوية بعد ما يعملوا حمام يعملوا مدنية في سيدي عامر فما وبعد يهبطوا فما ضوايا وفيها ضويات يطلوا على البحر كيف يطلوا على البحر البنات هكوما ونساء يشوفوا الفلايك نتاع الحوت خاصه اللي يصطادوا سردينه مو يصطادوا بالنبار ضويش هي تعدى واحد ويشوفوا الضو وساعدها قام ويولي صغريه ويولي يشطيح
0: ان شاء الله ساعد الناس الكل اللي يكون قايم يا ربي
1: كان وصلوا بعد شويه وما خذاتش زادت عامين وثلاث وصلت عمرها 18 وقربت
0: مشكله معناها
1: العشرين وقتها تمشي لغار السعود هي وما تمشيش مع امها
0: قريبت
1: عمتها جارتها قريبتها يعملوا صحن بالكسكسي واللحم وثلاث شمعه وتمشي لسيدي منصور في آخر العشية تمشي سيدي منصور تحطك شماعة وتقرأ فاتحة وسيد غير السعود ورا سيدي منصور تحطك الصحين ذاك ولا مش صحين تهز سفرية وتهز قصعة صغيرة وتهبطها في
0: الغار هذا
1: في الغار هذا وتقرأ فاتحة وترمي 7 طوابع سكر في البحر وتقول له يا سعد يقوم فق من النوم كانك من البحر اطلع بالعوم كانك من البر اطلع بالسلو وتعود 7 مرات وتروح يشوفوه الناس قاعدين غادي صيافة وواحد هو يعرفوا يمشي يهزوا كل
0: صحفة تبارك الله
1: يأكلوه ويرجعوه
0: لبلاصتها
1: ترجع الصباح
0: تلقى مثلا ما شيء
1: تلقى لا تلقى
0: إيه تلقى معناها تاكلت الصفحة صحيح
1: تولي تفرح يولي صغارية تولي تقول احذش البحرك للحيمة والقص يفر هك الناس يسمعوا فما اللي يسمعوا به يقولوا خاصة إذا كان هي مزيانة
0: يمشيوا يخطبوها
1: ودارهم عندهم شوية زيتون وعندهم ولا موظفة ولا تعاد يمشوا يخطبوا ولا لا يجي يدق الدار الاول يقبلوه. وفما اتصلت بعائلات من نوع هدايا من الخذاب و
0: ولاباس والحمد لله
1: من القروان خاطر كانوا برشا القيروان يجوا يصيفوا
0: في مستير
1: واستعملوا العاده. وفما في جماعه سوسه يرميوا حلقوم ديما حاجه حلوه
0: حاجه حلوه يعني الحلو
1: وربي حليه.
0: ان شاء الله ربي حليه. سي حسين نشكرك برشا برشا واكيد ان شاء الله باش نرجعوا في حصه من الحصص الاخرى وباش نحكيوا على بعض الاجواء اللي تم الصيف في مستير خاصه قبل والفرق بينها وبين الشيء الموجود توا باعتبارك متمكن من هذه التواريخ ومن هذه الحقب اللي نسبيا بدات تنساها العباد وماذا بينا نذكروا بها بالضبط. نشكرك مره اخرى سي حسين بالحاج يوسف استاذي الكريم وربي يفضلك ويطول في عمرك
1: وربي يحييك يعيشك وشكرا لاذاعه المستير اذاعه الجميع
0: اذاعتك عاد ماشي هذا كلام سي حسين
1: صلي على النبي.
0: شكرا لك.
2: مساكن عن موجه 95.7 99 و 104.7

0: 46 دقيقة بعد الستة في منوعة صيف، في آخر فقرة فيها باش تكون من خلال حديثنا على باج من الباجيت المعروفة برشا في مستير واللي فيها برشا متابعين، الأدمين متاعها صديقنا حسين حلالة، زوز أدمينات فيها، أنت واحد منهم حسين. حسين حلالة ساعة مرحبا.
1: عايشك، مرحبا بك أخي غالي. أخوي عماد شرفت بساعة
0: معرفتك. يعيش يعيش،
1: وشرفت بحضوري بحذاكم.
0: مرحبا مرحبا
1: وإذاعة المستير ما شاء الله.
0: يعيشك يعيشك يعيشك حسين. ساعة لو كان نعرف الباج هذه منسير تي في، علاش اخترت لها الاسم هذايا وشنو تعدي فيها أساسا؟
1: به الباج بتاع منسير تي في، الساعة أولها هو أخونا كريم جبارة،
0: كريم جبارة. أي مش غريب عليه الاسم، تو ذكرته بالكدا.
1: هو صاحب الصفحة، هو صاحب الصفحة الأصلي، وإحنا أدمين فيها. هي كانت صفحة فيها برشا أدمينات بصراحة، ما تكون واضحين في كل حق، كل واحدة تحقه فيها برشا أدمينات. الباز متاعها اللي عملناه باش نعرفه ببلادنا من نواحي الكل، من نواحي الاجتماعية السياحية
0: اقتصادية
1: كل شيء، اقتصادية كل شيء، كل شيء نعاونوا العباد بلا نقدروا حالات اجتماعية. هذه هو الباز نتاعها، وما عندناش حتى غاية أخرى خلاف نعرفوا بالأشياء هذه
0: من جهة، وتقدموا المشاكل نتاعها
1: على مستوى الجمهورية زاد، مش حتى الجهة، ولينو لينا في العالم، يا معناتها باش الناس تعرفنا في البلايص كل كي وجات ودورت دولاب السياحي احنا
0: هم وعاونت التوريزم وكل لأنه بالحق ثم باجات راهو قادرين باش يبدلوا برشا في الواقع متاعنا. يعني
1: خلينا نستعمل باش نحكيو على الباز قبل كل شيء. سمعت خصك
0: تفضل.
1: الباز قبل كل شيء راهو الباج، نحكيو على باج بيبليك، هذه اللي بين فايده كلمه بيبليك،
0: بيبليك جماهيريه معني.
1: راهو الباج بيبليك حاجه، والباج الخاصه حاجه. الباج نتاع رستورانات ولا قهاوي ولا
0: حاجه اخرى،
1: هذيك راهو حاجه ما نخلطوش، ما نخلطوش،
0: وتعتمد على الاشهار وتعتمد برشا حاجات.
1: والباج بيبليك فيها كل شيء، فيها الكوره، فيها كل شيء،
0: كل شيء،
1: كل ما تصور في بالك،
0: كل المواضيع موجوده فيها،
1: كل المواضيع، كل المواضيع. المواضيع الموجوده فيها ما يلزمناش نتعمقوا فيها برشا، خاطر يلزمنا ناخذوا الباز الصحيح
0: اللي هو
1: راهو باز الباج. كي تهبط حاجه ولا معلومه
0: لازم تكون صحيحه،
1: يعطيك الصحه يا رحم والديك، مش مغلطوش الراي العام وما نغلطوش الناس. واحنا من ابسط الاشياء اخويا عماد، حتى كي تمشي تعمل اشهار نتاع الرستوران نتاع قهوه، ما نكذبش عليك برشا ناس ما تعرفهاش الحكايه هذه، خلينا نقول لهم عليها في بحذاك انت بعد السي عماد.
0: مرحبا مرحبا.
1: خلينا نقول لهم عليها في ديريكت، راهو تمشي تجرب الحاجه قبل ما تهبطها، ما تخليش روحك لا في الحشمه لا لا انت،
0: يعني تنجم تكون حاجه خايبه وانت تشكر فيها.
1: يا حم والديك ما تجيش، ما تجيش
0: تولي تغش في العباد
1: ما تجيش، وهذه مش معناتها مش من حق من تربيتنا ومن اخلاقنا باش نقولوا شيء هذا.
0: معقول معقول،
1: فهمت. هذا هو الباز نتاع
0: الباز نتاعها. اهم الحوايج اللي ثبتوها هي فيديوهات اساسا، والا تدوينات ولا كيفاش، والا مقالات ولا كيفاش؟
1: هي فيديوهات مباشره
0: مباشره، هذاك على اسمها منسير تي في.
1: هي الاغلبيه فيديوهات مباشره، وفما بطبيعة الحال مقالات، وفما فيديوهات مسجلة
0: قديمة على التراث وغيره.
1: يعطيك الصحة. والأغلبية الأغلبية ديما نمشيو للمباشر خير، مباشر خير،
0: تعديو لايف حاجة.
1: يعطيك الصحة، فما حد شيء مخبي هكا كل شيء على المباشر،
0: من غير روتوش ومن غير مونتاج،
1: ما غير حد شيء، من غير حد شيء، لا روتوش لا مونتاج لا حد شيء. لكن لازم تاخذ احتياطك، خاطر فما قوانين كمان
0: بالطبيعة،
1: ما تصورش الناس، ما تصورش الصغيرات،
0: انتوما تحترموها القوانين
1: هذه، لازم نحترموها بطبيعة الحال.
0: حتى باش نصور حد تشاوروه راك طلعت،
1: يعطيك الصحة، صح، لازم باش نحترموه السينما، ما نحترموش الناس، الناس ما تحترمكش، تعرف هذه في الأمور هذه، سورتو الباجيت راهي حاجة قد ما هي باهية قد ما هي خطيرة،
0: خطيرة بالضبط، سونسيبل، حساسة برشا
1: برشا برشا أكثر ما تصور. والحمد لله حتى لتوا والله الحمد
0: عندكم برشا متابعين،
1: عندنا تولق حاضر 512,000 متابع، لكن ما غير سبونسوري،
0: ما غير سبونسور، باش نوضحوا الحاجه هذه
1: اصليين، ما غير سبونسوري،
0: خاطر ثم اللي يعمل باجيت ويدخل فيهم.
1: يعطيك الصحه.
0: عمليه نتاع تحيل اللي
1: تسميها
0: هذوما، معناها من غير سبونسور.
1: يا رب باش نعمل سبونسور في الهند ولا باكستان ولا عشرين، وش ينفع باش ينفع،
0: ما عنده ماشي ينفع. وبرشا باجيت يعتمدوا الطريقه هذه باش يكثروا من النومبر نتاع المتابعين نتاعهم.
1: ريت علاش رجعت كاني باج بيبليك،
0: ثقه اساسا،
1: باج بيبليك مش باش خاصة،
0: خاصة
1: نتاع رستوران ولا حاجة، باش بيك توري كل شيء.
0: أهم الحوايج أو أهم فيديوهات اللي صورتهم حسين وقعدوا في ذاكرتك ومهمين، وربما عملوا حركوا حاجة.
1: سعيمات، أنا أهم فيديوهات بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا الأحوانتك اللي حلوا جدتكم، تجارية كل بصفة عامة، سواء رستورانات ولا قاي ولا حوانت البش ولا حتى واحدة تعمل في الملاي ولا هذوكم صراحة كنت بنعدي فيهم بالخص زوال ولا كيفنا كيفهم صدقين
0: باش تشجعهم وباش يخدموا على رويحهم
1: تأثير كبير علي يعني في شخصي قبل كل شيء وراي نبدأ شيخ عليهم كي ولاو يخدموا صدقني
0: تحس عملت حاجة وعملت حاجة قدمت لهم حاجة
1: شوف ربي سخر معناتها سخر البشر العبد الفقير
0: والباج نتاعكم باش
1: تعاون معناتها كل شيء صدقني الناس نمشي ندق عليها عايش اختي عايش اختي اجت هنا نعمل لك مشتاش نعمل لك شويه فيديوهات شويه كذا تو تشوف تو تخدم ورا سوق
0: تو يدور الدولاب
1: راهو في الباج عندنا راه كلهم ناس ريال معناتها يقفوا معاك وتو تشوف وهذا هو اللي يصير والله الحمد
0: والحمد لله
1: هكوما الحاجات بالحق اللي انا شيخ عليهم كنت نعديهم
0: معناها مواطن رزق حركتوها
1: يعطيك الصحه بالضبط نمشي شويه كما يقولوها شويه الاسواق الاسواق يكون واحنا الاسواق ديما انا عندي بو يعرفوني الناس كل نمشي كان الحاجه بتاع الزوالي الحاجه بتاع الدقديق الوقت كي يشوفوني يقول لي خويا وين الدقديق وين اعطينا الحاجه بتاع الدقديق
0: حاجه بتاع الزوالي اللي رخيصه
1: وصدقني مش كان الزوالي يجي الناس كل يجي سبحان الله فما عاد يحبش الرخص في امور كيما كان والله الحمد كيف زي شيخين عليهم الحمد لله واسمع بربي تحية شكر
0: اي تفضل
1: بعد اذنك
0: اي تفضل
1: تحية شكر لكل المتابعين تحية شكر لهم
0: اليوم نذكر ونقول اشخاص ريال
1: ريال راهم ريال راهم لا سبونسوريك ولا حاجة ريال فما اللي تغشوا علينا فما الفرحانين فما نحاولوا احنا باش نوفروا لو ماكسيموم باش يجيوكم ما نكذبش عليك انا سايمات شويه شويه ما نمشيش المستوى الجمهوريه كل باش ولي تو نتنقل على مستوى الجمهوريه خاطر الاكثريه عاملين الباز نتاعنا مستير
0: مركزين على المستير
1: مركزين على المستير وكل شيء وشويه لبرا شويه كل شيء لكن ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل نخرج شويه هكا
0: ان شاء الله
1: مهدي سوسه
0: وتتطلب برشا مصروف هذيك وسيله نقل وكذا
1: راهو ديما نقول لك اسي ما درا المباشر مو سهل وانتم ما تعرفوش
0: نعرف نعرف نعرف
1: راهو قال الراجل بقت نحن الزلقه بفلقه راهي
0: صحيح صحيح معقول مش لعبه
1: مش لعبه وزيد حاجه اخرى سي عماد اللي هي اللي بها الفايده راهو الباج الببليك نحكي بصفه عامه تو مش نحكي حتى الباج نحن بصفه عامه سي عماد راهي قربت برشا العائلات
0: وصلحت حاجات زيدا
1: قربت العائلات صلحت حاجات ناس عندهم برشا ما شافوا صحابهم شافوهم في الباج في الديريكت
0: حلو
1: شوف شنو نقول لك بالحق
0: هو الحقيقه كي سالت اني على باج معروفه برشا في المستير كلهم تقريبا قالوا لي مونا السير تي في لانها قاعد تخدم في خدمه حلوه للجهه اساسا للجهه بون انت قلت لي توا باش نتوسعوا يا ريت تتوسعوا وتخدموا حتى الجهات الاخرى القريبه منكم
1: ان شاء الله باذن الله هذا في البرنامج ان شاء الله بقدره
0: ان شاء الله
1: وكما كما قلت سهمات تطلب
0: برشا مصروف وبرشا دعك وخدمه برشا حسين سعيد برشا بوجودك معنا ولو انه اللقاء قصير شويه كلمه الختام مش تحب تقول
1: كلمه الختام بحب نقدم ديديكاس لولدي وبنتي ساق
0: ربي يفضلهم لك ويتربيوا في عزك
1: تخرج مع عمل ست ونص نتاعو ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي ينجحوا ان شاء الله
1: ويرحم ولدي على اللي راسي قال الراجل
0: ربي يفضلهم
1: كيف كيف نشحت في الباك كيف كيف
0: ما شاء الله ما شاء
1: ربي يفضلها ان شاء الله فيما هم
0: ان شاء الله
1: وربي ينجح
0: امه محمد الكل
1: وربي يفرح كل
0: عيل يعيشك حسين حلارة سعيد ياسر بوجودك معايا رغم قلة الوقت وذيق الوقت إن شاء الله في مناسبات أخرى نحب نشكرك ونشكر الأدمينات اللي خدموا قبل وأيضا الأدمين أكيد. اللي معك توا في
1: مولا الصفحة الرسمية
0: مولا الصفحة كريم جبارة تحياتني ليه كريم جبارة من نشتين برشا برشا أكيد. على الصفحات الاجتماعية الحق ما قبلتوش لكن ديما نرى في فيديوهات
1: هذاك جندي الخفاء هذاك جندي الخفاء الصحيح
0: وحتى مرة صارت ونذكر مشكلة الحقيقة تعاطفت معاه بالقديم بالقديم تحياتي ليك مرة أخرى حسين والكريم هكا مستمعين الكرام نوصل نهاية برنامجنا اليوم ونوعة صيفي تحيات الفريق الفني اللي عمل لكم البرنامج حسام قدرية في الإخراج الفني للحصة روف غديرة في الإخراج الرقمي هويدا بساسي في التنسيق والتواصل مع المستمعين شكرا لكم الناس الكل اللي سمعتونا وتابعتونا وتواصلتوا معنا ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج مونسير وكما العادة لكم من كل الحب والتقدير

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. تتصدر ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب إلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كميات الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار من إجمالي 8.4 مليون مجمع على المستوى الوطني وفق تصريح الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن السنة الجامعية الجديدة ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 من شهر سبتمبر. أعلنت وزارة النقل عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخيرة التجاري وضمان استغلاله بفاعلية على أن تنطلق الأشغال السنة القادمة 2027، وذلك عبر استكمال إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة تراسبا المستغلة لمجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. أعلنت شركة النقل بالساحل عن استئناف النشاط على خط بومرداس المهدية وذلك بداية من اليوم. بلغ عدد التصاريح بالاستثمارات المسجلة في قطاع الصناعات التقليدية خلال السداسي الأول من هذه السنة 77 استثمار بكلفة ناهز 3.9 مليون دينار، وقد وفرت هذه الاستثمارات 279 موطن شغل، وقد توزعت على 14 ولاية وهي القيروان والمنستير والمهدية وباجة وبن عروس وبن زرت وتونس وسوسة وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدين ومنوبة ونابل. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة.
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما،
4: آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي

0: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا أنفو المونديال، ومواصلة لمونديال 2026، مونديال في برشا مستجدات خاصة في الأولى الأخيرة واللي متعلق بالورقة الحمراء للعب منتخب الأمريكي اللي تم التدخل أو الفيفا شافت أنه ما يستحقش ورقة حمراء وباش يلعب مقابلة قادمة أمام المنتخب البلجيكي. معطيات أكيد كانت قلقت الاتحاد الأوروبي لكرة قدم واعتبرها فضيحة وتعتبر تدخل في الشأن الرياضي، وإحنا ديما نسمعوا فزعات الفيفا وغيره ولكن هو المرة هذه تدخلوا في الفيفا لتغيير مسار أو مصير متاع ورقة حمراء. على كل نذكركم أنه اليوم في 8 متاع الليل المنتخب الإسباني البرتغال، بعد شوية بقل من ساعة من الآن والمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، منتخب بلجيكي الساعة 1 صباحا. إذا صار التدخل في مستوى ورقة حمراء يعني فما اتجاه أنه يمكن تدعيم المنتخب الأمريكي باش يقدم أكثر ما يمكن، واضح معناها هذه منتخب اللي قاعد ينظم في البطولة، منتخب اللي يمكن أصبح مؤهل الآن بالشيء اللي قاعد يشوفه فيه في كأس العالم. محلياً الآن نحكي على الاتحاد الرياضي المناسيري اللي اليوم كانت عودة التمارين وسأناف التمارين تحت شراف المدرب الفرنسي فولتس، أو نعرفه جديد من الحصة التدريبية والمعطيات كل مع زميلنا حكيم اسطنبول اللي كان حاضر في الحصة التدريبية الأولى، وأكيد تصريح متاع مدرب الاتحاد المناسيري تلقوه على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. حكيم مرحبا.
3: شكرا لك. ذكر بالفعل اليوم كانت أول حصة تدريبية لفريق

0: ياسين العمري ايضا العبدلي موجودين في الحصه التدريبيه الى جانب ريان عزوز. يعني بعض الملاعبيه الموسم الماضي حاضرين في الحصه التدريبيه. كنا قمنا بتصريح مع المدرب الفرنسي وخاصه الفرق اللي دربهم في المواسم الماضيه, وفي المقابل ابدا اعجابه بالبطوله التونسيه والكره التونسيه, وقال يطمح للمزيد العمل مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. طموحاته أنه يمشي بعيد مع فريق الاتحاد المنستيري. عجبته برشا الأجواء ومدينة المنستير وجمال مدينة المنستير, وخاصة في أول حصة تدريبية قال أنه إلى حد الآن أجواء ممتازة مع فريق الاتحاد المنستيري, نطمح العمل مع فريق الاتحاد المنستيري مع الفريق هذا يمشي لبعيد مع الفريق. فعلى نهاية الحصة التدريبية شفنا أيضا الأحباء واجتماع مع رئيس مسلم السلامة وأيضا مع رئيس فرع كرة القدم وللحديث على الأجواء في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري ومستقبل فريق الاتحاد الرياضي المنستيري وعدهم مسلم السلامة, لأنهم إن شاء الله فما كان الخير بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري ليسعى في الفترة هذه أنه بشي تعرف المنع من الانتداب لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري وأيضا الانتدابات. قال أنه في القريب العاجل تكون فما انتدابات قائمة في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري وبش يكون من الاتحاد المنستيري حاضر للموسم القادم.
1: وأكيد إن شاء الله مزيد معطيات حكيم تعرفوا عليها تباعا معنا خلال الأيام القادمة, الانتدابات البرنامج التحضيرات المعطيات هذه الكل إن شاء الله في الأيام القادمة. وكما قلنا تصريح متاع مدرب الجديد اتحاد منستير الفرنسي قهوة على صفحة إذاعة منستير راديو منستير سبورتس. الترجي الرياضي التونسي اليوم أعلن التركيبة الجديدة للإطار الفني, لورانسو ريجي كامف مدرب أول, دينو فيوريل مساعد أول, أمين فاتي مساعد ثاني, سليم لبرق معد بدني, حسن لقصوري معد بدني ثاني, مبروك العكرمي مدرب حراس. الترجي الرياضي التونسي باش ينطلق يوم 12 جويليا في الاستعداد لبطولة الموسم الجديد. هيئة الحكماء في النجم الساحلي وافقت على تركيبة الهيئة التسييرية. وقت نحكي على هيئة حكماء فيها الرؤساء القدامى أكيد نحكي هنا على عثمان جنية, نحكي على معز دريس, نحكي على حمادي المسيري وعبد الجليل بوراوي. بالنسبة للتركيبة متاع الهيئة الجديدة أو هيئة التسييرية, كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية, محمد أديب نائب رئيس, محمد صالح تريتر عضو, جلوب السوسية عضو, ومروان تفيفحة عضو. هذه التركيبة الجديدة للهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. وعيد مرضية وفات لكن الرياضة متواصلة على صفحة إذاعة منستير راديو منستير سبورتس, تلقوا فيها آخر الأخبار وآخر المتابعات. شكرا لكم, إلى اللقاء.

0: المنسير
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5
2: 90.5
3: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
3: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
4: سياسية
3: اقتصادية اجتماعية وثقافية. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء. موسيقى وألحان
5: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. شاعر الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي. هيشترك في

حيشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي، هيعزف عليه الأستاذ

محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر، أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر، وبعدين معنا آلة جديدة حيازف عليها الأستاذ مختار السيد.

أني أعرف أن البحر عميق جداً ما

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جاهل.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أفادت رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن إجمالي الحبوب المجمعة على المستوى الوطني لحد الآن هي 8.4 ملايين قنطرة، وأن ولاية باجة هي في المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطرة. تنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء غرد سبتمبر بالنسبة للمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فستفتتح السنة الدراسية بها يوم السبت 12 سبتمبر. فيما يتعلق بالعطل المدرسية والعطل الجامعية، حددت عطل الشتاء من يوم السبت 12 ديسمبر إلى يوم الأحد 27 ديسمبر، بينما عطلة الربيع من يوم الجمعة 19 مارس إلى يوم الأحد 4 أفريل. شهر رمضان العام القادم سينطلق من 10 فيفريل 10 مارس تقريبا، أي أنه بكامله سيكون أياما دراسية. سجل 45 عشا للسلاح في البحرية على شواطئ جزيرة قوريا منذ انطلاق موسم التعشيش لهذا العام، هذا ما أعلنته جمعية أزرقنا الكبيرة التي أكدت أن هذا الرقم يعكس الأهمية البيئية للأرخبيل لمجموعة جزر قوريا باعتباره من أبرز مواقع تعشيش السلاح في البحرية في تونس. في أخبار العالم، تتواصل جنازة علي خامنئي لمدة أيام، فقد وصل نعش المرشد الأعلى لحاكم إيران السابق إلى مدينة قم بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي بعد موكب جنازة أقيم له في العاصمة الإيرانية. وأورد التلفزيون الإيراني أن جثمانه قد وصل إلى قم مرفوقا بلقطات لطائرة عمودية تحمل النعش، حيث من المقرر أن يقام يوم غد جنازة جديدة لعلي خامنئي في مدينة قم. علي خامنئي الذي قد اغتيل بضربات إسرائيلية على إيران في 28 من شهر فيفري الماضي. هذا وقد جدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تهديده لإيران، وقال أن على الإيرانيين أن يستسلموا أو أن الحرب ستعود مجددا، حيث أن المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران الأسبوع الماضي لم تحرز أي تقدم نحو وقف دائم للحرب، فالاتفاقية التي حصلت بين إيران وأمريكا لا تزيد عن 60 يوما هدنة، بعد ذلك ربما قد تعود الحرب. وقال ترامب هدد بضرب إيران هذه المرة ضربة كبيرة، وقال أنهم لن يعطوهم أي أموال، في إشارة للأموال الإيرانية المجمدة في أمريكا. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد موسى في طريقه إلى الجامعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
3: الطريق إلى الجامعة.
4: الطريق إلى الجامعة
5: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
3: الطريق إلى الجامعة.
4: الطريق إلى الجامعة
3: مع أحمد موسى.
4: مساء الخير، مساء الأنوار، كافة مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تتابعوا فينا في العدد الجديد من برنامج الطريق إلى الجامعة اللي شيكون مرافقكم طيلة البرمجة الصيفية من الساعة 8 إلى الساعة 10. كما عودناكم فقرات ثرية ومتنوعة. اليوم أول فقراتنا باش تكون حوارات جامعية وين باش نستضيف السيد محمد علي معتوق كاهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بجامعة المنستير للحديث عن الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي. ثاني فقراتنا باش تكون مسارات جامعية مع الأستاذة الجامعية مريم حرز الله للحديث عن المسارات الجامعية الجديدة في جامعة تونس المنار. من باقي أركاننا نلقاو فقرة المجر وين كل مرة نستضيف طالب وإلا طالبة متميزة من مختلف الجامعات التونسية. من باقي الفقرات نلقاو فقرة كليك للنجاح وين نتعرفوا كل مرة على سيت وإلا أبليكاسيون تعاون الطالب في الدراسة متاعو. أخيرا ننتقل إلى أخبار الجامعات التونسية مع الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرز الله. تحية كبيرة لأيمن الشابي في الإخراج التقني، سليم الحيزم في التنسيق وفريق طريق إلى الجامعة مع أحمد موسى، مريم حرز الله، أنور بالطيب وآيا غرسان.

0: تحية متجدد لكل من التحق بنا في الاستماع. السلام عليكم مستمعينا, مساء الخير مساء النور مرة أخرى, وإن شاء الله تستمتعوا وتستفادوا من خلال برنامج الطريق إلى الجامعة. برنامجنا موجه للطلبة الجدد خاصة, لكن الطلبة بصفة عامة أيضا ينجموا يلقاوا الملاذ نتاعهم ويلقاوا المعلومات اللي تهمهم. الأساتذة الجامعيين الأولياء اللي خموا برشا على أبنائهم في الجامعة أكيد فما معلومات باش تهمهم, خاصة في الفترة هذه اللي هي فترة تاع توجيه جامعي ومتابعة لأخبار المؤسسات الجامعية في تونس. وعلاش لازم نحكيو شوية على الخارج في الأيامات القادمة. كالعادة سعيد بالمرافقة للفريق اللي معانا كالعادة الدكتور أنور بالطيب. دكتور مرحبا بك.
1: مرحبا سي أحمد, مرحبا بضيوفنا الكرام, مرحبا بكافة طالباتنا ومستمعاتنا ومستمعينا إذاعة المنسير في هذه الأمسية الصيفية ونسمة إذاعة المنسير. نتمنى لهم
0: كليماتيزور يا دكتور. ها؟ كليماتيزور مش نسمة.
1: لا لا لا, فما نسمة بيه في البحر لأني قبل أن جيل هنا في بالك.

0: علاش الطلبة ذكور؟
1: ما علاش الذكور ليه؟
2: شكون طالب؟ نبدا بالطالب والطلبه ديما ليديز فيرست.
0: ما هذه اسمعني دكتور منظم في الحاله هذه.
2: فوالا ان شاء الله نعديو حاسه تكون فيها اضافه وتحصل الاستفاده
0: ان شاء الله. عندنا شويه اخبار في اخر البرنامج, عندنا جديد, عندنا لي ماجور كما قالت لنا ايه في بدايه البرنامج. هذا ظهلي باش نمشيو للليجي المعهد العالي للاقتصاد والتصرف باش نختاروا احكيوا شويه على تجربه الماجوره في المؤسسه الجامعيه هذه. مريم مبروك النوفيام.
1: عيشك برك فيك, عيشك
0: قصرت عديت
2: باش بكم لي بون نوفيل تخبيوهم.
0: مريتش المبروك
2: بكريش. مريتش نستنى في المبروك.
0: دكتور عندي سؤال, مستنستي بالجو والحلويات اكيد فما ايفينمون
2: دونك سي مي دونك سوربريز
0: اي فوالا
2: على لا لا ان شاء الله يعني من حسن الى احسن. ان شاء الله نموذجي
0: نموذجي
2: ما لا باش تكون دوبل
0: الجمعه هذه والجمعه الجايه. هي استقبلناها بكري, استقبلتكم هي الحقيقه في المقدمه. هي مرحبا بيك.
3: مرحبا بكم, مرحبا بكافة مستمعينا, نعاود نرحب بكم من الاستوديو.
0: كيفاش كانت التجربه بعد جمعه التحقت بها معنا في البرنامج؟
3: تجربة محليها, ما زلت نتعلم وما زلت في البدايات, هاو كرساني ساعات يتلكون ساعات بريقل وإحنا ماشيين وكهو.
0: لا بقلت ربي لا بس من هنا لآخر الحصة ولا آخر البرمجة خليني نقول ميساش نعطيك أكثر وقت باش تولي تبارك الله عليك في التقديم وفي التنشيط في الطريق للجامعة. أولى الفقرات حوارات جامعية. حوارات جامعية, حوارات جامعية, حوارات جامعية. في هذه الفترة التي يعيش فيها الناجحون في امتحان البكالوريا مرحلة اختيار مسارهم الجامعي, تنظم جامعة المنستير الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي لفئة الناجحين في البكالوريا, وذلك يوم الأربعاء 15 جويلية بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية, ويوم الخميس 16 جويلية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. وتهدف هذه التظاهرة إلى مرافقة الناجحين وتقديم كل المعطيات التي تساعدهم على حسن اختيار مسارهم الجامعي. معنا من جامعة المنستير الحديث على الأيام الإعلامية هذه السيد محمد علي معطوك, كهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية. سي محمد علي مرحبا بك.
4: شكرا, مرحبا بكم الناس كل, مرحبا بالمستمعين. حقيقة ترحابي ما جمش يكون أحر من أستاذي ترحاب ما شاء الله عليك ترحاب متاعك. الحقيقة نعيش الفترة هذه نجاحات أكثر, نحكي عن النوفيام, نحكي عن البكالوريا
0: اليوم السيزيام زيدا
4: اليوم السيزيام. دونك ما شاء الله الأولاد وليداتنا ما شاء الله أولاد جامعة المنستير وطلبة جامعة المنستير المستقبليين إن شاء الله بشكونوا بحذينا كما قلت في الأيام العالمية. فما أيام العالمية الجهوية باش تكون في المعهد العالي للاريميتي المهدية الفنون والحرف بالمهدية يوم 15 جويلية على الساعة 8 نكون احنا موجودين على حاضرين سور بلاس باش تتزامن هذه مع في نفس الوقت مع الأيام الإعلامية الوطنية اللي باش تكون في سوسة في كلية الطب سوسة. زادة احنا الأيام الإعلامية تتقسم على تنقسم في الوطنية والجهوية. دونك بالنسبة للوطنية ان شاء الله تكون البداية اول أيام الإعلامية الوطنية باش تكون في سوسة كلية الطب بكلية الطب سوسة, تتزامن مع الأيام الإعلامية الجهوية بالنسبة لو خيانا الوليدات والأولياء بجهة المهدية.
0: نذكروا اللي المؤسسات الجامعية في المهدية تابعة لجامعة المنستير.
4: بالضبط, احنا جامعة المنستير فيها 16 مؤسسة, 10 منهم في مدينة المنستير, ومؤسسة في المكنين لغات, مؤسسة للغات في المكنين, وخمسة مؤسسات بالمهدية. دونك جامعة المنستير تشرف على 16 مؤسسة وأربعة كات كومبيوس. دونك أربع مركبات جامعية. دونك عندنا في مستير زوز مركبات في سقانس والطبي مركب طب بالمنستير, وفما في المهدية عندنا زوز مركبات. هذا دونك ان شاء الله باش يكونوا الطلبه حاضرين. واحنا كي نقولوا الجهويه والوطنيه ما هو الفرق
0: بالضبط؟
4: الفرق بين الجهويه انه في الجهويه باش يكونوا حاضرين مؤسسات جامعه المنستير باش يكونوا فما ديستون على ذمه التساؤل
0: الطلبه الجدد
4: اللي باش يتسائلوا اللي باش ياخذوا فكره على الشعب الجديده اللي تحلت بعد التاهيل اللي صار اخر مره والشعب القديمه اللي محلوله واللي تواصلت العمل بها. والبالنسبة للوطنية مش يكونوا مش المؤسسات أما 13 جامعة على المستوى الوطني مش يكونوا حاضرين في سوسة. وبعد ما يكونوا سوسة يمشيوا الجابس دونك يوم 17 إن شاء الله في جابس 17 جويلية في جابس ونرجو زيادة بعد كي نهار نرجو إلى تونس إن شاء الله نرجو في الأيام العالمية الوطنية بتونس اللي هم مش يكونوا نهار 22 و 23 في تونس كم شغلتين دونك الوطنيه باش يكونوا كيف 13
0: في المنستير المؤسسات الجامعيه بو مش المؤسسات الجامعات مش باش تكون موجوده معناها فمش جامعه عالميه لا. وطنيه في المنستير
4: لا فما الجهويه اللي باش
0: جهويه فقط احنا اعطينا الجهويه خاصه
2: سوسه جوست الدات على سوسه وقتاش
4: الدات نتاع سوسه باش تتزامن مع نفس الوقت مهديه
0: 15 جويليه
4: في سوسه 15 جويليه باش تكون في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير دونك باش تكون ان شاء الله يكون حضور وخيانا الأولياء والطلبة الجدد إن شاء الله نفيدوهم. مؤسساتنا بكل باش يكونوا حاضرين باش يكون كما عودونا شكون فما ستون خاص بوزارة الدفاع كالعادة باش يكونوا عندنا حضور مكثف للطلبة حبوا بياسر ستون بتاع وزارة الدفاع اللي يحبوا على الميليتير واللي يحبوا على المريتيم هاد المعلومة اليوم واللي تقريبا منهم دونك ما كانوش يحضروا قبل العوام الأخرى ولا ديما معانا موجودين
0: ممتاز.
4: دونك باش نحاولوا ان شاء الله اكدنا عليهم باش يكونوا حاضرين معنا بالمنستير وبالمهدية وان شاء الله لبيوت الطلب.
0: سؤال شنو اللي باش يلقاه الناجح في البكالوريا عند حضوره لهذه التظاهر؟ اكيد باش يلقى ليستون تعريف بالمؤسسات لكن ما نعرفش فما محاضرات فما متداخلين فما شركاء معاكم في التنظيم لهذه التظاهر وهذه الايام.
4: الشركاء ان شاء الله باش يكونوا شركاء من المستشارين مستشاري التوجيه الجامعي تابعين وزاره التربيه باش يكونوا موجودين معنا ومعنا مؤسسات خاصة إن شاء الله باش يكونوا موجودين ومعنا زادة شكونوا كما قلنا ممثلي المؤسسات متاعنا كل مؤسسة باش يكون بستون تاعها حاضرين بالفلايرز باش يجاوب على السؤالات متاع الحاضرين الكل وبقدرة ربي احنا السنة صار تأهيل جامعي اللي كي نقوله تأهيل جامعي لبعض الشعب على مستوى الوطني. التأهيل الجامعي هو يكون فما شعب تتواصل العمل بها فما شعب يتم حذفها وفما شعب جديدة تنضاف في على مستوى مسارات جديدة تنضاف على مستوى الجامعات ومؤسساتها. نجم نعطيكم فكرة ممكن كنت تحبوا فكرة كملخصة مش منطولش عليكم على بعض المسارات والشعب الجديدة اللي دخلت السنة إن شاء الله في إطار التأهيل الجديد الجامعي. نبدأ بكلية العلوم. كلية العلوم تم تأهيل شعبة الإجازة في علوم الإعلامية تدريسها إن شاء الله باش يكون باللغة الإنجليزية دونك لهنا فما طاقة استيعاب تم تحديد في دليل توجيه أنه باش يكون يزم الطالب اللي باش يكون مقبول يكون عنده معدل 14 فيما فوق في الإنجليزية دونك هذه من شروط القبول. وبطبع كتجربة أولى باش يكون فما طاقة استيعاب محدة باش يكون مش طاقة استيعاب كبيرة برشا كتجربة أولى وبطبع سون سكور ما غير حتى سكور هذية. واي شعبه جديده زاد للطلبه الجدد ان شاء الله نعطيكم معلومه اللي شعبه اللي تبدا قدامها مطه مش سكور راهي شعبه ما غير سكور هذيك باش تكون هذيك حسب طاقه الاستيعاب طلب تعبيت سي بون سكرنا سكرت
0: ولا الاختيار كيفاش يكون في تكون مغير سكور
4: محمد مغير سكور على دوموند دونك احنا عندنا نقولوا 25 بلاصه محدده في الشعبه هذه جديده تعبيو ال 25 25 واحد طلبوها هم
0: عندهم
4: من
0: كان الاسرع
4: من كان الاسرع
1: السكور نتاعو زاد
4: قليل اعلى قليل بالطبع شو باش يتوجه لولاني دونك باش ياخذ كانو عجبته هو متميز في الانجليزيه حابب دونك اوتوماتيكمون يفالا يفالافوار انت عديو كان تحب الشعب الجدد. عندنا بالنسبه للبيوتكنولوجيا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير فما شعبه جديده الاجازه في علوم الاحياء والبيئه بالطبع باش يمشيوا لها البكالوريا رياضيات وبكالوريا علوم تجريبيه دونك شعبة الإعلامية أنت تعرف زيادة اللي ذكرتها بكري شوية مشولها رياضية بكالوريا رياضيات علوم تقنية علوم تجريبية علوم إعلامية دونك في بالنسبة للبيوتكنولوجيا شعبة العلوم الأحياء والبيئة عند فما مسلك العلوم والبحرية والاقتصادية والاقتصاد الأزرق كي نقولوا مسلك شو معناتها مسلك احنا نعطيه معلومة باهية لنوفو إن شاء الله لباشولي ولي فيتور اتيديون انه كي نقولوا مسلك الطالب وقت اللي اختار شعبته لازم يختار يشوف المسالك اللي تستنى فيه في السنه الثانيه انها كي باش يتوجه يعمل عمله لاني العام الثاني باش يختار مسلك نتاعو ساعات شعبه تلقى عندها اكثر من مسلك دونك يعرف التمشي نتاعو توجه نتاعو هذاك الاختيار نتاعو الشعبه بيتو المسلك نتاعو باش يكون مذكور في دبلومه يولي هذاك هو اختصاصه اللي باش يتخصص فيه دونك احنا بالنسبه للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا في الاجازه في علوم الاحياء والبيئه باش يكون المسلك نتاعها واختصاصها العلوم البحريه والاقتصاد الازرق ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتجربه نتاعكم سي محمد علي خلينا نحكي شويه زاد على الايام الاعلاميه للتوجيه الجامعي كيف الأيام هذه تساعد واللقاءات هذه تساعد التلاميذ الناجحين في البكالوريا في قرار التوجيه واختيار التوجيه المناسب معناها الأيام هذه تساهم بدرجة كبيرة تأثر على الاختيارات متاع التلاميذ الناجحين في البكالوريا وإلا فقط معناها أيام اللي ما عرفتش فم وما فماش في المؤسسات الجامعية إعلامية وكذا
4: علاش احنا نسميوها الايام الاعلاميه للاعلام والتوجيه الجامعي على خاطر يجي طالب ولا الاولياء يجيوا ساعات يحبوا ياخذوا معلومه فكره على الشعب اللي ما يعرفوهاش يجي شعبه جديده يحب يكتشفها يعرفها دونك يلقى يا المؤسسه حاضره باش تعطي الفلايرز الديبليون ذوكم للحاضرين وتفسر لهم الافاق نتاع الشعبه هذيك والافاق هذيك احنا كجامعه منستير ملمين بالافاق بالشعب الكل وبالمؤسسات نتاعنا الكل شنو يقريو شنو افاقهم كلاش احنا زاد فما كتيب نوفروه نسميوه احنا نخدموا عليه في كل عام دونك نبداو نحضروه على بكري نسميوه احنا ليفري دو لونيفرسيتي باش يكون ليفري هذا متوفر فيه مع دوبليون زيدا معناتها مطويه فيها الشعب اللي يهموا الطلبه الجدد ان شاء الله باش بالكود نتاع الشعب نتاعهم باش يختار الرمز ديريكتومون ما يتعطلش دونك خلينا نكملك شوي على الكتيب الكتيب يشمل الحقيقه علاش مهم برشا نخدموا عليه ياسر في احصائيات وفي زاد الشعب والاختصاصات والتوسكي ماجستير دكتوراه والكلوب وفكره على المؤسسات دونك الطالب يسو بروجيت من قبل حتى ما يختار شعبته في البكالوريا
0: يعرف الثنيه احنا
4: يعطيك الصحه واللي ما نجموش احنا نخلطوا ناتوهولو كمعلومه او نيفو دو ستون سويت التساؤلات نتاعهم تساؤلات الحقيقه شنو ننصحهم ننصحهم باش ما يخوش شعبه لازم كي يختار شعبه يختار بلوز او موان 5 الحقيقه ما لازمش بعيد عليها برشا لازمش قريب معناتها لازم يخلي روحه قريب خلي مش يختار شعبه اللي بعيد عليه 10 بونت يقولش بما تيتوهاش دونك يختار شعب لهم ناش ما يخلط لهم ونصيحه نعطيها زاده للخيان ان شاء الله كي يجي في التوجيه لازم يشوفوا لي سكور نتاع لي 3 دنيغ زاني اسكو الشعبه سكور طالع ولا هابط ولا قاعد يرجع سكور باش نجموا نعرفوا اسكو
0: هذيك الريفيرونس نتاعك
4: روبير اكزاكتومون بور سو بيان بور بيان سو بوزيسيوني نجم يعرف روحه بتات يرتاح له سكور يتمتع بها الشعبه
0: ونذكروا دوره المتفوقين اليوم انتهت والاعلان عن نتائج يوم 8 جويلي من بعد باش نحكيوا على الدوره اللي من بعد وأكيد أيام التوجيه الجامعي والأيام الإعلامية هذه مهمة جدا في الفترة هذه في المرحلة هذه مع انطلاقة الأيام الوطنية دكتور كان عندك تفاعل مع سي محمد علي كيف
2: سي محمد علي يعطيك الصحة على التوضيحات ولكن يمكن بحكم التجربة يعني أيام التوجيهية والأيام الإعلامية يعني على المستوى التنظيم عندي رأي كفي اللي يكونوا حضرت قبل إتيل بوسيبل هل أمكن وكونوا وقت اللي تاخذوا لاتولي متاع التوجيه الطلبة وجو يحضروا أنا مع لا سيباراسيون الأولياء مع الطلبة الطلبة هما اللي يمشوا ياخذوا وما نحبش أنا البو واللم يبدأوا موجودين
4: في وقت اللي ننصح الطالبة
2: وقت يعني رهو
0: لا والله ملاحظة
2: يعني بصراحة
0: مهمة وذكية
2: أنا ما خطرش مزلت رهو عندي برشا برامج للأولياء أما دي بريفيرابل ملاحظة كون أنتم لكم سديد النظر وكونوا تا الولي والبو راهو كل وليد وقت اللي يجي بشيق أصحاب أخرين ناس جدد يجيوا من قصر هلال ومن مكنين ومن غاديك ومن غادي خليه يعيش مع المكونين ومع المرشدين أليز لأنه أبوه متابعوه في الكتاب وفي الروضة وفي الابتدائي وفي الإعدادي وفي كذا والعشرين عام اخويا بيداغوجين ونفسيا وذهنيا.
0: اما كيفاش نجدوا فعليا زاد اليوم
2: وفعليا اخويا مرحبا الاولياء مرحبا الاولياء
0: ما تدخلوش للقاعه
2: انا حسب رأينا. هاني نداء نادي واحد اخويا خلي الولد والبنيه يعيشوا ليفينمون هذايا بتلقائيه بدون حضور اولياء
4: بدون تاثير الاولياء دون...
1: والله دكتور انا شاركت قداش مره في ال... كاستاذه على الجامعه نتاعنا في الايام التوجيه كسوا في سوسه ولا في تونس او في مستير. باش نقول لك حاجه برك راهو الوالدين تو ما عادش يقرروا القرار ولا في دين الطلبه. فما ايكواسيون كما قال تو سي محمد علي السكورك
4: قرار
1: ايوه فوالا وانت شنو والطالب راهو بالحق راهو صحيح يكونوا متواجدين وهما البوس باش يعملوا كشوا هذاك وباش يعمل كشوا هذاك. اما الطالب ولا اما التلميذ توا اليوم جينيراسيون هذه ماشي جينيراسيون تاعنا. لا انا توا باغ اكزومبل حبيت نعمل علوم صحافه وحبيت نعمل دروا وامي قالت لي لا
0: شو الدنيا ولي
1: مدام والله معناه قالت لي لا لا هاي هوني
2: اي مدام مثال شو ممكن تنسى شويه يعني مثلا نعمل لونكيت مع الطلبه نتاعي وقت اللي يجيو نقول لهم شكون دونك الاغلبيه يقول لك راهو امي ولا بابا يما انفلونسي وخاصه يبداو يحسبوا فيها زاد فما شكون يحب يمشي يقرا في جبس بوهم وقولوا لا عشولدي راهي بحذايا وتقعد ولا ميربول وتحسب اقتصادي دونك لهنا
1: سامحني
2: هو ايفينمون
0: هو ايفينمون فما الحل ينجم يكون فما فضاء
2: فلا.
0: مع مستشار ولا اثنين يكونوا معاكم يشاركوا يجاوبوا على اسئله فرديه مع الطلبه معناها اللي
1: فاهم كلمه مع الطلبه فما حاجه مهمه زاده
0: تنجم تكون ولا ما تنجمش الله اعلم معناها في الاخر وتبع التنظيم تاع الايام التوجيه لكن الفكره واضحه نتاع الدكتور اللي لازم يكون فما حريه اكثر في الاختيار
4: للشخص. نحب نحكي لكم حكايه على الحقيقه سي موفيز اكسبيريونس عاشتها اون ايتيديونت ولا بتيتر طالبه ناجحه في البكالوريا بمعدل إما كان باش تدخل مرحلة تحضيرية في بريبا مستير مثلا معدل متميزة 15 معدل ولا 16 معدل دونك خذي المشعل بوها وباش يعمر لها هو البو افيك اون لونتور في التعمير ما خلطش دونك ما خلطش على السيسيون تاع التعمير قبل ما تتسكر
0: تاع المتفوق
4: دونك وحاول قعد يحاول حتى منتصف الليل وفي الدورة الرئيسية تعمير الاختيارات الدورة الرئيسية وما خلطش مش عمر لها في نفس الوقت عاود نفس الغلطة في الدورة التدارك دونك لهنا نلقاو أنا ناجح بالبكالوريا في البكالوريا بدون توجيه دونك لهنا شفت الغلطة لهنا اللي عملها البو بنته تقرأ عام كامل تعدي تنجح بمعدة متميزة في البكالوريا فلت عليها الدورة الرئيسية دورة التدارك دونك وقتاش جينا بعد ما سايه خرجوا النتائج شو نجم نعملوا له واحنا جي يقول لك بربي عاونوني طبعا احنا تعطى ناس كل بلايس كل تاخذت ما عادش فما بلايس دونك اوتوماتيكمون ضاعت مسكينه طفله ضاعت ضيعت
0: على مستقبل شخص هنا نجم
1: حاجه مهمه بالحق الا انت كي باش تمشي للايام هذوما باش تلقى استاذ من هيك الفاكولتي هذيك راهم الأساتذة اللي يدرسوا ولا الأساتذة الموجودين ولا الإداريين الموجودين بالنسبة للفاكولتي هذوكم راهو أكثر عباد يعرفوا شنو موجود وكيفاش المسار وكيف شنو ما لزاتو وشنو كيفاش يعمل لك بالحق معناه ينجم يوجهك بالقدي بالقدي هو أكثر واحد ملم بكل شيء بش يوجهك هيك علاش نقول أنا والله فما عطاو كما أنت قلت الجمعة اللي فات فما عباد شعبوية ولت في التوجيه معناه أي واحد ياخو ميكرو ويحل المنصة متاع الريزو سوسيو ويبدأ يحكي في التوجيه يا أخوي مش هكاك التوجيه أنت صحيح عندك دور أما راهو فما أستاذ جامعي يعرف مسار فما ريكتورا تعرف المسار فما ناس مختصين ما
2: اللي
1: فات
2: احنا قلنا ليكونوا كان دليل التوجيه والمسارات على وزارة التعليم العالي والأيام التوجيه حكينا عليها المرة الجمعة اللي فاتت يعني
1: بالحق معناه انت لازمك تاخذ معلومه من السورس نتاعها ما فما يوجهك اكثر واحد هو هي المصلحه التوجيه بالريكتوره بالجامعات والا استاذ ينجم يقول لك راك شنو تقرا هكا وشنو المسارات
4: مش لحوانتي ولا اللي قاعد في البيبليوتر
1: ولا المنصه ويقول لي هو
0: حتى الاستاذ كان مش في اختصاصه زاد
1: ما نجمش
2: حاجه اخرى الاولياء راهو انت في التكنولوجي وفي الانفورماتيك راك لون حتى السيستم نيرفي سنترال نتاعك مع الكونيكسيون الانتراكسيون فهمني هاني استاذ جامعي انا ما ندخلش ما عمري ما دخلت في ولادي انا ولا اي ترى شنو رايك انت
0: اي نسمع تجربتك التوجيه كيفاش كانت تجربتك في التوجيه عمرت وحدك اثروا عليك
2: وشو رايك في
3: هذه قصه طويله
1: اثروا عليها هذه اثروا عليها من غير
2: لا لا برشا في التربيه لا في التربيه والتعليم انا برشا اثروا عليهم
3: العام الاولاني قريت فيه دروا واني حطيته 8 سواهك عليه ننصح لزيتيديون اللي تبعوا فينا وقتها حطيتها باش نملى البلاصه وكهو اوكي نحس عندي حضور والنجم نحكي والكل اما مش ماشي دروا خاطر الحاجه هيك كهو حطيتها وتكتب لي معناها هيك ربي يكتب لي باش ندخل دروا وقريت سمستر كاملة واني كيرها لي ماتير الكل معناها نوصل نقرا باش نجيب نوت ونروح وفايدة وكهو من بعد باش سمعت بحكاية الريو اني عديت ريو ومشيت عديت دو ريو مش ريو واحد
0: التوجيه
3: في الباراميديكال وفي التعليم زاد وقتها التعليم ما كانش في بالي به كيما هكا معناها فما فيديوهات تابعين الوزاره وقتها تفرجت فيهم من اليوتيوب وقتها اش معناها تعليم شنو كيفاش نظام التعليم شنو الافاق نتاعو الاختصاص نتاع التربيه والتعليم ونجحت فيهم الزوز في لي دو ريو ومن بعد كنت حابه على الباراميديكال نورمالمون قبلوني في ليكول دو سانتي دو سوس ومن بعد عائلتي اثروا عليا شويه
0: اي ميساج عطاوك هو من بين الاختيارات نتاعك
3: تحيه
0: ما ندمتش
3: الحمد لله
0: برك الله ناجحه وما شاء الله
3: كان مشيت في حاجه اخرى بالكش مانيش باش نكون متميزه مانيش باش نعمل برشا حاجه
0: ويمكن
1: الوالدين ياثروا بعد ساعات الدور نتاع الوالدين وديما دور الوالدين مهم
2: ميسالش انا مع الوالدين مع المرافقه والمتابعه الذكيه
0: يعني ما جاتش مقتنعه الصوت معناها جمله بالاختصاص راهي ما عمرتوش في اعاده التوجيه وراهي ما مشيتش في الاخر لكن قعدت ظاهره بين هذه وهذه
3: يزيد تيد قراب لبعضهم هما فيهم معناها اللي انت باش تخلي بصمه معناها في الدنيا واللي انت باش تعاون صغيرات وكل خاطر حتى اللي الشوا اللي قبلوني فيه كي نتخرج تكنيسيان سوبيريور دو سانتي هذوكم اللي لهين بالصغار بيدياتري لي دو دومين قراب والحق في الحاجه هذه وقتها كي قررت نوقف معناها القرايه ونتلهي كان بالريو عائلتي ما قالوا لي شيء فما عائلات مثال اصحابي قالوا لهم لا يتكملوا في الشوا اللي انتم حطيتوه اي وتتحملوا مسؤوليتكم وما عادش توا وكيفاش باش تضيعوا عام بالعكس اني وقتها كنت نمشي المكتبه بابا كان يجي يروح بيا معناها خلوني على راحتي
0: احنا ما نحبوش نوصلوا نخسروا ايتاب مرحله من المراحل ما دام احنا في مرحله اولى في التوجيه ما نخموش على التوجيه ماذا بينا نعملوا الاختيار الصحيح نركز ونستشيروا ديما نقول استشيروا اهل الخبره الاساتذه الاولياء استشيروهم زاده بيان سور خذ رايهم لكن انت تعرف غرامك وشنو تنجم المسار اللي تتالق فيه وتنجح فيه وترتاح فيه
2: خاطرش حكينا احنا احمد على اعاده التوجيه راهو اعاده التوجيه مكلف على المستوى النفسي للطالب وللعائله ومكلف للدوله ومكلف عنده كلفه زاده ماديه ولوجستيه ونخسروا عام وإنسان يخسر عام نتاعو يعديه بعتلي في تربص يعديه في حجر هكا علاش نثبتوا ونتريثوا وناخذوا ديسيجون معناتها في عقلنا
0: سي محمد علي نذكروا بالمواعيد بالضبط قلنا نهار 15 في المهدية نهار 16 في المونستير من وقتاش لوقتاش التوقيت
4: في المهدية إن شاء الله نهار 15 بداية من الثامنة احنا بكونوا موجودين احنا لفيش متاعنا حطينا بداية من الساعة 9 باش كون احنا ديجا سور بلاس وتربيان بريباري دونك في المعهد العالي للفنون الحرف بالمهدية كنوا يوم 15 جويليا وبالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير يوم 16 جويليا إن شاء الله باش يكونوا مؤسساتنا الكلهم موجودين 16 موجودين ومعاهم المستشارين وزارة التربية ومعنا الحضور لضيافنا الأكرم المؤسسات الخاصة ووزارة الدفاع والحقيقة سيد أحمد تحب نعطي بعض النصائح للاختيارات كما قلت بكري كايا للي عجبه شوا وبعيد عليه خمسة بونتو ينجم نحطه دي شانس ينجم ياخذه دونك ما نحطوش 10 او 20 بونت نقول ما خذناش 10 بوان و20 نقولوا شبينا ما خذيناش وزاد ما يسالش نحلموا شويه نحطوا لو بروميير شوا سي ان شوا اللي احنا نحبوا
0: بس
1: ليجيتيم
4: نحن مش شويه سي ليجيتيم اما زاد ما نحطوش شويه نحطو بعيد وبعد نقولوا لا عطوني شويه بعيد نقولوا اش بيني عطوني في الجنوب واني مش مقتنع ما نحبش نمشي نقرا في الجنوب دونك نحطوا لي شوا اللي احنا مقتنعين بهم باش من بعد ما نلقى نجيوش قدوفون اون سوربريز افيكتاسيون تاعي ما عجبتنيش تولي عام ابيض تولي ما قراش وتولي دونك صحيح فما لي فورمول كيما جبدنا توا مع سيد احمد فما لي فورمول نتاع الحقيقه احنا في وزاره التعليم العالي توفر للي ما عجبوش الشوا نتاعو توفر اعاده توجيه في شهر اوت دونك نجم الطالب اللي ما عجبوش الشوا نتاعو يطالب باعاده توجيه نتاعو الشعبة اللي يقنع فما أنواع مطالب إعادة توجيه أي حتى تقت الاستيعاب ينجم يطلب إعادة توجيه لأسباب أسباب عادية طلب ما عجبوش الشوا نتاعو لأسباب صحية كان عنده ملف صحي ما يخليش يمشي يقرأ بعيد على دارهم لأسباب اجتماعية إذا كان ما عندوش الإمكانيات شقرة بعيد على دارهم وهذوما النتائج إن شاء الله يخرجوا يصدروا قبل لارونتري يونيفرسيتير والطالب بالطبع إذا كان ما حلفوش الحظ في الفورميل اللي فورميل هذوما الكل عنده لا فورمول نتاع اعاده توجيه في دوره مارس اذا احنا نقولوا دوره مارس محلوله للسنه السنتين المواليه لسنه البكالوريا احنا ان شاء الله نقولوا سنه 2026 نتيجه البكالوريا صدرت الطالب عنده الحق في 2027 2028 اذا كان عاجته بالميدسين ينجم يجرب حظه حاجته بالدونتير والفارماسي نجم يضرب حظه حاجته بالشعب والإجازات اللي ما سكوروا في البكالوريا ما وصلوش ينجم زادة يحالفوا الحظ ونعطيكم معلومة زادة إذا كان احنا في دورة إعادة توجيه الإدارة الفرعية اللي فيها نشرف عليها دورة إعادة توجيه راهو مش كلها بالامتحانات دونك احنا نحلوا طاقة استيعاب في الشعبة اذا كان الشعبة هذه متوفر فيها عدد ملفات قولوا 20 طاقة الاستيعاب 20 جاونا 20 ملف نقبلوهم آليا جاونا 21 ملف نتعدوا للامتحانات دونك ما نقولوش اللي ما فماش خلينا نحلموا ديما ما نكونوش عندنا ديسيبسيون خذيت موفي شوا دونك لو موفي شوا سي با لا فان دو موند عندنا الامكانيه باش نصلحوا مسارنا وعندنا الامكانيه زاد اذا كان بعدنا عندنا دوره نقل اللي برشا ما يعرفوا ممكن يفيقوا بها من بعد حتى لو جاني شوا بعيد نعمل دوره النقل في الصيف ونقرب بحدا دارنا ونجي للجامعات المصريه ان شاء الله
0: ان شاء الله ما قديم ومشي يعطيكم الوضعيه الكل سي محمد علي ما احنا عطينا في الدوره هذه نتاع التوجيه القرار يكون صائب والاختيار يكون باهي ومدروس ونعمره في الوقت خاصة وباش نحسبوا سكور نتاعنا لازم زادة نعرفوا بالتفاصيل اللي هو موجود التفاصيل هذه الكل في الدليل الجامعي أما يمكن كيفسر لك حد يمكن خير شوية احنا تو نحاولوا كل مرة نذكره خاصة مع انطلاقة الدورة دورة التوجيه الرئيسية للتوجيه الجامعي نزيدوا نذكره زادة كيفاش نحسبوا سكور وحكاية التنفيذ زادة كيفاش خاطر مهمة جدا الحاجة الباهية في الأيام الأعلى عالمية التوجيه الجامعي لمستشاري التوجيه الجامعي في وزارة التربية يكونوا حاضرين واللي هم عندهم التفاصيل الكل وعندهم كيفاش
2: كلمة سر في التوجيه بصفة عامة راهو أنت كطالب وفقا لإمكانياتك وقدراتك ومحبتك وغرامك حتى كان تحب هيك المسار هذاك وانت ما عندك قدرات كذا لكن تحب تعمله أتوا بعتالي في الجامعة تتوضح لك الأمور وتتغرم أكثر أقرأ حاجة انت تحبها حتى كان يبعثوك الأقصى الصحراء التونسية امشي أقرأ غرامك والحاجة اللي تحبها
0: في الجنوب باهر والجنوب في الأقراء
2: بسورة أنا مثلا كنت نتمنى يوجهوني الجنوب
0: سرتو في شتيه خويا فما مهرجانات
2: لا لازم يقرا حاجه يحبها مغروم بها
4: كلام الدكتور صحيح على خاطر برشا يختار شعبه وما يحبهاش والحقيقه يعدي عام ابيض وما ينوش ويعاد الحقيقه لب الوالدين يتعبوا برشا تولي ضغط تولي ولده قاعد في الدار ما حبش يمشي يقرا الحقيقه مهم برشا راه التوجيه الجامعي هذا تحديد مسار مهني لازم يختار شنو من توا يعرف شنو ناوي يخدم نهار اخر من توا يعرف اختصاصه والحقيقه حضورهم حضور اني ننصح بالايام العالميه للتوجيه الحقيقه راه ما ياخذوا نصيحه الصحيحه ولو بون كونساي كان من عندنا كجامعه مستير والجامعات المتوفره موجودين والممثلين المؤسسات راهو اجابتنا باش تكون واضحه ما فماش برشا غموض باش تكون مبسطه واضحه وعندنا مؤسساتنا بحذنا حاجته اكثر معلومات موسسه بحذنا دونك نجم تلقى لو شيف ديبارتمون نجم تلقى ممثل مؤسسه دونك يخرج من غادي نجم مش حتى الشوا نتاعو ممكن واضح
1: صحيح
4: ممكن وإحنا لقيقة موجودين بالخبرة اللي عنا باش نخليه الطلبة متاعنا الجدد إن شاء الله ياخذوا لبون شوى
0: إن شاء الله.
4: وراهو ما خير باش أن واحد ياخذ شعبة كما قال سيد الدكتور مهوش حاببها راهو سافا باباسي وسافا باريسي.
0: هاتك صح سي محمد علي معتوق كهيئة مدير الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بجامعة المنستير. نورتنا وديما عنا الموعد هذا في
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما وان شاء الله ربي يعطينا الصحه. وكل عام نزيدوا ننصحوا الطلبه ونذكروهم بالايام الخاصه بالاعلام الايام الاعلاميه للتوجيه الجامعي في كل مره. واكيد وين ما فما اكتواليتي جديده فما حاجات جديده ديما احنا بيتواصل مع جامعه المنستير. مدام ليلى زاد يعطيها الصحه سي كمال كل الناس الاطارات خاصه في جامعه المنستير ديما متعاونين معنا ويحاولوا يوفروا لنا المعلومه اللي هي معلومه مهمه للطلبة متاعنا في فترة حساسة ومهمة من حياتهم بصفة عامة وهي اللي تحدد لهم مراحل قادمة في الحياة الجامعية.
2: سي أحمد أنا بصفتي أنتمي إلى جامعة المنستير وفخور بذلك. أنا فخور بجامعة المنستير وتحياتنا إلى كافة الأخوان الإداريين والعاملين من رئاسة الجامعة الأخوان الإداريين وإن شاء الله موفقين. وجامعة المنستير راهي ديما رايدة وأيام التوجيهية أنا متأكد باش تكون معناتها ناجحة بالقدام.
4: وإحنا نعملوا مجهودنا الحقيقة باش نكونوا واضحين في الأيام نحاولوا نكونوا مبسطين للنصائح متاعنا للأخيان الجايين والحقيقة الأولياء زادة مرحبا بهم. طيب نشوفوا الفكرة
0: نعملوا لهم شيء مانيش باش نطردوكم
2: مانيش باش نطردوكم ياخذوا زادة مسير نمجهوم ونعملوها خاطرش هما باش يتحملوا زادة
4: لكن
2: نصيحة
4: الضغط على الضغط على الشواء الحقيقة مش الول الأولياء باش يقراوا الحقيقة ولدهم هو اللي باش يقرا ولا بنتهم.
0: تشاركوا المختصين الأخصائيين النفسيين في الأيام
4: بالطبع مالا لا الأخصائيين النفسيين عندهم دور كبير ياسر في الحياة الجامعية على طول السنة الحقيقة. الأخصائيين النفسانيين يتبعوا الحالات ما نقولوا أخصائيين نفسانيين راو مشاكل صحية ساعات نجم فيقوا بها يتبعوا وضعيات يتبعوا الإدمان يتبعوا الوساعات يفيقوا باللي كاسوسيو يفيقوا باللي عنده مشاكل عائلية يتبعوهم عن قرب واللي راهو برشا نعرف ممكن أستاذي راك برشا جامعات ما يعطوش أهمية للأخصائيات النفسانية
2: موجودين
4: ما يعرفوش اللي فما
2: موجودين
0: وتوا بديت شوية على الأقل احنا بدينا زاد نعرفوا اللي فما مراكز للإحاطة النفسية موجودة في الجامعات الكل تقريبا معناها
4: الحقيقة هما اللي قربوا منا الحالات اللي لازم نقفوا معها احنا كشؤون طالبية وكإدارة فرعية للشؤون الأكاديمية يعطونا مع معطيات إذا كان يلزمنا نتبع عن قرب حالة معينة وهما الحقيقة يقعدوا على اتصال مع الحالة حتى اللي تتخرج من الجامعة إذا كان خذوا عملوا دي كونسلتاسيون مع حالة يقعدوا يتبعوا فيها. دونك أني ننصح طلبة إن شاء الله اللي فما شكون قريب منهم أخصائي نفساني مهما كانت الإشكال النفسي اللي هو عنده أو حتى بروبليم دانتيغراسيون حتى بروبليم فاميليال ولا حتى بروبليم معناتها هو ما قبلش الجهة اللي هو فيها مش قابل لو شونجمون دو كادر يسون لا باش يقفوا مع طلبة جدد إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي محمد علي نشكرك برشا
4: عايشك سي
0: دار دارك استوديو جديدة والمرة تجي بحالك
4: إن شاء الله مزيان
0: ديما بحضرتك كان بدي معجبك تجي بحضرنا ديما
4: نجي ديما إن شاء الله تعاوني ونجي
0: مرحبا بك. يعطيك الصحة سي محمد علي
4: عايشك شكرا.

0: جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع. الطريق للجامعة حتى العشرة متاع الليل تابعونا كل سهرية اثنين من ثمانية للعشرة في برمجتنا الصيفية باش نوصلوا مع الأركان ومسارات جامعية. مسارات جامعية مسارات جامعية. شوفوا مع الأستاذة مريم حرز الله وين باش نمشي وأي جامعة باش نحكيوا عليها. وظل الجامعة هذه متميزة في عديد الاختصاصات ومؤسساتها الجامعية، ديما نلقاها في التصنيفات والترتيب العالمي ديما في المراتب الأولى. مريم مرحبا من جديد.
1: مرحبا. دونك جد التحية لكل مستمعينا الكرام من طالباتنا وزاد للبشولية متاعنا اللي خذوا البكالوريا الناجحين البكالوريا 2026.
0: قالت طالباتنا ريت كيفاش
1: طالباتنا وطلبتنا
2: أي
1: نجدوا لهم التحية. اليوم باش نحكيوا على جامعة تونس المنار اللي هي مصنفة واللي هي تشرف في تونس في عدة محافل جامعية. أول محطة لنا كلية الطب بتونس اللي هي من أعرق الكليات اللي فيها كيف عدة اختصاصات. اختصاصات الطب احنا ديما نحكيوا عليها منيش باش نطولوا فيها برشا. كيف فيها زادة المدرسة الوطنية للمهندسين اللي ما تهمش برشا الطلبة جدد، ما تهم اللي عدوا الكونكور خاطر فما كونكور متاع البريبا بيانتو باش يخرج يا أحمد. زادة ما نهتموش كان بالطلبة جدد، مسارات جامعية تهتم بالطلبة الكل دونك والناجحين الكل. دونك نمشيو زاد في المرحلة الثالثة إلى كلية العلوم بتونس اللي فيها أهم الإجازات في الرياضيات الفيزياء الكيمياء الإعلامية علوم الحياة البيوتكنولوجيا علوم البيئة والجيولوجيا. والجديد في السنوات الأخيرة والجديد في مش السنوات الأخيرة توا في السنة بالنسبة للمعهد العالي الإعلامية اللي هو معروف بالاختصاصات التالية: هندسة البرمجيات، الشبكات، قواعد البيانات، الأنظمة المعلوماتية. ولكن فما الجديد في دليل توجيه 2026: الإجازة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبرياني، علم البيانات داتا ساينس، البيانات الضخمة أو البيج داتا، الكلاود كومبيوتينج، الحوسبة الحسابية أو الأنظمة أو كذلك الأجهزة في الأنظمة الذكية وإنترنت الأشياء. وفما زادة من أهم المستجدات زادة إجازة جديدة اسمها بيو إكسبلور اللي هي تهتم خاصة بتكوين الصحة الرقمية والبيوتكنولوجيا والبحث العلمي. هذوما اختصاصات متميزة اختصاصات جديدة بالحق، معناها حسب شنو طالب سوق الشغل، حسب تطورات التكنولوجية، حسب تطورات الموجودة في العالم الكل. نمشيو كيف في الكلية العلوم الاقتصادية والتصرف اللي فيها الاختصاصات الكلاسيكية اللي هي موجودة عادة كما الاقتصاد والتصرف، المحاسبة المالية، التسويق، التجارة، التصرف في الموارد البشرية. ولكن الجديد متاحة هو البزنس أند إيكونوميكس أناليتكس، الذكاء الاقتصادي، التجارة الإلكترونية، التحليل الاقتصادي بالاعتماد على البيانات، البزنس انتليجنس، والتحول الرقمي للمؤسسات. اليوم المسارات هذية والمؤسسات ما عادش تطلب كان محاسب أو مسير، بل تطلب مختص يعرف يحلل البيانات ويعاون المؤسسات على اتخاذ القرارات الصحيحة واللي في بلاصتها. كذلك عندنا كلية الحقوق والعلوم السياسية اللي تدرس الإجازة في القانون الخاص، القانون العام، العلوم السياسية، القانون الدولي وقانون الأعمال. كذلك المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار. هنا يبدأ طريق المهندس بريبا، معناها باش نبدأ ونعملوا عامين تحضيرية في الرياضيات الفيزياء والكيمياء أو الإعلامية. وكذلك بعدها كيف كما قلت نجم يشارك الطالب في المناظرات للدخول إلى مدارس المهندسين. معهد بورقيبة للغات الحية، الإنجليزية، الإجازة في الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، الصينية، التركية والعربية للغير الناطقين بها. كذلك عندنا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية وهو يكون إجازة في البيوتكنولوجيا، مراقبة جودة الأغذية، البيئة، التكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد الطبيعية، وهي عن اختصاصات عندها علاقة مباشرة بالصناعات الغذائية، الصحة، البيئة والبحث العلمي. عندنا زادة المعهد العالي للعلوم الإنسانية الإجازة في علم النفس، علم الاجتماع، الفلسفة، الحضارة، اللغات الأجنبية وعلم الآثار. به شنو يميز جامعة تونس المنار؟ هي الجامعة اليوم ما عادش تعتمد على الاختصاصات الكلاسيكية، أما ولات تواكب الثورة الرقمية، وهذا شنو نشوفوه في المسارات الجديدة والمتجددة. يعني الطالب ينجم يلقى اختصاصات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمن السبرياني، البيانات الضخمة، الاقتصاد الرقمي، البيوتكنولوجيا وتحليل البيانات. نصيحة لكل ناجح في الباك، قبل ما تعمل تعمر بطاقة الاختيارات، ما تشوفش كان المعدل متاعك، ما تشوفش كان السكور متاعك، أقرأ مليح دليل التوجيه، أدخل الموقع الإلكتروني للجامعة، ثبت وأعرف المواد اللي باش تقراها في كل شعبة، اسأل الطلبة اللي قراوا في الاختصاص هذاك، شوف فرص تشغيل داخل تونس وخارجها، واللي تطابق وتمشي وتتماشى مع طموحاتك، واختار الاختصاص اللي يناسب قدراتك والشغف متاعك، مش الاختصاص اللي الناس الكل تحب تمشي له ولا الوالدين يفرضوها عليه.
0: بالضبط، خاصة في الاختصاصات الجديدة والمسارات الجديدة باش نلقاو زادة الشعب اللي الناس الكل مذابيلهم يمشيوا لها. راهو فما زادة مسارات أخرى اللي يمكن ما تظهرش مسارات معناها فيها إقبال كبير، وهي تنجم توصل وعندها مستقبل. دونك أسألوا الأساتذة، خاصة أسألوا الناس اللي عندها التجربة، اللي يمكن زادة قرات البرة في شعب ما كانش موجودة في تونس. خذوا فكرة على الأفاق نتاعها، على مستقبلها، ادخلوا للانترنت، فما برشا مواقع وبرشا الحقيقه فرص عبر الانترنت نجم تخليكم تعرفوا تختاروا تفهموا شويه الشعب الجديده والمسارات الجديده. احنا في كل مره نذكروا بمسارات الجامعات التونسيه اللي هم 13 جامعه، اختارنا اليوم جامعه تونس المنار، الجامعه الثانيه في الطريق الى الجامعه. بعد شويه باش نرجعوا دكتورنا استاذتنا ايه، بعد شويه كليك للنجاح ان شاء الله بعد 9 باش نختاروا نحكيوا مع ماجور دو بروموسيون في ليجيسوس ان شاء الله بعد 9 باش نعرفوا كيفاش عدت المرحله الجامعيه نتاعها وتالقت في اختصاصها الجامعي. هذا الكل ان شاء الله بعد الاخبار مع الهادي عزيز.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا في موجز الساعة 9 للأنباء. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين من الخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به أحد النواب بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. ونبقى مع أخبار الدراسة الجامعية، حيث ستنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء غرد سبتمبر. بالنسبة للمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطرية، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فستفتتح السنة الدراسية بها يوم 12 سبتمبر. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسية لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلية إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط، أبرزها المترشح يجب أن يكون محرزا على شهادة البكالوريا، عمره على الأقل 20 سنة و 24 سنة على الأكثر، طول القامة 1.70 بالنسبة للذكور و 1.65 بالنسبة للإناث، وأن لا تقل حدة البصر عن 15-20 للعينين. في أخبار العالم، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر الشقيقة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الخميس قد بلغت 21%، وهي نسبة أدنى تاريخيا. حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم الذي يحكم الجزائر منذ استقلالها سنة 1962 حصل على المرتبة الأولى، حيث تحصل على 90 مقعد من جملة 407 مقعد، متبوع بالحزب الثاني وهو أيضا حزب حاكم حليف لجبهة التحرير يدعى التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 73 مقعد. تتواصل كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ قليل انتهى الشوط الأول في مقابلة إسبانيا والبرتغال بالتعادل بدون أهداف. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رفض طعن الاتحاد البلجيكي ضد قرار إلغاء عقوبة مهاجم أمريكي بالوغون لمقابلة واحدة. لجنة الاستئناف قالت لبلجيكا أنها لا حق لها في الطعن، حيث أنه لا علاقة لها بالمقابلة المذكورة، وأصبح بإمكان اللاعب الأمريكي الذي سجل 3 أهداف في كأس العالم أن يلعب في مقابلة أمريكا ضد بلجيكا في الثمن النهائي من كأس العالم 2026. اللاعب الأمريكي قد تلقى بطاقة حمراء في دقيقة 64 في مقابلة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة على البوسنة والهرزك. نعود إلى تونس. حالة الطقس، السماء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة على المرتفعات الغربية في الوسط في بداية الليل، بينما السماء صافية في المناطق الساحلية، الرياح ضعيفة ومعتدلة والبحر قليل الاضطراب. تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 22 و27 درجة، وقد تصل إلى 30 درجة في مناطق الجنوب الغربي. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: فغاصة يا عواطف حسيتها بالفيديورة.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل لما مش وحدي راه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتاش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: En la cal.
1: En la cal.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
3: مرحبا بكم متابعينا الكرام في موعد جديد من حكايات نجوم المونديال في إذاعة المونستير. قصة اليوم عن واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم، هو بأرقامه وتتويجاته في حد ذاته تاريخ كبير في الكرة. مع منتخب بلاده لعب 85 مقابلة، سجل 84 هدف. مع النوادي لعب 529 مقابلة، سجل فيها 514 هدف. توج بدوري أبطال أوروبا مع الريال مدريد في 3 مناسبات، كما فاز بجائزة الهداف في 8 مناسبات، وتحصل على الليغا في 5 مرات. نجمنا لليوم نجح مع بلاده منتخب المجر في تحقيق ذهبية الألعاب الأولمبية في هلسنكي سنة 1952، وأمضى على واحد من أهداف الدور النهائي ضد يوغوسلافيا عام 54. جاء كأس العالم، الدورة اللي نظمتها سويسرا، وكان نجمنا مع منتخب المجر من المرشحين لحصد اللقب. منتخب أطلقت عليه الصحافة بالمنتخب الذهبي، أداء وانسيابية تكتيكية رهيبة، اندفاع بدني وقوة هجومية، خلت المجر تربح في الدور الأول كوريا الجنوبية 9-0، تفوز على ألمانيا الغربية 8-3، تربح البرازيل في الدور الربع النهائي 4-2، وبنفس النتيجة 4-2 تربح الأوروغواي في الدور النصف النهائي ومنافس النهائي.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: الطريق إلى الجامعة.
2: الطريق إلى الجامعة.
3: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي. وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
1: الطريق إلى الجامعة.
2: الطريق إلى الجامعة.
1: مع أحمد موسى.

0: جعلكم جديد مستمعينا في الطريق إلى الجامعة، مواصلين معكم اللقاء حتى للعشرة مع الأركان والفقرات الخاصة بساعتنا الثانية. باش نبدأو مع المتميزين في القراية في الجامعات التونسية في الماجور. الماجور الماجور الماجور باش نمشيو للمعهد العالي للاقتصاد والتصرف بسوسة اللي جي باش نحكيو مع رنيم لندلسي اللي عندها أحسن معدل في اختصاص إجازة مالية. رنيم مرحبا بيك.
1: مرحبا إذاعة منسير، نرحبوا بالسادة المستمعين الكل.
0: مرحبا بيك وتبارك الله عليك يا رنيم.
1: يعيشك.
0: 17-76 ما شاء الله.
1: الحمد
0: لله وشكر لله، ويعطيك الصحة على المجهود، على القراية اللي قريتها، تعبت باش وصلت للمعدل هذايا. وهذايا علاش نحبوا نحكيوا معك شوية وناخذوا سر من الأسرار متاع التألق والنجاح، وتكون فيها فايدة خاصة للطلبة متاعنا الجدد باش يعملوا كيما رانيم ويقراوا كيما رانيم ويجيبوا معدل كيما رانيم إن شاء الله.
1: بيان سور، تعب هذا هو المعدل، هذا هو ثمرة تعب وسعي، مش نتاعي انا برك، كما نتاع عائلتي اول حاجه، نتاع لي زونسيون نتاعي، نتاع الفاك نتاعي. دونك اكبر سر هو السعي، دونك انك تكون اجور، انك ساعه قبل كل شيء تختار حاجه تحبها، معناها حاجه مغروم بها. دونك انا كنت باك مات، بدلت الدومين كومبليتمون، مشيت كوميرس بزنس على خاطر حاجه نحبها ومقتنعه بها، وفريمون جي اكسيلي. دونك انك تكون اجور، تفهم، ما تسألش حاجة، تفهم البروفيت رامي يحبوا يعاونوك، حابة تجنبك رامي يحبوا يعاونوك. دونك انت اللي عليك انك تسعى وتخدم. سهرنا صحيح، تعبنا صحيح، ضحينا برشا حاجات، ما خرجناش خرجت، اما او ميم طون مش القراية هي مش كل شيء. بتبيع توا احنا في وقتنا توا بروفيل كومبيتون هي هارد سكيلز وسوفت سكيلز. دونك مع القراية لازم توفق بين الجي اسوسياتيف، معناها انت في جامعة تلقى برشا كلوبات ماذا بيك تدخل فيها وتوافق فيها. دونك حتى لين ما تكونش أمامبر في كلوب، فما دي زيفينمون يعملوهم هما بخسك كل أربعة ولا حاجة. دونك انت في هذوكم تقابل عباد أكبر منك في الخبرة، في الإكسبيريونس، يجيبوا حتى معناتها عباد يعطيو من برا، يعطيو دي نصايح، وليزيب الزيزة تجيب لنا الجوب فير. الجوب فير هو ستانيفينمون اللي يجيو فيه زوبورتينيتي متاع ستاج متاع خدمة. دونك الحق لي اس جي واللي زونسيون واللي انتوراج اللي كنت فيه عاوني بالكذا.
0: فوالا، والمعهد العالي للتصرف فيه نوادي كما قلت، نوادي طلابيه ويشجع العمل الجمعياتي. دونك لي اس جي والمحيط اللي انت قريت فيه خليك تلقى اختيار باهي لجمعيه ولنوادي طلابيه تشارك فيهم. من النوادي انهم اللي كنت حريصه باش تشارك فيهم رانيم في المرحله الجامعيه نتاعك.
1: فما إلى سبيكرز، احنا عنا إلى سبيكرز يخدم برشا، دونك عن برشا ايفينمونات دوك هو أكثر واحد معناها يخدم. أنا كنت لك يجيب لنا دي بروفيسيونيل، يعني لنا دي ايفينمون دي كلوب دي ميوزيك، معناها صحابي انتريسي دي فما برشا الحق معناها.
0: خبيا القراية والريتم متاع القراية، التيمبو متاع القراية بالنسبة ليك والمراجعة بدأ من العام الأول وإلا زاد شوية في العام الثاني، ولا كل شيء، ولا منظم ودقيق في العام الثالث بالنسبة ليك رانيم؟
1: هو الحق من العام الأول. علاش؟ خاطر أنا ملي دخلت العام الأول كان عندي أوبجيكتيف اللي أنا نجيب موين بي، نجيب غون بي. بالأول كنت في فيلي باش نقل لتونس على خاطرها أقرب لي، من بعد تلمون لونتوراج معناها عجبني، جاتني الأوبورتونيتي باش نقرب لتونس ونقل للفاز أخرى، مي جي شوازي نبقى في إي إس جي توسا. إيفكتيفمون دونك ماجورت في البروميير، والحمد لله ماجورت في الدوزيام، دونك زادا ماجورت في التروازيام. مي إني أنا نجي لوريا على الجامعة الكل، هذه حاجة الحق كانت مش متوقعة برشا. دونك فرحت بها برشا سنة،
0: لوك تشالنج اوبجيكتيف
1: اللي
0: صح.
1: الحمد لله معناها تحقق.
0: برافو رانيم. المواد الاقرب لك لقلبك واللي تعمل عليهم كيف المراجعه، واللي ماذا بيك الماده هذيك تقراها برشا اكثر من المواد الاخرى حتى في اوقات ليكور؟
1: الاكثريه الحق فيسك انا باك مات، دونك جدوي هكا شويه بالمات وباللي شيف كل من اكثرهم البورتفوي. البورتفوي هو عنده علاقة بالسبيسياليتي نتاعي، دونك البورصة، لي زاكسيون، لي اوبليغاسيون.
2: هذه المادة اللي كان يحبها أحمد راهو
0: مش برشا الحقيقة. الحقيقة.
1: والإيكونوميتري خاطر فادي.
0: إيكونوميتري وي. والمات أناليز وكل في السنوات الأولى نتصور كنت متميزة فيهم برشا.
1: وي ديجا أي وي جيتي لا ماجور في الأناليز في البروميير سيمست، دونك الحمد لله معناها وكنت نعاون صحابي وصحابي عاونوني في لي ماتيغ نتاع الجيستيون والكونتابيتي، خاطر أنا كي بدلت من باك مات دومين نتاع ليكوجيستيون انا نهار الاول ما فاهم اش معناتها
0: الناس الكل كيف
1: معناتها بيلون
0: اي الناس الكل كيف كان بعد
1: فوالا
0: اي فوالا ميساج مهم ياسر راهو كي يكون تقرا في المرحله الجامعيه اختصاص ماهوش اختصاصك اللي قريته معناها في الليسي ماهيش نفس الشعبه راهو ما تخافوش بالعكس الجمعه الاولى يمكن واحد الاوروبير يضيعوا شويه لكن بعد بشويه بشويه تفهم المصطلحات وبالعكس تتميز اكثر معناها فرص النجاح والتالق كي تكون مثلا باك مات ولا باك سيونس وانت تقرا ايكونومي جيستيون في الاي اس جي ولا في الاف سي ولا في اي مؤسسة مشابهة في الاختصاص حظوظ كبيرة وعندك معناها بالحق فرصة كبيرة باش تتميز في الاختصاص هذا.
1: صحيح وانا الحق في الباركور متاعي الفضل الكبير يرجع لبا، دونك با قاري ده هو في الدومين والدومين قاري في ياشو في كارتاج، دونك وما نفهمش حاجة الحق نسأله نستمتع بالخبرة متاعه الحمد لله الحمد لله. بحكم هو في النهار الاول معناك انا كنت باك مات قلت له باش نبدل جيستيون قال لي فك علي على خاطر صاوت ما كتبدي لها نتاع الدومين. من بعد الحمد لله كي جبت الموين في البروميير اني الحمد لله.
0: ما بعد الليسانس
1: وي
0: شنو في نقرا؟
1: ان شاء الله ان شاء الله ماستر. بور لو مومون نحب في تونس ما نحبش حاجه لبرا. Donc la finance, je suis quand même fille, j'ai acheté Carthage. Et moi, je suis mis aux autres tout ça. Moi, juste pour qu'il y ait tout ça à la base, donc. Mais ça, un master ingénierie financière, analyste financier, l'actualité professionnelle, quand elle recherche, elle est quand même quelque chose de grave. Donc, je suis mis à la recherche ou le doctorat. Je suis plus pro-professionnel actuel.
0: Très bien. يعطيك الصحة يا رانيم. دكتور كان عندك تساؤل نخليه لمبعض ولا لا لا سي بون. قطعنا الاذان تو.
2: رانيم.
0: اي 30 سكوند ميساج.
2: 30 سكوند جوست رانيم يعطيك الصحة أجمل التهاني برافو قلت كلمة باهية أنا دخلت نقرأ نفهم. دونك فوالا يعطيك الصحة لكون كل طالب يدخل باش يفهم وبعتالي تو يتميز.
0: يعطيك الصحة يا رانيم إن شاء الله موفقة في الماجستير في الدكتوراه ونصور شغف بالقراية والغرام بالقراية بشي تواصل أبعد الحدود في الاختصاص هذية بنت المعهد العالي للتصرف بسوسة ليجي رانيم لاندولسي المتألقة كنضيفتنا في الماجور. إذن صلاة العشاء وبعد راجعين نواصل معكم فقرات الطريق إلى الجامعة.
3: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: إذاعة منى السير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة منى السير 104.7.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنت. وقتنا هو 9:31 دقيقة في إذاعة المونستير، مواصلين مع فقرات الطريق إلى الجامعة وكليك للنجاح.
1: كليك للنجاح، كليك للنجاح،
0: كليك للنجاح مع آية غرسلة. كالعادة نعمل دورة في الويب ونشوفوا خاصة المنصات اللي نجم يعاونوا الطلبة متاعنا في المرحلة القادمة والطلبة الجدد في الطريق للجامعة. آية، الكلمة ليك، تفضل.
2: موعدنا كل جمعة يتجدد مع فقرة كليك للنجاح، وين نكتشفوا سيت ولا أبليكاسيون تسهل حياة ليتوديون. اليوم اخترت باش نحكي لكم على نوتبوك LM اللي طورته شركة جوجل، وهو واحد من أقوى الأدوات المخصصة للدراسة والبحث. من اسمه نبدأ نفهموا شوية شنو يعمل نوتبوك LM. نوتبوك هي حاجة تدل على تجميع الأفكار المعلومات بطريقة منظمة، والإلام هي اختصار للانجويج موديل، وهو واحد من تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي نجم يفهم النصوص، يحللها ويجاوب على الأسئلة. طريقة استعمال النوتبوك إلام سهلة على الأخر، اللي أنت تعمله تليشارجيه بالأب ستور وإلا بالبلاي ستور، وإلا تحل جوجل وتكتب نوتبوك إلام. الميزة الكبيرة متاعه أنه يختلف على باقي الابليكاسيون الأخرين. كتقولوا لي كيفاش، نقول لكم كنتوما تسألوا سؤال في أبليكاسيون أخرى، هذيك تعتمد تجيب لك المعلومات من الانترنت، أما لنا لا، أنت باش تحط لها المصادر اللي عندك، باش تحط للنوتبوك إليم المصادر اللي عندك، وهو يعتمد على المعلومات هيكم ويجمعهم لك في بلاصة واحدة ويحطهم لك بطريقة منظمة، وباش نكتشفوا مع بعضنا هالمعلومات شنو ينجم يخرج لك منهم. هذه الميزة الكبيرة متاعي. كما قلنا دوب ما تدخل باش تلقى لي كاركتيرستيك نتاعو اللي ما تستحقوش تقعدوا تقراوهم، خاطر توا باش نحكيو فيهم بالقدي. تعملوا اسي نوتبوك الي، ومن بعد كريي نوتبوك، باش تخرج لك فنيتر جديده مقسمه على 3 بارتي. البارتي اللي على اليسار مكتوب عليها سورس، الوسطانية مكتوب عليها ديسكوسيون، والأخرانية اللي هي جي على اليمين مكتوب عليها ستوديو، وين باش نفسر لكم طريقة العمل كيفاش، وكل بارتي كيفاش تنجم تعاونكم. البارتي الأولانية اللي هي السورس، كما قلت لكم بكري، انت باش تدخلوا كتاب وإلا فيشي وإلا أي حاجة عندك، تصويرة وإلا حتى ليان، وهو بالاعتماد على الحاجات اللي دخلتهم له باش يعطيك التلخيص متاعهم مفسر ومبسط. كما قلت لكم تنجموا تدخلوا لفيشي متاعكم سو بلوزيور فورم، كما تنجم تدخل فيشي وورد، كما تنجم تدخل دي فيديو بي دي اف، كما تنجم تدخل ليان مثال متاع فيديو يوتيوب، تدخل ليان
0: جرافيك مثلا نتصور.
2: أي تنجم تدخل زيدا تكست كوبيي، فما كولون مكتوبة تكست كوبيي اللي انت تكست عمله كوبيي، وإلا حتى انت تعاود تكتبه من لول وجديد. الديسكوسيون اللي هي البارتي الكبيرة باش تلقاوها تظهر، وين باش تظهر لك الإجابة. مثال انت دخلت له كتاب بي دي اف فيه 350 صفحة، في الديسكوسيون في البارتي هذه باش تلقاه لخصهولك في ثواني، اللي نحكي فيه هذا الكل في ثواني، باش تلقاه لخصهولك كيما نقوله هو 350 صفحة، باش يلخصهولك نقوله في 20 جملة، وباش يعطيك اللازم في اللازم واللي لازم تفهمه، ما غير ما تقعد تكسر راسك وتقرأ في الكتاب هيك. إضافة على التلخيص باش تلقاه دي نوميرو، مثال يكتب لك جملة وتلقى نمرو واحد نمرو اثنين، هذوكم زعمة متاع شنو، هذوكم الصفحة متاع الكتاب. انت كي تنزل مثال على الان ولا الدو ولا التروى، بشي تطلع لك يا فيشي لك الصفحة متاع الكتاب اللي هو جيب منها المعلومة هيك، بش انت تزيد تدقق، وهذا نحكي فيها علاش، باش يدل على المصداقية والموثوقية، مش هو قاعد يجيب في معلومات نمبورت كيلا فورماسيون. أي معناه من الحاجة اللي انت دخلت هيلو. نزيدوا حاجة أخرى في الديسكوسيون اللي هو تحت الغيزيومي اللي هو أعطاه لك، في عوض انت تسأله أسئلة هو لي يطلع لك كما نقوله 3 كيستيون يخصوا الباراغراف هيك اللي يطلع حيلك وإلا الغيزيومي اللي انت تنجم مجاوب وش على بالك، واللي هو كل ما تنزل على كيستيون منهم يزيد يطلع لك معلومات أكثر. وأكيد هذايا مثال اتوديان عنده كتاب وإلا دي شابيتر وزيد طلع له دي كيستيون أخرين، أكيد باش يعاونوه في المراجعة. وحتى كما قلت لكم دي كيستيون ما جاوش على مخه، معناها يزيد يدقق لك أكثر. وكان عجبتك الريبونس وإلا الفكرة هيكي، ما غير ما تقعد تعب روحك وتعمل كوبيي كولي وتهز الفنيتر أخرى والكل، خاطرك باش تلقى كاز مكتوبة سوف غاردي دون لي نوت، هو اسمه نوت بوك، أكيد باش تخلي معناها لي نوت متاعك فيه، اللي باش تولي تظهر لك في اليمين. باش نمشيو للديسكوسيون اللي أهم حاجة والمميزات متاعها الحقيقة باش أعجبوني وباش يعجبوا لي زيتوديون اللي يسمعوا فيها، اللي باش نلقاوها فيها برشا مميزات وخصائص. كيما شنية؟ كيما نعرفوا كل واحد، كل اتوديون، كل انسان عنده طريقة فهمانه للمعلومات، وعنده الطريقة اللي يتقبل بها المعلومات وطريقة السكيم تاعو. عنا كيما نعرفوا ذكاءات متعددة، وكل واحد والسكيم تاعو، مش كيما حد يفهم معناها بصريا، مش كيما حد سمعيا، مش كيما بصريا وسمعيا. هيك عليه النوت بوك الين باش نلقاو فيه كيما الريزومي اوديو، ريتوه الكتاب اللي مبكري 350 صفحة اللي حكيت لكم عليه. الغزومي نجم يطلحه لكم سو فورم تاع انريجسترومون، تقولش عليك تسمع في بودكاست. الحاجة دي يسأل اللي يسمعني، يسأل كيفيه معناها تعاوني، اكيد باش تعاونك. تبدا انت قبل ما ترقد، تبدا مروح، تبدا ماشي للسال دو سبور، عندك اكتيفيتي اخرى، تسمع في الكور متاعك وانت شيخ. ونزيدكم زياده، راهو حتى اللي البودكاست هذايا اللي باش تلقاوه وتسمعوه راهو فيسع معناها يتعمل في ثواني، ما ياخذش منكم وقت. وزيدة أقصر من الكتاب، أكيد ما هوش بش يقعد يصرصت لك في 350 ورقة، أكيد ملخص. وهذه حاجة أكيد باش تربحك الوقت، وكما قلنا كل واحد وطريقة الغيفيزيون بتاعه. فما زيدة لبريزنتاسيون، باش تلقى كاز مكتوب عليها بريزنتاسيون، هذايا اختصاصنا جماعة التربية وتعليم، نهار كامل يتعبوا فينا باللي زيكسبوزي اكسبوزي، تقولهم بونجور.
0: ربي كملت القراية هذه، تشكيت انت ربي كملت المرحلة بتاع الليسون،
3: نهنيك راهو على طول المرحلة الدراسية باش تبقى كان لي زيكسبوزي.
0: ماستير مازال
3: تعبنا،
0: استنى فيك، حضر روحك الماستير اكثر،
3: تريبل خاطر لي فورم من عندك انت مش من عند
4: حضر سيمينار في الماستير.
2: تعبنا وما زلنا باش نلعبوا ظاهر فينا. النوت بوك الين باش يعاوننا في الحاجه هذه، خاطر كيف لي فيشي اللي دخلتهم له باي فورم دخلته له راهو ينجم يعمل لك عليها بريزونطاسيون ويخرج لك سلايدز كيما انت تقولش عليك، معناها تخدم فيهم بطريقه احترافيه وممتازه جدا، بالتصاور بالاغيير بلون كل شيء. وهذه اكيد باش تربحنا في برشا وقت، واون بلوس تعطيك كان المعلومات اللازمين واللي حاجتك بهم. نزيدكم زياده
0: في صح
2: فما الريزومي فيديو اللي نجم يرد لك المعلومات اللي انت عطيتهم له والتلخيص اللي هو عطاه لك سو فورم دو فيديو، اللي كيك فما ناس معناها تقعد تقرا بالفيديو والكل، هذا يعاونهم تصوروها معناها انتم الكوغ متاعكم ملخص في فيديو حسب المعطيات اللي انت عطيتهم، وكيف كما قلنا كل واحد والمعطيات اللي يحب يدخلهم. زيدا نلقاو الكارت مونتال اللي المره اللي فات حكينا على الاهميه متاعها، في عوض ما افكارك مشوشه وكل تلقى هكا نقاط مهمين، اي تلقى نقاط مهمين. تصور انت عندك 6 شابيتروات 7 شابيتروات، في الاخر باش تلقى من كل شابيتر عامل اون كارت مونتال معناها وحده والسلام. باش نلقاو زيدا يطلع لك دي فيش دابرونتيساج، لي فيش هذوما هما عباره على دي كارت فيهم اسئله والاجابه نتاعهم. مثال انت بعد ما كملت الكور نتاعك وقريت الريزومي هيك وفهمتو بالكدي، باش تشوف روحك وصلت لمرحله الفهم والا لا. لي كارت هذوما تلقى فيهم السؤال وتلقى من تالي الاجابه، معناها جوست تنزل عليها تطلع لك الاجابه، وقتها تنجم تقيم روحك ذاتيا وتقيم روحك وحدك ما غير ما تستحق. واللي لي كيستيون هيكم ينجموا يكونوا اكيد، وينجموا يكونوا دي كيستيون يجيو في الاكزام. زيد على هذا، هذوما دي كارت وحدهم، وفما الكويز زيدا، فما الكويز وفما الاوبسيون تاع الغابور اللي هو يطلع لك غابور على الحاجه هذه. هذوما الكل مجربتهم راهو قبل ما نحكي لكم
3: عليهم، نجربوه براحتنا
2: كولاد
0: أستاذة وطلبة ما شاء الله.
2: أكيد
0: تعلمتوا البخل بالإي آي أنتم وإيه تشجع فيكم راهو ملخصات وكل لا يعطيهم الصحة يعطيكم الصحة اللي فما مجهود خاطر راهو في الحد معناها أنت اللي فات اللي قاعد تحاول تجتهد باش تعمل ملخص الكور وكل شيء فما إيفور دونك وبعد كي توصل أنت تاخذ الحاجات المهمة في الملخصات دونك
3: الدكتور ينصح كان بالخرائط الذهنية
0: يحبهم أي اختصاصه هذاك تنرجعوا له بعد كملنا
2: كيف كيف فما أوبسيون أخرى اللي هو لي تابلو ينجموا المعلومات هذو ما فما الناس يفهموا باللي تابلو يقول لك نحب حاجة منظمة بيان ستركتوري واضحة معناها للعين وينجم يفهمها ينجم يرد لك المعلومات متاعك في تابلو أكيد تنجم بعد تبدلهم على الإكسيل وتنجم تبدل اللي أنت معناها تحب عليه وحاجتك به وأخيرا باش نوفلكم مع آخر حاجة اللي هي الانفوغرافي اللي ينجم يحول لك الدروس هذوما المخططات هو شنو الفرق ما بين الكارت مونتال والمخططات الكارت باش نلقاو فيها كاين كتيبة ومش معناها جمل المخططات اللي نلقاو فيها جمل وتصاور وكل واحد وطريقة الفهم نتاعو كيما قلنا
0: يعطيك الصحة برافو ايا دونك نذكروا بالابليكاسيون مرة أخرى
2: نوت بوك
0: ألم اللي هي مهمة جدا باش تعاون باش تكون كمرافق للطلبة وطلبة الجدد خاصة في الملخصات والحاجة الباهية اللي تحافظ لك على ليكور اللي انت استعملتهم مع الابليكاسيون هذه دكتور
4: أنا فرحان ياسر اللي اليوم كنت نقري في الطالبة متاعي اليوم هي قراتني يعطيك الصحة بالرسمي ما كنتش نستعمل نوت بوك ألم خذيت لي نوت متاعي كل ومن من ابارتير من اليوم جيفي شانجي مون موديل دابرونتيساج بيرتينونس
0: قولك في الطريقه
4: منهجيا مصطلحات عطاتهم فسرت لما خطرش قاريه ترانسبوزيشن ديداكتيك على النقل المعرفي وتبسيط المعلومه لا برافو فريمون تعلمت سيت تكنيك يعطيك الصحه برافو
0: يعطيك الصحه ايه دونك وضحت لنا الابليكاسيون هذه كل مره نختاروا
4: ابليكاسيون
0: مهمه جدا نوت بوك الام على خاطر مجاني
2: اكيد
0: مجانيه وسهله معناها في الاستعمال ما طلبش
2: ولا اي سورتو سريعه جوست كان فاست الفيديو ياخذ شويه وقت وانت والحاجه اللي دخلت له الفيشي معناها
0: ولا بي دي اف ولا مش كيما فيديو كيما فيشي وورد كيما بي دي اف دونك كل حاجه تاخذ وقتها شويه يعطيك الصحه يا كانت هذه كليك للنجاح باش نواصلوا مع الاخبار وباش نكملوا باخبار الجامعه في جامعه نيوز
1: جامعه نيوز جديد الجامعه التونسيه في الجامعه نيوز
0: كالعادة أخبار من الجامعات التونسية مؤسستنا الجامعية نبدأ بأخبار من المونستير وفي إطار تعزيز انفتاحها الدولي وتطوير شركاتها الأكاديمية المتميزة وقعت جامعة المونستير مؤخرا بمدينة تولوز الفرنسية اتفاقية إطار للتعاون مع جامعة تولوز وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة واسعة تشمل مجالات التكوين والبحث والابتكار من خلال دعم حركية الطلبة والدكاترة والإطارات الأكاديمية وإرساء برامج مزدوجة الشهادة وتطوير مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم تظاهرات علمية وأكاديمية إلى جانب الإشراف المشترك على المذكرات وأطروحات الدكتوراه.
4: شكرا سي أحمد. جامعة المنسير ديما سباقة عندها معناتها مبادرات كما دي اللي وهي يعني اتفاقيات التعاون والشراكات المتعدة مع جامعات أخرى وهذه الاتفاقيات التعاون من شأنها باش عندها مزايا وعندها تحديات إذا كان في تلخيص على مستوى مزايا مثل هكذا يعني اتفاقيات باش تساهم في تطوير مشاريع البحث والإشراف المشترك كما قلت على يعني سواء كان شرف مشترك على مستوى الدكتوراه خاصة من المزايا الأخرى كذلك باش ترفع وتساهم في رفع وجودة التعليم والتطوير وتطوير البرامج وتبادل الخبرات. أهم حاجة في اتفاقية التعاون هو أكونوا المؤطرين والأساتذة وكذلك الطلبة في مرحلة الدكتوراه يتمكنوا من التواصل وكذلك تبادل الخبرات وخاصة تويكب على الاتصالات معناتها الحديثة ينجموا يعملوا من فعلوها حتى بلي عن بعد ما هوش كان بالحضوري. لجانب ذلك بشتيها فرص الحصول على منح وتمويل المشاريع البحثية والابتكار هامة جدا، وخاصة التكنولوجيات ونقل معناتها الآليات الجديدة. فما حاجة هامة في الاتفاقيات هذه واللي يكونوا يتعاون حتى الطلبة هو تنمية رصيدهم ورأس مالهم اللغوي. تلي نعمل أنا مع فرنسا، يعني عندي اللغة الفرنسية مع الإنجليزية مع ألمانيا، تي أوبليجي باش أنت تطور في رصيدك ورأس مالك اللغوي. حاجة أخرى تعاون على تعزيز المكانة الإقليمية للجامعة، يعني تبدأ عندك اتفاقية شراكة أنت مع الاتحاد الأوروبي وجامعات أجنبية، زاد إسهام في إشعاع الجامعة وفي تصنيفها إذا كانت تتعامل على مستوى نشر المقالات العلمية. ولكن هنا خلينا نقولوا الاتفاقيات، فما اتفاقيات اللي يكونوا تتولد وما يقعش تفعيلها، من تحدياتها يلزم كي نعملوا اتفاقية نفعلوها. علاش؟ خاطرش فما تحديات على مستوى محدودية التمويل اللازم لتفعيل هذه الاتفاقيات باش يتمتع بها سواء كان الإداري أو الطلبة أو فما حاجة أخرى هي عنا احنا مشكل، وعملنا اتفاقيات شراكة قبل بطل الإجراءات إذا كان باش ناخذ فيزا أنا باش نمشي للاتحاد الأوروبي ولا نمشي للجامعة، هذه ساهمت في مشاكل وساعات يقول لك اي معناتها انت تعمل الاجراءات وتعمل فيزا نتاعك وبعتالي الكولوك يوفا والسيمبوزيوم يوفا ويقول لك ايش بيك ما جيتش. وشين مشكل احنا كاساتذه نبداو احنا اللي عملنا الانيشيتيف وماشيين بعلاقات وقولوا لا يا اخي
0: من المفروض كي تكون فما اتفاقيه.
4: انا منهم مره قلت له معتوني بلادك ما عطاتنيش فيزا. ثاني حاجه فما تفوت الامكانيات البحثيه، هما عندهم امكانيات كبيره تقى انت ما انت مجاريش النسق يلزم نعمل، وكذلك يلزم تحويل هذه الاتفاقيات الى مشاريع فعليه. دونك انا نحب نحيي معناتها جامعه المنسير على هذه الاتفاقيه ونهنيها بهذه الاتفاقيه، وان شاء الله في اتفاقيات اخرى ونكثروا منها
0: ان شاء الله كما قلت يتم تفعيل كل الاتفاقيات والنقاط اللي معناها تجمع يمكن التجربة هذه متاع جامعة مونستير وجامعات أخرى فعليا نراو نتائج على الأقل
4: فعلا
0: مهمة للطلبة وللأساتذة خاصة في تبادل الخبرات. يلا مريم.
3: والله هي جامعة المستير معناها ما هيش جديدة عليها الاتفاقيات هذه، سورتو هي الريونمان متاحة والإشعاع متاحة دوليا مش كان وطنيا، لذا لأنه هالاتفاقية هذه ولا توقيع البروتوكول هذا هو فرصة حقيقية للطلبة والأساتذة باش يستفيدوا من التبادل العلمي والتبادل الأكاديمي، بحيث أن الطالب اليوم ما عادش يلوج على دبلوم ولا شهادة فقط، بل أنه أصبح يبحث عن تجربة دولية وعلى إمكانية الدراسة البرة وعلى إمكانية تبادل الخبرات وعلى إمكانية كيف تربص أو بحث أو إمكانية تربص أو معناها إمكانية بحث في جامعة أجنبية، وعلاش لا تتيح له جامعة تولوز هذا. كما زاد من أهم النقاط الإيجابية نتاع الاتفاقية هو إرساء برامج مزدوجة، برامج معناها تزيد من قيمة القيمة العلمية للطالب، كيف زاد في البحث العلمي المشترك والإشراف على على الماجستير وإلا على الدكتوراه المزدوج، معناها بحث
0: الشهادة المزدوجة زاد اللي هي مهمة
3: الشهادة المزدوجة أي فوالا هذيك حاجة هذيك اللي تو كنت نحكي عليها، ميتا وزاد التأطير المزدوج لما بين كوتوتيل فوالا. دونك هذا كيساعد الباحثين التونسيين على الاندماج أكثر في المشاريع الدولية، في التأقلم وتبادل الخبرات والحصول على تمويلات وشراكات خارجية وإلى غير ذلك من عدة معناها ديزافونتاج أخرين. المهم أنه الاتفاقيات هذه ما تقعدش حبر على ورق، الاتفاقيات هذه لازم تفعل لمصلحة الطالب لمصلحة الجامعة التونسية والجامعة الأجنبية.
5: كملوا
4: بخبر ربي في هدية لخطرش فيما اتفاقية شراكة والمنح الكوتوتيل الوزارة التعليم العالي متاعنا تحاول كيفاش تسهل للطلبة باش ياخذوا البورس متاعهم. ما تقولوش إيجا أنت من الغادي إيجا لهنا صحح باش تعمل ودي هو يعطيك بغير هو بوه يجي ولا هو يكلمك بعد لك إيميل فما ناس كل كم يجي هو يعني يخسر فلوس يا تيودي دواد بدلها هذه مش دماغه ما تعطله في الطلبة وخليه أبعث له فلوسه وخليه يأخذ بوه يجي يهز معه
5: والله تبارك الله عليك دكتور بحق لا لا بحق ملاحظات مهمة على
4: الأخرى علاش خليهم يجيوا
5: طب احنا نتطوروا في الاتفاقيات وقاعدين نفتحوا فيها أبواب جديدة والمستقبل متاع الطلبة والأسكار على الأقل نتطوروا شوية في الجوانب الإدارية اللي تنجم تعطل كما قال معناها اليوم شوف قداش من أستاذ جامعي ودكتور وحتى طالب تجيه فرصة باش يشارك باش يزيد يحسن السي في نتاعو باش يكتسب خبرة والخبرة هذيك باش يوظفها في بلاده يتحرم على خاطر مشكلة متاع التوقيت رونديفو فيزا وكل شيء واللي هو المفروض يكون تابع البروتوكول
4: على فيزا بار راهو حاجة هامة جدا هي تو عندها كوتيتال ولا طالب ويبدا موجود غادي على 6 شهور ويزن فما ورقة ياخذها من الجامعة منه اللي هو مرس تقول له لا كم تجي انت تهزها يا ولدي راهو كان باش يروح يضيع فيزا مرة أخرى أعطيه انت هذاك خليه يمشي ياخذ المنحة نتاعو في أوروبا لا يزم جي هي هو أبوها والأمها جي هو تبعت لك إيميل
5: توكيل على كل نكملوا بأخبار أخير والأخبار الثالث اللي اخترناه في المجموعة الأخبار اللي بعثتهم لكم يعني آخر أخبار مش خليه الأخبار الآخر الأسبوع القادم إن شاء الله. أعلنت جامعة جندوبة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة عن أحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آلية الوساطة وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف هذا المشروع إلى إعداد كفاءات قادرة على إدارة النزاعات بطرق سلمية قائمة على الحوار والتوافق ونشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل الخلافات إلى جانب دعم مهارات الطلبة في مجال فض النزاعات في جوك هذا دكتور في اختصاص
3: تحكيم وساطة
4: فعلا خطرش أنا قريت الوساطة والتحكيم في وكي كنت في السنة في الإجازة قانون عام ولكن نخليه جميع جندوبة برافو اللي هي عندها انستيتيو نتاع قانون هذيك الماجستير المهني الدولي في الاليات البديله في التحكيم كما تعرفوا اللي التقاضي العادي يطلب برشا وقت ويطلب معناتها يضيع واحد حاليا اليه من اليات اللي باش تسرع في حل النزاعات ولكن خلينا نشوفوا احنا الماجستير هذايا عنده افاق كبيره برشا فيش اللي يكونوا باش يساهم في نشر ثقافه الحلول الوديه وكذلك يعني اللجوء إلى عدم اللجوء إلى التقاضي يحلك أفاق في المنظمات الدولية ومراكز التحكيم للطلبة متاعنا اللي يتحصلوا على ماجستير مهني كيماكا باش يحسن زادة كيف فرص التوظيف في المؤسسات الدولية والعمومية والبنكية ماجستير كيما هدايا وبرافو لجميع جندوبة باش يعمل على التأهيل العمل للمحكم وفي وكوسيط في حل النزاعات التجارية المدنية الأسرية يعني وفق القوانين المنظمة بيان سور شركات التأمين البنوك مكاتب المحاماة وكذلك في الاستشارات يعني ماجستير مهني عنده تشغيلية كبيرة
5: ولا أفاقة في التشغيل
4: أفاقة ويلزم تويكا نمشيو خاصة الشركات الكبرى اللي معناتها نزاعاتها تبدأ سلعة محطوطة في البرت كل نهار وحسابه على كذا على النزاعات على دونك كذا يسرع
5: نيغوسياتور معناه في الاخر باش
4: يكون بون نيغوسياتور وعنده عديد
5: المهارات معناها الاختصاص
4: يلزمها المهارات يلزمها التواصل يلزمها الاقناع يلزمها التمكن من معناتها من الاليات القانونيه يلزم زاد كذا يكون زاد وين لا راجل فهمت غانيون ويلزمه معناتها
5: حل الوسط وسيط
4: يلزمها برشا انتيليجونس ايموشنيل voilà. وسوسيال
5: دونك صحيح فما ماجستير واختصاص جديد وهو اختصاص فريد من نوعه ومهم لكن لازمه مهاره ولازمه شخصيه معناها كي باش تمشي تقرا في الاختصاص هذا وانت دارس في القانون راهو لازم تعرف اساليب وتقنيات العمل في الاختصاص هذاك
4: اساليب وتقنيات العمل وخاصه زاد لازم يكون عنده تقنيات التواصل والاقناع
5: به واضح في كلمة مريم خاطر
3: كلمة هو راهو معناها الشوا متاع الماجستير هذا ما جاش من عدم، خاطر احنا نشوفه الا ياسر مطلوب ومتوجه مع بارلي معناها الماجستير، ولينا نشوفه برشا دي فورماسيون كورت في الوساطة والتحكيم، وفما حتى بلدان اجنبية يمشيوا لها التوانسة باش يعملوا وكل الدبلوم هذاك متاع الوساطة، خاطر مطلوب على الاخر ومهم جدا كما قال في فضل النزاعات على ميابل معناها. دونك بالحق نحيو جماعة جندوبة اللي هي بالحق قاعدة تعطي في معناها تشرف فينا وعندها بالحق دي كاباسيتي وأساذة، نحييهم الكل في في في في المجال هذا، وبرافو انكور لجماعة جندوبة.
4: جست ملاحظة بربي لكابيني دي فورماسيون متاع الوساطة، ردوا بالنا ما همش أومولوجي ما همش أكريديتي، يقول شكولي وسيط ويحلك في جنة درع برا امشي أقرأ ماجستير مهني وخذها أكريديتي أومولوجي وتثبت من المعلومة.
5: يعطيك صحة، شكرا لك دكتور مريم سي أنور آية، يعطيك صحة. جمعة جاية معنا ولا احنا وقت الجمعة نعرف واسكو تجي بحدنا وإلا عن بعد. ايه غرسالة شكرا لك أيمن الشابي سليم الحيزم وكل الفريق. بعد شوية لأسعد العياري وصل معاكم المشوار في سهرية الليلة، كان معاكم في الإعداد وتقديم أحمد موسى، في الطريق للجامعة لتكون زينة وإلى اللقاء.

0: العاشرة مساء في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستر صوت البلاد وحب كبير.
0: وفي أبرز عناوين نشرة الساعة العاشرة: 35.66% نسبة النجاح في مناظرة سيزيام، وسلمى الفايدي من القيروان تتقاسم المرتبة الأولى وطنيا مع يسرى السويسي من صفاقس بمعدل 19.20. مسيرة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تطالب بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات. وديوان الحبوب يؤكد تجميع 8.4 مليون قنطار، وموسم الحصاد يتقدم بنسبة 70%، والأمطار الأخيرة لن تؤثر على تعيير الحبوب. مرحبا بكم. بلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية للسيزيام 17710 من التلاميذ، من جملة 49661 تلميذ اجتازوا المناظرة، أي ما يعادل نسبة 35.66%. وتحصلت كل من سلمى الفايدي من المدرسة الابتدائية في مدينة منزل المهيري في ولاية القيروان، والتلميذ يسري السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس على المرتبة الأولى وطنيا في المناظرة بمعدل 19.20. التلميذة سلمى الفايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان.
2: الحقيقة ما كنتش متوقع على مستوى الوطني مثلا 19، كنت متوقع مثلا 18.5 18 17.5. فرحت برشا من أول العام، حطيت في مخي قرار إني مش نظم وقتي، معناتها تنظيم الوقت هو معناتها هو الركيزة متاع نجاح، معناتها تنظم وقت لتعرف كيفاش وقتاش تلعب تاش تتفرهد وقتاش تقرا، زادة بالخص شيء مهم برشا للنجاح. لازم معناتها واحد يحط في مخه هدف إني هو لا قادر على المناظرة، تدخل الامتحان عبارة امتحان عادي كما في اللي مش تعدي في المدرسة عادي، يكون عنده اليقين إنه مش ينجح. للتلاميذ المقبلين على السنة السادسة ننصحهم نصيحة إنه من أول العام يكون ريتم معتدل لا ضغط، واحد يختم أليز يشعر بمسؤولية شوية زادة مش يهم القراية، واحد يشعر بمسؤولية ويحط روحه في مستواه مش يشرف مدرسته ويشرف عائلته.
0: تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية 2026-2027 لإدراج مادة كفاءة الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة هي من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع سافوار أجير المنجز بالشراكة مع الفرنسيين. وقد أكد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن هذا الإصلاح يأتي لتقليص الفجوة بين الكفاءات التي يكتسبها خريجو الجامعات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية.
3: مشروع سافوار أجير أفضل اللي باش تكون عندنا مواد سيقع تدريسها ابتداء من سبتمبر القادم في كافة عروض التكوين في الإجازات الوطنية في مختلف المجالات. فقمنا بالعمل على مشروع اللي يحدد ما هي الكفاءات الأفقية اللي يلزم تكون موجودة في الطالب التونسي وقت اللي يتخرج بعد 3 سنوات دراسة في الجامعة، وأفضت هذه الدراسة إلى أنه فما نقص في التمكن من اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية، وفما نقص في أنه نجم المتخرج يسوق لنفسه ويسوق المشروع بيرسونيل وبروفيسيونيل. لذلك قمنا بالاشتغال على 4 كفاءات مهمة، هي ستادي سكيلز هذه الكفاءة الدراسية لأول مرة يقع إدراج المواد هذية في الجامعة التونسية في السنة أولى من كافة الإجازات في القطاع العام والقطاع الخاص. المؤسسات الكل مجبرة على أنها تدرس المواد هذية يتزامن مع مواد اللي عندها علاقة باللغات اللي هي الإنجليزية والفرنسية، ثم يدخل سكيل عنده علاقة بالكفاءات الناعمة لسوفت سكيلز اللي يدخلوا ابتداء من السنة الثانية والسنة الثالثة، واللي هما بيشبدوا عندهم علاقة أيضا بمشروع التخرج وبين النشاطات التطبيقية اللي يقوم بها في 3 سنوات، وهذا من أجل نحذره أنه يقتحم سوق الشغل.
0: ونبقى مع أخبار التعليم، حيث وجهني 2026 قافلة انطلقت مدينة صفاقس لتذهب إلى العاصمة ثم إلى سوسة بهدف مساعدة التلاميذ أو المتكونين على اختيار مساراتهم الدراسية والتكوينية من خلال أكثر من 180 ورشة لتوجيه التلاميذ والطلبة. ريان المحسني مسؤول التسويق في هذه القافلة.
4: وجهني هو أكبر معرض توجيه في تونس، هو بروجيت عنده 4 كلينيك في الدولة، بنزوروا أكثر من 13 ولاية في العالم. الهدف بتاعنا على باز هو إنه بنعاون الطلبة في التوجيه بتاعهم، كل في سواء عندهم باك ولا ما عندهمش باك، في التوجيه الجامعي، يحبوا يعملوا بي تي بي، يحبوا يعملوا بي تي اس، يحبوا يختاروا سوفت لانجويستيك، يحبوا يخرجوا يقراوا لبرا، أي حاجة من حاجة هما كلهم متوفر في وجهني من كاليتي. كيو على ديما لي ميور من تونس ولا من برا، لي ميور سونتر لانجويستيك، لي ميور سونتر تاع ستادي برود، لي ميور سونتر فورماسيون بي تي بي بي تي اس. دونك ديما الجون كي يدخل معنا لوجهني يخرج اوتبوت كبير، وهذا اللي ديما موجود في وجهني. حتى اللي مازال ما عداش الباك اصلا ويحب يعرف مستقبله وين ينجم يكون موجود، نرجعوا حتى اللي يقرا دوزيام اني ولا تروزيام اني في الليسي، يحب يعرف شنو السيكسيون اللي تختارها. نعرفوا اللي ديما فما حيره هكا من الكلام ده، اسكو بتعملوا معناها سيكسيون ايكونومي دي سيونس، اسكو بتعملوا سيونس مات اتسيتيرا. دونك هذايا مفتوح لهم، بيكو احنا عندنا زون دوريونتاسيون موجوده معنا في وجهني، يمشي نلقاو دي زيكسبير اللي بتعاونوهم.
0: نظمت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالمنستير مسيرة اليوم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للمطالبة بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات، وذلك احتجاجا على تواصل اعتداءات على الإطار الطبي وشبه الطبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية. كاتب عدنان الحنشي كاتب عام النقابة. والمزيد عن مطالب المحتجين الذين جاءت هذه الاحتجاجات بعد حادثة الاعتداء على طبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير.
5: حادثة هذه جرى عليها إصابة بالغة، كسر على مستوى الأنف، وخضع زميلنا العملية الجراحية الأسبوع الفارط وراحة مرضية ب 28 يوم. حادثة هذه كانت القطرة اللي أفادت الكأس، لأنه حلقات متسلسلة متاع حوادث عنف يتعرض لها مش كان الأطباء كهو، مش كان الأسفين الجامعيين كهو، لكن كل مهني الصحة. هذا الخبز اليومي ولا عنا في المستشفيات أمام صمت سلطة الإشراف واكتفائها بالبيانات مساندة ولا بالتليفون نكلموا المضر. احنا نطلبوا من سلطة الإشراف أكثر من هكا، احنا نطلبوا استراتيجية وطنية لمقاومة العنف المسلطة على مهني الصحة، نطلبوا مرصد وطني لتوثيق حالات العنف ولدراسة الأسباب العميقة للعنف هذا المسلط على مهني الصحة. حبوا زادة برنامج وطني، برامج وطنية ومراصد في على مستوى المؤسسات الصحية لتوثيق حالة العنف، لمرافقة الناس اللي تتعنف، اللي وخاصة باش نعملوا وقاية، كيفاش نوصلوا نخليوا المهني الصحي يمشي يعطي خدمات صحية، يمشي في مناخ آمن ومناخ سليم وصحي وما يتعرضش للاعتداء.
0: على هامش زيارة عمل أدتها اليوم إلى ولاية باجة، أعلنت رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني قد بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار، تتوزع إلى 95% حبوب مخصصة للاستهلاك و5% بذور ممتازة خام. وأوضحت رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب أن نسبة تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني قد بلغت 70%.

0: متواصلة.
1: أذكركم بأبرز العناوين. 35.66% نسبة النجاح في مناظرة السيزيام، سلمى الفايدي من القيروان ويسري السويسي من صفاقس المرتبة الأولى وطنيا 19.20 كمعدل. مسيرة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تطالب بإيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات. وديوان الحبوب يؤكد تجميع 8.4 مليون قنطار وموسم الحصاد يقترب من نهايته. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل يأتيكم الزميل لسعد في برنامج عزف على ضوء القمر.

0: Future. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. عبر التاريخ متاع كاس العالم شهدت الملاعب والمدارج حضور جماهيري متفاوت حسب أهمية المقابلات وقيمة المنتخبات. في مونديال 1930 مباراة رومانيا والبيرو حضروا فيها 300 متفرج فقط. في المقابل مونديال البرازيل 1950 وفي ملعب ماراكانا الشهير حضروا 199,854 متفرج، وهو رقم قياسي ما شاهدوش العالم ومش باش يتكرر بعد التحديثات اللي صارت في الملاعب الحالية واللي ما تتجاوز إمكانية حضور أكثر من 100,000 متفرج.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
2: عزف على ضوء القمر.
3: عزف على ضوء القمر.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. هذا الفضاء الإذاعي المباشر سهرة ثقافية أكيد بخواطر أدبية، نطرح فيها كل ليلة موضوع للنقاش ولتوسيع دائرة الحوار. في هذا الموضوع عديد الموضوعات سوف نستعرضها تباعا على امتداد هذه الشبكة البرامجية الصيفية في برنامج عزف على ضوء القمر. أجمل تحيات فريق العزف لهذا المساء، زميلنا أيمن الشابي تحية لي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد عيرش. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا بكم في موعد جديد مع العزف والإمتاع والمؤانسة. الليلة مستمعين الكرام سنتحدث في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، الإيجابيات والسلبيات. نعرف جميعا أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، يمكن أن تكون مفيدة وضارة بحسب الاستخدام وأيضا بحسب توظيفها من قبل المسؤولين عنها أو المستخدمين. سنتحدث في أصل كلمة وسائل التواصل الاجتماعي وكيف ظهرت الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي، وسنتحدث عن بعض فوائد وسائل التواصل الاجتماعي وأبرز هذه الوسائل، وسنتحدث عن أبرز الإيجابيات وأبرز السلبيات. متابعة طيبة للجميع، ذكروا أصدقائنا

سمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا في موضوع حصة الليلة، وسائل التواصل الاجتماعي على الرقم الهاتفي 73 64 800. أعيد الرقم 73 64 800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

ويحلو السهر على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر. مرحبا بكم معنا وشكرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين لهذه الحصة على البث الرقمي على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. موضوع حصة الليلة مثل ما ذكرنا وسائل التواصل الاجتماعي والسلبيات والإيجابيات. نبدأ منذ البداية لتعريف معنى التواصل الاجتماعي أو ماذا نعني بوسائل التواصل الاجتماعي اللي مثل ما ذكرنا هي سلاح ذو حدين، يعني فيها العديد من الإيجابيات وأيضا العديد من السلبيات. كلمة وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى مجموعة من المنصات التي تتيح التفاعل مع أشخاص وأيضا مع مشاركين يتبادلون المعلومات والأفكار في مجتمعات وشبكات افتراضية. هناك العديد من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن نعددها، نذكر من أبرزها إنستغرام، تويتر، الفيسبوك الاجتماعي حاليا وغيرها. جميع هذه المنصات تقدم خدمات متنوعة. نتحدث الآن عن كيف ظهرت هذه الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي. من المفيد أيضا أن نشير منذ البداية أن هذه الوسائل ظهرت مع بداية ما يسمى بالبريد الإلكتروني والدردشة الأولى في أوائل السبعينيات تحديدا، ولكن هذا التوسع في المجتمعات لم يظهر إلا سنة 79 و900 و1000 في حدود إنشاء ما يسمى بشبكة مجموعة المناقشة يوزنت. وهذه المنظومة سمحت للمستخدمين بنشر الرسائل وأيضا ضمن نطاق أوسع وفيها مجموعة من الأخبار، وفتحت باب المناقشة في العديد من المنتديات، ومكنت أنظمة لوحة الإعلانات مكنت الأفراد من التفاعل وفي نظام يعتبر هو نظام مغلق وبشكل أساسي. فالعام 1993 تم ربط هذه الأنظمة بواجهة معينة مع إصدار ما يسمى بمتصفح الويب. أعطت هذه الأنظمة إمكانية التنقل من موقع إلى آخر بمجرد القيام بنقرة واحدة في شبكة الويب الإلكترونية العالمية، وسمحت أيضا اتصالات الإنترنت السريعة لمجموعة من المهنيين لديهم مجالات اهتمام متماثلة لمشاركة المعلومات وأيضا المشاركة في المحادثات. هذا بشكل عام يمكن قراءة تاريخية ظهور الأشكال الأولية لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل لها مثل ما ذكرنا عديد الفوائد ولها أيضا مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، نحاول أن نستعرضها تباعا على امتداد هذه الحصة. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أعيد الرقم 73 460 800، لتوسيع دائرة الحوار في واقع وسائل التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات، الأكيد من خلال مجموعة من التجارب التي يعيشها الإنسان مع هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

أسف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات. كنا نستمع إلى هذا النغم الذي يتحدث عن منطق القيل والقال، وأعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي من بين السلبيات المتعلقة باستخدامها هو هذا التجسس وهذا الانتهاك للخصوصية وهذه الشتائم المتبادلة التي صارت يعني علنية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هذه المنصات التي صارت تتسابق في جمع المعلومات الخاصة بالمستخدمين والمتشاركين. لكن رغم ذلك هناك العديد من الفوائد لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي. من هذه الفوائد توفرها للمستخدمين، وأعتقد أنه من أبرز هذه الفوائد القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت في وقت وجيز والوقت الذي يريدونه، والتواصل والعثور على مجتمعات متخصصة. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت العديد من الأفراد على إيجاد أرضية مشتركة مع الآخرين عبر الإنترنت، مما جعل العالم أكثر ترابط وفي متناول الجميع، وصرنا نتحدث عن العالم قرية صغيرة. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور رئيسي في استراتيجيات التسويق للشركات، نظرا للوقت الهائل اللي يقضيه الأفراد كل يوم على المنصات والتطبيقات الاجتماعية. فالشركات تستخدم هذه المنصات للعثور على العملاء والتفاعل معهم وزيادة المبيعات من خلال الإعلان والترويج لبضاعتهم ومعرفة اتجاهات المستهلكين لتقديم خدمة أو دعم. ومن خلال هذه المنصات أيضا من الممكن تعزيز تعليم الطلاب وبناء روابط تعليمية بطرق مبتكرة وفريدة. من أبرز وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة اللي يمكن من خلالها تكوين مجموعات للتواصل مع الأصدقاء والتعرف على أناس جدد، أهم هذا أعتقد ميزة تميز يعني التليجرام اللي هو التخزين اللي يسمح بحفظ جميع الملفات في الحساب الشخصي. ميزات التليجرام يمكن أن نتحدث عن الاتصال فيه آمن أكثر ويحتوي على خوارزميات تشفير ممتازة. أيضا يعتمد تطبيقات مفتوحة المصدر ويمكن لأي كان استخدامها. أيضا يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول على عدة أجهزة وفي وقت واحد. ولكن أيضا للتليجرام هناك سلبيات، بحيث يتطلب التسجيل برقم الهاتف، فالمستخدم إذا أضاع رقم هاتفه بطبيعة الحال يعني آليا سيخسر حسابه على التليجرام وجميع البيانات. كما أن الخوادم ليست مفتوحة المصدر، ومن الممكن أيضا مشاركة البيانات فيها مع جهات أخرى. أيضا نرجع باش نحكيه على شوية على السلبيات قليلا، على السلبيات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم قلت من الإيجابيات العديدة والمختلفة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أيضا العديد من السلبيات. يمكن أن تكون هذه الوسائل هي أداة هي ما لا تزال يعني جديدة نسبيا من منظور تاريخي، ولكن من أبرز عيوبها هو أن المرء لا يعرف دائما من هو الطرف الآخر الذي يتواصل معه على أحد حسابات التواصل الاجتماعي. أيضا الأبحاث يعني والدراسات الأخيرة أظهرت أنه من الممكن زيادة الشعور بالاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لإمكانية نشر معلومات مضللة لعدد كبير من الناس واستخدامها كأداة للكراهية وللصراع والحقد والبغضاء. ولا يمكن تجاهل أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب الإدمان للبعض، خاصة لبعض الأشخاص الذين يمتلكون فيها فهما محدودا لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل لها تأثيرات كبيرة على الشباب وأيضا على الأطفال والكهول. سنتحدث بعد قليل عن أهم مظاهر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

نواصل لمستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عازف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف اخترقت هذه الوسائل خصوصيات حياتنا العامة والخاصة. تحدثت منذ قليل عن أبرز فوائد وسائل التواصل الاجتماعي، لها العديد مثل ما ذكرنا العديد من الفوائد يمكن أن نستعرض منها، مثلا أن هذه الوسائل تسمح بالتبادل الثقافي والاجتماعي وأيضا تسمح بالتواصل بين الثقافات، ويمكن أن نذكر أن ظهور منصات التواصل الاجتماعي أدى إلى دمج الثقافات المختلفة وإيجاد يعني طرق للتواصل والاتصال فيما بينها، مع أن هذه الوسائل مزجت بين أنماط التفكير الثقافي المختلفة وأيضا أنماط التعبير، وأثرت وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة التواصل من خلال إدخال أشكال جديدة من اللغة وأشكال جديدة في خطاب التواصل. يمكن أن نذكر أيضا أن أدوات التواصل الاجتماعي تمكن من الوصول بسهولة إلى كل المعلومات، وأيضا تمكن يعني تنشر فكر ومجموعة من الأفكار أيضا والمعتقدات والثقافات، تنشرها على نطاق واسع بين المستخدمين، وبشكل أساسي تقوم بتنظيم المعلومات وتمكن المستخدم من الوصول إليها والبحث عنها بسهولة، إضافة إلى أنها تمكن المستخدم من تخزين مجموعة من المحتويات يمكن أن يستعين بها في المستقبل، وأيضا تمكن المستخدمين هذه المنصات الاجتماعية تمكنوا من أن يساهم في مناقشة بعض الأفكار والقضايا المطروحة مع مجموعة من المستخدمين الآخرين. نحكي وما نذهب مثلا إلى وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف يعني أنواعها مثل ما أذكرنا، وتتعدد هذه التواصل لدى المستخدمين، وأعتقد أن كل وسيلة تختص يعني بميزات فريدة تختلف فيها عن الأخرى. تويتر مثلا هي منصة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها شهرة، وخصوصا أن الكثير من المشاهير يستخدمونها للتواصل مع جمهورهم من خلال التغريدات القصيرة. هذه التغريدات يشترط أن لا تتجاوز 280 حرف. من أبرز الإيجابيات التي يمكن أن نستفيد منها في استعمالنا لمنصة تويتر، أولا سرعة وسهولة استخدام هذه المنصة، يمكن استخدام تويتر أيضا للتسويق وأيضا الترويج الشخصي أو لعلامة تجارية، ويمكن أيضا استخدام تويتر للحصول على معلومة حصرية بخصوص أي نشاط مفضل لدى المستخدم. لتويتر أيضا سلبيات عديدة وعديدة جدا، خاصة عندما نتحدث عن أنه فيه الكثير من المحتوى السلبي كالتعليقات المسيئة وأيضا القرصنة اللي هي من أخطر سلبيات التويتر، وهناك العديد من الحكومات اللي تفرض يعني رقابة صارمة على النشر عبر منصة التويتر، يجعل التغريدة أن الإنسان يفكر قبل أن ينشرها لأنه هناك عواقب وخيمة وخطايا لسوء استخدام. الفيسبوك أيضا من أهم منصات التواصل الاجتماعي ويعتبر أضخمها، يعني تحتوي على عدد كبير من المستخدمين، وهي مرتبطة بالكثير من مواقع الويب والتطبيقات الخارجية. من أبرز إيجابيات الفيسبوك أنه يمكن نشر المعلومات من خلالها بسهولة وبسرعة كبيرة، وأيضا هناك العديد من الفوائد الأخرى، البقاء مثلا على اتصال دائم مع الجميع في مجتمع الفيسبوك، العثور على أشخاص أيضا لديهم نفس الاهتمامات من خلال المنصة المفتوحة. الفيسبوك له سلبيات أيضا، ومنصة الفيسبوك واجهت العديد من الاتهامات بخصوص مشاكل الخصوصية، يمكن بيع معلوماتك مثلا لشركات التسويق واستهدافك بالإعلانات،
أيضا كما يمكن أن تكون منصة الفيسبوك سبب للإدمان الإلكتروني وأيضا سبب للأرق والعزلة وسبب لضعف الترابط الأسري والتواصل الواقعي مع الأصدقاء، فيصبح التواصل دائما تواصل افتراضي. كما أن المستخدمين لمنصة الفيسبوك يواجهون خطر التعرض للتنمر عبر الأنترنت أو سرقة المعلومات الشخصية وأيضا انتحال الهوية. للحديث بقية في موضوع حصة الليلة، ولكن بعد موجز 11 نعود لمواصلة العزف على أثير موجات ذات المنسين. كونوا معنا.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مع الوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجالية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنمية المجالية بالمخططين المجاليين للإقليمين الأول والثاني. الإقليم الأول هو بنزرة الشمال الغربي، والإقليم الثاني العاصمة والوطن القبلي. تنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء غرد سبتمبر بالنسبة لمعاهد الدراسات الهندسية ومدارس وتكوين ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الدراسية بها يوم السبت 12 سبتمبر. بالنسبة للعطل الجامعية، الوزارة حددت عطلة الشتاء من 12 ديسمبر إلى 27 ديسمبر، وعطلة الربيع من يوم 19 مارس إلى غاية يوم 4 أفريل. وبالنسبة لشهر رمضان ستكون 4 أسابيع من 10 فيفريل 10 مارس، وبذلك سيكون كامل شهر رمضان داخلا في الدراسة. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية للانتداب بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلية إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط، أبرزها محرزا على شهادة البكالوريا، العمر بين 20 و24 سنة، طول القامة 1.70 متر للذكور و1.65 متر للإناث، ولا تقل حدة البصر عن 15-20 للعينين. أكدت مصادر متعددة أن محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة جاهزة بنسبة 100%، وهي تخضع حاليا للمرحلة التجريبية التي تشمل المعالجة الأولية للمياه المتأتية من البحر، وذلك قبل دخولها حيز الاستغلال الفعلي. وأضافت هذه المصادر أنه في حال نجاح هذه العملية يتم تمرير المياه الذي خضعت للمعالجة الأولية إلى أغشية التناضح العكسي، وهي المرحلة الأساسية في عملية تحلية مياه البحر، وذلك بعد استيفاء جميع المؤشرات العلمية والتقنية المطلوبة. انتهى الموجز، يعود إليكم بعد قليل زميلي الأسعد دائما في عزف على ضوء القمر.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهرة على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بالأحبة وبأصدقائنا المستمعين والمتابعين. إذن الليلة خصصنا العزف للحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات، وذكرنا العديد من المعلومات المتعلقة بظهور الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك ذكرنا بعض الفوائد وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرنا بعض أيضا السلبيات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. نواصل الحديث مثلا في أبرز إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرنا منذ قليل أن هذه الوسائل تسمح بالتبادل الثقافي الجماعي، وهذه الوسائل يمكن أيضا الوصول إليها بسهولة، ولكن قواعد استعمالها هي ليست قواعد طبيعية. استخدامها يجب أن يقوم على الصدق وعلى الحوار المفتوح. أيضا لابد أن يتحلى المستخدم بالأداب والأدب والفضيلة عند التعامل مع الآخرين على المنصات الاجتماعية. أيضا نتحدث الآن عن سلبيات عن منصة من المنصات هي أكثر شهرة ونالت شهرة واسعة خاصة في السنوات الأخيرة، وهي منصة التيك توك. هذه المنصة تتيح للجميع صناعة المحتوى وأيضا تكوين جمهور والتواصل معه. تعتبر منصة التيك توك هي من أكثر المنصات المسلية في الوقت الحالي، يمكن تكوين الكثير من الصداقات والعلاقات فيها. أيضا هذه المنصة الاجتماعية تفتح المجال لكل من لديه أفكار إبداعية، وأيضا هي طريقة جيدة لكسب المال. لكن لهذه المنصة مجموعة من السلبيات، هي لا تحترم الخصوصية، فليست هناك رقابة على هذه المنصة. أيضا احتمال التعرض في هذه المنصة للعديد من التعليقات السلبية باعتباره لا يخضع للرقابة، هذا يؤدي إلى نشر الكثير من الأكاذيب والمحتويات التي أحيانا لا تناسب الآداب العام. فضروري جدا يعني مهما كانت وسيلة التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ووسائلها، لابد من استخدامها استخداما أولا يخضع إلى مبدأ الصدق ويتماشى مع الأداب العامة، ويمكن أيضا استخدامها لمزيد التوسيع، يمكن دائرة ثقافة المستخدم أيضا للتبادل الثقافي والحضاري من خلال نقاشات، من خلال حوار حول مواضيع معينة. لذلك نرجو أن يقع يعني أن يقع الاحتكام إلى استخدام هذه الوسائل بشكل إيجابي يعود بالنفع سواء المادي أو المعنوي على المستخدم. وهناك ملاحظة مهمة جدا، يعني هو ضروري جدا ترشيد استعمال أبنائنا الصغار لمثل هذه المنصات الاجتماعية، والترشيد يكون عبر الرقابة والمتابعة، لأنه مختلف هذه الوسائل تفتح العديد من المجالات الوقوع في المخاطر بمختلف أنواعها، التحرش مثلا، التحيل، الوقوع مثلا في اقتراف الجرائم مثلا إلكترونية. فلابد جدا لابد أن نتعامل في هذه في منصات التواصل هذه بكثير من الحكمة وأيضا كثير من الآداب التي تناسب يعني ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل في الجزء الأخير حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما ذكرنا على امتداد الحصة أن هذه الوسائل لها العديد من الإيجابيات وأيضا العديد من السلبيات. وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، يمكن أن تكون مفيدة وضارة في نفس الوقت بحسب طبيعة الاستخدام وأيضا بحسب توظيفها من قبل المسؤولين عنها أو المستخدمين. مختلف هذه المنصات الأكيدة تتيح التفاعل المباشر بين الأشخاص لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار. أيضا وسائل التواصل نرجو أن تكون يعني مساعدة لتقديم خدمات متنوعة ومميزة للمستخدم. أيضا من المفيد أن نحتكم في استخدامنا لهذه الوسائل والوسائط الاجتماعية، من المفيد أن نحتكم إلى مجموعة من القوانين والشروط الأخلاقية وأيضا دعني أقول الأخلاقية والاجتماعية متعلقة بعاداتنا وتقاليدنا. إذن نرجو أن نكون قد أفدناكم بمختلف هذه المعلومات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها الأولى، بفوائدها وأيضا بإيجابياتها وسلبيات. ويتواصل النغم على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر.

قلبي يا

مسلوب.

هكذا وصلنا مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات أيمن الشابي في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم تصبح

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط أبرز الشروط أن يكون المترشح محرزا على شهادة البكالوريا، العمر بين 20 و24 سنة، طول القامة أكثر من 1.70 متر بالنسبة للذكور و 1.65 متر بالنسبة للإناث، وأن لا تقل حدة البصر عن 15-20 للعينين. تنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة إلى معاهد الدراسات الهندسية وكل ما له علاقة بالهندسة والتعمير وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري إلى جانب معاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فستفتتح السنة الدراسية بها يوم السبت 12 سبتمبر. بالنسبة للعطلة الجامعية، عطلة الشتاء من 12 ديسمبر إلى 27 ديسمبر، بينما عطلة الربيع من 19 مارس إلى 4 أفريل، وشهر رمضان سينطلق يوم 10 فيفري، وبالتالي سيكون 4 أسابيع من الدراسة في رمضان. يواصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مع الوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. في أخبار العالم، في اليوم 20 منذ توقيع مذكرة الهدنة بين أمريكا وإيران، قال الرئيس الأمريكي أنهم سيتوصلون إلى اتفاق ومعاهدة سلام مع إيران أو ستنتهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. الجنازة علي خامنئي متواصلة لعدة أيام، فبعد الجنازة في طهران ها هي الجنازة الآن في مدينة قم ومشاركة عدد كبير من الإيرانيين. لبنان ما زال يتعرض للحرب من قبل إسرائيل، حيث قتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان. رئيس اللبناني جوزيف عون قال أن بقاء الاحتلال الصهيوني في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش اللبناني هناك. نعود إلى تونس. هذا اليوم الثلاثاء حالة الطقس ستكون الطقس صافي لقليل السحب ثم ظهور بعض الأمطار في مناطق الوسط الغربية. الحرارة في ارتفاع نسبي بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 36 درجة في المناطق الداخلية. موعدنا القادم على أنباء سيكون في 6:00 صباحا. تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: حاضرين؟ احنا حاضرين.
3: يلا يا دي جي،
2: حاضرين البرمجة.

0: Maruja.
1: Maruja.
0: Hey, hey, hey, hey. هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي
0: هي

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا, لا.